تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد. من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
5: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن مخرجا مبدعا عمار مشتاق، وفي محورنا الأول الماضي أو الزمن الجميل سميه ما شئت.

0: كثير من الناس، بل أغلب الناس البشرية جمعاء يعني، تحن إلى ماضيها. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه دوما، ما هو هذا الماضي الذي نحن إليه؟ ما هي شكله، لونه، رائحته، وضعه؟ هل كل حنين إلى الماضي هو صحيح؟ وهل كل ماضي نحن إليه هو ماض جميل؟ حقيقة أسئلة كثيرة، لذلك نجد دائما مفردة الزمن الجميل، يعني ولا أعرف دقة هذه المفردة، يعني لماذا هو، هل هو الزمن جميل؟ لماذا لا يكون هذا الزمن أيضا جميل؟ وهو فعلا جميل، لأنه الفرح بأبسط قوانين الحياة التي نعيشها هي جميلة، أبسط اللحظات. حتى أن بعض الأفكار تقول دائما إذا كنت مسرع في أعمالك اليومية خفف من سرعتك فيها، لأن اللحظات تعيشها ضمن سياقات الجمال عندما تشعر بها، عندما تحس بها، عندما تعيش عصر السرعة تفقد قدرتك في التعاطي مع الجمال، تفقد أنت قدرتك في التعاطي مع مفاهيمه، تفقد قدرتك أو قدرتك في أن تتعاطى مع اللحظات السعيدة اللي تعيشها، وهي أبسط ما يكون. اللحظات السعيدة هي ليست كما يظن البعض اليوم بكثرة الاستهلاك، بالتواصل الكبير مع التكنولوجيا الفائقة كما أسميناها، بالعكس هذه تبعد عنك معاني السعادة. أما السعادة الحقيقية هي عندما تفرزها مع من تحب، وعندما تفرز لك ممن تحب. لذلك الزمن الماضي هو ليس زمنا جميلا كما يظنه البعض، إنما اللحظات الجميلة التي تستذكرها من ماضيك هي الزمن الجميل، وليس كل الزمن الذي عشته في الماضي هو جميل. كما هو الحاضر ليس كل جزئية فيه جميلة، ولكن كل لحظة سعيدة تعيشها في الحاضر ستكون جميلة عندما تستذكرها في المستقبل، لأنها ستكون ماضي بالنتيجة. فأحبتي، موضوعة اللحظات، موضوعة أن تعيش سعيدا، بصراحة هي هذه. لماذا أصبح الحنين لبعض اللحظات يشكل سعادة، أو عفوا الحنين إلى الماضي بشكل عام يشكل سعادة؟ لأن الحاضر الذي نعيشه نحن من نجعله تعيسا بصراحة، بكثرة الإيغال والتوغل بمفاهيم التكنولوجيا، وهذه دائما احنا نركز عليها، لأن الجمال كما قلنا في البساطة، في أن تعيش مع الطبيعة، في أن تمشي. معقولة أصبح اليوم يعني الإنسان لا يمشي مثلا؟ لا أقول الجميع طبعا، إنما دائما راحة. وورد في تراث السلف أن الجسد تتعبه الراحة، الجسد مخلوق لكي يلعب، لكي يتحرك، مو لكي يحني ظهره ورقبته على الهاتف طوال ساعات ويكتسب وزنا زائدا، ويكتسب نفسا أو نفسية تعيسة أو روحا تعيسة. فكم منا من يعيش لحظاته مع موسيقى هادئة، مع فنجان من القهوة أو الشاي، عمود لا يشكل علينا في القهوة، تأخذ من وقتك لكي يعني تشربه براحة، تتمشى في حديقة قريبة إلى منزلك، طبعا عندما تكون الأجواء مناسبة، اليوم الأجواء حارة، تستشعر كل لحظة تعيشها حتى في الطعام اللذيذ الذي تأكله يجب أن تشعر به. لذلك يقولون أهلنا أنه وقت الطعام ما محسوب من العمر، هو محسوب، ولكن هي دعوة لأن تتأمل بجمالية الطعام والأذواق، وأن تتذوق كل شيء وتشعر به وتحسه. كم من الناس اليوم من يأكل على عجالة، ومن لا يفقه حتى ماذا يأكل، يعني ما الذي أكله الآن في هذه اللحظة. فلذلك استسهلنا كل شيء، فأصبح هذا الزمن زمنا غاضبا، مغضبا، سيئا، يحمل فيه الكثير من الصفات اللا إنسانية بسبب هذا التوحش في العولمة اللي احتوانا وللأسف لم نستطع أن نحتويه. لذلك كل هذه التفاصيل هي تحمل معاني الزمن الجميل. الزمن الجميل هو الزمن الذي نحن نصنعه. لذلك عندما نستذكر الزمن الجميل، نستذكر عندما كنا نمشي إلى المدرسة، عندما كنا نشوف بعض الزهور، عندما كانت الأنهار نظيفة، هذه كلها فطرة البشرية، ما استذكرنا شيء يعني نستذكر عندما كانوا أهالينا مثلا يقرؤون الصحيفة أو يقرؤون الكتب، معقولة؟ المضحك المبكي أنه اليوم كل شيء تغير. يعني تصوروا حتى أن الكتب، اليوم نذهب إلى بعض المكتبات نجد أن بعض الكتب هي فقط ديكور، يعني تشتريها ديكور تخليها في بيتك. طيب أنت بدل ما تدفع فلوس لكي تشتري ديكور كتب، اشتري كتاب حقيقي حتى لو ما تقرأ، خليه بالمكتبة أو خليه بالبوفية مالتك أو خليه بالمعرض مالتك. ليش تشتري كتاب يعني فارغ أو عبارة عن ديكور؟ معقولة؟ يعني بصراحة كثير كثير من القضايا المتعبة، قضايا المؤلمة. يعني تصوروا أنه أنت تشتري ديكور تريد تزين بيتك، اشتري كتاب حقيقي مجلد حلو لطيف سعره مثلا 10,000 15,000 ما ضايع بي، يجوز في يوم من الأيام أنت هيك صافن تسحبه تقعد تقرأ بي. أما هذا الديكور شنو تسحبه؟ هذا المفروض تسحبه ترميه بسلة المهملات، بالقمامة عفوا. فللأسف الشديد كل شيء تغير في هذا الزمن، حتى أصبح الماضي بكل ما فيه زمنا جميلا. مزيد من التفاصيل بصوت شهلة محمد.
1: هل تحن دائما إلى الماضي والزمن الجميل؟ لست وحدك، فهذا الشعور أكثر شيوعا مما تتوقع، ولا يقتصر على جيل بعينه، إذ يميل كل جيل إلى الاعتقاد بأن العالم كان أفضل في سنوات شبابه. لكن هل كان الماضي حقاً أجمل، أم أن أدمغتنا هي التي تعيد تشكيله بصورة أكثر إشراقاً؟ يرى علماء النفس أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل رافقت البشر منذ آلاف السنين، وتشير كتابات تعود إلى عصر الشاعر الإغريقي هوميروس إلى ما يعرف اليوم بسرديات الانحدار، وهي الاعتقاد بأن العالم يتجه باستمرار نحو الأسوأ مقارنة بعصر ذهبي مضى. ويقول عالم السلوك في جامعة ماكاو زي هونغ إن كثيراً من المجتمعات تميل إلى أسطرة الماضي، فينظر إليه بوصفه زمناً مثالياً، بينما ينظر إلى الحاضر باعتباره مرحلة من التراجع التدريجي عن ذلك العصر الذهبي. أحد أبرز التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة هو ما يعرف في علم النفس بالاسترجاع الوردي، وهو تحيز معرفي يجعل الإنسان يسترجع أحداث الماضي بصورة أكثر إيجابية مما كانت عليه في الواقع. فعندما نستعيد ذكرياتنا لا يسترجعها الدماغ كما لو كانت تسجيلاً محفوظاً، بل يعيد بناءها في كل مرة، وخلال هذه العملية يميل إلى الاحتفاظ باللحظات السعيدة بينما يخفف من حدة التجارب المؤلمة أو يطمس بعض تفاصيلها. وفي المقابل تبدو مشكلات الحاضر أكثر ثقلاً ووضوحاً لأننا ما نزال نعيشها. فعندما نسترجع الأفلام أو الموسيقى أو التجارب القديمة، فإننا نتذكر غالباً أفضل نماذجها فقط، ثم نعممها على تلك المرحلة بأكملها، في حين نقارنها بالحاضر بكل ما يحمله من نجاحات وإخفاقات. ونتيجة لذلك يبدو الماضي وكأنه كان مليئاً بالأشياء الجميلة وحدها. ويشبه الباحثون الذاكرة بمكتبة تحتفظ بأفضل الأعمال من الماضي، بينما لا يزال رف الحاضر يضم كل شيء، الممتاز والعادي والسيء. لذلك تبدو المقارنة غير عادلة منذ البداية، ولا يزدهر الحنين إلى الماضي في جميع الأوقات بالدرجة نفسها، بل تشير الدراسات إلى أنه يشتد خلال فترات عدم الاستقرار والقلق. ويفسر علماء النفس ذلك بأن الدماغ يبحث في أوقات القلق عن ذكريات تمنحه شعوراً بالأمان والاستمرارية، حتى لو كانت تلك الذكريات أكثر جمالاً مما كانت عليه في الواقع. ولا يقتصر الحنين على الحياة الشخصية، بل يمتد إلى الخطاب السياسي أيضاً، إذ تشير الدراسات إلى أن استحضار الأيام الجميلة يستخدم أحياناً لتعزيز الشعور بالهوية المشتركة أو لإقناع الناس بأن الحال يكمن في العودة إلى مرحلة سابقة يتم تصويرها على أنها أكثر ازدهاراً واستقراراً، رغم أن تلك الصورة قد تتجاهل كثيراً من مشكلات ذلك الزمان. لا ينكر علماء النفس أن بعض الأشخاص قد تكون حياتهم الماضية أفضل بالفعل بسبب ظروف شخصية مثل فقدان شخص عزيز أو الإصابة بمرض أو تراجع الوضع الاقتصادي.
0: إذن أحد أبرز التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة هو ما يعرف في علم النفس بالاسترجاع الوردي، وهو تحيز معرفي يجعل الإنسان يسترجع أحداث الماضي بصورة أكثر إيجابية مما كانت عليه في الواقع. فعندما نستعيد الذكريات لا يسترجعها الدماغ كما لو كانت تسجيلاً محفوظاً، بل يعيد بناءها في كل مرة، وخلال هذه العملية يميل إلى الاحتفاظ باللحظات السعيدة، بينما يخفف من حدة التجارب المؤلمة أو يطمس بعض تفاصيلها. في المقابل تبدو مشكلات الحاضر أكثر ثقلاً ووضوحاً لأننا ما نزال نعيشها، وكما ناقشناها أيها الأحبة.

وفي محورنا الثاني، وسائل إعلام أوروبية توجه انتقادات قاسية لأسلوب لعب منتخب الأرجنتين.

0: أحبتي، كأس العالم لكرة القدم في كل سنة ينتظره الناس، حتى إذا يحل بعد 4 سنوات. يعني إحنا هسه بال 2026، إحنا عدنا بال 2030 كأس عالم، فالناس تنتظر هذه السنوات وقبلها تبدأ التصفيات. وهذه اللعبة اللي هي لعبة كرة القدم التي لا يملها أو لا تملها البشرية، لعبة الفقراء كما تسمى، ولو أنه اليوم أصبحت أو أصبح يعني من يلعبها ومن يشتغل بها لا يعني يتجه اتجاهات أخرى، ولكن هي تبقى لعبة الفقراء، بمعنى أن اللعبة يتابعها ويشغف بها من هو لا يملك الكثير في حياته. فدائما أيضا تبرز في البطولات، مثل بطولة كأس العالم، مثل بطولة أمم أوروبا، مثل بطولة كأس آسيا إلى آخره، تبرز بعض اللعبات بين الفرق ما تجذب إليها جماهير متنوعة، بمعنى آخر أنها تستند أو نستند في هذه اللعبات إلى مشاهدين كثر، إلى متابعين كثر. بلا شك أن اللعبة أو لعبة كرة القدم في كأس العالم لهذه السنة كانت قد جذبت الكثير من المشاهدين للعبات معينة، لفرق معينة، إنجلترا وفرنسا، فرنسا وكذا، إسبانيا إلى أن جاءت الخاتمة بين إسبانيا والأرجنتين، وهنا بدأ الناس يتشكلون في هذه اللعبة. طبعا حتى دخل فيها الجانب السياسي، حتى رأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب بجرائم حرب بنيامين نتنياهو يخرج وبكل صلافة وهو يدعم منتخب الأرجنتين، والسبب في ذلك هو التحالف السياسي المقيت بين الأرجنتين ودعم الأرجنتين لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. فلذلك تشظى الناس، حتى أن البعض كنا نستمع إليهم قبل اللعبة أنهم يشجعون ميسي، يعني هذا الكابتن الجميل في لعبه، ولكن بسبب دعم نتنياهو إلى الأرجنتين، خصوصا العرب والمسلمين وكذلك الذين يدعمون مبدأ العدالة الاجتماعية في العالم، مالوا إلى تشجيع إسبانيا، وإسبانيا معروفة مواقفها من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بنيامين نتنياهو. للأسف أصبحنا نتحدث بهذه الطريقة في لعبة كرة القدم. السبب في ذلك هو ما اجترحه رئيس الوزراء الغاصب نتنياهو والمجرم الحرب المطلوب لمحكمة العدل الدولية. أصبحنا نتحدث بهذا الأسلوب لأنه أشرك كرة القدم في وصفه السياسي السيء. حتى جاءت اللعبة وشاهد الكثيرين اللعبة، وكان هنالك حقيقة لعب خشن من منتخب الأرجنتين خلال مباراة النهائية، وحتى سلوك بعض لاعبيه عقب صافرة النهاية، هذا جعل الكثيرين حول العالم يتساءلون عن أسباب هذا السلوك، وكذلك كيف تحولت لعبة كرة القدم في واحدة من أجمل نهايات المباريات في العالم، يجب أن تكون يعني البطولات عفوا في العالم، وهي بطولة كأس العالم، يجب أن تكون هذه النهايات مقرونة باللعب الجميل لكي يستمتع المشاهد. ولكن يبدو أن هذه التصرفات تنبع من سلوكيات كثيرة لسنا بصددها الآن، ولكن لنستمع إلى هذا التقرير الذي يوضح الكثير مما حصل في لعبة النهاية لكأس العالم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.
1: وجهت وسائل إعلام أوروبية انتقادات قاسية لأسلوب لعب منتخب الأرجنتين خلال المباراة النهائية لكأس العالم، ولسلوك بعض لاعبيه عقب صافرة النهاية، وفشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على لقبه بخسارته أمام إسبانيا 1-0 بنهائي مونديال 2026. في مباراة سيطر عليها لاعبو لا روخا بالطول والعرض على مدار 120 دقيقة، فن عدمت خطورة راقصي التانجو تماما، ولم يهدد مرمى لا روخا إلا في لقطتين خجولتين في الدقائق الأخيرة، واتسمت طريقة لاعب الأرجنتين بخشونة تجاوزت الحدود في كثير من الأحيان، وهو ما تجسد في طرد إنزو فرنانديز في الدقيقة 93 بعد حصوله على الإنذار الثاني. وزاد الطين بلة المشاجرات القبيحة التي تورط بها بعض لاعبي الأرجنتين وفي مقدمتهم باريديس بعد صافرة النهاية. الصحافة البريطانية تسن سكاكينها وبدت سعيدة للغاية بالنهاية التي آل إليها مونديال 2026 والطريقة التي خسر بها منتخب الأرجنتين. وكتب صحيفة ذا سن البريطانية: بدت الأرجنتين كدودة في قلب تفاحة كبيرة، أخيرا دفعت الثمن لمحاولتها تحويل مباراة كرة القدم إلى حرب شوارع. أما مواطنتها The Guardian فلخصت أسلوب لعب الأرجنتين بأنه اعتمد على تكتيكات خبيثة، فيما شنت ديليميل هجوما على اللاعبين الذين فقدوا أعصابهم بعد صافرة النهاية، ونشر الصورة لباريديس وهو يدفع أحد لاعبي إسبانيا من الحلق. أما أقوى العبارات فصدرت عن صحيفة تليغراف التي كتبت: كرة القدم 1، المجرمون 0. لقد انتصرت الرياضة حتى لو بعد وقت طويل. الأشواط الإضافية: نهائي مخيب للأمال. في هذه الأثناء أكد صحيفة تاكس إنزيجر السويسرية الناطقة بالألمانية أن الأرجنتين عوقبت بسبب طريقة لعبها الخشنة، لكنها تعاطفت مع ليونيل ميسي الذي حرم من نهاية تاريخية مجيدة. أما صحيفة بيلد الألمانية فلخصت الموقف بالقول: على الصعيد الكروي خيب النهائي الآمال بشدة، وذكرت بأن لاعبي الأرجنتين لم يسددوا أي كرة بين القائمين والعارضة. في المقابل أجمعت وسائل الإعلام العالمية على أحقية منتخب إسبانيا بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه الذي جسد العدالة. وكتب صحيفة ماركا الإسبانية: لم يفز منتخب إسبانيا بالنهائي فحسب، بل حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. بدورها ركزت نظيرتها لاكزيتا ديلو سبورت الإيطالية على الهيمنة المطلقة لإسبانيا، مشيرة إلى أن البيانات والإحصائيات أكدت أن هذا الفوز هو واحد من أكثر الانتصارات استحقاقا في نهائيات كأس العالم. وتغنى الصحيفة لكيب الفرنسية بإسبانيا واصفة إياها بالمنتخب الأكبر في القرن 21. في إشارة منها إلى الألقاب الخمسة الكبرى التي حققها الفريق في الألفية الجديدة، وهي كأس العالم عامي 2010 2026 وكأس أوروبا يورو أعوام 2008 2012 و2024.
0: طبعا أقوى العبارات كما أشار التقرير صدرت عن صحيفة التليغراف The Telegraph التي كتبت: كرة القدم 1، المجرمون 0. عجيب يعني بصراحة، توصيف خطير، يعني كرة القدم مجسدة في إسبانيا والمجرمون تصف بها منتخب الأرجنتين. لقد انتصرت الرياضة حتى لو بعد وقت طويل، وتقصد بذلك الأشواط الإضافية. أي نتيجة أخرى كانت ستعد بمثابة جريمة. ويبدو لي أن مثل هكذا توصيفات كان لها علاقة بالواقع السياسي الذي سبق المباراة اللي شرحناه فيما يخص اصطفاف الكيان المجرم ممثلا بنتنياهو مجرم الحرب مع منتخب الأرجنتين. كذلك نهائي مخيب للآمال في هذه الأثناء، أكدت صحيفة تاكس إنزيغر السويسرية الناطقة بالألمانية أن الأرجنتين عوقبت بسبب طريقة لعبها الخشنة، لكنها تعاطفت مع ليونيل ميسي الذي حرم من نهاية تاريخية مجيدة. يعني للأسف الكثيرون من الذين يحبون ميسي وصفوا هذا التوصيف. أما صحيفة بيلد الألمانية فلخصت الموقف بالقول: على الصعيد الكروي خيب النهائي الآمال بشدة، وذكرت بأن لاعبي الأرجنتين لم يسددوا أي كرة بين القائمين والعارضة. وإسبانيا بشكل أنقذت كرة القدم، إذ أجمعت وسائل الإعلام العالمية على أحقية منتخب إسبانيا بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، والذي جسد العدالة كما أوضحناها. وكتبت صحيفة ماركا الإسبانية: لم يفز منتخب إسبانيا بالنهائي فحسب، بل حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. إذن هي حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. كذلك بدورها ركزت نظيرتها لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية على الهيمنة المطلقة لإسبانيا، وأشارت إلى أن البيانات والإحصائيات أكدت أن هذا الفوز هو واحد من أكثر الانتصارات استحقاقا في نهائيات كأس العالم.

0: طبعا نحن أمام حالة تعرف باسم أوبيسوفوبيا، وهو مصطلح مكون من جزئين لغويين، كلمة أوبيس الإنجليزية وتعني سمين أو بدين، وفوبيا المشتقة من اليونانية القديمة بمعنى الخوف أو الرهاب كما هو معروف. يعني هذا أو هذه التفاصيل هي كيف تكونت في العصر الحديث، يعني لماذا بدأ الناس يخافون من اكتساب الوزن الزائد؟ هو بسبب طريقة الحياة اللي حتى تحدثنا عنها في المحور الأول، وقلنا أنه طريقة الحياة الحالية اليوم للأسف الشديد هي فيما أدت إلى الكثير. يعني تحدثنا عن الواقع النفسي، تحدثنا عن الواقع، ولكن واقع الجسد نفس الشيء. هذا الأكل المعالج بصورة مفرطة، السكريات المفرطة، الراحة المفرطة اللي تحدثنا عنها بالمحور الأول، هذه كلها أدت إلى ما يعرف اليوم بأوبيسوفوبيا اللي هو الخوف من اكتساب الوزن. ها أنا أخاف أكل، أخاف كذا، إلى أن جرت العالم إلى أن تأخذ هذه الأبر المونغارو وغيرها، وتسببت لهم بمشكلات للأسف بعضها يكاد يكون عصي حتى على الفهم الطبي، لأنه يعني هذا التخيل الإنسان لجسده كيف يكون، بأنه يجب أن يكون ضمن هذا الإطار في الوزن، هذا هو الذي تسبب بكل هذه المشكلات. طبعا ورغم أن هذه الحالة من الخوف بدأت تسيطر على السلوكيات اليومية وقادت إلى نقص شديد في الوزن أو سوء تغذية نتيجة ما يرسخه هذا الحال من الانشغال المفرط باحتمال زيادة الوزن، وارتفع كذلك خطر الإصابة باضطرابات نفسية أخرى، من بينها اضطراب تشوه صورة الجسم، اكتئاب، اضطرابات أكل، اضطراب الوسواس القهري، والأكثر من ذلك كما قلت قبل قليل هو التوجه إلى استخدام أبر إنقاص الوزن، هذه الطامة الكبرى التي تسببت حتى اليوم بالكثير من المشكلات الصحية للكثيرين. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: حالة من الخوف المفرط من اكتساب الوزن تعد من أنواع الرهاب المندرج ضمن اضطرابات القلق، تدفع المصابين بها إلى تبني سلوكيات متطرفة تهدف إلى تجنب زيادة الوزن بأي ثمن. تعرف هذه الحالة باسم أوبيسوفوبيا، وهو مصطلح مكون من جزئين لغويين، كلمة أوبس الإنجليزية وتعني سمين أو بدين، وفوبيا المشتقة من اليونانية القديمة بمعنى الخوف أو الرهاب. ورغم أن المصاب غالباً ما يدرك أن مخاوفه مبالغ فيها أو غير منطقية، فإنه يعجز عن السيطرة عليها ويلجأ إلى ممارسات قاسية للحفاظ على وزنه أو خفضه، مثل حمل طعامه الخاص أينما ذهب للتحكم الكامل فيما يتناوله، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، أو الخضوع لعمليات جراحية بهدف الظهور بمظهر أكثر نحافة، وحتى تجنب المناسبات والأنشطة التي تتضمن تناول الطعام. ولا يقتصر أثر هذا الرهاب على السلوكيات اليومية، بل قد يقود إلى نقص شديد في الوزن أو سوء التغذية نتيجة ما يرسخه من الانشغال المفرط باحتمال زيادة الوزن، كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة باضطرابات نفسية أخرى، من بينها اضطراب تشوه صورة الجسم والاكتئاب واضطرابات الأكل واضطراب الوسواس القهري. على غرار العديد من الاضطرابات النفسية، يصعب تحديد الأسباب الدقيقة وراء الإصابة برهاب السمنة، إلا أن المختصين يرجحون أنه ينشأ نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، من أبرزها العوامل البيئية، وتشمل البيئات والثقافات التي تمنح المظهر الخارجي ووزن الجسم أهمية مفرطة، مما قد يؤدي إلى ترسيخ اعتقادات سلبية لدى بعض الأفراد، مثل اعتبار زيادة الوزن أمراً معيباً أو منفراً، وهو ما قد يسهم في نشوء هذا الرهاب. ويندرج ضمن هذه العوامل ما يعرف بوصمة الوزن المتمثلة في الحكم على الأشخاص أو معاملتهم بصورة مختلفة استناداً إلى أوزانهم، إلى جانب السعي نحو الكمال الذي قد يتأثر بدوره بعوامل بيئية أو وراثية. العوامل الوراثية: قد ترتفع احتمالية الإصابة برهاب السمنة لدى من لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بأنواع الرهاب أو اضطرابات الأكل أو اضطرابات القلق، كما قد يعاني من هذا الرهاب المصابون باضطراب القلق الاجتماعي نظراً لما يرتبط به من مخاوف تتعلق بالرفض أو التقييم السلبي من الآخرين. التجارب والصدمات النفسية: قد ينشأ رهاب السمنة نتيجة تجارب مؤثرة يمر بها الفرد، ولا سيما خلال مرحلة الطفولة، مثل التعرض للتنمر بسبب الوزن، أو تكرار سماع أوصاف مثل بدين أو سمين من الوالدين أو الأقران، مما قد يحدث لديه خوفاً مرضياً ومستمراً من اكتساب الوزن. يكشف هذا الرهاب عن نفسه لدى المصاب بعدد من الأعراض المرتبطة بالقلق أو نوبات الهلع عند التفكير في اكتساب الوزن، ومن بينها القشعريرة، الدوار، فرط التعرق، خفقان القلب، الغثيان، ضيق التنفس، الارتجاف أو الرعشة، اضطرابات المعدة أو عسر الهضم.
0: أحبتي، كما تشمل البيانات الواردة من الكثير من الشعب الطبية إلى أن هنالك الكثير من الناس الذين تشكل لديهم حالة الخوف من اكتساب الوزن حضورا واسعا، كما أن الثقافات التي تمنح المظهر الخارجي ووزن الجسم أهمية مفرطة، مما قد يؤدي إلى ترسيخ اعتقادات سلبية لدى بعض الأفراد، مثل اعتبار زيادة الوزن أمرا معيبا أو منفرا، وهو ما قد يسهم في نشوء هذا الرهاب. ويندرج ضمن هذه العوامل ما يعرف بوصمة الوزن المتمثلة في الحكم على الأشخاص أو معاملتهم بصورة مختلفة استنادا إلى أوزانهم، إلى جانب السعي نحو الكمال الذي قد يتأثر بدوره بعوامل بيئية أو وراثية.

0: نعم أحبتي، فمنذ أن سجل الفلكيون حدث كارينغتون عام 2859 كما يعني يوصف 1859 عفوا وليس عام 2000، فهذا هو أعنف اضطراب جيومغناطيسي معروف ضرب الأرض. والعلماء حاولوا أن يفهموا الحدود القصوى للعواصف الشمسية. طبعا العواصف الشمسية اليوم يتم الحديث عنها بأهمية قصوى، لأن العاصفة الشمسية عندما تضرب الأرض من الممكن أن تحدث مشكلات كبيرة، منها انقطاع في الاتصالات وغيرها. أؤكد على أن حدث كارينغتون حدث عام 1859، وهذا الحدث هو حدث يعني بصراحة حدث تسبب بمشكلات كبيرة. ولكن مع تطور الأقمار الصناعية، شبكات الطاقة، الاتصالات، تكشف دراسة جديدة أن العلماء ربما قللوا طوال سنوات من تقدير القوة التدميرية للعواصف الأكثر تطرفا، وتشير إلى أن عاصفة نادرة من تلك التي تحدث مرة كل 1000 عام يمكن أن تحدث اضطرابات شمسية أكبر بكثير مما تتوقعه النماذج الرياضية الحالية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: منذ أن سجل الفلكيون حدث كارينغتون عام 1859، وهو أعنف اضطراب جيومغناطيسي معروف ضرب الأرض، والعلماء يحاولون فهم الحدود القصوى للعواصف الشمسية وتأثيرها في كوكب يعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا. ومع تطور الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة والاتصالات، كشفت دراسة جديدة أن العلماء ربما قللوا طوال سنوات من تقدير القوة التدميرية للعواصف الأكثر تطرفاً، مشيرة إلى أن عاصفة نادرة من تلك التي تحدث مرة كل 1000 عام يمكن أن تحدث اضطرابات شمسية أكبر بكثير مما تتوقعه النماذج الرياضية الحالية. وتنشأ هذه العواصف عندما تقذف الشمس كميات هائلة من البلازما والجسيمات المشحونة نتيجة التوهجات أو الانبعاثات الكتلية الإكليلية، وعندما تصل للأرض تتفاعل مع المجال المغناطيسي لتعطل التقنيات الحديثة. وكان الاعتقاد السائد أن استجابة الغلاف المغناطيسي للأرض تبلغ حداً أعلى لا تمكن جبلته، إلى أن الباحثين اكتشفوا أن هذا السقف الوهمي ناتج عن خطأ طريقة القياس السابقة، لأن المركبات الفضائية كانت تتمركز عند نقطة لانغرانج الأولى على بعد 1.5 مليون كيلومتر، حيث تضعف الرياح الشمسية تدريجياً قبل وصولها، في حين أثبتت النتائج الحديثة أن التيارات الكهربائية في الطبقات العليا للغلاف الجوي تستمر في الازدياد كلما ازدادت شدة الرياح دون حد أقصى. وتدعم الوقائع التاريخية هذه المخاوف، فإلى جانب حدث كارينغتون الذي عطل شبكات التلغراف، تسبب اضطراب قوي عام 1989 في انهيار شبكة الكهرباء في مقاطعة كيبك الكندية، كما عطلت عواصف الهالوين عام 2003 عددا من الأقمار الصناعية، ووصولا إلى مايو عام 2024 حين شهد العالم أقوى عاصفة جيومغناطيسية منذ 20 عاما. وتأتي هذه النتائج الحاسمة في وقت تعبر فيه الشمس ثروة دورتها الممتدة ل11 عاما، حيث يزداد نشاط البقع والتوهجات الشمسية. ورغم أن الدراسة لا تنذر باقتراب كارثة وشيكة، فإنها تؤكد الحاجة الملحة لتحسين نماذج التنبؤ الفضائي وحماية البنية التحتية الرقمية للمجتمعات. فعلم الفلك يثبت دائما أن الاستثمار في فهم سلوك النجوم هو استثمار حقيقي في أمن البشرية وضمان مستقبلها التكنولوجي.
0: إذن أحبتي، تذكر الوقائع التاريخية أيضا هذه المخاوف وتدعمها، إلى جانب حدث كارينغتون الذي شمله التقرير واللي عطل شبكات التلغراف آنذاك، تسبب اضطراب قوي عام 1989 في انهيار شبكة الكهرباء في مقاطعة كيبك الكندية، كما عطلت عواصف الهالوين عام 2003 عددا من الأقمار الصناعية وصولا إلى مايو عام 2024 حين شهد العالم أقوى عاصفة جيومغناطيسية منذ 20 عاما. وهذه النتائج الحاسمة تأتي في وقت تكون أو كانت وما زالت فيه الشمس في ذروة دورتها الممتدة لأحد عشر عاماً. إذن أحبتي العواصف الشمسية اليوم عندما تحدث من الممكن أن تغرق العالم بظلام دامس، من الممكن أن تقطع شبكات كهرباء كبيرة، من الممكن أن تؤذي شبكات الاتصالات وتدمرها وتهشمها، من الممكن أن تعطل الموجات الراديوية، ومن الممكن أن تعطل موجات الاتصالات، وهذا هو ما يخشاه العالم في أتون هذه القضية.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا، تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن 1.5 تريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
1: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالإجراءات الأخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الإدارات والوزارات بالفترة الأخيرة بعد تسنم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد، وهذه الإمكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فأرقام مهولة، أرقام كبيرة، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الأرقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
0: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية،

0: الحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
1: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
0: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
2: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمره قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد مع جولة التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
0: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
3: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك رجال رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
0: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل.

0: تحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
1: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
2: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، وسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال.

0: والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مسرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبذ بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائق الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
8: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد مية مية، معاملة حيل حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مسام البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو. الحمد لله رب العالمين، أنا ما أجامل ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان، مثل تسريح بها الوراء، مثل تيسير معاملات، فورا اخونا السوري يا هلا بيك تفضل كل باحلى معامله.
7: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
3: والله كل شيء سهل، يعني احنا ما انزعجنا اصلا، بس الانتظار هو كان المشكله عندنا، الانتظار بس وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء ابدا ابدا. نتشكر طبعا دوله العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في امن، في معامله كويسه حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحه ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعا ميناء البصره وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكثير علينا، بالعكس وأسهل، يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي أروح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة، زمان عرض على 4,000 دولار، يعني إحنا بالبحر بيكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
7: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
9: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
7: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
10: واحدة من مستهدفات نظام السيكودة أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناسها من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام السكودة. نظام السكودة لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة، وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
7: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأسمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قاصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة، إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
11: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
12: العيش في فوهة التنور العالمية. البصرة مدينة بلا ظلال. القطع والتجريف للمساحات الخضراء يجرى في وقت يدعو العالم كله إلى حملات التجير وحماية الغطاء النباتي وسط تغييرات مناخية حادة. يعد العراق واحداً من أكثر 5 دول تأثراً بتقلبات المناخ بحسب بيان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو وبرنامج الأغذية العالمي في حزيران 2022. لا يصدق أحفاد البصرة اليوم أن أجدادهم وحتى زمن قريب كانوا يصدرون الموز والعنب والبامية والتفاح والخوخ والمشمش والبقول والحبوب إلى الخليج وباقي مدن العراق وضواحي إيران الجنوبية الغربية، وأن مقاطعات البصرة الجنوبية مثلاً كانت غنية بفواكهها وخضرواتها أيام الوالي منيب باشا الذي أعاد نظام الجريب عام 1869، فانتعش المزارعون وارتاحوا من فيض غلالهم وباعوها بأسعار رخيصة. كان قفص الطماطم الذي يحتوي على 30 حبة يباع بربع مجيدي أي 50 فلساً، وكيس البامية 5000 أصبع بنصف مجيدي أي 100 فلس. أما الفواكه فلم تتجاوز الحبة 10 بارات فحسب، حتى أن المجاعة الشهيرة التي ضربت العراق عام 1787 وعرفت بقحط خصباك أيام الحاكم ثويني بن عبد الله السعدون لم تؤثر في مدينتهم كما أثرت بسائر البلاد، فبيع عثق الموز الذي يحتوي على معدل 300 موزة بمجيد واحد أي 100 فلس. يورد حامد البازي أبياتاً في مديح موز البصرة تغنى بها العباس بن علي المكي صاحب نزهة الجليس في النصف الأول من القرن 12. للموز إحسان بلا ذنوب، ليس بمعدود ولا محسوب، يكاد من موقعه المحبوب يدفعه البلع إلى القلوب. أما جزيرة الصالحية شرقي المدينة التي استحالت بساتينها اليوم إلى بيوتات عشوائية بفعل الحروب وسوء التخطيط الحكومي، وتجاوزت الناس بعدما كانت مصدراً لأجود أنواع الحنطة والأرز الذي تعددت أنواعه، فمنه الصالحي ومنه الحسيبي ومنه المحلي. فيما يتحدث صبغة الله الحيدري عن جزر شط العرب التي يكثر فيها إنتاج الأرز، حتى أن الشيخ جابر المرداو كان يصدر سنوياً 1000 كيس من الأرز زيادة على ما يبيعه محلياً من حقول جزيرة واحدة فقط هي جزيرة المحلة. الجذور تخرب الأساسات، البصريون اليوم لا يزرعون أشجاراً أمام بيوتهم ولا على الأرصفة أو نواصي الطرقات. ثمة شائعة سائدة بينهم بأن جذور تلك الأشجار تخرب أساس البيوت أو المحال التجارية، إنهم يقيضون حياتهم بحياة الحجر، كما أن الأشجار تتطلب عناية شبه يومية وماء عذبا على مدار السنة ودوريات حراسة من المواشي السائبة في الطرقات أو قطعان الرعي عن التي تداهم الأحياء السكنية فتقضي على مزروعاتها. الإنفاق على سقي الأشجار يضاعف التزاماتنا المالية والدنيا صعبة. الأشجار تحتاج أموالاً إذن، والأموال توزع بشكل غير عادل في العراق. محلات مثل الساعي وبريها والجزائر وجانبي نهر الخورة ومناوي الأجم في مركز المدينة كانت كلها بساتين نخيل وأشجار بمبر وحمضيات كثيفة ومتشابكة. كان الجيل القديم يعبر هذه البساتين أثناء ذهابه إلى سوق العشار أو حنا الشيخ أو إلى الدراسة في الإعدادية المركزية، وهو من آخر الأجيال التي انتشت بالنسيم البارد المتسرب من غضون تلك الجنائن الصغيرة. أما طريق أبي الخصيب أو المناطق الشمالية من البصرة فكانت غابات أشجار لا تعد ولا تحصى، حتى يمكنك أن تعد 30 شجرة أو شجيرة في مساحة لا تتجاوز الأمتار. استحالت تلك البساتين وسط المدينة إلى أحياء سكنية جراء التوسع السكاني إبان السبعينات، وجاءت الحرب العراقية الإيرانية لتشكل حفلة إعدام واسعة لملايين الأشجار في البصرة بحجة تهيئة فضاء قتالي لقطاعات الجيش ومنع المخربين من اللجوء إلى البساتين التي تمثل ملاذاً آمناً لهم.

نفذ عبد الغني عبد الغفور القيادي البحثي عملية تجريف واسعة لبساتين في التنومة محاذاة شط العرب أعقاب محاولة اغتيال صدام حسين الفاشلة عام 1982 في الدجيل، فيما تولى القصف المدفعي اليومي القضاء على أكبر غابة نخيل في العالم أنذاك الممتدة من قرمة علي شمالاً إلى حدود قضاء الفاو المطل على الخليج جنوباً. فقام الحصار الاقتصادي في تسعينات القرن المنصرم مشكلة تراجع الظلال في البصرة وسطوة الأشعة الشمسية، فمعظم الدور السكنية التي كانت تملك حديقة تزينها عدد من الأشجار استغنى عنها مالكوها لتحويلها إلى مجتملات سكنية تضم أبناء الأسرة الذين كبروا وتزوجوا واحتاجوا مأوى لعائلاتهم الجديدة. كذلك هجرة الفلاحين طلبا للعمل في المدن وتجفيف الأهوار أسهما بموت مئات الهكتارات الزراعية واختلال التوازن المائي في الفرات الأوسط وجنوب البلاد على التوالي. لكن الخراب الأعظم جاء بعد عام 2003 وانهيار مؤسسات الدولة التي كانت تمنع البناء في الأراضي الزراعية. أدت زيادة الكثافة السكانية وضعف الدولة إلى زحف المواطنين على البساتين جنوب البصرة وتجريفها لتتحول إلى مناطق سكنية ابتلعت مساحات خضراء واسعة كانت تمد المدينة بتوازن بيئي ملموس. هكذا تحولت مناطق زراعية بالكامل في مناوي الأجم وعوسيان والسراجي والبهدرية ويسفان والسبيليات وحمدان وغيرها جنوبا إلى أرض جرداء تعصف فيها حرارة خانقة على مدار 9 أشهر في السنة ويتصاعد منها دخان المولدات الكهربائية وحرائق النفايات، إذ لا تدخل المناطق العشوائية ضمن خطة الحكومة المحلية في التجهيز بالكهرباء أو تقديم الخدمات البلدية. لم يكن مناخ العراق أساساً بحاجة لتلك الضربات، يقول المتنبئ الجوي صادق عطية إن العراق يقع ضمن المناخ شبه الصحراوي الجاف، يغلب على أمطاره التطرف بين الشدة والشحة بين موسم وآخر، والأمر يشمل درجات الحرارة التي تتطرف بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء. بعض مناطق الوسط تعاني من درجات دون الصفر شتاء في بعض المواسم، ولكنها تتقلب في الصيف إلى درجات حرارية قياسية تتجاوز 55 درجة مئوية في الظل أحياناً. وقد تصدرت مدن عراقية قائمة أعلى مناطق العالم حرارة أكثر من مرة في السنوات الأخيرة. أشار عطية إلى أن المنطقة الجنوبية في العراق إضافة إلى الكويت ومناطق إيران المحاذية لجنوب العراق تم تصنيفها بفوهة التنور العالمية منذ عام 2016، حيث يأتي الهواء إليها من الهضبة الغربية مكبوساً ساخناً ليسير في واد شاسع مجرد من المناطق الخضراء، إضافة إلى خسارة مساحة الأهوار التي كانت تلطف من حرارة الهواء المحمول عبر الرياح الشمالية الغربية. من الجهة الشرقية ترسل جبال إيران وهضبتها رياحا هابطة لا تجد في طريقها ما يلطف من حرارتها بعد تقلص مساحة أهوار الحوازة، لذلك فإن الفترة بين آيار وأيلول من كل عام تتسم بأجواء لاهبة لا تطاق، يزيد من قسوتها الرعي الجائر والتجاوز على البساتين والمراعي وشحة الأمطار وملوحة الماء. يختم عطية كلامه بنبوءة مفجعة أطلقتها تقارير مختصة تحذر من بقاء الوضع على ما هو عليه، ما يجعل وسط وجنوب العراق مناطق غير صالحة للعيش بحلول عام 2100. شكلت البصرة سابقاً خط الدفاع الأول ضد التغيرات المناخية،
لكن انخفاض منسوبي مياه دجلة والفرات أدى إلى زيادة مستوى الملوحة وتدهور جودة المياه، خاصة في ظل وجود تبخر سنوي بمعدل 3 أمتار، ما أدى إلى تدمير حوالي 60,000 فدان زراعي وقتل 30,000 شجرة، وجعل 4 ملايين شخص يسكنون المنطقة هم الأكثر تضرراً بندرة المياه. قال الدكتور غياث عبد الله اختصاص الأمراض الباطنية إن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من خطر الوفاة وإن لم يكن سبباً مباشراً فيها، ويشير إلى دراسات تحدثت عن موجة حر قصيرة يومان فقط في لوس أنجلوس أسهمت برفع الوفيات بنسبة 8% عن المعدل الطبيعي، خاصة في أوساط المسنين ممن يعانون من أمراض مزمنة، وتضاعف الرقم مرتين في حال استمرت الموجة لخمسة أيام. يمكن لأشعة الشمس أن تزيد نبض الإنسان بشكل خطير وتتلاعب بمستويات ضغط الدم، وهما عاملان مؤثران في تعرض الإنسان إلى مشكلة جادة في القلب قد تهدد حياته. أوضح عبد الله للمساحات الخضراء تأثير إيجابي على الصحة النفسية بمقابل الشد العصبي والبصري والإحساس بالانقباض لمنظر أحياء مدينة كاملة بلا شجرة أو حديقة أو مساحات من العشب الأخضر، ما يرفع معدلات الجريمة والانتحار والعنف الأسري والاكتئاب. كان صيف 2022 إنذاراً أولياً لجحيم التغير المناخي، تعرض العراق إلى موجات غبارية كثيفة ومتكررة وغير مسبوقة، أدخل على إثرها الآلاف من مرضى الجهاز التنفسي المستشفيات، فيما أعلنت بعض المحافظات عن حالات وفاة. ورغم ارتفاع المطالبات بإنشاء أحزمة خضراء حول المدن وتشريع قوانين لحماية البيئة والمحاسبة الجادة على قطع الأشجار، إلا أن كل شيء ذهب إلى النسيان بعد انتهاء فصل الصيف العاصف.

يتندر البصريون بنشرهم مواد ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إصرار الشركات المنفذة لمشاريع البنى التحتية في المدينة على استعمال أشجار نخيل الزينة الواشنطونية ذات المساحة الظلية شبه المعدومة في تشجير وتزيين أرصفة مشاريع تأهيل الأحياء السكنية الجديدة، بدلاً من اختيار أشجار مقاومة للجفاف وارفة الظلال مثل أشجار كف مريم والياسمين الهندية والبوناسيانا. إن حرب الإنسان ضد الاحتباس الحراري والتغير المناخي بتطوير وسائل الزراعة والانتصار للظلال هي حرب ثقافة بالدرجة الأساس، ثقافة حكومة ومجتمع وأفراد عليهم أن يدركوا بأن الطبيعة قاتلة شأنها شأن أي سلاح حربي أو جائحة فيروسية، وأن شجرة واحدة تقطع في دقائق بقرار اعتباطي من مسؤول جاهل تستغرق عشرات السنين لكي تصل إلى مستواها الأقصى من الفائدة الظلية، وبالتالي فإن التجريف والقطع العشوائي هو خسارة في المال والزمن في الآن نفسه.

في تقرير مصور لمجلة ناشونال جيوغرافيك نشر في العدد 130 المجلد 33 تموز 2021، ذكرت الكاتبة الخندرة بوروندا أنه يمكن عد ظل الأشجار في مدينة من المدن بنية تحتية مثلها مثل نظام الصرف الصحي أو شبكة الطرق، إن ظلاً متطوراً كفيل بتخفيف أثر جزيرة حرارية حضرية، حيث تحبس الأرصفة والأبنية الحرارة وترفعها إلى درجات أعلى بكثير مما هي عليه خارج المدينة. وفي إشارة لافتة لقيمة الظلال قالت بوروندا: قد يؤدي تظليل الأجسام من أشعة الشمس إلى خفض درجة حرارة أسطحها بما يصل إلى 25 درجة مئوية في يوم حار. يمكن أن نسحب تأثير ذلك على تظليل الشوارع والطرقات بشبكة تشجير فعالة تصنعها أوراق الأشجار الكثيفة، حيث يؤدي المطر أو تبخر المياه من الأشجار إلى خفض حرارة الهواء بما يصل إلى 5 درجات مئوية بحسب مختبر المنحة الرقمية التابع لجامعة ريتشموند وكالة حماية البيئة. مثل هذه الدراسات التي تشير لأهمية الظلال في جودة حياة المواطن لا تحظى بأي تقدير من المسؤولين، هذا إذا افترضنا بأنهم اطلعوا عليها، كما أن طبيعة عيش المواطن العراقي وظروفه تجعله يدور في فلك لقمة العيش وتوفير الخبز والبنزين والمتطلبات الحياتية. ويزداد الأمر سوءاً في مدينة تعاني تبعات الصناعة النفطية وتشتعل في محيطها أكثر من 300 شعلة نفطية تبث النار والسموم إلى سماء المدينة على مدار 24 ساعة، ويقتل الماء المالح النبات والحيوان على ضفاف

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر

0: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
1: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من الحكومات السابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
0: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
2: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
0: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
3: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رئاسة الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برئاسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
0: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
4: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يركضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
0: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
5: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
0: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: حاجة النساء إلى مكان في وسائل النقل العام. أتى ما حصل على مدى عقدين في المجتمع العراقي إلى ترسيخ جملة من المفاهيم التي تضمن له عدم نقد سياسته أو تحليلها أو رفضها، ومن أبرزها مفهوم القدرية، ويقصد به إن الأحداث التي تحصل مع الناس هي قدر رباني وليست نتاج تقصير بشري، وإنها ستحدث رغم أنوف الجميع لأنها رغبة الله ومشيئته. وبذلك فقد الناس الربط المنطقي بين السبب والنتيجة، وبالتالي فقدوا إمكانية الاحتجاج لتغيير واقعهم أو ضمان كرامتهم وسلامتهم وسلامة بناتهم وأبنائهم. قبل شهور توفيت طالبة جامعية من قضاء القائم في محافظة الأنبار، لم يتم التعرف على اسمها بأي من الأخبار التي نقلت خبر الوفاة. كانت تسكن في الأقسام الداخلية لمساكن الطالبات في مدينة الرمادي. غادرتنا هذه الفتاة مبكراً لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، منها قلق الطلاب حيال الأجور الدراسية الآخذة بالارتفاع دون حد، ووجود جامعة واحدة في الأنبار لدرجة تدفع بطالبة تسكن على الحدود العراقية السورية المجيء إلى مدينة الرمادي لكي تكمل دراستها الجامعية على الرغم من حركة الإعمار الكبيرة في الأنبار، إلى جانب غياب وحدات الإسعاف داخل مباني الأقسام الداخلية.

كان لافتا للنظر طريقة تعامل الرأي العام مع حادثة وفاتها، حيث انتشرت الكثير من المنشورات والفيديوهات على فيسبوك وإنستغرام لترهيب وتخويف الطالبات الجامعيات. مرت حادثة موت الفتاة مرور الكرام ولم تسأل أي جهة عن التقصير أو معالجة جذور المشكلة التي جعلتنا نفقدها. لم تمضي سوى أشهر قليلة وتوفيت طالبة أخرى من جامعة الكوفة في محافظة النجف دحسا بسيارة نقل بضائع وهي تحاول العبور لتصل إلى الخط الخاص بنقلها عند الجهة المقابلة لبوابة الكلية الموجودة على طريق نقل يعد الأخطر من حيث سرعة السيارات ونوعيتها، وهو مصنف كطريق حولي لمرور سيارات البضائع. اعتبر موت الطالبة قضاء وقدرا أيضا، وكما في الحالة السابقة تم بث فيديوهات وعمل موتها بالطريقة ذاتها ولم يتم تحليل المشكلة أو نقدها من قبيل. لماذا تستقل النساء الخطوط أصلاً؟ ولماذا لا يوجد لدينا طرق نقل آمنة؟ أو اقتراح حل من قبيل استحداث جسر مشاة لتأمين انتقال الطالبات بأمان؟ أو رفض الناس انتقال سيارات البضائع عبر تلك الطرق فيتولد ضغطاً كبيراً على محاور الشبكة وتسهم في تدميرها، إضافة إلى المبالغ الطائلة والجهد والوقت المطلوب لإعادة إعمارها في ظل انحسار نشاط نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

كيف تنتقل المرأة العراقية؟ الخط هو مصطلح شعبي لسيارات أجرة صغيرة أو متوسطة الحجم، يطلق على وسائل النقل التي تقل عدداً قليلاً من الأشخاص بعد أن يتفقوا مع السائق على ترتيب معين. واتسع عمل الخط بعد عام 2003 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وكثرة حوادث الاختطاف أو التسليب في وسائل النقل العامة أو بالطرق المؤدية إليها، أو الانفجارات التي تحدث بها أو في محطات النقل الجراجات. وشكلت النساء والطالبات منهن تحديداً شريحة المستهلكين الأكبر للخط باعتباره أكثر أماناً، إلا أنه على الرغم من مرور الوقت واستتباب الأمن بشكل نسبي، إلا أن هؤلاء النسوة لم تعاودن استخدام وسائل النقل العام باعتبار أن السبب قد زال، وعلى الرغم من أن تكلفة الخطوط تظل أغلى من النقل العام، حيث تصل إلى أضعاف التكلفة شهرياً إذا اقتطعنا أيام العطلات الرسمية وغير الرسمية وعطل نهاية الأسبوع، إضافة إلى يوم التوقف الدراسي المحدد حسب كل مرحلة دراسية جامعية من كل شهر. أضف إلى كلفة الخط الممارسات اللا أخلاقية والمساومات أحياناً من سائقي هذه الخطوط، لأنهم بطبيعة الحال يكونون أقرب إلى الفتيات، والأمر يتعدى ذلك أحياناً إذ في بعض الأحيان يكون أبو الخط موضع أسرار الطالبة، وهو من يوفر لها كفر أو حجة الغياب المثالية من ساعات الصباح الأولى لغاية الساعة الثانية ظهراً، فهو محل ثقتها، يأخذها لأي مكان ترغب فيه ويرجعها إلى المنزل في التوقيت المناسب.

ويعزى تدهور قطاع المواصلات العامة والبنى التحتية في العراق وبشكل ملحوظ منذ عام 2003 إلى عدم صيانة الشوارع وتطويرها وتعرضها للإتلاف بسبب تكرار الأعمال الإرهابية على خطوط النقل الرئيسية في كل محافظة وزيادة العبء عليها بمرور الأرتال وسيارات الحمل كل فترة في الشوارع، ما أدى إلى استغلال المجتمع الذكوري هذا التدهور بشكل غير مباشر لتقييد حرية حركة وتنقل النساء. لقد باتت وسائل النقل العام العراقية طاردة للمرأة بتحولها لوسيلة نقل مجهدة ومرهقة، لا تستطيع الكثير من النساء استخدامها لأنها بعيدة عن المناطق السكنية بالدرجة الأولى، فالكثير من محطات النقل القريبة من المناطق السكنية ألغيت ودمج عملها في محطة النقل المركزية في المدن. يضاف إلى ذلك افتقار وجود كادر سائقين كاف وذي كفاءة وغياب النساء عن هذه الوظائف بسبب النظرة الاجتماعية السلبية تجاه عمل النساء كالسائقات، كما أن هناك تفشياً لظاهرة التحرش في المواصلات العامة لدرجة انتشار حملة في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان افضح المتحرش، تتناول فيديوهات لرجال مكشوفي الوجوه وهم يمارسون فعل التحرش الذي يصل إلى مستوى فعل فاضح في الطريق العام.

بتهالك الشوارع وعدم صيانتها، والتي بات تبليطها أقصى سقف طموحات العراقيين. هجرت وسائل النقل العام نسبة لا يستهان بها من النساء، فتلك الطرق مغبرة وغير نظيفة في الغالب، ما تعرض النساء والرجال على حد سواء للاتساخ، وخاصة في المدن التي لا ترتدي فيها النساء زياً مقبولاً مجتمعياً خارج المنزل سوى العباء السوداء. ويفاقم الوضع غياب التهوية أو التكييف الذي يجعل الملابس عرضة للاتساخ أو ترك أثر التعرق بسبب كثرة الملابس التي على النساء ارتداؤها مهما ارتفعت درجة الحرارة. وإلى ذلك كله يضاف عناء طول الفترة الزمنية التي تستغرقها الباصات للوصول إلى وجهتها، وعدم وجود مواعيد معينة أو ثابتة لانطلاقها، ما قد يعرض النساء إلى المساءلة وربما ما هو أخطر من قبل ذويها وزوجها في مجتمعنا. نتيجة لذلك تضطر النساء إلى تحمل تكلفة النقل العالية لدرجة أنها باتت تشكل عائقاً أساسياً إضافياً لحرمانها من الخروج. فعادة ما تكون تكلفة النقل ذهاباً وإياباً للمشوار الواحد بمتوسط 3 إلى 6 دولارات، وهذا يعتبر مكلفاً في ظل عدم الاستقلال الاقتصادي وتفشي البطالة بين النساء والاعتماد على الشريك أو ولي الأمر في العيش. ومن هنا تجد الكثير من النساء أنفسهن مضطرات لترتيب أولوياتهن، فيخترن النقل من أجل الدراسة فيما يستغنين عن بقية المتطلبات. وهناك قصص عديدة عن الطالبات اللواتي كن مضطرات لتأجيل سنين دراسية من أجل توفير الأموال التي يلزمها الخط لسنة كاملة. إلى جانب عزوف النساء عن استخدام المواصلات العامة، ما يعني حرمانهن من الخروج وتكبيدهن تكلفة النقل الخاص، شهدنا انتعاش تجارة التوصيل للمنازل والتي تعد النساء أهم مستهلكي خدماتها. أتى استخدام النساء لخدمات التوصيل إلى استغنائهن عن التسوق في الخارج بسبب تكلفة التوصيل ونسبتها إلى سعر المنتج، آخذات بعين الاعتبار البطالة المتفشية بينهن واعتمادهن مادياً على الولي أو الشريك. بما أن النساء يشكلن حوالي نصف نسبة السكان في العراق، فإن النتيجة المترتبة عن جعل وسائل النقل العام غير متاحة لهن هو

غالبيتهن لوسائل النقل العامة، كما أنه على الأرجح ليس هناك احتساب للأرباح التي يجنيها القطاع الخاص، متمثلاً بشركات قامت أساساً لسد تلك الفجوة الخدماتية في حياة النساء التي تعد النساء أكثر الطالبين لخدماتها.

إن إجراء حساب بسيط قد يظهر إن تحسين وسائل النقل من شأنه أن يرفع من القدرة الشرائية للأفراد بسبب تحول تخصيصها من النقل الخاص المكلف إلى شراء السلع والخدمات بشكل مباشر، بدل الاعتماد على التوصيل للمنازل التي تحولت من استثناء إلى قاعدة أساسية وإلى تجارة رائجة أنشئت بسببها شركات متعددة وبالغة التنوع والكثرة. كما أن تحسين وسائل النقل العام يقلل من المبالغ التي تنفق على الخطوط سنوياً من قبل النساء، وكذلك تسمح بتنوع الوظائف التي تشغلها النساء بشكل أكبر، حيث أظهرت دراسة لمنظمة الهجرة عام 2019 إن إحدى أكبر العوائق أمام عمل النساء في العراق هو رداءة وسائل النقل من حيث التكلفة والبعد، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من التنمية الاقتصادية أكثر.

لا يخفى على أحد تعرض العديد من النساء إلى مضايقات بأشكال مختلفة، مثل التحرش والألفاظ السيئة خلال المواصلات الخاصة، ما أدى لانسحاب النساء من سوق العمل والدراسة، حيث تضطر الفتاة أحياناً إلى وضع عادات حادة في الحقيبة أو علبة رذاذ خوفاً من حدوث أي تهديد أو تحرش من سائق المركبة، كما أن تغيير المسار من قبل أصحاب هذه المركبات الخاصة يكون بمثابة لحظات مرعبة تتخيل عندها الفتاة عشرات السيناريوهات المرعبة. كما تتعرض النساء للإحراج عندما يقوم السائق بتوجيه بعض الأسئلة الخاصة لها أو يطلب منها الجلوس في المقعد الأمامي خوفاً من تعرض صاحب المركبة لمخالفة من قبل الشرطة في حال اكتشاف استخدام السيارة الخصوصية كوسيلة للنقل دون وجود ترخيص رسمي. أضف إلى ذلك المغازلات الفجة والرخيصة بالأغنيات الفاضحة والدنيئة التي يبدع السائق العاشق بالانتقال من واحدة إلى أخرى وكأنه يوجه رسائل الهيام إلى الفتاة. كذلك يتمتع صاحب السيارة الخاصة بقدر كبير من الحرية لامتلاكه سيارته الخاصة، فتراه يدخن ويجري مكالمات هاتفية، وعلى المرأة أن تتجرع هذا الأمر. هذا يحدث بطريقة أقل عند سيارات النقل العام لوجود عدد من الراكبين الذين لا يوافقون عادة على هذه الممارسات، ما يكون بمثابة مطمئنات للفتاة أثناء استقلالها لهذه المركبات. ما يحدث ليس قدراً، بل هو أننا طرحنا عمداً من وسائل النقل العامة ومن قائمة الأولويات في بلدنا.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني. وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني. ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
3: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة. فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 دينارا للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
4: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا الضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بال1100 بال1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
3: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها. فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
4: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان ما عندنا، يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
3: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
5: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدز لنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح بعد، البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
3: تاثير هذه الازمه لا يتوقف عند حدود المكاتب الاداريه، يمتد مباشره الى الحقول والورش الارتكازيه، حيث ترتبط بكل شركه مئات العائلات البصريه التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهر سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
6: أنت جاي شوف هذول كل العاملين وكل مدراء الشركات وكل شركة بها أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها 5 أشخاص فهي أكثر من 5,000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب حسب موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص. هذا زين، فهاي العوامل وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلاله تاخذ لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا يعني مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن انت سب كونتراكت، انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل المتطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده، انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ حتى على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
3: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
7: كل مدير شركة عنده 1,500 موظف 2,000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرقل أموري يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تطينا، حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس. وجاي يجبرنا يقايضنا يسلمنا المصرف، يسلمنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدولة؟ الدولة غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
3: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
8: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

يقيناً أن العنف صفة مكتسبة وليس فطرة، وأن السلوك البشري يخضع لاشتراطات وتأثيرات، أولها التربية الأسرية والمحيط الاجتماعي، ثم يأتي تأثير وسائل الإعلام التي باتت تشكل عامل حسم في الكثير من خيارات وتوجهات البشر. فلوسائل الإعلام وبالذات الأفلام والصور خاصية فاعلة في التأثير على سلوك الأفراد، وباتت قطاعات الشباب الشريحة الأكثر ولعاً من غيرها في التأثر والمشاركة والترويج لهذا النمط الإعلامي. وشكلت أفلام العنف والمطاردة والإثارة والرعب المجال الأرحب والأكثر للمشاهدة والتقليد، وإن الرغبة في مشاهدة هذه المناظر والأفلام يرتبط كلياً بالموروث الاجتماعي ووضع الشخص بين أقرانه ووسطه الاجتماعي الاقتصادي ودرجة تعليمه، مما يجعل أبطال تلك الأفلام نماذج مختارة للمحاكاة من قبل المراهقين والشباب، وبالذات المهمشين وذوي التعليم المتدني. فصورة البطل التي بات يفضل الشاب والمراهق تقليدها دائما ما تكون بعيدة عن مظهر رجل عادي في سلوكه اليومي وهيئته، فهو ذو عضلات مفتولة بعيد عن الأناقة والهندام الحسن، مرن الحركة، سريع البديهية وردود الفعل، غير هياب أمام المحن والشدائد، مندفع ومغوار. ويأتي في مقدمة تلك الصور الانطباع السحري عن البطل الباحث بضراوة عن الحقيقة، ويقارع الظلم بشدة وجهادية فائقة. ولكن أي حقيقة هذه؟ وما طبيعة الظلم الذي يحاربه؟ هنا يكمن

مع ظهور منظمة القاعدة وما تلاها من تنظيمات إرهابية اجتاحت بقسوتها وبشاعة جرائمها العديد من المناطق في الشرق وروعت بتهديداتها وأفعالها العالم الغربي، إثر ذلك درجت معاهد الدراسات والبحوث في أغلب دول العالم على وضع قواعد بيانات ودراسات ذات طابع خاص تتعلق في البحث عن طبيعة استخدام التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام من قبل التنظيمات الإرهابية، والتي باتت تمثل في مستوياتها ومحتواها الإعلامي خطراً حقيقياً عابراً للحدود، ليصبح القلق جراءها عاماً بعد أن علمت سلطات العديد من تلك البلدان وبالذات الأوروبية بوجود أعداد ليست قليلة من مواطنيها كانوا ضمن المشاركين في عمليات القتال التي دارت رحاها وما زالت في أفغانستان وسوريا والعراق وغيرها من بقاع العالم. ووجدت تلك الدراسات أن هناك ترويجاً إعلامياً متقناً وبتقنيات حديثة يوجه لقطاعات محددة من الشباب وبالذات الأوروبي لغرض دفعهم نحو الذهاب لما سمي بالجهاد في العديد من بلدان آسيا وأفريقيا.

ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي في تقديم العون الممنهج في الترويج لمغريات تدعو الشباب للتوجه إلى أماكن القتال أو ما يطلق عليها ساحات الجهاد والرباط، ودائما ما كانت تلك المواقع تبث صورا ومشاهدا لمقاتلي القاعدة أو طالبان وداعش والنصرة وباقي مثيلاتها، وهم فرحين بشوشين مبتسمين يتقاسمون الطعام في أماكن عامة أو وسط حلقات سمر داخل البيوت أو خلف السواتر، أو حين يخوضون غمار المعارك ويقتحمون ساحات الوغى بقلوب صلدة وتضحية نادرة تصل حد الجود بالروح. كل تلك المشاهد تظهرهم كأبطال ملحميين في لقطات صورية من أفلام الحركة والعنف.

داعش وقبلها القاعدة، وبعد أن أدركت أهمية وقدرة الصورة على تحريك الغرائز لدى الشباب المهمش والناكم، صورت تقنيات رعب لمشاهد متعددة الجوانب، مثل ما تتعدد فيها طبيعة الرسائل الموجهة لجذب الشباب إلى ساحات القتال. وهي في هذا لعبت على وتر الرغبات المكنونة والمكبوتة لدى هؤلاء، واستطاعت توفير أجواء ورسائل تخاطب مزاج الشباب المتطير المتوتر المليء بشحنات الغضب والقلق ومشاعر الإحباط، والساعي لإيجاد منافذ يثبت فيها لذاته وجودها وينفس عن نزعاتها التي تشكلت عشوائيا وأصبحت بمرور الوقت عدوانية سادية جراء مقاربتها لأجواء العنف والجريمة التي تشاهدها يوميا في السينما والتلفزيون والألعاب الإلكترونية وعلى صفحات اليوتيوب والإنترنت. وهذا ما تفصح عنه وقائع الجرائم التي ترتكبها مجاميع تلك المنظمات دون حسابات عقلية ومنطقية أو واعز إنساني، وبعيدا عن أي روابط وأفكار تتعلق بالفطرة البشرية السوية.

مارشال كوري وهو مخرج أمريكي محترف للأفلام الوثائقية أشار في مقابلة تلفزيونية مع CNN للأسباب التي تدفع المنظمة الإرهابية داعش للقيام ببث تلك الأفلام الدعائية التي تحوي دائماً ما هو مرعب قائلاً: أظن أنهم يحاولون إخافة الناس، فعمليات قطع الرؤوس والجرائم الأخرى ترويجها يهدف إلى لفت انتباه الشباب والقول لهم بأنكم تستطيعون أن تكونوا جزءاً من أفلام المغامرات هذه وتمارسونها على الواقع بدلاً من مشاهدتها في فيلم على شاشة التلفزيون. ألا تعتبرون هذا الأمر مشوقاً ومدهشاً؟ إذن لماذا لا تشاركون فيه؟ هيا إلى هناك.

في العديد من الأفلام كان هناك مقاتلون يطلقون النار بكثافة ويتقافسون بحركات رشيقة، في حين يقف جوارهم رفاق يلتقطون لهم الصور. وكان يبدو هذا وكأن دافع الجميع المشاركة في فيلم أكشن، ويجد المشهد هذا وبمختلف جوانبه المكان الأوفر حظا بين أوساط الشباب، حيث يطرق بقوة على وتر رغبات هؤلاء. لذا يضيف المخرج مارشال قائلا بأن الأفلام الدعائية التي تنتجها داعش تتمتع بتقنيات عالية رغم بساطة وزهد تكاليفها، ولكن هدفها عال ومهم للمنظمة، ألا وهو بث الرعب لدى الخصوم وإخافة الناس، وقبل هذا إغراء وتضليل الشباب.

بالعديد من الوقائع أظهرت تلك المنظمات قدرات تقنية عالية في صناعة الأفلام واستخدام الفوتوشوب وعرض وترويج واستخدام وسائل تبدو جاذبة للبعض من الشباب المرتبك المهمش القلق على مستقبله والمحشو دماغه بالكثير من الأسئلة عما يدور من صراعات ومظالم في هذا العالم. ففي جانب حيوي من موضوعة المشاركة والذهاب للقتال، هناك من هو موقن بالجهاد الديني المفضي للشهادة والمثول سريعا بين يدي النبي محمد ونيل مبتغاه من حور العين، ولكن في ذات الوقت تشير بعض الوقائع لكون العملية وفي البعض من جوانبها باتت بابا للارتزاق وصراع من أجل المصالح الدنيوية، ولا تخلو المغامرة فيها من جني مكاسب، حيث تحدث خلال تلك المعارك عمليات سلب ونهب واستيلاء على أملاك وحاجات وخطف واغتصاب نساء الطرف الآخر المخالف عقائديا، وتدار أيضا عمليات تهريب وبيع المقتنيات والموارد مثل السيارات والآثار والنفط وباقي المعادن. وكذلك تكون للبعض فرصة نادرة لمغامرة مميزة في مواجهة الأخطار وتجربة شجاعة يبحث الفرد من خلالها على تعزيز الثقة بالنفس وبقدراته في مواجهة مجتمعه وتحدي خصومه المفترضين.

العديد من البلدان التي تواجه أزمات سياسية اقتصادية حادة وتنتشر البطالة فيها بين عصاة الشباب بشكل واسع ومضطرد، ما يجعل الأفق مسدوداً أمامهم وتنتابهم مشاعر انعدام الكفاءة الاجتماعية والاعتقاد بأنهم ضحايا لظروف ظالمة. عندها تصبح عوالمهم رخوة يسهل اختراقها من قبل مختلف المنظمات التي تعرض عليهم خدماتها لجذبهم نحو عالم المغامرة والشهرة والارتزاق قبل أي شيء آخر. ودائما ما كان هؤلاء صيدا سهلا واحتياطيا جاهزا للزج بهم في عالم الجريمة بمختلف أشكالها.

الكثير من الوقائع وفي العديد من المعارك أفسحت الصورة الموثقة عن كون البعض من ما سمي بالجهاديين لم يكن يعني لهم الإسلام شيئا يقينيا أو طريقا للنجاة من الوضع الذي يعيشونه، ولم يكن حتى نافذة تفضي للإجابة على مجمل ما يدور في أذهانهم من قضايا ملتبسة، ولم يجدوا فيه الدافع الحقيقي لتخليصهم وإنقاذهم من الارتباك والحيرة اليومية، وإنما المغامرة وحدها كانت المحفز الأول والدافع لكسب الإطمئنان والخلاص من القلق والتغرب، ولحظة فائقة القدرة لتفريغ شحناتهم العاطفية التي تسيطر عليهم وتربكهم ويعانون جراءها. وأن التربية الدينية أو العلاقة الروحية بالدين لم تكن دليلاً مطمئناً أو لها معنى خاصاً يدفعهم للارتباط بتلك الأفكار الجهادية، وبدت تعابيرهم عبر رسائل نصية عديدة يسربونها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تنبع عن نوع آخر لا علاقة له بالتشدد الديني. فمنهم من يعلن بأن آخر ما يفكر فيه هو الإسلام، وإن الظلم عام وليس الإسلام وحده من يظلم، والبشرية تحتاج من ينقذها مهما كان دينه. وآخر يقول الحرب مغامرة وربح وفير، منظر الذبح والدم مفرح ورسالة إلى الحكومات لتدرك وجودنا كأنداد.

وهكذا يبدو أن هناك قائمة طويلة من أشخاص تدفعهم رغبات شخصية للذهاب والقتال في أماكن توفر لهم قيمة اعتبارية ذاتية قبل أي شيء آخر. ومثلما الحديث يدور عن علاقة بعض المقاتلين بالأيديولوجيات وقربهم أو بعدهم عنها، فإن وقائع على أرض المعارك في العراق وسوريا أظهرت حقائق توثق زيف تلك العلاقة الفكرية.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طمح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا إعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات. يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار، لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
1: بالحكيمية مالح مي الحكيمية، يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح، يعني مثلا كل 3 أيام يضخون مي حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم شوفينا مالح يوم مج، يعني شو مثل ما نوازن روحنا، ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا النصطان اي مرات يعني غسل هاي الاشياء، مثلا التمن ما تمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا، اكيد هذا مات المعامل.
0: ومن الحكيميه الى الجزيزه الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائيه. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
2: منطقة الجزيزة بالنسبة للماء هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلت إحنا نشرب من عدل، ما أشرب من عدل، بس الماء جيد جدا، تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس ماء حلو، هذا للشرب. بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع والشغلات لا، بهذا الماء والماء لا يسد، الحمد لله والشكر، يعني شوي جاي يتحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسد بها ناس حواسم صح لو لا، يعني ما أسد، بس لو بيدي غير أجل منظومة، يعني منظومة كبيرة بس الماء حلو عموم البصرة.
0: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن باته سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
3: ممكن السد يعالج لنا 50% اللي هو احنا اهل البصره نفتخر ان هيك مقاول، بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر انه انتم نعمل، لكنه انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات، هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوس.
0: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
4: احنا بالمحاربين والله الفتره السابقه كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماء بصراحه، حتى تاذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الاساله.
5: نعم.
4: بس بالوقت الحاضر لا، شوي افضل، شوي صار احسن الماء، اقل ملوحه. كانت فترات يعني مثلا شلون حسب الساعات، كان ب 12 يجينا مالح، بالليل حسب اوقات يضخون الماء الحلو.
0: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب عالمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
6: تم اليوم بوجود سيد المحافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة
5: وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء وهي ضمن المدد المتوقعة لها والأعمال في المواقع كافة قد بدأت ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
0: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم لا سيما التمويل المالي كاشفا عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
6: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصيا من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتى سيادته أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
0: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والإكزيزة وغيرها الكثير وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
7: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرف، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيد إلى الحب ما حرف، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء. نساء الجيوش أنوثة تقاتل مرتين في الميدان والثكنة. أصبحت الدنمارك أحدث دولة تفرض التجنيد الإجباري على مواطنيها من دون تمييز على أساس الجنس، لتكون النساء على قدم المساواة مع الرجال في الالتحاق بالخدمة العسكرية. لكن التجربة الدنماركية ليست فريدة في الاستعانة بالنساء في الجيوش، بل سبقتها دول عدة. وبعدما اقتصرت مشاركة النساء تاريخياً في الجيوش على الدعم اللوجستي والتمريض، أصبحنا جزءاً فعالاً في القوات المسلحة في كثير من الدول، سواء عبر التجنيد الإجباري أو التطوع، بهدف تعزيز المساواة وضمان استفادة الجيوش من الموارد البشرية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة. بدءاً من مطلع يوليو تموز 2025، أصبح على النساء اللائي يبلغن من العمر 18 سنة الخضوع لتقييم يحدد المؤهلات للتجنيد الإجباري، تنفيذاً لقانون أقره البرلمان الدنماركي في يونيو حزيران 2023. قرار المملكة الإسكندنافية أرجعه رئيس برنامج التجنيد في القوات المسلحة الدنماركية العقيد كينيث ستروم إلى الوضع الأمني الحالي، وإمكان مشاركة المجندين في الردع الجماعي لحلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك في إشارة إلى التخوفات من تهديد روسيا للدول الأوروبية. كذلك صرح وزير الدفاع الدنماركي مايكل هيلدغارد بأن تجنيد النساء إلزامياً يعكس حاجة القوات المسلحة إلى كل القوى القتالية التي يمكن حشدها.

ولا تعد النساء بعيدات من الجيش الدنماركي، فقد شكلت المتطوعات نحو 24% من أعداد المجندين العام الماضي. وتخطط كوبنهاجن لزيادة عدد المجندين سنوياً من 4700 حالياً إلى 6500 عام 2033 بحسب شبكة يورونيوز، إضافة إلى زيادة فترة التجنيد من 4 إلى 11 شهراً العام المقبل. الكيان الصهيوني واحد من دول قليلة تفرض التجنيد الإجباري على نسائها، فقد كانت السيدات ضمن عناصر العصابات اليهودية في فلسطين قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948 التي شكلت نواة لما عرف بجيش الدفاع الإسرائيلي. وبعد أشهر من إقامة الدولة أقر قانون يفرض التجنيد على جميع سكان إسرائيل، مما جعلها الدولة الوحيدة في ذلك الوقت التي تفرض التجنيد الإجباري على نسائها. وفي عام 1953 أعفى قانون الخدمة الإجبارية نساء الأقليات من التجنيد الإجباري، مما جعل الأمر مقصوراً على اليهوديات فقط عند سن 18 سنة باستثناء المتدينات أو المتزوجات. ظلت الإسرائيليات بعيدات من الوحدات القتالية ومحرومات من كثير من الوظائف داخل الجيش، إلى أن بدأ تأهيل المجندات لمهام قتالية. ثم قضت المحكمة العليا عام 1995 بأن منع النساء من التدريب على الطيران الحربي يعد تمييزاً، ومنذ عام 2004 صرنا جزءاً من المتدربين على الأسلحة المختلفة.

وتشكل النساء 21% من القوة القتالية للجيش الإسرائيلي، ارتفاعاً من 14% قبل حرب غزة، بحسب ما أعلنت وحدة يوحالم المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين في الجيش الإسرائيلي خلال جلسة برلمانية. كما تم استدعاء 65,000 جندي احتياط منذ اندلاع الحرب في غزة وفق صحيفة إسرائيل هيوم لتعويض النقص في عديد الجنود. وفق بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد بلغ عدد المقاتلات عام 2020 نحو 3,200 مجندة، وتركزت مهامهن على الدفاع الجوي والدبابات وحرس الحدود والمدفعية وغيرها، لكن تلك المهام توسعت بعد اندلاع الحرب في غزة ليشاركنا في عمليات ميدانية ضمن أسلحة المشاة والمدفعية والدفاع الجوي. وعلى رغم ارتباط تاريخ تجنيد الإسرائيليات بعمر الدولة ذاتها، فإن كثيراً من التحديات لا تزال تواجههن، وأبرزها التحرش الجنسي، حيث تعرضت نحو ثلث المجندات لهذه الظاهرة مرة واحدة في الأقل خلال خدمتهن العسكرية ومدتها عامان، وفق تقرير لصحيفة هارتس الإسرائيلية عام 2022. وفي يناير كانون الثاني 2024 اعتقل ضابط احتياط اغتصب مجندة كانت مكلفة الخدمة معه أثناء الحرب في غزة.

كانت النرويج أول عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، تفرض التجنيد الإجباري على الرجال والنساء على حد سواء عام 2015، بعدما كانت أول دولة في الحلف تسمح بخدمة النساء في مواقع قتالية بالجيش عام 1985. عند صدور القرار للمرة الأولى عام 2013، قالت وزيرة الدفاع أنيغريت ستروم إريكسن إن جميع المواطنين يجب أن يتمتعوا بالحقوق والواجبات نفسها، بما في ذلك واجب الدفاع عن وطنهم بغض النظر عن جنسهم. ومنذ ذلك الحين تشهد نسبة النساء في القوات المسلحة النرويجية ارتفاعاً مضطرداً، ففي عام 2020 بلغت نسبة اللاتي أكملن الخدمة العسكرية الإلزامية الأولية 33%. مع ذلك لا تسع سوى نسبة ضئيلة منهن إلى العمل في القوات المسلحة، حيث ترجع بعض الدراسات ذلك إلى ممارسات التحرش الجنسي والتنمر. وكشف تقرير للجيش النرويجي عام 2021 عن تعرض 22% من المجندات للتحرش الجنسي مرة في الأقل العام السابق، فيما تعرض 11% للتنمر. على رغم ذلك تظل المرأة في الجيش النرويجي قصة نجاح، حيث لا يقتصر دورها على المهام غير القتالية بل تشارك في أدوار قتالية. ولفتت النرويجيات أنظار العالم بتشكيل وحدة عمليات خاصة من السيدات تدعى فرقة الصيادين، تضم أكثر من 300 مقاتلة يجرى اختيارهن بناء على اختبارات شاقة للغاية.

ليشمل النساء والرجال، ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة الدفاع السويدية عام 2023، تشكل النساء نحو 20% من المجندين، ويتم توزيعهن على أدوار متنوعة بما في ذلك القوات الجوية والمشاة. وذكرت دراسة أكاديمية في الصحيفة الإسكندنافية للدراسات العسكرية عام 2022 أن النساء يواجهن تحديات في الأدوار القتالية بسبب المعايير البدنية الصارمة، لكنهن يتمتعن بفرص التدريب نفسها. وكشف تقرير لصحيفة داغنز السويدية عام 2023 عن انخفاض حالات العنف الجنسي بفضل سياسات صارمة لقيادة الجيش، لكن بعض الحالات لا تزال تسجل. أما في كوريا الشمالية فيجب على النساء أداء الخدمة العسكرية لمدة 7 أعوام في الأقل، بينما يطلب من الرجال الخدمة لمدة 10 أعوام، وهي أطول خدمة إلزامية في العالم وفق هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، التي كشفت عن شهادات لمنشقات أشاروا إلى وقائع عنف جنسي واسع النطاق ضد المجندات، بما في ذلك الاعتداء من قبل الضباط من دون وجود آليات فعالة للإبلاغ. ويبلغ عدد النساء نحو 20% من جيش كوريا الشمالية بعد 10 أعوام من إقرار قانون التجنيد الإجباري.

تفرض إريتريا التجنيد الإجباري على النساء والرجال من دون مدة زمنية محددة للتعامل مع تهديد أمنها من جانب إثيوبيا، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إريتريين، بينما تبلغ مدة التجنيد الإجباري 18 شهراً. وكانت النساء شريكات للرجال في حرب التحرر من إثيوبيا في مطلع التسعينات من القرن الماضي، إذ شكلنا نحو 30% من تعداد جيش التحرر الوطني في ذلك الوقت. ووصف تقرير للأمم المتحدة عام 2022 التجنيد الإجباري بأنه تحول إلى عمالة بالإجبار. وقال المقرر الأممي الخاص محمد عبد السلام بابكر إن التحرش الجنسي والعقوبات القاسية والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة شائعة خلال فترة التجنيد الإجباري. ووثقت منظمة أمنستي الحقوقية حالات اغتصاب وتحرش في معسكرات التدريب مع غياب أي آليات لحماية المجندات. وفي أمريكا اللاتينية تبرز تجربة فنزويلا في دمج السيدات بقواتها المسلحة، إذ فرضت التجنيد الإجباري على النساء والرجال عند سن 18 سنة، وقد بلغت نسبة النساء بين خريجي الأكاديميات العسكرية عام 2012 نحو 26%، ويسمح للفنزويليات بالمشاركة في جميع أسلحة الجيش. وهناك الآن من يحملن لقب جنرال، ويسمح للسيدات بقيادة الطائرات المقاتلة والدبابات.

بخلاف الدول التي تفرض التجنيد الإجباري، تبرز تجربة مشاركة النساء في الجيش الأمريكي الذي يعتمد على التطوع. وبحسب تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، تشكل النساء نسبة أكثر من 17% من إجمالي القوات المسلحة. في عام 2015 أعلن البنتاغون رفع الحظر عن مشاركة النساء في جميع الأدوار القتالية بما في ذلك الوحدات القتالية المباشرة. وأفاد تقرير لشبكة CNN عام 2023 بأن نحو 10% من النساء في الجيش الأمريكي يخدمن في أدوار قتالية مباشرة. لكن كغيرها من الدول، تظل مشكلة العنف الجنسي تواجه القوات المسلحة الأمريكية، إذ كشف تقرير لوزارة الدفاع عام 2022 عن الإبلاغ عن أكثر من 8800 حالة تحرش أو اعتداء جنسي

رقيت طبيبة في الجزائر إلى رتبة لواء في الجيش، كما فتحت قطر باب التجنيد الاختياري للقطريات عام 2018. مع اندلاع الحرب في سوريا، كان لنظام بشار الأسد تجربة فريدة عام 2013 بدعوة السيدات إلى التطوع للقتال، حيث شكلت فرقة من 800 مقاتلة في كتيبة المغاوير للبنات في الحرس الجمهوري السوري. وبحسب الموقع الرسمي للجيش اللبناني، فقد بدأ تطوع السيدات عام 1990 في أدوار اللوجستية، ومع تولي العماد جوزيف عن قيادة الجيش عام 2017 قرر زيادة عدد السيدات في الجيش بفتح باب التطوع ليرتفع عدد المتطوعات إلى 4000 بدلاً من 1000، وتم توزيعهن بعد المشاركة في الدورات العسكرية المناسبة على مختلف الوحدات والألوية حتى المقاتلة منها، وذلك للمرة الأولى ليشاركنا في الشرطة العسكرية وحرس الحدود ووحدات الدعم والمساندة والطب. وتبلغ نسبة السيدات في الجيش اللبناني 5%. أما في مصر، أكبر جيوش المنطقة تعداداً، فلا يسمح بتجنيد الفتيات على رغم تكرار ظهور مطالبات فردية بالمساواة بين الرجال والسيدات في التجنيد الإجباري، وآخرها حملة المرأة وطن التي نظمت وقفة للمطالبة بتجنيد السيدات عام 2021، وتخدم سيدات في وظائف لوجستية وطبية في الجيش المصري.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
11: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
10: هوا الناس،
11: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا حتى تكون هناك علاقة مع أي شخص تفرض الجو يفرض نوع من الأسئلة. يعني شنو طبيعة الأسئلة اللي من الممكن أن نطرحها على شخص دون آخر؟ هذا يختلف بطبيعة هذه العلاقة. هسه مرة يختلف السؤال لأن العلاقة أصلا ضعيفة أو قوية، ومرة يختلف السؤال لأن المقابل ذكي أو أقل ذكاء، ومرة يختلف السؤال لأن احنا نقدر نكون صريحين أو لا، ومرة يختلف السؤال لأن مناسب وغير مناسب، وقته، طبيعته، خطورته. أكو أسئلة احنا نتردد انه نطرحها لأن نخاف، مثلا نخاف على حياتنا يعني، وأكو أسئلة نتردد نطرحها لأن ما لاقين بعدنا الشخص اللي من الممكن ان يجاوبنا هذه الأسئلة، وهكذا. فطبيعة السؤال من الممكن ان تغير طبيعة التعاملات وطبيعة العلاقات. هسه مرة طبعا فهم السؤال التقليدي والسؤال غير التقليدي، هاي بها نوع من الاستفاضة يفترض ان تكون. هسه مرة سؤال تقليدي ومرة سؤال غير تقليدي. بأبسط الأمور طبعا، يعني تمضي علاقة الزوج مثلا والزوجة سنوات طوال دون أن يبادر بإنشاء علاقة قائمة على أسئلة حقيقية. هو طالع مثلا معزوم، أو طالع مثلا قال أنا تغديت بالمطعم، يرجع يجي له شكل فكل شجد خذوا منك المطعم مثلا، فاتورة شاش صارت؟ هذا سؤال مو بس سؤال، شنو سؤال تقليدي وغارق في التقليدية. مو انت اليوم شنو اكلت؟ طبعا الرجال غالبا بمرور الزمن مثلا هو طالع ومرته تسأله شنو اكلت، يضوج من هذا السؤال، بس هي ما تدري ايش ما اكلت. سؤال يبدو عاديا، وربما هو عادي فعلا، يعني هي ما عندها قصد، بس بمرور الزمن بتراكم هذه الاسئلة من هذا النوع العلاقة بيني وبين الاخر تكون سطحية. ليش؟ هسه ما أقول أسألني أنا دائما أسئلة عميقة، بس إذا كانت فقط هذه الأسئلة راح تتحول العلاقة إلى سطحية، لأن الأسئلة بسيطة خلص يعني. مو زين أنا يعني أنت من الممكن أن تسأل مثلا زوجة، تسأل الزوج مثلا تقول له إمتى حسيت أنه أنا فعلا قريبة منك؟ شوف السؤال شلون يختلف. يمتى يعني يا لقطة يا يوم يا حادثة حسيت انه احنا فعلا قريبين من بعض؟ انت راح تبدي تقول الجواب، وهي راح تبدي تعرف انت ليش انعجبت بذيش اللقطة، او ليش انعجبت بذيش الحادثة، او ليش انعجبت بهاي، راح تفهم شخصيتك هي. يعني جزء من الجواب يخلي شخصياتكم تختلف، تتعمق يعني تتعمق في الاخر، يعني انت تدخل في الاخر، تتعرف على الآخر بشكل حقيقي. الأسئلة الحقيقية تخليك تتعرف على الآخرين بشكل حقيقي صدقا يعني. هذا موضوع مهم جدا، لأن طبيعة الأسئلة هي التي تحدد نوعية العلاقة. هذا سؤال مثلا، أو تسأل شخص مثلا دليل أنت شنو أكثر شيء تغير بيك خلال سنتين؟ شوف ما راح يجاوبك بشيء ويسكت، راح لأن طبيعة السؤال تفرض عليه شنو؟ تفرض عليه نوع من الشرح، نوع من الشرح للسرد الداخلي، الحكاية الداخلية اللي راح يقولك والله أنا هاي السنة مثلا أنا قللت عصبية، ياخذ الله أحس كذا، ويظل يشرح لك يعني يدخل في تفاصيل عميقة تخص شخصيته. هاي الأجوبة تغير من طبيعة العلاقة مع الآخرين. ليش تغير؟ لأن أهم شيء بأي علاقة هو الفضول المعرفي. يعني راح تبدي تشعر انه الاخر متشوق لان يعرف هذه التفاصيل، ولذلك احنا الناس اللي نحبهم دائما نتشوق انه نسألهم، خصوصا في البدايات. للأسف يعني خصوصا في البدايات، وفي احيان كثيرة تنطفئ الأسئلة مع البدايات.
يعني مثلا واحد يتعرف له على امرأة مثلا او على صديقة، او صديقة يتعرف على صديق، الأسئلة تنهال، اكو فيض من الأسئلة، اكو استفاضة بالأسئلة. مو يقال طبعا اكو عالم يقول انه التواصل الحقيقي يبدي بهذه الطريقة، يعني عندما يصبح الإنسان مهتم بالعالم الداخلي للإنسان الآخر أكثر من الموضوعات الخارجية. العالم الداخلي ليش؟ لأن هو هذا عالم بعدما مكتشف، بعد زاخر بالأشياء اللي هو يريد أن يظهرها للناس اللي هم في دائرته في محيطه. لأن الأسئلة التقليدية ما تطرح لنا او ما توضح لنا هذا العالم الداخلي ابدا ابدا ابدا ابدا. الاسئله التقليديه تفرض اجابات تقليديه، يعني مثلا انت تجي للواحد انت سعيد، راح يجاوبك يعني جواب شنو؟ تقليدي، غالبا راح يجاوبك جواب تقليدي. بس من تجي له مثلا انت اخر مره امتى شنو سعيد وليش، راح يجاوبك جواب شنو؟ ربما جواب اعمق من جوابه للسؤال الأول.

الآن خلينا نسولف عن أشهر دراسات في علم النفس الاجتماعي اللي أجراها آرثر آرون، اللي هي تسمى تجربة 36 سؤالا. هذه التجربة أجريت عام 1997، والباحثون شنو سووا؟ سووا أنه خلوا غرباء يجلسون معا، غرباء ما حد يعرف الثاني، يجلسون معا. طبعا فكرة أنه غريب يجلس إلى غريب هي فكرة أولا هي مثيرة حتى بالأفلام، شايفين من واحد مثلا يسافر بالقطار كذا يقعد قباله واحد يفتح يا موضوع، مو يعني عين السينما تلتقط هذه الحالات لأنها توحي شنو بنوع من الفيض أو بنوع من الاعتراف. أحيانا غريب بمساحة لأن يعترف، يعني تشعر بأمان أنه ما يعرفك، ما راح يأخذ عليك حكم مثلا، ما راح يحكم عليك، ما راح يقول أنت إنسان سيء إذا سولفت له شيء مثلا يخصك أو كذا أو فد حالة معينة إلى آخره. المهم فقام الباحثون بجعل الغرباء يجلسون معا وخلوا لهم 36 سؤال، هي تجربة 36 سؤال. هذين الأسئلة يدرجا منين من كونها الأسئلة سطحية إلى كونها عميقة، نوع من التدرج، يعني ممكن هن عميقات الأسئلة ولكن هن سطحيات، نوع من التدرج. أسئلة من قبيل أنه أنت إذا أنت تريد تروح مطعم وعندك شخص ثاني تأخذه وياك راح تأخذ منه وليش مثلا، هذا سؤال بسيط، مو أنه بشوية توسعوا يعني سألوا خلوا غريب يسأل غريب، غريب يسأل غريبا. ها شنو أكبر مخاوفك؟ شنو أكثر شيء تخاف منه مثلا؟ يعني واحد مثلا يجاوب لهم رب العالمين، أكثر شيء خاف. واحد يجاوب لهم مثلا أنا خاف من الوحدة مثلا، واحد لهم مثلا أنا خاف من التعاسة، واحد لهم أنا خاف من السعادة نفسها، خوفني السعادة، يعني أنا أشعر أحيانا أنه السعادة تلهيني عن أشياء، أو يعني هاي الرفاهية تلهيني عن أشياء أخرى، المهم تشغلني. المهم إلى أن وصلوا إلى سؤال مثلا آخر مرة بتشيت قدام شخص يمتى، قدام شخص بتشيت. دائما يعني نختار الأماكن اللي نبكي بيها ونختار الأسباب التي نبكي لأجلها، خصوصا في ثقافات مثل ثقافتنا، يعني من يعني صعب أنه أنت يعني تبكي، صعب يعني في أي مكان. أنا مرة كنت قاعد بالقهوة وصادفني مقطع فيديو بحالة إنسانية فبتشيت بالقهوة، يعني جديات والله مشقة، يعني حالة يعني إنسانية معقدة جدا، فأنا جاي أنا نسيت، يعني مو نسيت الجو، اندمجت بالفيديو وبتشيت. الناس من خلصت اكتشفت الناس كلها تباوع لي هيك بنوع من يعني حتى واحد يباوع لي بنوع من الاشمئزاز للأمانة، يعني يباوع لي هيك شيء وهاي شبيه بهذه الطريقة. فمسألة البكاء أمام مجموعة من الناس هي مسألة ليست هينة، يعني احنا نختار الأسباب التي نبكي لأجلها ونختار الناس اللي نبكي أمامهم بالنهاية، مو هاي نبكي مع كاظم الساهر، نبكي قدامهم. متى آخر مرة بكيت أمام شخص؟ النتيجة شنو مال هاي التجربة؟ النتيجة أنه كثير من الغرباء، يعني مرات تجربة أجنبية ها، فرجل يقابل امرأة، كثير من ذول المتقابلين ها، أو كثير من المتقابلين تزوجوا، تجي تلاحظ تزوجوا بعد هذه الإجابات اللي واحد جاوب الثاني واحد سأل الثاني. والتجربة نقلت انه يعني الاستنتاج العلمي اللي صار بالتجربة قال انه الاسئلة هي مو تخلق الحب مباشرة، لا، وانما يعني هاي الاسئلة ترتيب الاسئلة وعمق هذه الاسئلة في احيان كثيرة غير طبيعة العلاقة، يغير طبيعة العلاقة. شنو علاقتك بوالدك؟ شنو علاقتك بامك؟ شنو علاقتك بزوجتك؟ شنو علاقتك بالشيخ؟ شيخ
شنو علاقتك بإذا أكو شيخ بالمنطقة أو تروح للجامع؟ شنو طبيعة الأسئلة اللي تسألها للشيخ؟ يحدد شنو طبيعة الأسئلة اللي تسألها بالصف للمدرس؟ يحدد علاقتكم. يعني كثير من العلاقات بين الأستاذ والتلميذ أو الأستاذ والطالب تتحدد بسبب طبيعة الأسئلة التي من الممكن أن يسألها الطالب. هذا يبقى راسخ في ذهن الأستاذ مثلا، وينشئ الأستاذ أحيانا يكون حريصا على أن ينشئ علاقة بينه وبين طالب معين أو نوعية معينة من الطلاب. ليش؟ لأن طبيعة الأسئلة أحيانا تكشف، تضيء أنت منه، يعني طبيعة السؤال. والأسئلة هنا أهم من الإجابات للعلم. يعني إحنا أما ربما نجيب كثيرا، لكن الأسئلة ما عندنا طرح أسئلة جديدة. والآن عصر الأسئلة، هو عصر الأسئلة. يعني تخيل مثلا الذكاء الاصطناعي، أكو أسئلة أنه الذكاء الاصطناعي راح يفوق الإنسان، لو لا راح كذا، راح يسيطر على الحياة أكثر من الإنسان، لو لا راح يسيطر على الإنسان نفسه، لو لا راح كذا إلى آخر. أكو أسئلة، يعني كل اكتشاف بمجموعة أسئلة للمستقبل. ليش؟ لأن الأسئلة هي اللي تحرك مجالات التفكير. من تسأل سؤال أنت عارف مسبقا أنت راح تفكر بشنو أو شلون تفكر أو شلون تستخدم أداة التفكير أو شنو تريد تنجز إلى آخره.

0: هسه واحد يقول لي فيزياء شنو اسئله واسئله ولازم انا اسال الشريك وهو يسالني واسئله عميقه كذا. طبعا اكو فيلسوف اسمه مارتن بوبر يقول انه احنا من نسال الشريك هو مو قصد ان نحصل على المعلومه يعني اكيد يعني مو نريد نعرف مثلا شنو قطر الارض او شنو الصح وشنو الغلط او معلومه معينه يعني كانما ناخذها من كتاب او من كمبيوتر او من تطبيق او كذا. لا لا ابدا مطلقا. وانما القصد هو انشاء العلاقه, علاقه انا انت تتاسس عن طريق مشاركه الوجود, يعني مخاوفك ومخاوفي وشعورك وشعوري ووجدانك ووجداني, هاي الاشياء اللي تشكل بالاخير نوعيه العلاقه. ليش؟ لان اكو نظامين, وهذه النظامين حكى بيهن دانيال كانيمان, اللي هو نظام سريع ونظام بطيء. نظام سريع للاسئله اللي تفرض اجابات سريعه, ونظام بطيء للاسئله التي تفرض اجابات شنو بطيئه, يعني تفرض نوع من التامل, وهي في الغالب اسئله غير متوقعه, وهي في الغالب تجعل السائل يعني لديه فضول, وتجعل الشخص الذي يجيب ايضا يكتشف ذاته من خلال السؤال. يعني مرات احنا محتاجين نوع من الأسئلة حتى نبدي شنو, حتى نبدي نعرف نفسنا. هاي يستخدمها منه الطبيب النفسي من يلتقي بواحد شي يسوي له, ينطي نوع من الأسئلة حتى نفس المريض, أو حتى نفس مريض نقول المريض مثلا, حتى نفس هالحالة هي تشعر أنه بدأت تتعرف على نفسها من خلال الأسئلة, لأنه ما يسأل نفس الأسئلة الصح, بس الطبيب النفسي يسأل الأسئلة الصح مثلا. يعني هذا مثال, وهذا موضوع مهم جدا, موضوع ليس عاديا. خلونا الآن يعني ننتقل إلى إلى إلى مقال أو إلى تقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل, حتى نستزيد يعني مجموعة من التفاصيل والمعلومات.
1: تتمحور الدراسة الشهيرة لعالم النفس آرثر أروين حول فكرة جوهرية تحكم العلاقات الإنسانية: الألفة الحقيقية لا تولد من مصادفات الزمن وحده, وإنما تصنع عمدا عبر شجاعة الانفتاح وتبادل الهشاشة الإنسانية في الحياة الاجتماعية والزوجية المعاصرة. يميل الكثيرون إلى إظهار جانب القوة والكمال, ظنا منهم أن حماية العلاقة تتطلب إخفاء العيوب والمخاوف, غير أن العلم يثبت العكس تماما. فالروابط المتينة تتأسس فوق الجسور التي نبنيها عندما نشارك الآخرين جوانب ضعفنا وقلقنا الداخلي. عندما يجلس الزوجان لتبادل أسئلة عميقة وتدريجية, يحدث تحول غير ملحوظ في طبيعة التواصل بينهما. الكلمات المعتادة عن تفاصيل العمل والمسؤوليات اليومية تتراجع لتفسح المجال أمام بوح صادق يمس المخاوف العميقة والأحلام المؤجلة. هذا النوع من الحوار يكسر الحواجز النفسية والدفاعات التي يبنيها الإنسان لحماية نفسه من الأحكام الخارجية. في هذه المساحة الآمنة يشعر كل طرف بأن شريكه يراه على حقيقته بكل مخاوفه وتناقضاته, دون حاجة لارتداء أقنعة القوة المثالية. إن القيمة الاجتماعية الكبرى لتجربة الأسئلة المتدرجة تكمن في قدرتها على تجديد التعاطف المشترك. الحياة اليومية وضغوطها المستمرة تجعل الأزواج في حالة تأهب دائم, مما يحول النقاشات أحياناً إلى ساحات لإثبات وجهات النظر أو إلقاء اللوم, بينما يساهم طرح الأسئلة غير التقليدية التي تلامس الذكريات القديمة أو المخاوف المستقبلية في إعادة تذكير الطرفين بأنهم في مركب واحد, وأن الشريك الآخر يحمل في داخله طفلاً يتطلع للأمان والقبول. في نهاية المطاف, تعلمنا هذه الرؤية العلمية والاجتماعية أن الاستمرار العاطفي يتطلب تغذية دافئة ومستمرة, مشاركة الضعف الإنساني والاعتراف بالاحتياج للآخر يمثلان القوة الحقيقية التي تحمي الزواج من الجفاء الإنساني والبرود العاطفي, وتمنح الطرفين القدرة على مواجهة تحديات الحياة بروح واحدة وجسد متماسك.

طبعا واحنا نحكي عن الاسئله لابد ان نحكي عن الاساءه. الاساءه غالبا مثلا يعني تعريف الاساءه هو تعريف شائك، مثل تعريف يعني الاعتداء احيانا او الانتهاك، هو تعريف غريب يعني غير يعني من الصعب احيانا ان نفسره او نفهمه. ليش؟ لان هو متغير وادواته كثيره جدا. الاساءات انواع، بس اكو نوع من الاساءه هو اساءه عاطفيه، والاساءه العاطفيه احيانا هي اكيد ما متعلقه بالضرب او متعلقه يعني او متعلقه بلغه جارحه فحسب يعني، وانما اكو نوع من الكسر للهويه. يعني اذا واحد مثلا دائما يحرص على انه يقلل من شأنك مثلا بشكل غير مباشر، او لا يبالي، واحد لا يبالي يعني هو ما اسألك اساءة مباشرة بس دائما هو ما يبالي بشخصيتك، ما يبالي بآرائك، لا يبالي، لا يكترث، يعني ما يهتم انه انت شلون تفكر، انت شنو تحلم، انت شنو تريد، انت وين تريد توصل، انت شنو افكارك بهذا الموضوع، انت الان مثلا بحبوحة مالية، او العكس، انت تفكر تغير مشروع، تفكر تغير شغلك، شلونك بالدوام، مرتاح ما مرتاح، كذا الى اخر. هذين المواضيع مسويها شنو ميوت، ما مهتم بيهن، هو صاحبك بس ما يوم مثلا توقف وحكى وياك بدني، هذا صاحبي، هذا يوجه لك نوع من الاساءة شنو العاطفيه. ليش؟ ما مهتم بهويتك، ما مهتم بشخصيتك، غير مدرك لما تعانيه ابدا، مو بالحسبان انه انت تعاني من هذه المواضيع ولا مو بالحسبان ابدا، ما مخليك اصلا في السيستم. يعني هذا نوع من الاساءة ولا اصلا هذا نوع من الاساءة، يعني نوع مؤذي اكثر واكثر خطورة بالمناسبة، خصوصا اذا مثلا هو يعني هو يقول لك انه مثلا احنا يعني انت صديق عزيز مثلا، يعني هو اكو قناعة من الحب مثلا، بس كل السلوك وكل الأفعال، هذا هنا تكون الإساءة أعمق وأخطر. ومرات الإساءة تتحقق عن ناس بيناتهم شراكة عاطفية، يعني هو زوجته مثلا، هي ما مهتمة أو هو ما مهتم، ما مهتمين بعمق، هذا نوع من الإساءة شخو، مو إلا يغلط عليها أو تغلط عليه يعني أو يضربها والضرب، هذا نوع من الإساءة المضمرة. لأن احنا دائما نتخيل الإساءة مرتبطة بالصراخ، مرتبطة بالشتائم، مرتبطة بالإهانة المباشرة، بس خبراء العلاقات يقولون لا، أصلا في كثير من الأحيان المسيء يبدو أكثر لطفا. الله أكبر، مسيء يبدو شنو أكثر، يعني يبدو لطيف. أنتم شايفين هذا النوع اللي يوجه إساءات بلطف، مرات بشقة، مرات بضحكة، مرات بكذا، مو فاض لا أبدا، هو يضحك وهو يبتسم بين السطور، أكو راشدي معنوي بين السطور، ترجع مقهور بس ما تقدر تحكي. ليش؟ لأن هو يعرف أنه يدس السم في العسل.

الصعب أيضا تحديد الإساءة بالنسبة للأشخاص اللي عندنا وياهم علاقات. يعني مثلا هو تلقى غالب الوقت مثلا هو زين، غالب الوقت أكو نسبة من علاقتنا وياه بهن أنواع من الإساءة. هسا أقول 90% هو زين وأكو 10% إساءة. 90% زين و10% شنو؟ إساءة. الشخص الذي يساء إليه الضحية شو يسوي؟ راح يطيه، يقول والله، يقول والله هو كان مضغوط هاي الفترة، كان أدري مضغوط يسيء لك مثلا، أو يقول هو عنده ظروف مثلا، أو ربما سوء فهم أو كذا إلى آخره. وهذا من أقوى الآليات النفسية اللي تخلينا ملتزمين بعلاقات هي يساء بها إلينا. يعني أكو آلية نفسية، أكو تكوين نفسي في داخل الإنسان يخليه يستقبل عادي، يعني أكو نوع من العذر، أكو نوع من السيستم اللي يعني يتقبل هذه الإساءات. هذا يسمونه التعزيز المتقطع، وهو يعني موضوع شائك بصراحة. احنا محضرين تقرير عليه بس خلنا ناخذه بعد الفاصل.

0: كثيرون ماتوا من اليأس لكني مت من الأمل كما يقول الشاعر. مو هسه مرات أكو واحد يأملنا، يعني جزء من علاقتنا به هو يعني تجي له أوقات هو شنو هو زين، وأوقات كثيرة هو شنو هو سيء. مثلا نظل احنا في هذه العلاقة طمعا شنو عندنا أمل بمن بالزين. هاي دائما حتى في ظروف العمل تلقى مثلا مدير هو جدا عصبي واحتمال فاض واحتمال يسيء الى الموظفين واحتمال كذا الى اخره، بس اكو هيجي يعني فسحه زمنيه قليله يصير بيها بين فتره وفتره شنو يقول والله عافيه فلان كذا يشيد بواحد، يبقى هذا شنو ينسى ذنيش كلهم ها السيئات ويتشلب بمن بهذا المديح. طبعا هذا هذا هذا تعزيز شنو متقطع، يعني في فتره معينه هو شنو هو يمدح او او او يثني، وفي لحظات كثيره هو شنو هو يسيء. احنا نضل شنو انتاني هاي اللحظات القليله ونبقي على هذه العلاقه، والله هو يعني عنده جانب ايجابي. شايفه هو مثلا احنا ندري انه هذا لاعب هذا جوله مثلا نقول التشبيك ما ترد ما تحكي والله انت ما تعرفونه انا اعرف له هو عنده جانب ايجابي بس ما يعني ما طالع للسطح. يا با يا سطح هذا عنده جانب ايجابي، يعني احنا نقبل انه ندخل في علاقه مثلا بها نوع من الاساءات الكثيفه المكثفه العاليه، حتى بعدين شو نقول؟ نقول والله يعني هو عنده جانب ايجابي زين، يعني مرات ها يعني صحيح هو عصبي، صحيح هو يغلط، صحيح هو لا يكترث، يعني صحيح هو ما يحترم الخصوصيه، صحيح صحيح، بس هو يعني مرات زين يعني بهذه الطريقه. هذا نوع من الآليات اللي تخلينا احنا نقبل احيانا نوع من الإساءات كأنما نخلق لها الأعذار. الآن خلونا نستمع معا إلى هذا التقرير بصوت الأستاذ عبد الخالق الكريم.
1: من أكثر المفاهيم النفسية قدرة على تفسير التعلق بالعلاقات المؤذية مفهوم التعزيز المتقطع، وهو نمط يقوم على تقديم المكافأة أو الاهتمام بصورة غير منتظمة، فيعيش الإنسان حالة من الترقب الدائم منتظراً اللحظة الجميلة التالية. قد يبدو هذا السلوك بسيطاً في ظاهره، إلا أن تأثيره يمتد إلى أعماق النفس ويعيد تشكيل طريقة التفكير والمشاعر واتخاذ القرارات. يمكن ملاحظة هذا النمط في الحياة اليومية بطرق مختلفة، فقد يمر شخص بتجربة علاقة يتلقى فيها كلمات دافئة واهتماما كبيرا في بعض الأحيان، ثم يواجه التجاهل أو البرود أو القسوة في أيام أخرى دون سبب واضح. هذا التذبذب يخلق حالة من الحيرة، فيبدأ العقل بالبحث عن تفسير، ويزداد التعلق بتلك اللحظات الإيجابية النادرة حتى تصبح كأنها جائزة ثمينة تستحق الانتظار. المفارقة أن الإنسان يتذكر المواقف الجميلة أكثر من تذكره للأوقات الصعبة عندما تكون تلك المواقف متباعدة وغير متوقعة، لذلك قد يقنع نفسه بأن العلاقة ما زالت تحمل أملاً وأن الأيام الجميلة ستعود إذا بذل جهداً أكبر أو غير بعض تصرفاته. ومع مرور الوقت يتحول الاهتمام إلى محاولة مستمرة لاستعادة النسخة اللطيفة من الطرف الآخر، فيستنزف طاقته العاطفية وهو يطارد لحظات قصيرة من الدفء. ولا يقتصر التعزيز المتقطع على العلاقات العاطفية، فآثاره قد تظهر في الصداقات وبيئات العمل وحتى داخل الأسرة. فقد يستخدم مدير الثناء بصورة متقطعة ليبقي الموظفين في حالة سعي دائم إلى نيل رضاه، أو يمنح أحد الوالدين القبول والتقدير بصورة متذبذبة، فينشأ الأبناء وهم يربطون قيمتهم الشخصية برضا الآخرين وتقلباتهم. تكمن خطورة هذا النمط في أنه يغذي الأمل باستمرار، فالإنسان لا يشعر أن كل شيء قد انتهى، وإنما يبقى مقتنعاً بأن التغيير قريب، وأن المكافأة التالية قد تكون على بعد خطوة واحدة. وهنا تتولد دائرة يصعب الخروج منها، لأن التوقع يتحول إلى عادة، والعادة تتحول إلى ارتباط نفسي عميق. العلاقات الصحيحة تقوم على الاستقرار والوضوح والاحترام المتبادل، حيث يعرف كل طرف مكانته دون حاجة إلى اختبارات متكررة أو تقلبات مرهقة. أما العلاقات التي تعتمد على العطاء المتذبذب، فإنها تدفع الإنسان إلى استهلاك جزء كبير من طاقته في محاولة فهم ما يحدث، عوضاً عن الشعور بالأمان والطمأنينة. إن فهم التعزيز المتقطع يمنح الإنسان فرصة للنظر إلى علاقاته بعين أكثر وعياً، فعندما يدرك أن التعلق قد يكون ناتجاً عن نمط نفسي أكثر من كونه دليلاً على قوة الحب، يصبح أقدر على التمييز بين العلاقة التي تمنحه السلام وتلك التي تجعله يعيش على انتظار لحظة جميلة قد تأتي وقد لا تأتي.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك. بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى، فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك. قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراه مال ليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت، مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب، ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال. سيقال دوما ما يقال.
4: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة

0: تستقبل البصرة صيفاً آخر وهي مثقلة بهواجس العطش وملوحة شط العرب التي لا ترحم. فبينما تشير تقارير منظمة Human Rights Watch والبنك الدولي إلى أن نحو 25% من سكان البصرة لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، وأن ملوحة المياه في شط العرب قد تصل في ذروتها إلى مستويات تتجاوز 15,000 TDS، يبدو أن المشكلة تتفاقم بفعل التلوث القادم من المنبع نهر دجلة الشريان المغذي، يأن تحت وطأة المصبات المباشرة للمجاري، ما يحول المياه الواصلة للجنوب إلى مزيج من الملوحة والتلوث الكيميائي. البداية ليست من البصرة، إنها من حيث تدفق التلوث. أحمد الدلفي عضو اللجنة التحقيقية في أسباب تلوث نهر دجلة يكشف أرقاماً صادمة لحجم الانتهاكات التي يتعرض لها النهر قبل وصوله إلى ذنائبه بمرارة وأسن، يضعنا الدلفي في قلب الكارثة.
1: 24 منفذ فقط في محافظة بغداد ترمى بشكل مباشر للمجاري الثقيلة. طلعنا كشف ميداني، اطلعنا، أثبتنا بالدليل القاطع، صورناها طبعاً وعدينا ملف كامل. لا حسيب لا رقيب، خافوا من الله. جينا للطامة الكبرى الأكبر، نهر ديالة، النهر أسود. إحنا رحنا تركيا نترجاهم على مليار متر مكعب، والمجاري ما بطاقة تقريباً 2 مليار متر. ليش يعني؟ ليش ما نستغل هاي؟ أطالب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يحيل المقصرين فوراً، وأي واحد اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده سرطان داخلين بله، اللي عنده أمراض جلدية من هاي المحافظات، وأنا وياهم نشتكي على المسببين. ليش كل هاي السنوات ما تم حل هذا الموضوع؟ إخواني ترى ما يكون ماي مجاري حالياً اللي تشرب.
0: التلوث القادم من العاصمة والمدن الأخرى يجد نفسه محاصراً في البصرة بضعف الإمكانات الفنية والمشاريع المتلكئة. ناظم الشافي الذي يعد حجر الزاوية في التحكم بتدفق المياه ومنع اللسان الملحي لا يزال ينتظر اكتمال العمل. خلف البدران رئيس مجلس محافظة البصرة يتحدث عن التحديات الميدانية وغياب المعدات التخصصية.
2: ناظم الشافي يحتاج إلى سرعة تنفيذ بالمشروع حتى نستطيع أن نتحكم بالمياه الداخلة من شط العرب، أيضا تنظيمها.

0: عدم خروج الأملاح ترسبات اللي موجودة في مناطق الأهوار. أيضا عندنا اقتراح أن تكون هناك هاي النحالات اللي كانت تسحب المياه العاصنة وتسحب الأملاح في سبيل أن يكون الماء صافي ويدخل من شط العرب. حقيقة اليوم هاي النحالات انتقلت قبل 4 أشهر إلى نقلتها وزارة الموارد إلى مكانات أخرى. اليوم احنا نطالب بإرجاع هذه النحالات. أكو كتلة ملحية محصورة بين أهوار المسحب إلى منطقة قرمة علي، وهاي الكتلة حقيقة جاي تأثر على الزراعة والحيوانات وأيضا على مسألة المشاريع الماء الموجودة على هذا الناظم. فلذلك احنا بالنسبة لنا اليوم كمجلس محافظة طلعنا كواقع حال، وإن شاء الله داعمين لمشروع لإكمال هذا المشروع، مشروع الناظم الشافي.
1: من جهة أخرى تبرز الأهمية الفنية لهذا الناظم في منع الارتداد الملحي الذي يدمر الزراعة والحياة البيئية في أهوار البصرة. الدكتور شكر العامري رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة يوضح الآلية الفنية والمخاوف من عودة المياه المالحة إلى شط العرب.
2: حالياً احنا متواجدين في ناظم الشافي. هذا الناظم لم يكتمل إنشاءه منذ بدايته. الناظم يكون على وزارة الموارد المائية، لكن مع الأسف عدم وجود التمويل المالي ألقى بظلاله على عدم إكمال هذا الناظم. المشكلة أنه المياه التي تدخل إلى هذا الناظم الذي يصب في الأهوار ترجع المياه المالحة إلى شط العرب. لذلك هناك أهمية كبرى بأن يتم إنجاز هذا الناظم لكي تدخل المياه الحلوة فقط وعدم رجوع المياه المالحة. صار ترتيب مع الموارد المائية بأن يكون وضع مضخات في هور الحمار الشمالي الشرقي من أجل سحب المياه المالحة وإرسالها إلى شط البصرة.
1: ورغم هذه التحديات تحاول الحكومة المحلية في البصرة التحرك في مسارات بديلة عبر صيانة القنوات المغذية مثل قناة البدعة وقناة السويب، والرهان على محطات التحلية الجديدة. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الأزمة.
3: تعرفون أنه مجلس محافظة البصرة والسيد المحافظ أجرى لقاء مع الأخوان في شركة نفط البصرة والموانئ، وبالتالي صارت تطوير قناة البدعة وصيانتها من مسؤولية موانئ البصرة، وقناة السويب وعملية صيانتها والمضخات الموجودة بها من مسؤولية شركة نفط البصرة. اليوم هذا الاجتماع يخص أمور الفنية وعملية البدء بتطوير هذه القناة. جاهزيتنا للصيف تكون عالية إن شاء الله، وأنا أعتقد إن شاء الله إذا أدت هذه الأزمة إلى أنه نمر بها بسلام، السنة القادمة ستدخل محطات الماء اللي السيد المحافظ وضع حجر الأساس إلها إلى الخدمة، وبالتالي إن شاء الله نحجم موضوع المياه، وخصوصا هذا التحدي كبير في محافظة البصرة. يعني اليوم إحنا بقانا مشكلة المياه، إن شاء الله بعد سنة ونص، وخصوصا احنا اتمنى خير بالامطار الاخيره اللي صارت صراحه، هذه الازمه تعدي هذه السنه والسنه الاخرى تدخل محطات الماء وبالتالي تنتهي كل الازمات.
1: وبين الوعود المستقبليه والواقع الراهن تبقى الاطلاقات المائيه هي الحل الاسعافي الوحيد لتخفيض التراكيز الملحيه حاليا. مازن جاسم مدير الموارد المائيه في البصره يتحدث بنبره من التفاؤل الحذر حول تحسن التراكيز الملحية مؤخراً.
4: وزارة الموارد المائية حريصة على إيصال إطلاقات مائية إلى محافظة البصرة. اليوم زيادة واضحة في الإطلاقات إلى محافظة البصرة من مؤخر ناظم قلعة صالح بلغت أكثر من 96 متر مكعب بالثانية تصل إلى محافظة البصرة. هذه الإطلاقات ساهمت بشكل واضح وملحوظ في خفض التراكيز الملحية في حوض شط العرب من شمال البصرة إلى مركز البصرة. أيضا مركز البصرة في شط العرب اليوم تراكيزها بمعدل 7500 جزء بالمليون. إطلاقات واردة أيضا من نهر الكارون ساهمت كثيرا في تقليل تأثيرات المد الملحي وانخفاض تراكيز الأملاح في مناطق السيبة وأبو الخصيب. تراكيز سيحان تقترب من 3000 جزء بالمليون، وهي تراكيز جيدة، وتأثير الأمطار الأخيرة كان إيجابي جدا على الإطلاقات إلى محافظة البصرة.
1: بين نهر أسود من الفضلات في بغداد ولسان ملحي يتربص البصرة من الخليج، يبقى المواطن البصري رهين سرعة إنجاز المشاريع الاستراتيجية. فهل تكون الأمطار والإطلاقات المائية كافية

0: ألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
3: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخراً إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرناء والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
4: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
3: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيراً إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
5: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو ثلاثة شهور القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
3: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
6: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادره الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصه مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربه في حقل المجنون بعد مغادره الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوه بل اكثر انتاجيه. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعوده العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العماله اللي غادرت هي بكوادر وطنيه. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
3: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
7: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد. على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ، يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث، محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين، والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
8: لا، هو هذا بأربع مراحل. الآن هذه المرحلة الأولى، بعد مرحلتين لكافة الخدمة. القاعة الرئيسية، طبعا شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع، وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية، ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
1: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتدخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
9: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية وإمكانية الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي وسنصل إلى حسم لهذا الملف استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام السكودا مطبق من قبل هيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع إقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام السكودا في منافذهم الأخرى.
1: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئا وآمنا طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلا لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
10: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ. فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزائرين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين المركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع. وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جميع محافظة البصرة وكذلك العراق. وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
1: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
11: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتاً لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
12: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء، لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
13: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة، تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية. مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ. يضاف إلى أموالنا من البترودولار، استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل، أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
12: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
14: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة حتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز مراكز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
12: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
15: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأن عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
12: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
13: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
12: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
14: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترو دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
12: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
16: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

0: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
1: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
2: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشأ الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضمى إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
1: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
3: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا، فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا لأول مرة أسمع الزبار أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم من حسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
1: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
3: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
1: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
4: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
1: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان أن لا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
5: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني. يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني. أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين. يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أمة تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين. يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني. يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: يحدو بنا الاستغراب ونحن نشاهد عروضا تقدم لحجاج بيت الله الحرام، عروضا تتنافى مع المضمون الديني الذي سعى إليه قاصد الحج المبرور، وهو غسل الذنوب والخطايا، مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قد يتبادر إلى الذهن أي عروض تلك التي تخل في القوام المبرور للحج؟ إنها عروض المكاتب لاستقبال من لديه حاجة، وبأفخم وأحدث السيارات، موكب من سيارات تاهو تزف الحاجة إلى بيته، وبمبلغ يمكنه إطعام وإكساء 1000 مسكين، وربما يدفع الضرر عمن أثقلته الديون وتعسر عليه شراء الدواء أو إجراء عملية قاهرة وملحة. رأت العيون تلك المواكب وهي تشق طريقها في شوارع المدن العراقية، ولم تكتف العروض حد هذا الموكب فحسب، بل شملت الدعاية إلى الأكياس التي توضع بها هدايا الحاج لمن يتحمد له السلامة ويمن عليه بدعاء القبول والمغفرة. أكياس تطبع عليها صورة الحاج وهو يبتسم بوقار الطاعات، وقد حشر في كيس صورته الذاهبة إلى بيوت الأحبة هدايا، وهي تستنزف الجيبة وتجرف مسار المال عن مكان الأجر في بلاد لا يمكث فيها المال غالبا في الجيوب حتى اكتمال أيام الشهر الواحد. تحدث المواطن سليم راضي لإذاعتنا عما شاهده وأثار استغرابه قائلا:
1: فعلا جاء ألاقي يعني بطريق سبب الازدحام أنه 5 سيارات من أحدث السيارات الحديثة جايبة الحاج، إضافة إلى الصور اللي جاي تعلق أكثر من صورة وكأنه يعني هو نجم سينمائي، إضافة إلى الهدايا والشوكليت اللي جاي يتوزع. يعني جاي يشوف أنه حتى هاي الخشوع الإيماني اللي يصيب الحاج المفروض من وراء ما يجي، ويكون هو شخص كان مثقل بالهموم والخطايا، يعني ذباهن ورماهن كلهن من كتفة من كان بالحج. فأشوف أنه لما رجع وصارت لهاي المراسيم، وما أعرف سواء بعلمه أو بعلم ذوية ما أعرف يعني، بس هي كظاهرة جدا يعني خطأ. أولا يعني هو هذا رياء، فأكو ناس يحس بنفسه أنه جاء مثلا من الحج سيارة بسيطة ابنه أو حتى أو يمكن تاكسي رجع بيها، فجاي يشوف أنها ظاهرة أبدا مو ما تعتبر حضارية وإنما تعتبر ريائية. يعني سألت أنا حتى ابني بالمطار يقول ما عندنا محط رجل من الناس اللي موجودين، يعني مخنوقين جدا يعني صراحة، يعني وضع كلش يعني مزري. يعني أتمنى أنه يعني العالم تنتبه يعني أنه هذا الحاج جاي رجل منزه يعني ساقط كل ذنوبه، أو ما أعرف يعني هل هو بعلمه أو بدون علمه، أو نحمد الله ونشكر على كل شيء.
0: يبدو الانصياع لإرادة الشارع وتزويق العادات المعتدلة قد نال من الطقس الاجتماعي الديني، والذي كان احتفالا إشهاريا مقبولا ومحببا، حيث يستقبل الحجاج بالرايات البيضاء والأهازيج الدينية الشعبية. أما اليوم فقد اختل سياق العام، وبدا استقبال الحجيج لا يختلف كثيرا عن إيقاع العرس والإسراف بزخرف التباهي المخل للمعنى الفلسفي والديني للحج. هل نعيش حالة اختلال في العقلانية الدينية حينما لا تتشابه صفات مطلب المغفرة مع عين ذاته؟ أجاب الباحث والمؤرخ علاء لازم العيسى عن ذلك قائلا:
2: عند رجوع الحجيج وعند استقبالهم من قبل الأهل والمعارف والأقارب، القيام ببعض الأعمال التي يقوم بها الحاج أو معارف الحاج وأصدقائه، ينفي هذه الروحانية في هذه العبادة، وينفي هذا التوجه الخالص، وينفي هذا الزهد وهذا التواضع. يعني مثلا في أيامنا الحالية من الأمور التي ربما ستتحول إلى ظاهرة أنه بعض الأخوة المستقبلين يستقبلون الحاج بمجموعة من السيارات الحديثة المزينة، ما يقارب 7 سيارات أو أكثر من 7 سيارات، ويزفون كأنما زفت العريس لعرسه. هذه الأمور حقيقة يجب أن تستنكر.
0: يحد دون السؤال عن ظواهر جديدة قد دخلت حياتنا الاجتماعية وأصبحت من المسلمات السلوكية المقبولة، رغم أنها تكره من الناحية المنطقية والدينية، مثل تصوير الجزع لمن فقد عزيزا له، كاميرات تتحرك في أصوينة المآتم تقف عند كل باك ومتأثر، لا شفافية في الموت ولا تقدير للحزن. اختلطت طقوس الحزن بالفرح ليصبح الفرح باستقبال حاج يشبه العرس والختان وحفلات التخرج، والعزاءات تؤرخ الحزن الذي يجب مواساته بالنسيان. مكاتب كتبت على واجهاتها يافطات مستعدون لتصوير الأعراس والفواتح والدفن. من جاء بتلك الثقافة الدخيلة؟ هل استوردناها أم أنتجناها؟ أوضح لإذاعتنا الإعلامي حلم السعد ذلك قائلا:
3: اليوم الحاج لما يذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة مرة تأتي بالقوة الجسمانية، مرة تأتي بالقوة العقلية، مرة تأتي بالتحمل، مرة تأتي بالمال. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وهيئ لك الأموال أنه تروح تحج. تروح للحج ليش؟ حتى ترجع كما نقلت الروايات، يرجع كما ولدته أمه. طيب هذا الإنسان الحاج التعبان اللي خسران فلوس وتعبان ورايح وزار ومشقة الحج وتعب الحج ومناسك الحج متعبة طبعا، هي صح بها أجر وثواب لكنه متعبة، يرجع حتى يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. يرجع وإذا يعني يتلقوه فد قضايا راح تلوث هذا، لربما أنا وغيري أي يحصل مسبة من المجتمع، يحصل فد كلام بذيء من المجتمع، وهذه مسألة صعبة جدا. المشكلة هنا شنو؟ هو أنه طغى العرف على الشرع، طغى التفاخر والتمايز على الزهد والتقوى.
0: وعن الحرج والإنفاق المادي الذي يتكبده الحاج بعد عودة مرهقة ماديا ومعنويا، إذ يتكبد إعطاء الهدايا والصوغات لمعيديه. ينقد الشيخ الأستاذ عباس الفضلي تلك الظاهرة المرهقة قائلا:
4: هذا الموضوع في ظاهره شيء جميل اليوم لما يكون هناك تبادل بالهدايا، ولكن أخذ حقيقة يثقل كاهل الحجاج. اليوم تعرفون الحج من يذهب إلى بيت الله الحرام راح يكون هناك تكلفة كبيرة جدا، يعني في الأموال. اليوم أقل حجي يصرف بالقليل من 10 ملايين دينار، بين النقل بين التكلفة بين المصاريف الأخرى. زين، وإذا يريد يرجع ويشتري هدايا، هم الهدايا راح تكلفه من 5 إلى 10 مليون. الكثير من الحجاج يادوب هو مكمل كروته أو أحيانا يستقرض في سبيل يؤدي هذه الشعيرة المهمة ويؤدي مناسك الحج، ويأتي النوب يحتار بموضوع شلون يقدر يرضي الضيوف والمهنئين. وأنا أعرف الكثير من الحجاج حقيقة شكول أنه موضوع تقديم الهدايا لمن يأتي يهنهم قد كلفهم كثيرا.
0: يقول الكاتب أوسكار وايلد: معظم الناس هم أشخاص آخرون، أفكارهم، آراؤهم شخص آخر، وحياتهم تقليد، ومشاعرهم مجرد اقتباس. هل نحن هكذا ننقل الظاهرة دون احتكامها للعقل وميزان التقبل المجتمعي ومعياره الثقافي الرصين؟ يستورد واحدنا فكرة أو يبتكرها ثم تتحول إلى طابع عام يصعب الحد من تمدده، بل ويظهر لك من يجيد التبرير له.
5: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل، لكن دون ما وطني أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينزل الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
6: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
7: بينما تتسابق جامعات العالم لتحويل أبحاثها إلى منتجات تغزو الأسواق، يعيش العقل العراقي مفارقة مؤلمة. ففي كل عام تسجل مئات براءات الاختراع لتدخل أدراج النسيان بدلاً من أن تدخل خطوط الإنتاج. تشير التقديرات إلى أن الفجوة بين الاختراع والتطبيق في العراق هي الأوسع إقليمياً، حيث تعامل هذه الابتكارات كمتطلبات للترقية العلمية فقط.

0: بينما تظل مشكلات الصناعة والبيئة تبحث عن حلول مستوردة. في مجال الميكانيك وتطوير المحركات برز ابتكار نوعي يعد بكفاءة حرارية عالية وتقليل كلف الصيانة بشكل ملموس. الدكتور سالم المالكي من كلية الزراعة نجح في تصميم وتنفيذ تقنية جديدة لحشية رأس الاسطوانة باستخدام مواد تقاوم أقصى الظروف الحرارية. فهل تجد هذه التقنية طريقها لمحركاتنا؟
1: هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتنفيذ واختبار حشية رأس الاسطوانة الغازجيت باستخدام حلقات معدنية صلبة حول غرف الاحتراق لتحمل الضغوط العالية والحرارة الشديدة، وحلقات مصنوعة من مادة مطاط التيفلون المقاوم للحرارة حول ممرات سائل التبريد والزيت لتوفير مرونة وإحكام عالي دون الحاجة إلى أسطح مستوية تماما، حيث حقق هذا التصميم تحمل حرارة أعلى بكثير، تصل درجات الحرارة في هذا المحرك إلى تقريبا درجات حرارة إلى 200 درجة مئوية، وعدم التأثر بعدم استواء الأسطح، وإمكانية إعادة استخدام هذه الحلقات المعدنية عدة مرات وتحمل عزم ربط مرتفع دون تشوه دائم، مما يخفض من تكاليف الصيانة بشكل كبير مقارنة بالحشيات التقليدية، ويفتح آفاق جديدة لتصاميم المحركات المستقبلية الأكثر موثوقية وكفاءة.
0: ولا تقتصر الابتكارات على الميكانيكا، بل تمتد لإنقاذ البيئة من مخاطر التلوث الكيميائي. الدكتور عدنان بدر غالب توصل إلى حل جذري ومستدام لمعالجة المياه باستخدام التقنيات الحيوية، محققاً نتائج تفوقت على المعايير العالمية في الامتصاص الآمن للملوثات، وهو مشروع لو طبق لغير وجه الواقع البيئي في البلاد.
2: تأتي الدراسة الحالية كاستجابة للتحديات البيئية في مجال معالجة المياه، حيث نجحنا في هذه الدراسة تطوير تقنية حيوية مستدامة باستخدام الأحياء المجهرية باستخدام الفطور لإزالة الملوثات الكيميائية، حيث أن هذه الدراسة هي حل جذري لإزالة الملوثات الخطرة في المياه. أثبتت الدراسة أو توصلت الدراسة إلى أعلى قيمة امتصاصية تنافسية من القيم المحققة عالمياً، وكذلك ركزت الدراسة على أنه هذه الامتصاصية لا يمكن تحليلها إلى المياه مرة أخرى، إنما تكون آمنة من خلال الدراسات الثرموديناميكية والدراسة الحرارية وتغطية المسام بالكامل باستخدام تقنية BET والSEN.
0: حتى في قطاع الإنتاج الحيواني حضرت الحلول التكنولوجية، حيث قدم الدكتور ماجد حسن الأسدي جهازاً للتحفيز الكهربائي يسهم في تحسين جودة اللحوم وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، وهو ابتكار يمس مباشرةً جودة الغذاء وقيمته التسويقية، لكنه لا يزال ينتظر من يتبناه صناعيا.
3: وقد شاركت ببراءة الاختراع الموسومة تصميم وتصنيع واختبار جهاز للتحفيز الكهربائي للحوم ذبائح الدواجن، والتي حظيت باهتمام وتقدير واسع من قبل الحضور واللجان العلمية. وتكمن أهمية هذه البراءة في تطوير جهاز تقني يسهم في تحسين الصفات النوعية للحوم الدواجن، ولا سيما تحسين الطراوة وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، بما ينعكس إيجابا على جودة اللحم وقيمته التسويقية والاستهلاكية. كما تمثل هذه البراءة خطوة علمية متقدمة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
0: أمام هذا الفيض من العقول يبرز السؤال الصعب، لماذا لا نراها في واقعنا؟ الأستاذ محمود الحيدري وهو أحد المختصين في الفيزياء ومن الذين عاصروا رحلة هذه البراءات يضع يده على الجرح، مشيرا إلى الفجوة القاتلة بين الأكاديمية والصناعة وغياب الدعم الحكومي الحقيقي الذي يحول النموذج المختبري إلى منتج تجاري.

0: تحويل البراءات الاختراع إلى نموذج صناعي مختبري متطوع. غياب التشريعات المحفزة، القوانين الحالية في العراق لا تمنح مهونة كافية للجامعات لتأسيس شركات ناشئة بناء على براءة الاختراع. هناك تعقيدات إدارية وقانونية تجعل من الصعب على الأستاذ الجامعي أن يكون شريكا في المشروع الاستثماري دون الوقوع في محاذير الازدواج الوظيفي. تهالك القطاع الصناعي المحلي، هذا القطاع يفضل استيراد التكنولوجيا الجاهزة والمجربة في الخارج بدلا من مخاطر الاستثمار في براءة الاختراع العراقية الجديدة.
1: في الدول المتقدمة تعد المختبرات الجامعية هي المطبخ الحقيقي للاقتصاد، ففي الولايات المتحدة واليابان تبنى مدن صناعية كاملة حول فكرة خرجت من مختبر طالب أو أستاذ. أما في العراق فما زال العالم يبتكر والمصانع تستورد والمواطن ينتظر. إن كسر جدران المختبرات ليس خياراً علمياً، لكنه ضرورة وطنية لتحويل العلم من ورق في الأدراج إلى خبز على الموائد وحلول في الشوارع.
2: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
7: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
6: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
8: لا بأكد كتير.
6: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
9: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
10: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
11: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
12: من قلب البصرة،
13: من قلب البصرة،
12: من مول بصرة تايم سكوير.
13: بصرة تايم سكوير،
12: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
14: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد
10: ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، فكونوا معنا.

هذا المحور من حلقة اليوم راح يكون تعريف مبسط الأهم الوظائف للكوادر اللي تشتغل بصناعة الفيلم. مبدئياً راح نحاول نقسمها إلى 3 مراحل: قبل التصوير، والمرحلة الثانية أثناء التصوير، والمرحلة الثالثة ما بعد التصوير. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الإنتاج، البري برودكشن. أبرز الأشخاص العاملين بهاي المرحلة هو الكاتب اللي يكتب القصة الأساسية، وراح تتضمن الشخصيات الرئيسية والثانوية، يبني بيها عالم الفيلم ويحدد الأحداث الرئيسية. من بعده يجي كاتب السيناريو اللي هو السيناريست أو السكرين رايتر، هذا راح يحول القصة إلى سيناريو سينمائي قابل للتصوير من خلال تقسيم القصة إلى مشاهد وكتابة الحوارات بين الممثلين، تحديد أماكن الأحداث، وتنظيم إيقاع الفيلم وزمنه. فالسيناريست ما يكتب القصة أو الرواية، لكن يكتب الوثيقة اللي يعتمد عليها فريق التصوير. السؤال اللي يتبادر إلى الذهن بهاي الحالة، هل ممكن أن يكون نفسه كاتب القصة هو كاتب السيناريو؟ نعم ممكن. عندنا شخصيات مشهورة بعالم السينما مثل كونتين تورنتينو اللي هو غالبا يكتب القصة والسيناريو بنفسه ويتولى الإخراج وبعض الأحيان الإنتاج، وكذلك كريستوفر نولان بعدد من أفلامه هو كاتب القصة والسيناريو. بشارة الفيلم من نشوف مرات ستوري باي معناها صاحب الفكرة أو القصة، ومن نشوف سكرين بلاي باي معناها كاتب السيناريو، وبهاي الحالة راح نعرف أنه شخصيتين مختلفة مو شخص واحد اللي كتب القصة الأصلية والسيناريو. وأكيد واضح لكم بعض الأحيان أنه تكون القصة مقتبسة من رواية أو نص مسبق مسرحية مثلاً، بهاي الحالة الفيلم ما راح يحتاج كاتب، النص اوريدي مكتوب، راح يحتاجون فقط كاتب سيناريو. الوظيفة الأخرى هي المنتج، البروديوسر، ممكن نعبر عنه بأنه صاحب المشروع الحقيقي لأنه صاحب رأس المال. تكون مسؤوليته توفير التمويل للفيلم، يختار فريق العمل الرئيسي، يحدد ميزانية. الوظيفة الثالثة هي المخرج، الدايركتر، هو القائد الفني للفيلم، يوجه الممثلين ويقرر شكل المشاهد، يحدد أسلوب التصوير ويحول السيناريو إلى صورة وصوت. وبأحيان كثيرة يكون القرار مشترك وللمخرج الثقل الأكبر باختيار الممثلين خصوصا الأشخاص الرئيسيين بالفيلم. وبعض الأحيان تنشأ علاقة وطيدة بين المخرج والنجم بحيث تشوفهم يشكلون ثنائية على مدى سنين طويلة، وتكون أفضل أفلامهم حاضرين بها سوى المخرج الفلاني والممثل الفلاني، وراح تكون لنا وقفة مهمة ببرنامج سينما تايم بقادم الأيام نحاول نغطي أغلب هاي الثنائيات. الوظيفة الأخرى هي مصمم الإنتاج، البرودكشن ديزاينر، يكون مسؤول عن الشكل البصري لعالم الفيلم، يصمم الديكورات ويختار الألوان ويصمم الأماكن اللي تدور بها الأحداث. فتكون مهمته يخلي المشاهد يقتنع أنه التصوير حالياً بمدينة نيويورك أو بالفضاء أو بالعصور الوسطى من خلال الإضافات اللي خلاها بالمشهد، وممكن يشبهه بمهندس العالم اللي يعيش به أبطال الفيلم. بعد أن أكملنا العناصر الرئيسية للبدء بمشروع الفيلم، الآن راح تبدأ الكاميرا بالتصوير وننتقل للمرحلة الثانية اللي نذكر بيها أهم الوظائف الحاضرة بهاي المرحلة.

مرحلة الإنتاج production راح يبدي الجيش الحقيقي بالظهور، وهاي المرحلة هي أكثر المراحل اللي يتفاعل بيها المشاهد مع الفيلم، وأكثر متابعين الأفلام عندهم صورة تقريبية أو شبه واضحة عن صناعة الفيلم تكون بواسطة اللوكيشن، الكاميرات، الممثلين، موقع التصوير، الإضاءة، الإعازات، لكن يمكن عندهم فكرة قليلة عن مرحلة ما قبل الإنتاج وبعد الإنتاج، بعد أشهر من الكتابة والتخطيط والتحضير، واحتمال مدة أكثر يوصل الفيلم للحظة اللي يبدأ بيها التصوير فعلياً. وهنا راح يتحول المشروع من أوراق ورسومات ومخططات إلى مشاهد حقيقية أمام الكاميرا. بعض الوظائف إحنا أوردي ذكرناها، لكن هاي تبقى سارية المفعول بالمراحل الثلاثة لإنتاج الفيلم. يعني المخرج ما ينتهي دوره بالبداية بالأمور والمهام اللي ذكرناها، لكن يبقى دوره فعال أثناء التصوير، لأنه هو قائد الموقع وهو اللي يوجه الممثلين، يحدد مكان الكاميرا ويختار عدد اللقطات المطلوبة، ويقرر إيش وقت تكون اللقطة ناجحة أو تحتاج إعادة تصوير. الوظيفة الثانية هي مدير التصوير، الشخص المسؤول عن الصورة اللي نشوفها على الشاشة، يختار العدسات للكاميرات، يحدد زاوية التصوير، يشرف على الإضاءة، ويقرر شكل الصورة وألوانها بمتابعة المخرج طبعا. فمدير التصوير ممكن تشبيهه بهو عين الفيلم. أما مشغل الكاميرا فهو الشخص اللي نسميه باصطلاحنا العامي المصور، هو يتابع حركة الممثلين وينفذ تعليمات المخرج ومدير التصوير، ويكون مسؤول عن ثبات ودقة اللقطات، وأي اهتزاز أو حركة غير مقصودة بالكاميرا ممكن تخرب المشهد بالكامل. بعض الأفلام يكون بيها مدير التصوير هو نفسه مشغل الكاميرا، لكن بالمشاريع الضخمة والأفلام الكبيرة تكون الوظائف منفصلة. وظيفة مهندس الصوت Production Sound Mixer، هذا الشخص يكون مسؤول عن تسجيل الحوار والأصوات أثناء التصوير، يراقب جودة الصوت ويمنع الضوضاء غير المرغوب بها، ويتأكد من وضوح الحوارات. يعني المتلقي ممكن يتسامح مع صورة متوسطة الجودة، يعتبرها تعكس رسالة معينة حتى لو كانت ما مقصودة أثناء إنتاج الفيلم، لكن من الصوت يكون سيء فماكو أي عذر لهذا المنتج أن يكون مرضي عليه من قبل الجمهور. أصوات حتى لو بسيطة ممكن تخرب جودة الصوت، وبالتالي تخرب المشهد ونحتاج إعادته أو إعادة الفيلم، مثل صوت مكيف الهواء، مرور طائرة أو سيارة شرطة أو إسعاف قريبة من موقع التصوير، أي صوت خارجي ما له علاقة بالفيلم ممكن يخرب المشهد بالكامل مثل ما ذكرنا. وظيفة مصمم الأزياء والمكياج Custom and Makeup، هذا يكون مسؤول عن المظهر الخارجي للشخصيات الممثلين والأبطال، يختار ملابسهم، يصمم تسريحات الشعر، ينفذ المكياج، ويحافظ على استمرارية المظهر بين المشاهد، ومن خلاله تخلق واقعية للأشخاص والزمن اللي يدور به الأحداث. وداخلنا على سبيل المثال شخصيات مثل الجوكر أو جاك سبارو بالشكل المعروف واللي راسخ بأذهاننا، نعرف شنو دور الأزياء والمكياج بصناعة هاي الشخصيات، بحيث صار جزء من شخصيتهم وبصمتهم الثابتة بالأذهان وبعالم السينما. الممثلون، الأشخاص اللي منحون الشخصيات المكتوبة حياة وصوت ومشاعر، يجسدون الشخصيات المكتوبة على الورق ويلقنون المشاعر والأفكار للمشاهد، يلتزمون مع المخرج بتحقيق الرؤية المطلوبة وإيصالها للجمهور. الممثل هو الواجهة الحقيقية للفيلم، واللي يمثل نقطة التماس بين صناع الفيلم والجمهور، لذلك غالبا المشاهدين والمتابعين يحبون هاي الشخصيات ويتعلقون بيها، لأنه الجمهور ما يشوف غير الممثل ظاهر بالصورة، لكن خلف هاي الصورة أكو جيش من العاملين والتقنيين. الفيلم مو عمل فردي، لكن هو واحد من أكثر أشكال الفن
اعتماداً على العمل الجماعي، من تتحول مئات القرارات الصغيرة إلى مشهد ما يتجاوز بضع ثواني بظهوره على الشاشة، نعرف أهمية الكادر اللي خلف الكواليس وشنو دوره وقيمته بإيصال الرسالة والفكرة إلى المشاهد من خلال الممثلين.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة بعد انتهاء التصوير Post Production ما بعد الإنتاج، وراح نعرف أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة. هاي الوظائف هي قلب مرحلة ما بعد الإنتاج، المرحلة اللي يتحول بيها كل شيء تم تصويره بالمواقع إلى فيلم جاهز للعرض. وممكن كثير من المشاهدين والمستمعين يظنون أنه الفيلم انتهى بانتهاء مرحلة التصوير، لكن الحقيقة أنه الأفلام تصنع فعلياً بعد مرحلة التصوير. من أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة هو المونتير، الفيلم إديتر. المونتير يجمع مئات أو آلاف اللقطات اللي تم تصويرها ويحولها إلى فيلم متكامل، يختار أفضل اللقطات، يحذف المشاهد غير الضرورية والغير مرغوب بيها، يحدد إيقاع الفيلم وسرعته، يرتب المشاهد بالترتيب المناسب. الفيلم تصويره أحياناً يستغرق عشرات الساعات، نسميها المادة الخام. المونتير يحول هذه العشرات إلى ساعتين فقط، وكثير من الأفلام والجوائز العظيمة نجحت بسبب المونتاج أكثر مما بسبب التصوير. الوظيفة الأخرى هي مصمم المؤثرات البصرية، هو الفنان اللي يصنع أو يضيف العناصر الرقمية اللي ما ممكن تصويرها بالواقع، مثل الانفجارات الرقمية، تصميم الكائنات الخيالية، المدن الافتراضية، إزالة الأخطاء والعناصر غير المرغوب بيها من اللقطة. بدون هاي الوظيفة كان ما شفنا الديناصورات بالأفلام، ولا عوالم الفضاء، ولا أفلام الخيال العلمي. وأكو فرق تقني أحب أشير إليه، هو الفرق بين CGI والVFX. CGI اللي هي Computer Generated Imagery هي العناصر المصنوعة بالكامل بالحاسوب، لكن الVFX هي عملية دمج CGI مع اللقطات الحقيقية وإضافة المؤثرات البصرية المختلفة. الوظيفة اللي بعدها هي مصمم المؤثرات الصوتية Sound Designer، وهو الشخص المسؤول عن خلق العالم السمعي للفيلم، يصنع أصوات الخطوات، أصوات الأبواب، الأسلحة، المخلوقات الخيالية، البيئة المحيطة. هواي من الأصوات اللي نسمعها بالأفلام ما يتم تسجيلها أثناء التصوير، لكن يتم تصنيعها داخل الاستوديو. ومثال مشهور عندنا هو صوت سيف الليزر بالستار وورز، هذا مو موجود بالواقع لكن تم ابتكاره خصيصا بالفيلم. الوظيفة الأخرى هي مهندس المكساج. مهندس المكساج هو الشخص اللي يوازن بين جميع العناصر الصوتية بالفيلم، راح يجمع الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية ويحدد مستوى كل عنصر بحيث يسمع المشاهد بشكل متوازن. وحتى نعطي فكرة أبسط لهذه الأصوات، بالمشهد الواحد على سبيل المثال عندنا حوار بين أصوات الممثلين، وعندنا موسيقى تكون بالخلفية بالباك جراوند أثناء حديث الممثلين، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية الأخرى مثل الخطوات والأبواب والسيارات والرياح وغيرها. هاي الأصوات ما يتم تسجيلها كلها أثناء التصوير، يتم تسجيل فقط الحوار بين الممثلين، بقية الأصوات يتم إضافتها بالمرحلة اللي هي ما بعد الإنتاج. فبالمكساج راح يحدد شو وقت يرتفع صوت الموسيقى، شو وقت ينخفض الحوار، شو وقت يكون واضح وشو وقت يتلاشى، صوت الانفجار درجته قوي خفيف بعيد قريب. وحتى نعطي مثال بسيط للمستمع الكريم، هو الصوت اللي تسمعوه حاليا ببرنامج سينما تايم، فهذا الصوت مسجل وانت تسمع حاليا اكو موسيقى بالخلف اثناء الحديث تكون ناصيه، عند انتهاء المقطع صوت الموسيقى يرتفع تدريجيا ونروح باتجاه الفاصل الموسيقي، ومن يخلص الفاصل كذلك صوت الموسيقى ينزل بالتدريج ويصعد صوت المقدم، لأنه العمل الإذاعي يكون أبسط من التلفزيوني، فهذا العمل يقوم به المخرج وهو اللي يهندس ويوازن الصوت وصعوده ونزوله وش وقت يخليه بالخلفية وش وقت يكون ظاهر بوقت الفاصل.

وحتى لا تختلط علينا الأمور يحتاج نوضح الفرق هسه بين المؤثرات الصوتية والمكساج. فمصمم المؤثرات الصوتية يصنع الأصوات اللي هي غلق الباب وصوت الخطوات وصوت الانفجار اللي ذكرناها. طبعا اكو تقنيات خاصة لصناعة هذه الأصوات بحيث المتلقي يشعر انه فعلا انه هاي غلقة باب، يعني ما يروح يجيب له باب قديم او مصدي ويخلي لاقطات الصوت قريبة عليه ويفتح ويسد به حتى يصنع هذا الصوت، لا، بطرق خاصة وأحيانا تكون بسيطة جدا وبأدوات بسيطة وأحيانا لا تكون صعبة ومعقدة. أما مهندس المكساج فهو يوازن هذه الأصوات، يعني تجي ثلاث خامات، خامة صوت الحوار بين الممثلين مثل ما ذكرنا، وصوت الموسيقى اللي تكون أما ظاهرة أما باك جراوند، وصوت المؤثرات الصوتية اللي ذكرنا كيف يتم صناعتها ودوره يكون يوازن بين مستوياتها، يعرف أي صوت من هاي الأصوات الثلاثة يطي درجة أعلى وأي صوت يطي درجة أقل. ملحن الموسيقى التصويرية هو الشخص اللي يكتب الموسيقى الخاصة بالفيلم، راح يألف المقطوعات الموسيقية، يحدد الطابع العاطفي للمشاهد ويصنع الألحان مرتبطة بالشخصيات والأحداث. صناعة الموسيقى مهمة جدا للفيلم، أحيانا تنجح أكثر من الفيلم، أحيانا تكون بصمة خاصة بالفيلم، أحيانا تسبب نجاح الفيلم نفسه. كثير من الأسماء موجودة بالساحة، نذكر منها على سبيل المثال موسيقيين مثل هانز زيمر، جون ويليامز، وإينيو موريكوني، صناعتهم للمقاطع الموسيقية حاضرة وخالدة، وإحنا برنامج سينما تايم بأوقات كثيرة نستخدم مقاطعهم الموسيقية في فواصلنا الإذاعية حتى نثبت بصمة السينما. وتجيني كثير من التعليقات من المستمعين بإشادة بهاي الاختيارات، لأنه صراحة نشتغل عليها بدقة ويا الزميل المخرج حتى نوصل للمستمع الكريم حلقة سينمائية متكاملة من حيث الصوت والموضوع والإخراج.

المحور الثاني كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة. بعد الفاصل راح نناقش العناوين التالية: نبذة عن الرسوم المتحركة، ديزني وثورة سنو وايت، الانتقال من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. فكونوا معنا. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة؟ الرسوم المتحركة بدأت برسومات بسيطة ترسم إطار بعد إطار وتمنح المشاهد وهم الحركة، لكن مرور الزمن تحولت هاي التقنية من تجارب قصيرة وصارت صناعة ضخمة، وصارت اليوم تنافس الأفلام الحية بالإيرادات والتأثير الثقافي. وحتى ناخذ نبذة قصيرة عن هاي الرسوم المتحركة، فعمرها تقريبا طويل بعمر السينما نفسها، وترجع جذورها الأولية إلى أواخر القرن التاسع عشر، من حاول الفنانين يلقون طريقة الخلق الإحساس بالحركة من خلال الصور الثابتة. العقود الأولى من القرن العشرين ظهرت شخصيات كارتونية شهيرة بأفلام قصيرة كانت تعرض قبل الأفلام السينمائية، بس الرسوم المتحركة آنذاك كانت عملية شاقة، لأن الرسامين لازم يرسمون آلاف اللوحات يدويا لكل فيلم، ولك أن تتخيل كمية الرسومات اللي يحتاجها الفيلم الواحد. الثانية الوحدة من الفيلم كانت تحتاج إلى عشرات الرسومات المتتالية، فلذلك إنتاج الفيلم يكون طويل. بدأ الجمهور ينجذب لهذا النوع الجديد من السرد البصري اللي قدر يقدم عوالم وشخصيات ما يقدر تحقيقها بالتصوير العادي والتقليدي. ديزني وثورة سنو وايت. عام 1937 صارت نقطة تحول تاريخية من أطلقت شركة ديزني فيلم بياض الثلج والأقزام السبعة، وكان هذا أول فيلم أنيميشن طويل ناجح بتاريخ السينما. بالبداية كثير من المراقبين وصناع السينما اعتبروا المشروع مخاطرة، وتم وصفه بذاك الوقت بأنه جنون ديزني، لأن الجمهور ما كان معتاد مشاهدة أفلام أنيميشن أكثر من ساعة. والمفاجأة صارت من الفيلم حقق نجاح هائل، واثبت أنه الأنيميشن مو مجرد وسيلة ترفيه للأطفال، لكن فن قادر على رواية قصص كاملة بيها دراما وموسيقى ومشاعر إنسانية. كذلك قدم الفيلم تقنيات متقدمة وسابقة العصر، مثل استخدام الكاميرا متعددة الطبقات حتى ينطي إحساس بالعمق داخل المشهد، وهذا اللي ينطي للفيلم أكثر حياة وواقعية. ومن هنا بدأ ديزني بعصر ذهبي جديد، تم إنتاج أفلام خالدة مثل بينوكيو، بامبي والسندريلا.
1: حكونا متاتا، حكمنا غمها لذيذ.
2: حكونا متاتا، ارمي الماضي اللي يغيظ. انسان

0: أبونا ماتاتا؟
1: آه ده شعر.
2: من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، بقى هذا الحال على مدى عقود. الانيميشن يعتمد بالكامل على الرسم اليدوي، وهذا جهد مضني يكون مقيد للأفكار بسبب أنه آلية تنفيذ الرسومات. لكن بعد أنه تطورت الحواسيب فترة الثمانينات، بدت الاستوديوهات تكتشف إمكانات التكنولوجيا الرقمية. بالبداية استخدموا الحواسيب حتى يؤدون مهام محدودة مثل تلوين الرسومات، إنشاء مؤثرات بصرية، لكن مرور الوقت صارت جزء أساسي من عملية الإنتاج. وهذا التحول كانت به عدة مزايا بصناعة الأفلام: قلل وقت الإنتاج، وأنطى إمكانية بناء عوالم ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيد ما كان ممكن أو بسهولة تتحقق بالرسومات اليدوية، كذلك تحريك الكاميرا بحرية داخل المشهد، وتحقيق مستويات جديدة من الواقعية والإضاءة والتفاصيل. ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. شركة ديزني أثبتت أن الانيميشن يمكن يكون فيلم طويل، لكن بيكسار أثبتت أن الحاسوب يمكن يصنع مستقبل هذا الفن. بدأ فصل جديد للانيميشن بعد عام 1995 من أطلقت شركة بيكسار فيلم توي ستوري، وصار أول فيلم روائي طويل بالتاريخ ينتج بالكامل بواسطة الرسوم المتحركة الحاسوبية ثلاثية الأبعاد. قدم الفيلم شخصيات محبوبة وقصة مؤثرة جذبت الأطفال والكبار على حد سواء. وبعد نجاح هاي التجربة صارت أفلام مثل Finding Nemo، The Incredibles، Up، Wall-E نماذج جديدة قدمها الأنيميشن، ضمنت قصص إنسانية عميقة وأفكار فلسفية ومشاعر معقدة. وبمرور السنوات تحولت بيكسار إلى معيار للجودة، وأجبرت بقية الاستوديوهات على تطوير تقنياتها وأساليبها السردية، وهذا اللي صنع العصر الذهبي الحديث للأنيميشن. واليوم ما بقت أفلام الأنيميشن مجرد وسيلة تسلية الأطفال، لكن صارت لغة سينمائية كاملة تقدر تضحك وتبكي، وأحيانا تخلينا ننظر للعالم بطريقة مختلفة.
3: He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savannah after every meal.
4: I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame!
5: He was a change.
4: What a change in my name!
5: Oh, what's in a name?
4: And I got downhearted.
5: How did you feel?
2: المحور الثالث، عندما غيرت توي ستوري تاريخ السينما. بعد الفاصل سوف نناقش العلاقة بين وودي وباز، لماذا نجحت السلسلة لأكثر من 30 عام،
6: يا ترى يا فوركي تيبل إن كارين تبقى مراتك اللي بتحبها؟
7: بتمنى لكم تعيشوا في مودة وسكينة. مين اللي سمم صحبة العروسة؟
8: باني في طرد عشانك.
6: أوه شكراً شكراً.
9: أهلاً أنا نيلي بار، يلا نلعب.
10: أنا انقرت. يو
2: وودي وباز هما أبطال توي ستوري. العلاقة بيناتهم ما كانت مجرد منافسة بين ألعاب، لكن مشاعر إنسانية كل إحنا نعيشها ونعرفها. وودي كان يمثل الخوف من فقدان المكانة والأهمية، وباز الثقة والطموح والرغبة باكتشاف العالم والحداثة، لأنه وودي هو اللعبة اللي يكون شكلها راعي بقر ويعتمر قبعة رعاة البقر، في حين باز هو مخلوق فضائي قادر على الطيران ويمتلك تقنيات حديثة. من تطور الأحداث يكتشف الاثنين أنه المشكلة مو بوجود الثاني اللي يعتبره منافس إليه أو خصم، لكن بطريقة نظرتهم واحد للثاني. لذلك بقت العلاقة بيناتهم مؤثرة مو فقط لنهاية الفيلم، لكن لحد الجزء الأخير، لأن العلاقة بيناتهم تعبر عن الصداقة بعد المنافسة، عن التعاون بعد الخلاف، عن القدرة على التكيف مع التغيير بدل ما تقاومه.

rough ahead and your miles and miles from your nice warm bed. لماذا أحب الجمهور السلسلة جيلا بعد جيل؟ بالغالب أفلام الأطفال تنجح الفترة وبعدها تنسي، لكن توي ستوري قدرت ترافق جمهور خلال مراحل مختلفة من الحياة. بالجزء الأول تعرفنا على معنى الصداقة، لكن بالأجزاء اللاحقة واجهنا أسئلة أكبر: شنو يصير من يكبر الأطفال؟ شنو يصير بألعاب الأطفال بعد ما يكبرون؟ شنو معنى الشعور أنه زمننا انتهى وهذا الوقت مو وقتنا بعد؟ وشون نتعامل ويا الفراق والذكريات؟ لذلك يعتبر الانيميشن وتوي ستوري قصة مو موجهة للأطفال فقط، لكن تجربة عاطفية ممكن يشاهدها الآباء ويا أبنائهم، وكل جيل يلقى بيها معنى مختلف عن الجيل الآخر.

0: rough ahead, and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old past said.
1: المحور الرابع، لماذا يحب الكبار أفلام الأنيميشن؟
2: Every year, grandkids, cousins, pretty much everyone gets together. Even great grandma Coco.
3: And the winner is Luchadora Coco.
4: I tell her pretty much everything.
2: I used to run like this, but now I run like this. It's just way faster.
5: Life sounds like.
6: Miguel, eat your food. Here, have some more.
2: No gracias.
4: I mean, see?
6: That's what I thought you said.
7: Día de los Muertos has begun.
8: It's the one night of the year our ancestors can come visit.
1: أكو اعتقاد شائع أنه أفلام الأنيميشن مصنوعة للأطفال فقط، لكن الواقع أنه أكثر أفلام الأنيميشن تأثير خلال العقدين الماضية هي موجهة للكبار بقدر ما هي موجهة للصغار، لأن الأنيميشن اليوم ما يقدم مغامرة فقط تستهوي الأطفال والعقول البسيطة، لكن يقدم أسئلة إنسانية عميقة يعيشها الجميع. فيلم إنسايد أوت حول المشاعر إلى شخصيات. بهذا الفيلم ما كانوا الأبطال بشر أو حيوانات أو أبطال خارقين، لكن المشاعر نفسها صارت أبطال. أخذ أشياء غير مرئية، مشاعر مثل الحزن، الفرح، الخوف، الغضب، صارت شخصيات تتحاور وتتجادل داخل عقل طفلة، تتفاعل ويا تصرفاتها ويتناقشون بيناتهم، وقدم رسالة مهمة نادر ما نشوفها بأفلام الأطفال، إنه مو بالضروري نكون سعداء دائما، الحزن مو عدو للإنسان لكن جزء ضروري من نضج النفسي والشخصي. فيلم أب قصة حب بعشر دقائق، من أشهر الأمثلة اللي ممكن نذكرها عن قوة الأنيميشن افتتاحية فيلم أب. خلال دقائق قليلة نشاهد حياة كاملة، لقاء، حب، زواج، أحلام، خيبات، وبعدها الفقدان. حوارات الفيلم كانت جدا قليلة، وقدر الفيلم يخلي ملايين المشاهدين يتأثرون بقصة إنسانية تشبه هواي من القصص الحقيقية اللي نعيشها يوميا، وكان إثبات ثاني إنه أفلام الأنيميشن ممكن تعبر عن مشاعرنا المعقدة مثلها مثل أي فيلم درامي.

كوكو عندما تصبح الذكريات حياة ثانية. فيلم كوكو تناول موضوع هواي يتجنبون طرحه بأفلام الأنيميشن باعتبارها أنه مادة قد يشاهدها الأطفال وهو موضوع الموت، بس فيلم كوكو تعامل ويا الموت بطريقة لطيفة جدا وما اعتبره أنه نهاية للحياة، لكن قدمه بشكل يكون به امتداد للذاكرة. فكرة الفيلم تقول أنه الإنسان يبقى حي بعد وفاته بالعالم الثاني ما دام أكو ناس أحياء يتذكروه، ولذلك كثير من المشاهدين لقوا أنفسهم يفكرون بآبائهم وأجدادهم وأحبائهم اللي فقدوهم، وكان فيلم مؤثر فعلا وغنيته رائعة ونقل تجربة ثقافة حقيقية لأحد شعوب أمريكا اللاتينية. وولي قصة حب بصمت شبه كامل. فيلم وولي واحد من أكثر الأفلام جرأة بتاريخ الأنيميشن الحديثة. جزء كبير من الفيلم تقريباً ما بيه حوارات، ورغم ذلك بسهولة يقدر المشاهد يفهم الشخصيات ومشاعرها من خلال الصورة والحركة. كذلك طرح أسئلة مهمة عن الاستهلاك المفرط والتكنولوجيا وعلاقة الإنسان بالكوكب بطريقة ذكية ولطيفة من دون أن يحول الفيلم إلى درس مباشر أو خطاب وعظي. السؤال الأساسي بهذا المحور أنه ليش الكبار يتفاعلون مع الأنيميشن؟ لأنه هاي الأفلام تتحدث عن مواضيع ما لها علاقة بالعمر، مثلا الحنين، استرجاع ذكريات الطفولة، الأماكن، الأشخاص، الفقد، مواجهة الرحيل، الوداع، الأسرة، العلاقات بين الآباء، الأبناء، الأجداد، الهوية، منو أني وشنو مكاني بهذا العالم، الصداقة، العلاقات اللي تشكل حياتنا وتغير

عندما خرج الأنيميشن من فئة الأطفال ودخل سباق الأوسكار. طبعا هذا التعبير مجازي من نقول خرج الأنيميشن، لأن هو باقي يغطي كل المراحل العمرية، لكن خلال سنوات طويلة كانت النظرة إلى أفلام الأنيميشن نوع سينمائي منفصل وتتنافس ضمن أطار أفلام الأنيميشن. لكن مرور الوقت بدأت هاي الأفلام تثبت أنه قادرة على منافسة أضخم الإنتاجات السينمائية بمختلف الفئات الفنية. بالبداية ما كانت أكو جائزة أوسكار مخصصة لأفلام الأنيميشن الطويلة، لغاية عام 2001 تم استحداث جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بواسطة أكاديمية الأوسكار. لكن صناع هاي الأفلام ما بقوا محصورين ضمن هاي الفئة، لكن انتقلوا للمنافسة على الفئات الأخرى وبجدارة. بالموسيقى والأغاني حققت أفلام الأنيميشن نجاح هائل بأغنيات مثل The Lion King, Beauty and the Beast, علاء الدين, Frozen, Cuckoo. صارت جزء من الثقافة الشعبية العالمية وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار الأفضل أغنية وأفضل موسيقى. ويمكن كثير من المشاهدين يحفظون أغاني هاي الأفلام أكثر من أغاني الأفلام التقليدية. وتوسعت المنافسة ووصلت للسيناريو من صار يتم تقديمه بجودة عالية، وصارت أفلام مثل Up, Inside Out, Wall-E, Ratatouille, Cuckoo ناجحة مو سبب جمال الرسوم، لكن بأفكارها الإنسانية وعمق شخصياتها وبنائها الدرامي. وهذا يوصلنا إلى سؤال آخر، إذا كان السيناريو بهاي الروعة ليش ما تنافس أفلام الأنيميشن على الجائزة الكبرى مثل باقي الأفلام؟ وهذا اللي صار بفيلم Beauty and the Beast، وكانت لحظة تاريخية عام 1991 من صار أول فيلم أنيميشن يدخل ترشيحه لجائزة أفضل فيلم. كان حدث استثنائي، لأن الجائزة كانت تعتبر كأنه حكرا على الأفلام الروائية الحية، وهاي أول مرة يتم الاعتراف بشكل واضح أنه الأنيميشن مو نوع أقل قيمة من بقية الأنواع السينمائية. فيلم أب والجزء الثالث من توي ستوري أكدون هاي الفكرة بعد ترشيحهم الجائزة أفضل فيلم عام 2009 و2010، ونافسوا أفضل أفلام العام، وما كان ترشيح مجرد مجاملة لو تكريم رمزي، لكن اعتراف أنه هاي الأفلام هي أعمال سينمائية قيمة بغض النظر عن نوعها أنه أنيميشن أو فيلم تقليدي. ويبقى سؤال يتبادر إلى الذهن، هل ممكن أن يفوز فيلم أنيميشن بأفضل فيلم؟ لحد هذا اليوم هذا الشيء ما صار، لكن متوقع أن يصير بيوم من الأيام، وهذا الشيء مو بعيد بحكم التطور الحاصل بصناعة أفلام الأنيميشن ومنافسته بأغلب فئات الجوائز، خصوصا مع تزايد الأفلام اللي تناقش موضوعات إنسانية وفلسفية عميقة ما تقل أهمية عن أي فيلم درامي أو تاريخي أو اجتماعي.

المحور الخامس مراجعة فيلم توي ستوري من لعبة مفضلة إلى قصة جيل كامل.

السلسلة بجزء جديد عام 2019، وهو الجزء الرابع. بطل السلسلة وودي فقد دوره التقليدي كلعبة مفضلة، وهذا الجزء اتناول عدة قضايا مثل الحرية

اعتماد كبير على المحتوى الرقمي الترفيهي، فالسؤال المحوري كان للفيلم شلون ممكن تتعايش التكنولوجيا مع الخيال، وهل بالإمكان نرجع أطفالنا لعبهم الحقيقي

0: You say, put them on your head. Ay, mi amor, ay, mi amor. You make me un poco loco, un poquitito loco, the way you keep me guessing.
1: المفارقة الكبرى اللي نستنتجها من خلال سلسلة توي ستوري على مدى 30 عام انه الجزء الاول بدأ بصراع وتنافس بين شكلين من اشكال اللعب الخاصة بالاطفال، شكل قديم وشكل جديد. الشكل القديم كان خايف انه مكانه يأخذ من الاصدار الجديد بسبب شكله وجاذبيته والتقنيات اللي يحملها، وعلى مدى هاي السنين اللي مرت وتطور الأجزاء نفسها واللي تعكس واقع الألعاب نفسها، ومن خلال اسم الفيلم نفسه كتوي ستوري قصة لعبة، فالتحدي اللي انتهت إلى السلسلة لغاية اليوم ما بقى بين الألعاب نفسها إنه وحدة تاخذ مكان الثانية، لكن صار تحدي المفهوم اللعبة ككل بكل أشكالها ومسمياتها، وصارت الألعاب تمثل جبهة بمواجهة جبهة ثانية من الألواح الرقمية والشاشات المضيئة اللي سلبت عقول الأطفال وغيرت مفهوم اللعب التقليدي وقللت الحركة وسببت أضرار كبيرة للطفل على المستوى الشخصي والمعنى الطفولة بصورة عامة. وبختام هذا المحور أحب أشارك وياكم تجربة شخصية باعتبار حضرت مشاهدة هذا الفيلم بصالة السينما، وكانت حقيقة مشاهدة مؤثرة. صادف أنه العرض الأخير ينتهي قريب الساعة 12 بالليل، ومع ذلك كانت القاعة مليانة وما غادر أحد الفيلم قبل انتهاء الوقت، وهذا شيء شائع بالسينما وملاحظة بكثير من الأحيان أنه بعض الجمهور يغادر قبل انتهاء الوقت، لكن مع توي ستوري بقوا جميع المشاهدين لحد اللحظة الأخيرة، وانتابني شعور وكأنه ما يردون يودعون هاي الشخصيات اللي رافقتهم سنين طويلة بحكم متوسط الأعمار اللي لاحظته. ومن انتهى الفيلم دوى تصفيق بالقاعة، مع أنه موضوع التصفيق أمر معتاد بالمسارح والحفلات الموسيقية، لكن بقاعات عروض السينما من تشوف هيشي مشهد أعتقد به دلالة خاصة كأنه تصفيق مو فقط للفيلم لكن للسلسلة بالكامل اللي صنعت ذكريات مشتركة الأكثر من جيل. بهاي اللحظات حسيت أنه الجمهور ما كان يحتفل بالجزء الخامس، لكن يحتفل بالرحلة اللي بدت قبل أكثر من 30 عام مع وودي وباز وأصدقائهم، رحلة شاهدنا بيها الأطفال شلون يكبرون ويغادرون موضوع الألعاب ويسلمون ألعابهم إلى طفل ثاني. وبالتوازي مع هذا التطور بالأحداث أكو مشاهد أيضا جاي يكبر بالعمر وتتغير نظرته للوضع والأحداث، وإذا كان شاهد الجزء الأول وهو طفل فاحتمال جاي يشاهد الجزء الأخير وهو أب وجايب ابنه أو أطفاله وياه. وهناك من قوة توي ستوري الحقيقية كونها تجربة عاطفية جماعية ربطت بين أجيال مختلفة وخلت قاعة السينما بليلة العرض وكأنه تجمع قديم للأصدقاء أكثر من مجرد مكان لعرض الفيلم.

0: وبهاي الخاتمة نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلتقيكم بحلقة قادمة مستمعين الكرام، فكونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
3: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
2: كريم العراق.
4: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
5: يمثل هرمز الشريان التاجي للاقتصاد العالمي، وممر النجاة الأوحد لأكثر من 17 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 20% من استهلاك السوائل البترولية عالمياً. وبالنسبة للعراق، فإن هذا الطريق التجاري رئة البلاد التي تتنفس منها 90% من إيراداتها المالية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها تظهر فعلياً في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 30% إلى 40%، وسط مخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف، أحد تجار المواد الغذائية، عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
6: تدي هي البضائع 90% أكثر من 90% تجي على البحر. هسه إحنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر. 90% سب المواد إحنا ما عندنا بالبحر. خلص المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كلها موجودة ست أرباع العالم بضائعها بالبحر، ظلوا واقفة السوق. السوق انتهى تقريبا. الأسعار صعدت تقريبا 30-40% الأسعار القديمة. والبضائع ثلاث أرباعها مثل اللحوم والحمص راح يصير كسبار تنتهي بالبحر بعد ما أقدر أجيبها أنت. هسه أنا بالنسبة لي عندي هواي شغلات بالبحر، عندي باقية بالبحر ما أقدر أجيبها على ما بيقبل من سفر وخمسة أقدر أجيبها. فالسوق تأثر 100% مو 100% تأثر السوق. وإذا ضاع هاي الحالة يعني تصير مشاكل، هواي مشاكل اقتصادية بالبلد. الرز، الزيوت، الغذاء، يعني على الطاري إحنا مثل الكركم، الكاري، البرياني، هاي ثلاث راجعات فقط. إحنا عندنا مخزون، مخزوننا راح يخلص، خلاص انتهى الموضوع معنا. نقعد نجي ضاله المده بعد شعقول عزل احنا يعني من بضاعه نجي نجيبها احنا من الخارج، وكلها مواصلات، كل ما بقت ماده ما صعدت. هاي الابره، الابره شنو الابره صعدت، صعود من الابره الى شيء شنو موجود ببالك كلها صعد، ماكو شيء ما صعد ابد 100% صعدت المواد.
5: هذا القلق التجاري تدعمه لغه الارقام والمؤشرات الاكاديميه، فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك.

0: التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية. المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
1: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة، حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي، ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس، وكذلك منفذ الشلامشة، كذلك هناك في كردستان. كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية. استطاع العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة، صناعة بواخر جديدة أكثر من 20 باخرة.
0: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق، وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر. يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عنق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.
2: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
3: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
4: بينما تضطرب أمواج السياسة في المنطقة، تشتعل أسعار التأمين على السفن المارة عبر مضيق هرمز، البوابة الأهم لتجارة النفط والغذاء. التقارير الاقتصادية تشير إلى قفزة حادة في رسوم المخاطر الأمنية، ما ينذر بموجة غلاء قادمة قد تضرب الموانئ وتستقر في جيوب المستهلكين. هذا القلق الملاحي لا يتوقف عند رصيف الموانئ، بل يمتد ليصل إلى الأسواق المحلية. أبو علي سائق سيارة حمل يراقب من خلف مقوده كيف ترتفع أسعار البضائع قبل وصولها، وكيف بات الركود يخيم على حركة البيع والشراء.
5: طبعا من بداية الحرب لحد الآن أسعار شوية صار غالية، والسوق ارتفع، والمحلات هم يعني نفس الشيء، وقف سوقهم مو هالقد، وإحنا هم نفس الشيء هم وقف سوقنا. يعني إحنا حالنا على المحلات، إذا يشتغلوا المحلات إحنا نشتغل، ما يشتغلوا المحلات إحنا ما نشتغل. فمن انتهت الحرب شوية ها شوية ردت الحركة، بس حركة مو ذيك الحركة القبل يعني. لا بالنسبة للمواد الغذائية شوية أنسب، يعني مثل الطماطم شوية ها رخصت، كانت 2.5 و3، هسه لا رخصت شوية، يعني ها شوية أحسن من قبل. أول أيام ما كنا نشتري الطماطم، يعني وقفنا عن الطماطم ما ناخذها. كل المواد الكهربائية مواد غذائية كلها صعدت، يعني ما توقفت عن الشغلة، لأن الدولار شوية صعد والأسعار صعدت، والضريبة نفس الشيء، الضريبة مو صعدت عليهم، فوقف السوق نهائيا، يعني ما تحرك نهائيا السوق.
4: وإذا كان السائق يشهد على توقف الحركة، فإن التاجر يواجه جبهتين: جبهة الحرب وتكاليفها، وجبهة الرسوم الجمركية التي أثقلت كواهل المستوردين. كرر الخزعلي تاجر أجهزة كهربائية يوضح كيف أدت هذه التحديات مجتمعة إلى رفع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%.
6: طبعاً كل البضاعة هي ارتفعت بسبب الجمرك وسبب الحرب، أكثر شيء سبب الجمرك، صعود الجمرك أثرت على البضاعة كل شوي، أكو ماركات كل شوي صعدت، ما بقى شيء على حالة، كل المواصل صعدت، صار الفرق تقريباً صعود 30%، يعني بالمئة صار 130، والمئتين صار 260، صار صعود كل شوي. مثلاً سبلت كنا نعم نقدر، يعني الماركة زينة معروفة نقدر نبيعها ب 580-600، هسه 725-750. هي استيراد من الصين، كل المال من الصين، ما عندنا استيراد غير الصين احنا، والعملة هي الدولار أو الرمبي الصيني. احنا سوقنا كلها دولار، يعني البضاعة هي كلها بالدولار، البضاعة كلها بالدولار، بس احنا جاي نشتغل على الشير الرسمي على 135، يعني مو على الدولار الكامل. احنا الدولار ثابت عندنا على 135، قلت لك على المنصة ثابت على 135، ها صار لنا من ثبتوه يمكن صار سنتين على 135، بس الجمرك هو اللي صعد البضاعة، والحرب كذلك كمان سداد مضيق هرمز وهي الأمور صعدت البضاعة.
4: لكن ما هي كواليس هذه الزيادة في عالم البحار؟ ياسين عبد الحسين مدير قسم التأمين في شركة النقل البحري العراقي يكشف أن شركات التأمين العالمية رفعت رسومها إلى 5%، محولة مناطق الحرب إلى تجارة رابحة، فيما تبقى السفن العراقية في صراع مع الوقت لتأمين استمرار العمل.
7: بالنسبة لبوليصة التأمين، كل بوليصة التأمين بها فقرة اللي هو يسموها الوير زون، اللي هي مناطق الحرب، يعني أي مكان هي تصير بها. لكن من صارت عندنا حرب رفع التأمين إلى حد 5% من قيمة التأمين، لذلك هي تعتبر تجارة رابحة إلى شركات التأمين. فالحمد لله والشكر، احنا بالنسبه لنا يعني بواخرنا داركت هذا الموضوع، يعني بالنسبه للقسم التامين داركنا هذا الموضوع، واستطعنا انه نامن بالسرعه القصوى على مود ان خاطر بواخرنا تبدي يعني ما توقف عن العمل. والحمد لله والشكر بواخذنا لحد الآن مستمرة بالعمل وجاءت تعمل خصوصا بمناطق الخليج. عندنا باخرتين اللي هي باخرة بصرة وباخرة بغداد ما توقفنا عن العمل من بداية الحرب إلى هذا يوم إن شاء الله.
4: الأمر لا يقتصر على السفن الحكومية فحسب، فالمخاطر تشمل الجميع دون استثناء، خاصة القطاع الخاص الذي يواجه تكاليف باهظة قد تمنعه من الإبحار. نعود لمدير التأمين ليوضح حجم المخاطر التي تهدد كل ما يمر عبر خليج عدن ومضيق هرمز.
7: أكو هاي بواخر ما تعبر، خصوصاً التابعة لشركات الأهلية يعني أغلبها ما تعبر، لأنه بالتكاليف يعني ويخافون خطر، خطر لأن يعني سمعنا بواخر انضرب وهذا سمعنا بواخر احترق فيخافون. بس الداخل الخليج لا عاملة، يعني مثلاً سعك خطوط مثلاً دول الخليج مثلاً دبي مثلاً قطر عاملات يعني جاي يشتغل، حتى وإن متوقفة بالميناء، حتى وإن راسية، حتى وإن منطقة الأنكر، لا كل التأمين، لأن يعني التأمين يقولك أنا رفعت الغطاء، إذا تنضرب يا واقفة بالميناء أو واقفة بالأنكر أنا ما أعوضك، لازم تسوي وثيقة جديدة، كله، كل أي شيء عامل بالمياه، نفط، تجارة، حبوب، بالك، كل البواخر تخضع للتأمين، خصوصاً حالياً في هاي المنطقة، منطقة خليج عدن. ومضيق هرمز وخليج العرب.
4: تنتهي أزمة التأمين لتبدأ أزمة المواطن، فخلف كل بوليصة تأمين مرتفعة هناك فاتورة يدفعها الفقراء في الأسواق الشعبية، هي حلقة مفرغة تبدأ من اضطراب الأمواج وتنهي أحلام الاستقرار المعيشي. ليبقى السؤال المعلق، متى تهدأ رياح الحرب ليعود الشراع العراقي إلى مرافق الأمان بعيداً عن أرقام التأمين الفلكية؟
8: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ، أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ، أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ، الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها من الدفء في أنفاسها نشأ، تلك التي في يقين الجائعين بدت وجمرة النورها هيهات ينطفئ، حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها كيف ينكفئ، عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

سقوط البصرة وكيف تمكنت بريطانيا من تقويض حكم العثمانيين. قبل سقوط الدولة العثمانية عام 1923، بل وقبل نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914، كان البريطانيون يدرسون العراق من الناحية الجغرافية والديمغرافية، حيث أرسلوا بعثة عام 1834 لدراسة صلاحية أنهار العراق للملاحة، وأثبتت هذه البعثة صلاحية نهر دجلة لملاحة السفن التجارية والقوارب التي يبلغ غاطسها من متر إلى متر وربع، ويكون عمق مجرى النهر حوالي 6 أمتار، وعرض النهر من 200 إلى 300 متر. وفي عام 1906، زمن السلطان عبد الحميد، انبثقت فكرة احتلال مدينة البصرة في أقصى الجنوب العراقي، وذلك للضغط على الدولة العثمانية، ولكن مجلس الدفاع الإمبراطوري البريطاني رفض هذه الفكرة. ثم عادت حكومة الهند البريطانية بطرحها مرة أخرى عام 1912، ولما أخذ الوضع في أوروبا إلى التأزم الشامل واشتعال الحرب العالمية الأولى، كانت العراق من أول أقاليم الدولة العثمانية التي أصر البريطانيون على الهجوم عليها. هدف البريطانيون من احتلال العراق إلى تقويض الدولة العثمانية وإسقاطها، ومنع سيطرة الألمان حلفاء العثمانيين عليها واحتمالية هجومهم على مصالحهم في المنطقة. ولكن اكتشاف النفط في منطقة عبادان التي كانت تخضع لإمارة المحمرة قبل السيطرة الإيرانية عليها عام 1925، جعلت العراق في موقع استراتيجي كبير، وكانت حماية تلك الحقول التي يسيطر عليها الإنجليز من جملة الأسباب التي تذرعت بها بريطانيا عند احتلال البصرة. فقد دعا الفريق الأول سير إدمان باور السكرتير العسكري لوزارة الهند البريطانية عشية الحرب العالمية الأولى إلى توجيه قوة عسكرية إلى المحمرة وعبادان، قائلاً: حيث مراكز النفط والتجهيزات في عبادان وحقول النفط معرضة للتدمير المباشر، وإن المصالح البريطانية في بغداد والبصرة ستزول من الوجود، وإن شيخي المحمرة والكويت ربما يهاجمان، وفي هذه الحالة سنبدد في الهواء كل مكانتنا وكل جهودنا لسنين، وسيغدو موقفنا في الخليج نفسه متقلقلا. الفاو وشط العرب في القبضة البريطانية. هذا التقدير العسكري شديد الخطورة على المصالح البريطانية في المنطقة دفع الحكومة في لندن إلى إرسال قوة عسكرية إلى الخليج العربي في 2 نوفمبر 2022. أسندت قيادة القوات البريطانية إلى العميد دبليو ديلامين، وحدد إطار عمل هذه القوة باحتلال عبادان وحماية مصالح النفط وخط الأنابيب وتغطية إنزال الإمدادات، والظهور للعرب بأننا نعتزم مساعدتهم ضد الأتراك، على حد وصف تقرير حكومة الهند البريطانية. وبعد 3 أيام أعلنت الدولة العثمانية التي كان يسيطر عليها ضباط جمعية الاتحاد والترقي والذين انقلبوا على السلطان عبد الحميد الثاني انضمامها رسميا إلى ألمانيا في حربها. ومن ثم تغيرت وجهة القوات البريطانية القادمة من الهند، وتقرر أن يكون الإنزال البريطاني في البحرين بدلا من عبادان أو المحمرة،
وعين السير بيرسي كوكس ضابطا سياسيا في الغزو البريطاني، وهو واحد من أكثر الضباط خبرة بالخليج والعراق. ومن ثم صدرت التعليمات إلى العميد ديلامين للتوجه نحو الفاو جنوب العراق بقواته، وزود بالمعلومات اللازمة للمنطقة من حيث الجغرافيا وتوزيع العشائر والقوات العثمانية وتمركزاتها. انطلقت القوات البريطانية من البحرين وأتمت عملية الإنزال في شاطئ الفاو على شط العرب في ساعة متأخرة من يوم 6 نوفمبر 2022 عام 1914 ميلادية، ورفع عليها العلم البريطاني بعد معركة سريعة. اضطر الجنود العثمانيون عاقبها إلى الانسحاب شمالاً، وبهذا تمكنت بريطانيا من السيطرة على مدخل شط العرب.

وحين علمت القوات العثمانية في البصرة باحتلال شط العرب وقرب مجيء البريطانيين للمدينة، عملت على الاستعدادات للمقاومة. لكن ووفقا لكتاب تاريخ العراق المعاصر، فإن حركة القوات العثمانية كانت غير مدروسة بل مليئة بالأخطاء، سواء في شكل التقدم أو في التعبئة والتموين، ولم تقدم الاستخبارات العثمانية أي معلومات لقائد القوة عن الموقع البريطاني، ولم تكن لديه خريطة للمنطقة، فالقيادة العثمانية اعتمدت على الارتجالية دون التخطيط والحسابات العسكرية الدقيقة. كان مجموع القوات البريطانية التي احتلت الفاو يقدر بحوالي 4558 جنديا و173 ضابطا و12 مدفعا. أما القوات العثمانية الموجودة في البصرة يوم إعلان الحرب فكان لا يتجاوز أفرادها 3000 مقاتل. وكانت الخطط العسكرية والإمدادات البريطانية مبنية على حسابات دقيقة وتقديرات جيدة منذ بداية تحركها من الهند. وعقب معركة الفاو السريعة والخاطفة، استطاع البريطانيون احتلال السيبة التي تقع على مسافة 45 كيلومترا شمال الفاو. وفي هذه الأثناء استطاعت بريطانيا أن تستميل أهم شيوخ المنطقة وأكثرهم نفوذا، وهو شيخ المحمرة خزعل الكعبي، إلى جانبها من خلال الوعود والمغريات، حيث منحته 3000 بندقية ومليون طلقة، وأكدت له أن الغاية المتوخاة من دخول القوات البريطانية هي فتح شط العرب للتجارة الدولية بين بلاده والخارج، وأن هدف الحرب القضاء على النفوذ العثماني وتحرير العرب.

في المقابل لم تقف القوات العثمانية مكتوفة الأيدي، ففي ليلة العاشر على الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني شنت وبدعم من المتطوعين من أبناء العشائر ممن وزعت عليهم البنادق هجوما على مواقع البريطانيين الذين استطاعوا صد هذا الهجوم وعملوا هجوما معاكسا أدى لانسحاب العثمانيين شمالا. وأدت هذه المعركة إلى مقتل القائد العثماني تحسين أفندي وسبعة وثلاثين جنديا آخرين، فضلا عن وقوع 22 جريحا. وفي المقابل سقط 5 من الإنجليز صرعى مع ضابطين. انسحبت القوات العثمانية لقرية تسمى سيحان والتي تقع على مسافة 7 كيلومترات شمال منطقة السيبة. وفي يوم 14 من نوفمبر تشرين الثاني وصلت 17 باخرة بريطانية محملة بالجنود بقيادة الجنرال أرثر باريت، فأصبح العميد ديلامين تحت أمرته، وبهذا ارتفع عدد القوات البريطانية إلى ما يناهز الفرقة. وحين استلم الجنرال باريت قيادة القوات البريطانية جاءته برقية من حكومة الهند فيها ليكن هدفك البصرة، فإذا رأيت بعد تبادل الرأي مع ديلامين وإذا كانت القوة التي لديك كافية فعليك بالتوجه إليها.

أمام هذه التطورات وتقدم القوات البريطانية نحو السيبة وسيحان ومجيء مدد كبير إليهم، اقترح وكيل والي البصرة العقيد صبح بيك، وهو قائد عسكري أيضا داخل المدينة، على الشيخ خزعل الكعبي أن يسمح لقوة كبيرة من الجنود العثمانيين بالدخول إلى مناطق جزيرة دبا وأم الرصاص الخاضعة لنفوذه متنكرين، ثم يبدأون بالهجوم على السفينة الحربية البريطانية سبيغل التي كانت راسية في نهر الكارون، ولكن الشيخ خزعل رفض هذا الاقتراح، بل إنه أرسل إلى القوات البريطانية بما كان يخطط إليه العثمانيون وأماكن تموضعهم الحالية في سيحان.

بريطاني والدفاع عن أرضهم، حتى أن كبار المراجع الشيعية في آنذاك أصدروا بياناً جاء فيه وجوب الدفاع عن بيضة الدين ووجوب الجهاد إلى صف الدولة العثمانية، كما يذكر أحمد باشعيان في موسوعة تاريخ البصرة.

معركة كوت الزين وسقوط البصرة. وبلغ مجموع العشائر العربية في مناطق البصرة التي وقفت بجوار الدولة العثمانية قرابة ثلث القوات المشاركة. وفي نفس يوم انسحاب العثمانيين من سيحان، هجم البريطانيون منطقة كوت الزين وهي ساحل البصرة، ودارت معركة قوية بين الجانبين. أبلى العثمانيون وأبناء العشائر العربية دورا كبيرا في مقاومة البريطانيين، ولكن عدم التكافؤ العسكري والمادي والتخطيطي بين الجانبين جعل الكفة تميل ناحية البريطانيين من جديد. وقد ذكر المراسل الحربي المرافق للقوات البريطانية إدموند كاندلر تفاصيل الدفاع المستميت للقوات العثمانية قائلا: كانت معركة الساحل، ويقصد كوت الزين جنوب البصرة، تحمل في طياتها دلائل بارزة لأن الأتراك كانوا في موقف قوي بعد أن اتحدوا في قوة كبيرة تقدر ب5000 رجل و12 مدفعا لمواجهة قواتنا التي شنت هجوما بلوائين وبطاريتي ميدان جبليتين وسريتين من سلاح الفرسان وسريتي إزالة ألغام. وتبع كاندلر: ولمواجهة الزخم الشديد للمعركة أصدر ديلامن أمرا بالتصدي للعدو، بينما اشتبك اللواء 18 باستبسال مع قوات العدو، مما اضطر القائد إلى إطلاق النار على طول الجبهة من أجل تشتيت قوات العدو التي قاتلت ظهر اليوم. وإننا واجهنا صعوبة بسبب وعورة الأرض والإعاقات الكثيرة للعدو. وبحسب الباحث جعفر عبد الدائم المنصور في دراسته معارك ساحل البصرة في الحرب العالمية الأولى، فإن القوات العثمانية قاتلت قتال الأبطال في هذه المعركة بفعل الحماس الديني والدوافع الوطنية، حتى وصف لنا أحد سكان المنطقة أن والده شاهد بعض جثث القتلى من الجانب العثماني وقد كانت أرجلهم مثنية ومربوطة بحبل، وذلك لكي يمنع نفسه من الهرب والتراجع في حال اشتد القتال، وقد آل على نفسه إما النصر وإما الشهادة. بلغ عدد الشهداء من الأتراك والعرب في هذه المعركة المئات، حيث فقدت العشائر العربية نحو 220 شهيدا، وقيل أكثر من ذلك. وفقدت القوات العثمانية 150 شهيدا ونحو 400 جريح، بينما فقد البريطانيون 54 قتيلا و435 جريحا. أما عدد الأسرى من الأتراك والعرب فلم يعرف على وجه الدقة، حيث اقتادهم البريطانيون إلى الهند. بعد معركة كوت الزين أصبح الطريق إلى البصرة مفتوحاً أمام البريطانيين عقب انسحاب القوات العثمانية المتبقية نحو القرن شمالاً. وبالفعل دخل البريطانيون البصرة بعد 4 معارك، منها معركتان كبيرتان في سيحان وكوت الزين، ورفع العلم البريطاني على سطح أحد المباني يوم 22 نوفمبر 1944 عام 1914 ميلادية.

أصر البريطانيون على احتلال القرنة لأهميتها الاستراتيجية، فعندها يلتقي دجلة بالفرات وحولها مناطق زراعية شديدة الخصوبة، وأصبح جنوب العراق كله في قبضة البريطانيين. وكشفت هذه الانتصارات البريطانية السريعة عن الخلل الكبير الذي أصاب القوات العثمانية أثناء هذه المعارك، حيث استطاع البريطانيون احتلال البصرة في غضون أسبوعين فقط وبعد 4 معارك خاطفة. في المقابل ركز العثمانيون اهتمامهم على الجبهات الأوروبية والروسية وغيرها، وكان ضعف وجودهم في العراق عاملا مغريا لنزول الإنجليز وسهولة احتلالهم هذه المنطقة. كما أن عدم تعاون شيخ المحمرة وتحالفه مع البريطانيين أدى إلى إعاقة عمل المقاومة العثمانية والعربية في المنطقة. ولا شك أن البريطانيين عملوا منذ وقت مبكر على توثيق عرى الصداقة معه وإغرائه بالمال والسلاح، ولكن بريطانيا نفسها هي التي دعمت شاه إيران محمد رضا بهلوي وحرضته على القضاء على إمارة المحمرة واحتلالها في أبريل نيسان عام 1925. ووقع خزعل الكعبي في الأسر وقتل في قصر حاكم طهران عام 1936.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
3: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا يأثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم زين، هاي الـ400 من غير الإيجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوينا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسه هذا لو ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400 و500 بالشهر.
2: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفاً بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
4: والله طبعا يعني يصير بائسة، تعرف يعني احنا سسرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني انا مثلا اقرأ يعني ما اقدر اقرأ مثلا، يعني المرأة يجوز ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي ربة البيت، أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. أما مثل لو بيوتنا من الطين، ولو إحنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين أيام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلا. ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب يعني ما كهرباء أصلا، والحياة طبيعية جدا أحسن من هسه بكثير. يعني
2: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
5: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها. هسه بدت برمجة أو انقطاع التام للكهرباء يوم أو تقريبا 12 ساعة بسبب أما صيانة أو نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الأمريكية الصهيونية على الجمهورية الإسلامية أثرت علينا، لأن احنا نعتمد على الغاز الإيراني، وحاليا أغلب المحطات الغاز الإيرانية، محطات طاقة بإيران انضربت خلال هاي الحرب، فالشيء أكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة او الثامن راح تتدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصرية، تقول ليش البصرة تجهيز كامل؟ ابو العمارة نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش. انت هو بتمنى لنفسك الزينة، ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصة تعرف اجواء البصرة حارة، خاصة انه يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء اكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والاطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
2: امام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية، وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
6: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة، وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل 250 ميجا من شركة توتال نفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250. تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات، أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
2: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
7: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
2: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
8: استعدادا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط من الجمهورية الإسلامية خط الكهرباء وخط الغاز، فظن اثنين نتيجة الحرب انتهن توقفن، فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة ويجب تجديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتجديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
2: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفا خدميا، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
9: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. ألوان حظر استخدامها على مر التاريخ. على مر التاريخ كان للألوان قيمة ومعان عميقة عند استخدامها في الشؤون المختلفة، إلا أنه في بعض المناسبات المحددة وصلت الألوان وما كانت ترمز إليه لدرجة من الخطورة التي جعلت من الضروري حظر استخدامها في الدولة. البنفسجي الملكي المحظور على عامة الشعب. على سبيل المثال، ارتبط اللون البنفسجي أو الأرجواني الملكي بالنبلاء على مر التاريخ، ولا تزال تلك التسمية للون قائمة حتى اليوم في اللغة الإنجليزية. وخلال عصر الإمبراطورية الرومانية وصل الأمر إلى أن أي شخص غير نبيل يغامر بارتداء اللون الأرجواني كان يواجه خطر الإعدام. وكجزء من القوانين الفخمة المحصورة على النبلاء التي قيدت ما يمكن أن ترتديه كل طبقة اجتماعية وفقاً لمكانتها ومستوى ثرائها، منعت الملكة إليزابيث الأولى حاكمة إنجلترا وإيرلندا حتى مطلع القرن السابع عشر أي شخص باستثناء عائلتها من ارتداء الأرجواني. إلا أن هذه الدرجات من الألوان ارتبط بالعائلة المالكة آنذاك باعتقاد أن هذا اللون الأرجواني المحمر كان شبيهاً بالدم الجاف. كذلك كان اللون الأرجواني بدرجاته الداكنة المائلة إلى الإحمرار كان شائعاً بين الطبقة الحاكمة في مصر والطبقة الحاكمة في بلاد فارس والطبقة الحاكمة في الإمبراطورية الرومانية حتى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. ولأن صنع اللون الأرجواني كان صعباً ومكلفاً للغاية، أصبح نادراً جداً، وكانت مدينة صور الفينيقية هي المنتج الرئيسي للأرجواني، المعروف أيضاً باسم الأرجواني الملكي أو الأرجواني الإمبراطوري.

قدرة وصعوبة الأرجواني الملكي. كان لابد من جمع مئات الآلاف من الحلزونات البحرية وكسرها وتعريضها لأشعة الشمس لاستخراج الصبغة، مما أدى إلى رائحة مقززة للغاية لإنتاج اللون الأرجواني الملكي قديماً. وبالنسبة لإنتاج نحو 30 جراماً من الصبغة، استهلكت هذه الطريقة ما يصل إلى 250 ألف حلزون، مما جعلها باهظة التكلفة بالنسبة للجميع تقريباً، خاصة أنه كان يتم العثور على الحلزون فقط في البحر الأبيض المتوسط، إلا أن اللون لم يظل بتلك القيمة الباهظة طويلاً. فأثناء البحث عن علاج مضاد للملاريا عام 1856، أنتج الكيميائي البريطاني سير ويليام هنري عن غير قصد صبغة أرجوانية غير مكلفة، فأصبح اللون الأرجواني في متناول عامة الناس بسبب هذه الصبغة الجديدة، والتي أطلق عليها فيما بعد اسم موفين في اللغة الإنجليزية. الأحمر الصيني وخطر الموت بالتسمم. تاريخياً كانت ألوان الأحمر الزاهي الممنوع في بعض دول آسيا والمعروف في اليابان باسم كينيجيزيكي، هو لون الملابس الذي كان احتكار استعماله ملكية خاصة للمسؤولين وحكام الدولة. ويعرف اللون المقصود باسم أحمر الصين، وهو مزيج يتميز بلونه الأحمر البرتقالي الناجم عن الزئبق، وكلما كانت جزيئات الزئبق أصغر في اللون كان القرمزي الأحمر المقصود أكثر إشراقاً. كان هذا اللون الزاهي تم استخدامه لما يقرب من 8000 عام، منذ أن استورده الرومان القدماء من إسبانيا واستخدموه في مستحضرات التجميل والفنون، كما تم استخدامه لتسليط الضوء على مخطوطات العصور الوسطى. تم تكليف السجناء والعبيد قديماً بمهمة تعدين الزنجبر، وهو خام الزئبق، في مناجم المدينة الإسبانية، ثم تم تسخينه وسحقه لتشكيل صبغة اللون الأحمر القرمزي الزاهي. كذلك تم استخدام اللون في رسومات عصر النهضة، وبالطبع في الصين، حيث حصل على اسمه البديل الأحمر الصيني. وهناك كان يخلط مع عصارة الأشجار ويستخدم في طلاء المعابد وحبر الكتابة وفي تلوين صناعة الفخار. بدائل ألوان أقل سمية لطلاء المعابد. وبالرغم من أن الصينيين القدماء تمكنوا من صنع الزنجبر الاصطناعي، لكنه كان لا يزال سماً بدرجة كبيرة ومهددة للحياة. في نهاية المطاف تم استبداله بأحمر الكادميوم، وهو معدن أقل سمية من السابق، وتم استخدامه كخيار للفنانين في القرن العشرين لأنه كان أقل تهديدا للحياة ولم يتحول إلى اللون البني المحمر بعكس الأحمر الزئبقي. وإلى اليوم لا يزال اللون البرتقالي الأحمر الزاهي مرتبطا بالثقافة الصينية التقليدية، ويرتبط بالحظ الجيد والسعادة والرخاء. الأخضر الفيكتوري لطبقة النبلاء. في أوائل القرن 19 اكتسحت صبغة جديدة المجتمع الفيكتوري الراقي، فقد ابتكر صانع الألوان الألماني كارل ويلهلم شيل ظلاً من اللون الأخضر النابض بالحياة، لدرجة أنه أصبح رمزاً للسيدات اللائي يحضرن الحفلات في جميع أنحاء أوروبا الغربية. وقد جعلت تقنية مصابيح الغاز الجديدة الأحداث الليلية أكثر إشراقاً، وكان هذا الأخضر الزمردي مثالياً في الأزياء للتعبير عن أن مرتديته هي امرأة عصرية. وسرعان ما اجتاح الأخضر النابض جميع أنحاء بريطانيا في الفساتين وورق الحائط والسجاد والنباتات الاصطناعية. ولسوء الحظ تم صنع لون الصبغة الجديد هذا من الزرنيخ النحاسي الذي يحتوي على عنصر الزرنيخ المميت.

وقد عانت النساء اللواتي ارتدين الملابس بهذا اللون من البثور البشعة والغثيان الحاد، كما بدأت العائلات تصاب بالمرض عند دخول الغرف الخضراء تبعاً للموضة، كما عانى عمال المصنع الذين استخدموا الصبغة يومياً من فشل في الأعضاء وخطر الموت، إذ عانت إحدى صانعات الزهور المزيفة باللون الأخضر وتدعى ماتيلدا شورير من وفاة مؤلمة، فقد تقيأت باللون الأخضر وتحول بياض عينيها إلى اللون الأخضر، وأخبرت الآخرين قبل لفظ أنفاسها الأخيرة أن كل شيء رأته كان أخضر. وعلى الرغم من أن الناس في ذلك الوقت كانوا على دراية بأن زرنيخ كان مميتاً عند تناوله عبر الفم فحسب، إلا أن الضجة حول اللون الأخضر الجديد وتبعاته الصحية ساعدت في نشر فكرة أن المادة يمكن أن تقتل من خلال طرق التعرض الأخرى أيضاً، على الرغم من أن الأطباء ووسائل الإعلام اكتشفوا الصلة بسرعة، قاوم الناس التحذيرات باسم الموضة حتى عام 1895.

الأبيض المصنوع من الرصاص القاتل. منذ القرن الرابع قبل الميلاد تقريباً، كان الإغريق والرومان والمصريون القدماء يستخدمون الصبغة البيضاء السميكة في المكياج والطب والطلاء، وكانت عملية صنع اللون الأبيض بسيطة إلى حد ما. نقع معدن الرصاص في الخل، ثم كشط المسحوق الأبيض الذي يتشكل على المعدن واستخدامه. وقد كان العديد من المصنعين والفنانين يصابون بما أطلق عليه مغص الرسام، والذي نعرفه الآن على أنه تسمم بالرصاص، حتى أن الاتساق السميك للرصاص الأبيض وسرعة جفافه جعلاه مفضلاً لدى الفنانين في جميع أنحاء أوروبا. لكن الرصاص يمكن أن يدخل الجسم إذا تم استنشاقه أو بلعه أو امتصاصه عبر الجلد، ويمكن أن يسبب ضرراً طويل المدى للدماغ والكلى. وعلى الرغم من أنه كان واضحاً أن هذا الطلاء كان مميتاً، لم يتمكن الفنانون من العثور على تطابق جيد مع لونه الكريمي الكثيف، وقد تم استخدامه حتى تم حظره رسمياً حول العالم بحلول 1970 تقريباً.

وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة.

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. القرآن الكريم ذهب في أكثر من موقع وموقع على وصف الحق تبارك وتعالى بالقاهر. دائما القرآن يصف الباري بالقهر، مثلا الواحد القهار. هاللون من الوصف اللي القرآن الكريم دأب عليه ايش مقصود به؟ يعني شنو اللي يقصد من القهر؟ يعني هل ان الله عز وجل يحكم عباده بالقهر في الامور التشريعية، او انه القهر الى معنى اخر؟ يعني احنا ندرك بالبداهة من الاشياء البدهية اللي ندركها، مثل ما ندرك مشاعرنا. الآن أنا ما أدرك مشاعري، مثلا أعرف نفسي أنا راضي لو غضبان، أعرف نفسي حزنان لو مثلا في حالة فرح، إذني أنا أدرك مشاعري. أنا أدرك أيضا بالبداهة أنني حر في تصرفاتي. أنا بالبداهة أدرك الآن لما أطلع من بيتي، أدرك أني أروح للسوق أقدر أروح إلى السوق، او اروح الى مكان محرم اقدر اروح الى مكان محرم. يعني ما يصرفني صارف ابدا، ارادتي هي اللي توجهني. هذه الارادة انا اشعر بها واشعر انها حرة. اذا شنو معنى القهر؟ يعني الله عز وجل ما قهرني في باب السلوك، ما قهرني ابدا، لان اذا يقهرني اصلا نلغي كل الشرائع ونلغي القوانين كلها، يعني يتحول الانسان الى حجارة، الى اداة لا تضر ولا تنفع. والمفروض لا، الانسان يمتلك ارادة ويسخر ارادة شلما يريد. شنو معنى القهر اذا؟ القهر هنا اللي يشير الى الاية الكريمة وهو القاهر. طبيعي اكو اشياء احنا مقهورين بها خارجة عن ارادتنا، الاشياء الخارجة عن ارادتنا احنا وما يحيط بنا، يعني ما حولنا. ليش؟ مثلا الله عز وجل قهر العدم بالوجود. العدم انتزع منا الوجود، انتزع اوجدنا واحنا ما كنا شيء مذكور. زين، اوجد السماوات والارض. طبعا العالم هذا كل شيء عند الله مو ازلي محدث، الله احدثه اوجده الاشياء كلها. نعم، ما عند الله محدثة. زين، قهر العدم بالوجود وقهر الوجود نعم بالافناء. نبه لي، الوجود قهره بالإفناء وبالفساد وبالانحلال. ما نقدر نقول قهره بالعدم، لا، لأن الوجود ما ينعدم، يتحول. نبه إلى النقطة. الآن أنت مثلا قد تتصور لأول وهلة أن الإنسان لما يموت وينوضع بالقبر يعني انعدم. لا، مو انعدم، الواقع ما انعدم، تحول إلى ذرات. الذرات هذه إذا قدر إلها في يوم من الايام ان تتحول الى طاقة، يعني تحول من شكل الى شكل، والا عدم ما في عدم. زين، فالباري قهر الوجود بالافناء وبالفساد، قهر العدم بالوجود، قهر الظلم بالنور. اذن اشياء اللي تحيط حولنا مقهورة لله،
مقهورة شنو؟ ممكنة، يعني وجودها وعدمها سواء، ما يطلعها الى عالم الوجود الا ارادة الله. الشيء الممكن ما يعني يتساوى بالنسبة الى طرف الوجود والعدم، فاللي يطلع على الوجود شنو علته؟ الله عز وجل اذا اراد خلقه خلقه، اذا ما يريد يبقى في مكانه في كتم العدم. زين، اذا قهر الله عز وجل هذه الامور بارادته. زين، بالنسبة ان شنو الاشياء اللي خارج ارادتنا نعتبر انفسنا مقهورين بها؟ اي الاشياء الاتية، مثلا انا عندما خلقت افرض ذكر وخلقت الانثى انثى، هذا شيء مو باختيارنا ابدا، هذا احنا مقهورين به، مقهورين به الى تخطيط وتخطيط كامل. كيف؟ القرآن الكريم الصورة هذه حاول ابرازها بشكل واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الآية صريحة ان مسألة تحديد نوع الجنين شيء ما نمتلك احنا اسباب بايدينا، ما نقدر احنا اسباب نتحكم بها. شافت حكايات اكو، دعاوى اكو، يقولون احنا نتحكم بالاسباب. لا، انت ما تتحكم بالاسباب. ليش؟ مو مثلا يقول لك الان الصبغة اللي تحدد نوع الجنين، العلماء بدأوا الان يوجهوها، يعني عادة اذا ارتفعت نسبة الصبغة، غلبت نسبة الصبغة الفلانية على الصبغة الفلانية، صار الجنين ذكر. انت ما سويت شيء، يعني جيت حورت بنسبة المادة، انت ما خلقت المادة، ما كونتها حتى تقول انا كونت الذكر. لا، اتحكمت بالنسبة بس، وهذا تحكمك بالنسبة ايضا بدون ارادة الله عز وجل ما يمكن يكون. اذا الله تبارك وتعالى ما يريد لان يكون ما يكون بلا كلام. نبه لي زين، هي المسألة تخضع لارادة الخالق. يعني انت تمام تقدر تختزن الخلايا، تختزن اشعة الشمس في خلايا، صحيح، لكن انت تخلق اشعة الشمس؟ لا، اذا منعت انت ما تقدر تكونها الان. اذا اعود للموضوع، احنا مقهورين في نوع الجنين، ما نقدر. مقهورين وين؟ في عصر الانسان. يعني مثلا انا ولدت في هالعصر، واحد ولد قبل 100 سنة، واحد ولد في عهد نوح، مكان الانسان من خط الزمن، من سير الزمن. طبعا الزمن البعد مو كما يعبر عنه، البعد هو بعد من الابعاد. الزمن شنو؟ الزمن بالواقع شنو هو؟ لما نقول زمن يعني عينا مثل الطريق. الان مو عندنا جسم الى 3 ابعاد، عندنا كل جسم الى طول وعرض وعمق، هذا البعد الرابع. الزمن بعد من الابعاد. طيب، مكاني من الزمن انا ومكان اي انسان من الزمن، هذا خارج عن ارادتي. ما واحد الله كتب له ان يخلق في عصر النبي صلى الله عليه واله، فيحصل بركة النبي ويحصل القرب من النبي ويحصل ذاك العصر اللي بيه عطاء وفتح وخدمة للاسلام. مثلا واحد قدر الى ان يعيش في عصر الحجاج، واحد قدر الى ان يعيش في عصر هارون الرشيد، واحد قدر الى ان يعيش في عصر التتر، بس مو باختياره، ما اقدر. مكانه من الزمن مقهور عليه الانسان، انا ما استطيع اتحكم، ما اعرف انا الوقت. كذلك انا في اي مكان راح اموت هم ما ادري، ما ادري يعني مكاني. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. يعني الاشياء اللي خارجة عن ارادتي، رزقي شكثر ما ادري، خارج عن ارادتي، هذا خاضع لتخطيط.
في اي مكان ستكون نهايتي ما ادري. يقولون ان نبي الله سليمان على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام كان جالس ودخل عليه عزرائيل بصورة رجل. دخل عليه قال له اكو واحد قاعد يمنا، قال له يا نبي الله انا اريد تنقلني الى الهند. قال له ليش؟ قال له انا عندي حاجة ضرورية واريد على البساط، تأمر البساط بنقلي الى الهند. قال له طيب. من طلع التفت ملك الموت الى سليمان قال له هذا الان اللي طلب نقله الى الهند انا مأمور بقبض روحه بالهند، مأمور انا اقبض روحه بالهند هناك. هذا الشاب بمجرد هو يقول له انا طلب قلبي من هذا الداخل عليك، قال له يسلف صح انا مأمور بقبض روحه لكن مو بهالمكان، مأمور بقبض روحه بالهند، انت الان امرت البساط بنقله وانا راح اتبع هناك لاقبض روحه لان هذا مقدر اليه، فيها البقعة فيها المكان مقدر الى قبره هنا. واحد لا مقدر الى قبره ان يكون في جوف الاسماك، واحد مقدر الى قبره يكون في بطون الحيوانات. هل معنى لاحظ اللي امير المؤمنين سلام الله عليه في احدى روائعه في احدى خطبه يقول حتى اذا تصرمت الامور وتقضت الدهور وازف القدر المقدور اخرجهم من ضرائح القبور واوجرة السباع واوكار الطيور ومطارح المهالك. لاحظ ان واحد يطلع يحشر من بطن الطيور، واحد يحشر من بطون الحيوانات، ما معروف مصيره شنو، وين ما مات شوان الله مقدر له في اي لون من الالوان. نعم هذه اشياء العباد مقهورون بهذا لله. نبهي اذا القهر في هذه الاشياء، القهر مو بالاشياء الاختيارية اللي واقعة تحت سلطتنا اللي يترتب عليها السلوك اليومي، لا السلوك اليومي احنا ندرك بالبداية ان الله جعلنا فيه احرار ما يمكن يقهرنا به. نعم قهرنا بالموت، احنا نريد الحياة مثلا ويجي الموت يقطع خط الحياة، هذا قهر بالواقع وكفى به من قهر. هو هم انا اقول لك لو ما هذا القهر لوجدت الانسان يدعي الالوهية. صدقني الانسان هو يا مغرور هو يا تافه، صدقني لولا الموت لادعى الالوهية. هو مع الموت ادعى الالوهية، مع الموت ادعى الالوهية. هذا لو قدر الى ما يموت لا بالتأكيد كان ادعى الالوهية، وبالتأكيد كان دعا الناس لعبادته، لان انت ما تقدر تلقى عظيم مثل الانسان ولا تقدر تلقى تافه مثل الانسان. شايف هو عظيم اذا وصل الى نهاية العظمة في استعمال عقله ومداركه وفي استعمال طاقاته، وهو تافه اذا استعمل غرائزه وتحول الى اتفه من الحيوان بالفعل. اعود للآية. طيب من بعد ما اخذنا فكرة عن القهر نرجع للآية الشريفة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده. الفوقية شنو المقصود بها؟ الفوقية طبعا احنا عندنا اكو مدرسة تفسر القرآن بالظاهر تماما. انا ذكرت لك قبل ليلتين قلت لك ظاهر القرآن حجة بلا كلام، لكن اذا المعنى يصطدم بخط من خطوط الاسلام العريضة ما يمكن حمله لللفظ على ظاهره. مثل الآية فوق عباده، ما المقصود بالفوقية؟ يعني الجهة، مو الجهة يعني الله فوق مثلا والناس تحت. اولا الجهة هي شنو؟ الفوقية والتحتية شنو بالقياس؟ انه يعني احنا ندرك ان اللي فوق راسي انا اسميه فوق واللي تحت رجلي اسميه تحت، اما الفوقية من ناحية موضوعية ما موجودة. شنو الفوقية؟ شنو احنا ندور فيها الكواكب في الافلاك، الفوق تحت والتحت فوق وكل اصلا ما في فوقية. زين اذا
من هالناحية الفوقية ما المقصود بها الجهد، لان هنا الفوقية من صفات الاجسام، بتقول هذا فوق وهذا تحت، هاي صفات الاجسام. اما بالنسبة للباري عز وجل ما تصح عليه الصفة لا الفوقية ولا التحتية، زين، لان هاي من صفات الاجسام. فانت تستغرب لما تلقى في تراثنا الاسلامي اكو مفسرين مثلا يفسرون الفوقية بالجهة، لان انا شفت فرد واحد مثلا يفسر معنى قوله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يقول دول اربعة من الاولين ثمانية واربعة من الاخرين، الاربعة من الاولين يحسبهم والاربعة من الاخرين هم يحسبهم، ما اشتيا حط صبعي على دنبله ما كدعي. المهم يقول اربعة من الفقهاء دول شايلين على شاء الله عز وجل، اربعة من الفقهاء. هذا التفكير السطحي، التفكير يعني القرآن الكريم هالطاقة العظمى ما تنعطى الى ذهن عادي يفسر القرآن الكريم، لان انا اكد لك ان القرآن الكريم يحتاج الى تفسير يتناسب مع العصر. يعني اذا كانوا فسروا قبل 100 سنة بتفسير وقبل 1000 سنة تمام، جزاهم الله خير، تعبوا مفسري المسلمين، تعبوا تعب شديد وبذلوا جهود جبارة وبهم مفسرين عمالقة، لكن هو القرآن أكبر من جهد الفرد الواحد، ما تقدر تخلي فرد واحد يفسر القرآن كله، لأن القرآن الدنيا والدنيا بها تخصص، القرآن كتاب العالم، كتاب الدنيا، كتاب الإنسانية على امتدادها، ما يمكن يجي واحد يحل مشاكل الإنسانية كلها، ما ممكن. يعني القرآن به جوانب تتعلق بالمجتمع، جوانب نسميها اجتماعية، بجوانب نسميها بيولوجية، بجوانب نفسية، بجوانب اقتصادية، بجوانب أخلاقية، لأن كل العلوم يريد أن تخصص، فكل علم يريد مجموعة من المتخصصين. اما ان نشيل القرآن نطي الى واحد يجي يقول ان ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يقول 8 اشخاص، 4 من اللي راحوا و4 فلان وفلان وفلان من العلماء دول شايلين عرش الله، كلام ما تقبل بحال من الاحوال، كلام طبعا ما يتناسب ويا عظمة القرآن واهمية القرآن الكريم. اذا شنو المقصود بالفوقية؟ المقصود بالفوقية ان امره فوق اوامرهم، زين، وهو القاهر فوق عباده، ان امر الله فوق اوامر الناس، ارادة الله فوق ارادة الناس، ما تحمله على المعنى الظاهري، لا، حمله على المعنى الكنائي. بعدين اكو شيء الفت نظرك انه مو كل فوق هو قاهر وكل جوه هو مقهور، لا، مو هيك ابدا. يعني قد واحد يسكن الطابق الاول وهو امير او وزير، واحد يسكن الطابق الفوق هو شخص عادي، على علاقة، يعني المسألة مو الفوقية وحدها هي دليل العظمة والتحتية هي دليل الانحطاط، لا، مو هكذا المسألة. اذا مو هالشكل السطحي نتناول به القرآن ونفسره. المقصود بالفوقية غلبت ارادة الله على ارادات الناس. عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد، اذا تعارضت الارادتان طبعا ارادة الله عز وجل هي الغالبة، هو واهب الكون، هو منه الانسان شنو قيمته؟ ارجوك حتى ارادته تعارض ارادة الله، ومنه شنو هو الانسان؟ ادفع ما يكون، هذا ارادته تعارض ارادة الله؟ تلتفت من بعد هالتمهيد شوف وثبة القرآن، شلون القرآن يثب وثبة عظيمة، وهو القاهر وين؟ فوق عباده. التفت للتعبير، شنو المقصود القاهر فوق عباده؟ يعني اكو بعض الناس يقول ان انا
عندي قدرة وعندي إرادة على أن أبرمج الحياة، عندي قدرة وعندي إرادة على أن أثبت نفسي، أثبت وجودي، لكن عباد الله لا. عبد الله يقول أنا لا طاقة إلا ما أعطاني الله، لا ما عندي شيء إلا من الله تبارك وتعالى، كل شيء متلاشي عندي تجاه أوامر الله. بتعبير آخر، أن عباد الله عز وجل لا يعبدون إلا الله، فإرادة الله هي التي تسيرهم، بينما اللي مو عباد الله لمن يعبدون؟ يعبدون القيم والغرائز. شلون نبهي؟ يعني انت ملاحظ شايف اكو ناس يصبح عليه الصبح، من الصبح الى نص الليل، لما تسأله تقول له انت شنو؟ يقول لك انا فلوس، ما اعرف غير فلوس، هذا اروح ابيع واشتري واكد واجمع. قد ابتهمت التبيع وتشتري وتكد وتجمع ويصير نص الليل، النتيجة شنو؟ اذا كان من الصبح لليل كل عمرك هكذا، النتيجة شنو؟ هل طلعت انت تحمل لك شيء من المعارف؟ مثلا هذا الوقت كله انطيت فتقسم منه لتهذيب نفسك، قسم منه لتربية عيالك، قسم منه لإعطاء حق المجتمع اللي تعيش فيه، قسم منه لإعطاء حق الله اللي منحك النعام؟ لا. اذا فلوس، هذا الشيء يعبد، يعبد المادة، يعبد الدرهم. واحد تلقاه من الصبح الى الليل ايش يعبد؟ يعبد المعدة. وين واصفي له اكلة زينة؟ طارد عليها. وين واصفي له طعام جيد؟ طارد عليه. وين واصفه له شيء نعم يفيده للاكل؟ راح اشتراه. ما يفكر الا بملئ هذه البطن، ليس الا البطن، البطن ليس الا. وهذا لا تتصور على مستوى افراد، لا حتى على مستوى ملوك ايضا صاير. انا اتخطر عرض وملابس سليمان ابن عبد الملك. سليمان ابن عبد الملك كان نهم شرح الى الطعام، عرض وملابسه وجبابة للبيع، جبابة ثمينة، لقوا في اطراف الجبابة دسم ودهن، استغربوا، هذا خليفة مو شخص عادي، ايده بيها دهن، الكم ماله بيه دهن. شنو؟ سألوا واحد من غلمانه، قال له تعال شنو الملابس وكلها الظاهرة موجودة في كل ملابسه، ملابسه دائم بها ثمن، شنو الموضوع؟ قال هذا كان يجيبون السفرة الطعام بعد حار، ما ينتظر لما يبرد، يستعجل يمسكه بطرف كمه ويأكل. هاي القصة، هاي المسألة. تصور هذا الرجل كان مثلا بدرجة من النهم غريبا مكب على الطعام. حسب ابن آدم، شوف الإمام المرمين سلام الله عليه، يعني حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. زين، هذا تلقاه عابد شنو؟ عابد غريزتي الطعام، واحد عابد غريزتي الجنس، ما يعرف الا الجنس من الصباح الا الليل، ايضا هذا عابد، عابد لهالغريزة. واحد عابد غريزتي الانانية، ما يعرف الا فرشي عظمه، يريد اهله يمجدوه والمجتمع يعظمه والناس تنحليله ويعاملوه يكون معاملة خاصة، يشعر بشيء من يشعر بشيء بلون من العظمة، يقرب حد العبادة. الناس تعامل على اساس يقرب من حد العبادة. هاي كلها عبوديات. شايف؟ واحد يعبد انانية، يعبد غريزة طعام، يعبد غريزة جمع، يعبد يعبد يعبد على كل حال. لكن عباد الله لا، لا يعبدون الا الله عز وجل. اوامرهم مقهورة لامره، ما تتحكم بهم الغريزة. يقولهم الباري عز وجل صوموا، يقعد من الصبح يقعد من الصبح ممسك لا يتناول شيء الى ان ياذن له الله عز وجل، اذا اذن له تقدم الى الطعام. ارادته مقهورة لارادة الله، يقعد من الصبح ما يلقي جسم راحة، امرته اوامر الله ان ينتبه، يعوف النوم الذي لا يقعد يصلي، يصلي نعم، يقهر ارادته بارادة الله.
يقهر غريش في الجمع يأمره الله عز وجل يقول له وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. زين يطلع من صفو أمواله يوزعه في سبيل الله. هاي كلها قهر لأوامره مقابل أمر الله عز وجل. أن إرادة الله قاهرة لإرادته. إذن العباد عباد الرحمن الذين يعبدون الله إرادتهم مقهورة لله. بعكس اللي يصور أن إرادته حرة تعمل في هذا المجتمع ضمن نطاق اختياره يلعب كيف يريد. لا يتحكم بإرادته أحد. لا. إرادة عبد الله مقهورة لله تبارك وتعالى. وهو القاهر. لاحظت سر التعبير. وهو القاهر فوق عباده. هو الواقع ارادته فوق كل شيء فوق كل الاوامر. لكن تخصيص العباد مثل قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لاحظ هاي مرتبك العبودية المرتبة الجليلة تخلي كل اراداتهم متلاشية امام ارادة الله. وهو القاهر فوق عباده. بعد ويرسل عليكم حفظا. الحفظ منهم اولا ليش الحفظ شنو يعني الداعي. احنا المفروض ان الله عز وجل يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. المفروض ان الله تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى. واعمال العبد مهما تكون الانسان ما يكون عنده من اعمال. الاعمال هي بعين الله امام الله تشوفها واضحة. وما كل لا شيء ينسى ولا شيء يضمحل اطلاقا. السبعات اكو فرد تفسير شوية ما حدا احمك به. هاي الاعمال يعني هالصورة هاي الاعراض نبه لي. الاعراض هي امام اعيننا تتلاشى. يعني هالقومة والقعدة والعمل والصوت اللي يطلع مني هذا يتلاشى امام اعيننا. اما هو موجود بالجو مو متلاشي. نبهي بيزة موجود يعني. الان الصوت شلون بعض الاصوات الان دا يحاولون اصوات بعض من تقدمنا. اكو ناس عاشوا قبل الاف سنين يردون يستحضرون اصواتهم يردون يفرزون اصواتهم لان الاصوات موجودة بالجو. العلم الان يتعب يحاول ان يحصل على اصوات هؤلاء. حتى الحركات الاعراض القائمة بالانسان يحاولون تسجيلها. بس صوروها صوروها قدروا بالتصوير يحفظوها. لكن غير التصوير اكو وسيلة لحفظها الان. اذا هي مو متلاشية موجودة. هي غائبة عن بالنسبة لنا غير. لكن بالنسبة للباري لا مو غير. الباري يعلمها. فاذا كان كذلك اذا شنو معنى حفظة؟ شنو الداعي للحفظة؟ ملك على اليمين وملك على الشمال. ما كنت من تخلص من الصلاة مو تقول السلام عليكم السلام عليكم سلام على ملك اليمين وسلام على ملك الشمال. وان كان احنا يقولون انتم من تخلصون من الصلاة تقولون خان الامين خان الامين ما تقولون السلام عليكم. تقولون يعني جبرائيل كان مكلف باداء الرسالة الى علي بن ابي طالب وخان والطاهر محمد. هذه اداء جملك اي واحد برا من تطلع من تشجيه وياه ابدا يعني من يشوفك ابدا كأنه مفروغ من عده. شيء مفروغ من عده. احنا مثلا نخلص من الصلاة نقول خان الامين يعني نشتم جبرائيل لان جبرائيل باقي الرسالة وراح الطاهر محمد. وهاي مساجدنا من الصبح لليل الصيحة اشهدوا ان محمد رسول الله. هاي مو صدق كلها مو صدق. بس فرد مخرب نعم يقول له وين هاي الرواية انت شايفها بيا مكان مفتري. الواقع لحيلة في من ينم. يقول الشاعر لحيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة. من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. لا يخلق ما يقول الكلام كلام بلا طعمه. المهم ان الان احنا مو تسلم وفرض على ملك اليمين وملك الشمال. هؤلاء هم الحفظة. هؤلاء الحفظة ليش الله عز وجل وضع حفظة على الانسان؟
طبعا اراد ان يخاطبنا عن طريق عاداتنا، خاطبنا عن طريق ما اعتدنا عليه. شلون؟ يعني احنا بالنسبة للاشياء المتأخرة بيش نحفظها؟ يعني افرض انا عندي معاملة ويا واحد الى سنتين، عندي عقد الى 3 سنين 4 سنين، بيش احفظ هذا العقد؟ احفظه بالكتابة. عندي حقوقي لا تروح، اكتبها اسجلها حتى لا تروح واوقع عليها، مو هكذا؟ الباري عز وجل من هالمنطلق عاملنا، يريد يقول ان اللي لكم واللي عليكم ترى ما راح يروح عنكم لانه محفوظ، لان هذه بها لطف للمكلفين للناس، ان الانسان يعرف ان عمل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، والا الباري عز وجل ما تغيب عليه الامور، هاي امور موجوده امامه ومو غايبه عن علمه، والباري تبارك وتعالى لا يحتاج الى تسجيلها. لكن بالنسبه لنا لتطمين العبد في هذا الهدف، فيرسل عليهم حفظه، هؤلاء الحفظه مهمتهم كتابه ما يصدر من الانسان. طيب هذول الحفظه هل هم اللي يتولون قبض روح الانسان؟ يو غيرهم، وكثير من المفسرين يقول هم دولة، هم الاعوان اللي يتولون قبض الروح. ليش؟ لان يقول ملك الموت جسم، واحيانا مثلا بها الدقيقة هذه تصير مثلا في الكرة الارضية 1000 حادثة وفاة في بقاع الارض المختلفة، والمسألة مو مسألة معجزة، ملك الموت جسم، والجسم لما يكون جسم يعني يكون الى مكان محدود، ما يمكن يصير بمكانين في وقت واحد الجسم، الجسم الى مكان واحد في وقت واحد، ما يمكن يتوزع الى امكنة متعددة بلحظة واحدة، والمسألة قلت لك مو مسألة معجزة، مسألة طبيعية. فاذا كان كذلك اذا لابد الى اعوان، الاعوان هم اللي يتولون قبض الروح، وبالتالي هو عندما يقبرها يسلمها لله. ولذلك انت تقرأ بالقرآن حتى إذا جاء أحدكم الموت توفاكم رسلنا، أشركما ستمر علينا الآية، من ناحية يقول يتوفاكم ملك الموت، من ناحية الله يتوفى الأنفس. إذن شلون الجمع؟ الجمع أن أكو أعوان لملك الموت يتولون قبض الروح، زين، وبنفس الوقت الأعوان يسلمونها لملك الموت، وملك الموت أيضا يوكلها إلى كف القدرة. زين، هسه شنو هالتسليم والتسلم؟ مادي يعني شيء مادي، يعني خلنا اضرب لك مثل، تفرض انت تطلب لك واحد الان 1000 درهم يحولها لك على حسابك بالبنك، ثم يسألك يقول لك سلمت مبلغك؟ تقول له سلمت، تمام سلمت، انما تحول لحسابك بالبنك، فتسلمت، يعني مو الا تسلم مادي، سلمت بايدك. الروح مو فرد شيء يتسلم بالإيد، الروح من المجردات، مو شيء يجب، لا، لكن المقصود أن انقطع اتصالها بالجسم، هذان الملكان قطع اتصالها بالجسم، بنفس الوقت أوكل الأمر إلى ملك الموت، وملك الموت أوكل الأمر لله عز وجل، وإلا ما نعقل إحنا أن الروح يتسلمها الإنسان يمسكها، مو شيء يجب بالإيد، ولا شيء ينمسك وينتقل من ايد الى ايد حتى نقول ان التوفي لا، الله عز وجل اراد ان يقطع حبل حياة انسان يأشر له خلص انتهت. واذا الله يحب مشكل ما يتعبه باللحظات الاخيرة، صدقني يعني، لان احيانا المؤمن وين كان قد تكون كفارة الى لذنوبه، احيانا بعض الناس يطول به النزع، واذا طال به النزع مثل ما يعبر الامام امير المؤمنين يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه. اذا قلت لك واحد اذا الله كاتب له سعادة ان قضية تصير خفيفة بالعجل، عزيز ليذل ليهون، لان اذا طال شوية ويا النزع، اذا طال ويا النزع كم لاحظ الدعاء، اللهم ارزقني الراحة عند الموت. الراحة شنو؟ يعني تطلع بالعجل، لا تبقى، لان هي بالرواية تقول ما تخرج الروح
من عرق الا انقطع ولا من عضو الا انصدع. تعلقها اذا هالتعلق الموجود الها اذا ابتعد يؤلم الاعضاء، الاعضاء لون من التأثير على الاعضاء، فهذا تلقى في حالة كرب. هاي الحالة اللي عبر عنها النبي جدا، يقول حبيبي جبرائيل عند الشدائد لا تخذني، هذه اللحظات اللي تمر علي وهو في كرب شديد، في ذيك اللحظات الحرجة الى اراد الله عز وجل ان يريحه تكون القضية خفيفة. اذكر صخر اخو الخنساء اللي ملأت الدنيا عليه صراخ، هذا شوية لما طالت بعلته ظل مدة طويلة، سمع امرأة تسأل زوجته سليمة تقولها كيف اصبح صخر، قالت والله اصبح لا هو ميت فيبكى ولا هو حي فيرجى، او العفو لا هو ميت، الميت معنى اخر، الميت بالنسبة للانسان، فتقول هذا لا هو ميت واحنا مستريحين من عنده، ولا هو حي ها واحنا مستفيدين به. فاحس منها الضجر والالم فانشأ يقول الا ام صخر، كان امه الى جنب السرير ما تفارقه ما جزعت ما ملتت، ارى ام صخر لا تمل عيادتي وملت سليمة مضجعي ومكاني، لعمري ومن شاوى بام حليلة فما عاش الا في شقا وهواني، اهم بامر الحزن لا استطيعه وقد حيل بين العير والنزوان. الغرض في هذا الواقع الروح قلت لك اذا قدر لها ان تطلع بسهولة، هذول الاعوان يشيرون الى انقطاعها ثم يحصل التسلم من قبل هؤلاء الثلاثة. لان هل هم ذولا؟ لا، اكو كثير من المفسرين يقولون لا مو هم. وشفت رأي للراجي، رأي جميل، الراجي يقول الملائكة اقسام اصنام، قسم منهم لهم علاقة بالامور الروحية، الثواب وعقاب وانزال رحمة على العباد، هذول شو يسموهم؟ يقول الروحانيين، يعبر عنهم بالروحانيين. وقسم اللي يسموهم الكروبيين يقول ذولا لمبادئ الغم والكرب، نعم، ومنهم ملك الموت، ذولا لمبادئ الغم والكرب، ولذلك عبر عنهم بالكروبيين. وقد خطر هالمعنى سألوا واحد من الأعراب، خل أقرب لك، كأنه يشكل بعض المفسرين، يقول ليش الله عز وجل يسمي الملائكة بأسماء منكرة، مثلا منكر ونكير، ليش؟ شنو الداعي؟ المفروض أن هذا ملك والملك يجب أن يكرم عن الاسم الممجود الاسم القبيح، ليش يسمى بهذا الاسم؟ هاي شنو اللي يجيب عليها؟ تجيب عليها حادثة صارت ويا واحد أعرابي، لأن طبعا احنا ليش نفسر القرآن؟ القرآن نزل بلغة العرب وأخذ حضارتهم بعين الاعتبار في أهدافه ومقاصده. القرآن لما يسمي منكر شنو الهدف؟ هذا الأعرابي سألوه قالوا لي أنتوا ليش تسمون أولادكم بأسماء قبيحة وعبيدكم تسموهم بأسماء حسنة؟ شو أولادكم واحد يسموه صخر، واحد جندل، واحد مرة، واحد حرب، وتسمون عبيدكم رباح مبارك حسن، ليش؟ قال ها انا اقولكم شنو السبب. قالوا له ما السبب؟ قال ابناؤنا لاعدائنا واولادنا، نعم ابناؤنا لاعدائنا وعبيدنا لنا. شلون يعني؟ يعني يقول احنا اولادنا لما نطيهم الاشان نريد نرهب بهم الاعداء، احنا ضامنهم للشدائد بتدخريهم، لان فعلا حياتهم هذا يشير الى حضارتهم، حياتهم كانت قائمة على حرب وقتل وقتال ونهب وجل، فلذلك يريد ولد بطل يهيمون بالبطولة حتى بالاسامي، اسمه اسم بطل، فقال احنا ابنائنا لاعدائنا ولذلك نسمي صخر وجندل وحرب الى اخره، وعبيدنا ان نريدهم لخدمتنا، ما
فنحتاج ان نتفعل باسمائهم. كون الاسم الحسن من الصبح لما انا ابعد مثلا واحد يقول شغلي اصيح للاسم، فالاسم اتفعل به مو فرد اسم يأباه الطبع الشأن من عنده، فلذلك اسميه مبارك، اسميه رباح الى اخره. فالحقيقة هذا الشيء يرون المؤرخين يقولون واحد دخل على الخليفة الثاني قال له انت ما اسمك؟ قال له جمرة. وقال له وابوك؟ قال له ابوي لهب. قال له بيتك وين؟ قال له في دار في وادي الغضاء. قال له ادرك اهلك فقد احترقوا. لحق على اهلك فعلا راح لقاهم محترقين، وجدهم محترقين، لان هاللون من الاسماء هذا كان موجود. وهذا طبعا يتشائمون من عنده، الاسم القبيح يتشائمون من عنده، فيخلون اسماء عبيدهم جميلة حتى تواجههم صباحا باسماء مباركة. كذلك ابناهم لاعدائهم، الله عز وجل عندما سمى منكر ونكير لهالغرض، ملائكة كروبيين لهالغرض، لان بي لون من الرعب، يعني مثل ما وضع للرحمة اسماء وضع للعذاب اسماء. انت ملاحظ ان هاي موجودة متكررة. شوف صور القرآن، تعال الى القرآن الكريم تلقى اكو بي صورة يتعمد القرآن ان يبث بها الرعب والارهاب، وتلقى صورة من الصور اللي يرسمها القرآن مملوءة رحمة، ها؟ مملوءة مودة، مملوءة لطف. تقرأ القرآن الكريم، اقرأ مثلا صفة الجنة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضرا ويستبرق، وحلوا أشاور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تشعر أن الصورة ممتعة مشرقة مملوءة غبطة وفرح. تقرأ صورة ثانية، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وترشى وجوههم النار. فعلا هذا هدف من أهداف القرآن، ها؟ التبشير والإنذار. هنا صورة رعب وهنا صورة لطف. زين، فالقرآن الكريم يقول ويرسل عليكم حفظة. طيب، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. يقول إذا قدر لحياته، نعم، أن تختم، إذا قدر لحياته أن تختم، فذاك الوقت تتوفاه رسلنا، يتولون ختم الحياة هذه. إذا جاءه الموت، نعم، ختمت حياته، انتهى، يعني حصة من الوجود قبضت. هذا إلى حصة هو بالوجود، إلى في واقع الأمر حصة، إلى استوفاها لها الحصة كون يتغيره. ألفت نظرك لنقطعنا شوي، ترى هاي مسألة إلى حصة بالوجود مو بس بالموت تنتهي، لا، إلى حصة حتى بتصرفاتك اليومية. يعني ليش الله عز وجل حرم الإسراف؟ الإسراف ليش حرام؟ يعني واحد مثلا يقول لك أنا أموالي، أنا عندي أموالي الخاصة، ما بتصرف بأموال الناس، أطلعت في برا تكفيني سيارة تمام، لكن أنا اشتريت 4 سيارات البيت على باب البيت، أنا تصرفت بأموالي، ما أخذت أموال أحد، تمام، أنت تصرفت بأموالك، لكن هذا التصرف راح يسبب للآخرين جوع، جاي تتمدد على حساب الآخرين. شلون؟ يقول الإمام الرومي سلام الله عليه، ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. أنت بالوقت اللي تقتني 4 ما إلك شغل بيهن بشري بدل، أكو جماعة واقفين على الشارع ما عنده يدفع فلوس تاكسي مثلا. هذا اللون هو اللي يخلق المشاكل، هذا اللون هو اللي يخلق ألف مشكلة ومشكلة، هذا الشرف المحرم، هذا التمدد على حساب الآخرين. أنت إلك عن حصة بالوجود، هذه الحصة أخذها بأصول معقولة، لا تأخذها بأصول غير معقولة. حاول
ان يكون حقك تمام الباري عز وجل لموتك. لا، التوسع المعقول المشروع مندوب ما بيبقى الانسان. واما بنعمة ربك فحدث. جعفر ابن يحيى البرمكي، جعفر ابن يحيى كان اذا طلع يطلعون الغلمان ويا كل واحد شايل له بدرة مال دنانير، شايل بدرة بها 1000 أو 2000 دينار مثلا، اذا قاصد له بيت اديب او بيت مثلا عالم بالنحو او عالم باللغة او عالم بالادب، يروح البيت يقعد يناد ما يسامر مدة من الزمن، ثم من يطلع يأشر الى واحد من غلمانه يذب له كيس، كيسين سكن مثلا اللي يعطيه يذب له يخلي اموال يصله ويطلع. اجى الى الاصمعي، الاصمعي نديب واديب لامع، وان كان ينعتو للاصمعي بان كان يختلق اشياء، يعني اكو اشياء يختلقها اختلاق ما الى اصول. زين، المهم مو مشكلة، اديب الرجل السهلة ما جانا اخذ منه حكم شرعي، هو اديب واديب ضليع، الاصمعي اديب واديب ضليع جدا، وملم باخبار العرب وبايامهم وبادبهم وبفكرهم وبحضارتهم. فيقول هذا غلام جعفر ابن يحيى، يقول اجينا انا وجعفر، طب جعفر سبقني الى بيت الاصمعي، لقينا قاعد على حصير وسخ، ولقينا اواني بالبيت وسخة، والقعدة مو قعدة تتناسب، يعني قعدة يقزل منها، اكو شيء بسيط لكن نظيف مثلا، اكو شيء بسيط لكن نظيف، هذا لا نظيف وجدا عادي يعني مهين محتقر. يقول لما قعدنا يما الاصمعي انفتح كالسيل، قام يستشهد بشعر وبنثر وبآيات وبفكر، شفت الرجل ضليع متمكن الى ان خلص. يقول جبنا ما اشر لي جعفر ابن يحيى بشيء ابدا، قال له في امان الله وطلع. لما طلع قلت له اصلحك الله، هاي خلاف عادتك انت، ما من عادتك تطلع وياك فلوس وترجع على اهلك، شو ترجعت ما امرتني انا انطي شيء. قال لي اسمع، قال لي هذا الرجل وصلته من اموالنا 80,000 دينار من الذهب، انا وحدي مطيه 80,000 دينار. طيب ال80,000 دينار من الذهب اللي وصلته زين، كان آنذاك يبيعون 60 رطل من اللحم بدرهم. يقول الخطيب البغدادي في هالدور دور الرشيد، ينادى على 60 رطل من اللحم بدرهم، فعلي اعرف ما 90,000 دينار او 80,000 دينار من الذهب قد قيمته. قال هذا جوائزنا دائما تصل الى. طيب هذا ما يعرف يشتري الامصاب مثل الاوادم، يشتري الافراد، علما الله نعم عليه. ان لسان النعمة، لسان النعمة انطق بالشكر من لسان الانسان. اذا واحد الله انعم عليه لازم يرى اثر النعمة عليه. واما بنعمة ربك فحدث، الباري عز وجل اذا انعم عليك تحدث بالنعمة. لكن ليصل الامر الى درجة يطلع عن الحدود المعقولة، لا يضره الدين ولا يضره المجتمع. اموال مثلا، الاموال طاقة، لازم تأخذ طريقها الى اصلاح المجتمع. الاموال مو مال هدر، يجي واحد يذب له اموال عبد، واكو ناس يفترشون الارض ويلتحفون السماء. زين، تلقى مثلا احنا مسلمين، اكو عندنا مسلمين يمكن خرق بالية يلبسوها ما عندهم، ما عنده بيت يضيه عن الشمس. انت شايف فتاوى فقهاء المسلمين، فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد في محله صبح ميت من البرد مثلا او من الجوع، تنوخذ ديته من اهل المحله كلهم، يعتبرون قتله. ليش؟ لان ذولا قتلوه مو بصوره مباشره، قتلوه بصوره غير مباشره، ذولا كان لازم ما يخلوه يصل الامر الى هالدرجه. يعني المسلم اخو المسلم، المسلم للمسلم اخوه. ارجوك اذا كان انا مثلا اتضلع من الطعام
وابيد ولا امتلك ولا احسب غيري ابدا. اين انا من الاسلام؟ ورسول الله يقول ليس منا من يبيت مبطانا وحوله جار يتضور جوعا. ها؟ ويقول احد ادبائنا ناري ونار الجار واحدة واليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا ان يجاورني الا يكون لبابه ستر. المهم اعود للآية. اذا في واقع الامر اذا انتهت حصته يقولون ينادى باربع اصوات، ويقول ملك لقد جلت بالازمنة فما وجدت لك لحظة تعيشها. انا الازمنة مريت بها، ما لك بعد لحظة تقدر تعيشها، خلاص حصتك في الحياة انتهت. واحد يقول له انا طفت بالبحار فما وجدت لك شربة ماء تشربها. اخر يقول له طفت اطعمة العالم ما وجدت لك لقمة تأكلها. خلاص حصتك بعد من الحياة انتهت، توفت رسلنا بعد، انطي مكانك الى غيرك. الرسل منه وهم لا يفرطون؟ هذول الحفظة اللي عبر عنهم الكروبيين، عبر عنهم الفخر الرازي بالكروبيين. قلت لك الاسماء كانت تتخذ لها الغرض، وفعلا كانت الاسماء المقصود بها ان تكون عنوان على البطولة. ولعله لاجل هذا، من اجل هذا سمي العباس بالعباس. ليش مثلا يسمون العرب العباس؟ عندنا العباس بن عبد المطلب، العباس بن مرداس، العباس بن امير المؤمنين مثلا، ليش سمي بالعباس؟ هذا التفاؤل بانه سيكون عابسا في الحروب، يعني لانهم عندهم هيمان بالبطوله، يردون صفه البطوله تتوفر حتى في التسميه. ولهذا مو اديب الطرف يقول عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص بالاوساط، يحصد بالرؤوس ويحطم، وثنى ابو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا اشد ثباتهم ان يهزموا، او تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم، فلو اشتقى نهر المجر لارتقى، وطويل ذابله اليها سلمه.

ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبار

0: بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخلمات وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبسوا، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
5: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا ويا أهلا بأحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع الكتاب والفكرة والمعرفة مع الثقافة والآداب والفنون في ساعة على الهواء مباشرة. نلتقيكم وإياها ونرجو أن تكونوا بخير أنتم ومن تحبون يا من يسمعوننا الآن، سواء من محطاتنا الثابتة موجتنا 102.5 FM أثير البصرة، أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست والجاردن ونحوها حول العالم. نهاركم سعيد إذا كان نهار، ومساءكم سعيد إذا كان مساء. حلقة جديدة في رحاب الكلام، في رحاب الأفكار والثقافة والأدب. اليوم الحلقة راح نتكلم بيها عن التشتيت أو المشتتات بشكل عام، وما أكثر المشتتات في حياتنا. حياتنا صارت عبارة عن سلسلة لا تنتهي من المشتتات، لكن راح نبديها بحادثة ظريفة وقعت في لندن. قبل لا ندخل إلى محاور الحلقة، خليني أستثمر هذا الوقت قبل البداية بأن أنوه بالعطلة الصيفية وقيمة الالتفات إلى الاطلاع والقراءة وتطوير المهارات. إحنا شبابنا أطفالنا الطلاب حقيقة خلصوا موسم دراسي مرهق، ومبروك للناجحين والمتفوقين، وحظ سعيد أوفر إن شاء الله لمن لم يوفقوا. من المهم حقيقة أن في العطلة الصيفية مكتبات البصرة تنتظركم، تنتظر أنه تأخذون أولادكم وبناتكم وتقتنون كتاب، تقتنون قصة، رواية للفتيان، كتاب علمي، كتاب معرفي يعطي دافع، يعطي تنويع، يفهم الطالب أو يفهم البنت والولد أن القراءة لا تقتصر فقط على الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمواد الجافة والاجتماعيات والأحياء، لا، القراءة بها عوالم، والقراءة توسع مداركنا، والقراءة تساعدنا في حياتنا لما نوقع بمشكلة. ليش؟ لأن تقوي مهارة التفكير عندنا. أنت ما دام تفكيرك قوي مثل العضلات، إذا عضلاتك قوية تقدر تشيل أثقال وتقدر تواجه مشقات. نفس الشيء فكرة السيارة، السيارة إذا محركها جيد تقدر تتحمل ضغط وأعباء وتؤدي لك عزم وقيادة ومتانة جيدة، لكن إذا هي ما عندها إمكانية ما تقدر. ولهذا الحياة والإنسان بالحياة أشبه بهذا المثال، إنه شقد ما يقدر الإنسان يضيف له من معلومات، يضيف له من معارف، يضيف له من أفكار، شقد ما تساعد هاي الأفكار في أن يواجه معرقلات الحياة. وما شاء الله أنا أشوف يعني شارع الفراهيدي بمكتبات كثيرة تستحق الزيارة والدعم. هناك أيضا مكتبات الأهلية بمختلف أنواعها، ما رد نذكر أسامي، تتطور وتزداد وجاي يجيب أحدث الكتب حول العالم بلغات مختلفة. ويسعدنا حقيقة أن نشوف الأجيال الجديدة مهتمة بالقراءة. فاصل أصدقائي ونبلش رحلتنا بملفنا الأول مع المشتتات.

أحبتي، اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجن أتلانتيك البريطانية المتوجهة إلى نيويورك، اضطر إلى العودة لمطار هيرثو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة. هذا الأمر أدى إلى إرباك القائد والمساعد يعني الطيارين، وسووا هبوط اضطراري وتأجلت الرحلة. وهاي العالم طيارة جد بيها 100 200 300 كلهم على مود واحد يريد يلعب بهذا الليزر. والإحصائيات تقول أنه نصف الطيارين 55% تعرضوا في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حدا باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. تخيلوا، وفعلا هي ممنوعة، ممنوعة حتى في الملاعب، رغم أنه يعني ما جاي يصير مراقبة جيدة عليها. أنا مرة قرأت في يوم من الأيام في صحيفة التايمز أنه استبيان للرأي كشف أنه الأرقام قد تكون أكثر بكثير من 55%، لأنه أعداد هائلة من الطيارين لا يتقدمون بشكوى رسمية عند تعرضهم لأشعة ليزر أثناء الإقلاع أو الهبوط. اللافت من الموضوع أحبتي أنه المشتتات أو أجهزة الليزر أو هاي يعني مشاكسة الصبيان، الأعمال الصبيانية هاي تجاه الطائرات، لا تزال في تزايد مقلق يثير القلق حول العالم كله. والمفارقة أنه القانون البريطاني يجرم تسليط الضوء على الطائرات على نحو يربك الطيار، بس حقيقة حيازة أجهزة الليزر لا تعد بحد ذاتها مخالفة قانونية. ولذلك أكو خبير حقيقة في سلامة الليزر من هيئة الصحة العامة البريطانية ذكر في أحد التقارير الإعلامية أن القوانين الحالية كافية، لكنه أوصى بأن تتاح لعامة الناس فقط الليزر المنخفض الوميض، يعني اللي قدرته 1 ملي واط. هسا أنا أدفتهم هو هذا الليزر شنو الونسة بي، ما أدري حقيقة، كله مضرة وأذية. يعني حتى أكون مشكلة يعني أنه أكو قصص تشير إلى أنه شاب متمرد من اسكتلندا حكم عليه بالسجن عام كامل بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو مروحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري. هاي شوكت تقريبا قبل 12 سنة 2014. وفي إحدى الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهبوط بسلام بعد تعذر الرؤية من شدة الأشعة الحمراء.

0: أصدقائي، هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقدان مؤقت للبصر، أو ما اشتهر على تسميته بالعمى المؤقت أو العمى اللحظي، للناس الاعتياديين وحتى للطيارين. بس هي بالنهاية صارت أمر واقع حقيقة، يعني لم كل جهود النقابات والقوانين ما فلحت بردعه، وهي تماما مثل مشتتات الحياة اللي أيضا يصعب أن نمنعها ويصعب أن نتعامل معها، ولكننا نمتلك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدما نحو وجهاتنا المنشودة. أنا لما ضربت مثل بالليزر كمشتت بصري ومشتت على الانتباه، قدري يعني قصدي أنه أدخل من خلاله إلى المشتتات الأخرى، يعني من مشتتات الحياة هي عوارض الطريق. مش قد أكو ضجيج يبدد روعة التركيز، التركيز فد نعمة كبيرة للأسف إحنا فقدناه بسبب المشتتات. من أكثر المشتتات شيوعا هي المبالغة في التفكير، خاصة لما نبالغ في التفكير في البديهيات، ما يسمى بالأوفر ثينكينج، يعني المبالغة في جمع المعلومات، المبالغة في التسويف غير المبرر. كل هذا أحبتي يشتت الذهن عن بلوغ الإنسان لأهدافه. بمعنى أنه أنت مثلا تريد تأخذ لك بيت، تظل أنت تجمع معلومات، تسأل فلان ساكن بهاي المنطقة، يا بهاي المنطقة زينة، كهرباءهم زينة، المي زين، يجاوبك طبعا، كل واحد يجاوب على تجربته الشخصية. تروح تسأل واحد ثاني ساكن هم على بعد شارع شارعين، يعطيك تجربة مختلفة. قد يقول لك أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة مو كافي، يقول لك الكهرباء مو زينة. أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة كهرباء هذه نعمة فضيلة من الله، فيقول لك الكهرباء كل زينة. بالتالي زيادة المعلومات أحيانا يكون من المشتتات، وكذلك التسويف، شغلة مطلوبة من يمك، واجب مطلوب من يمك، أنت تسوف يومية، تقول باكر لا اليوم تعبان، لا اليوم مالي خلق، لا اليوم الدنيا حارة، لا. هذا التسويف يشتتك، ما يخليك تنجز مهمة أخرى أنت يفترض أن تقوم بها. لأن الإنسان أحيانا يقف يقول أنا كل خطوة نسويها هي وراها خطوة، فإذا طولنا بالخطوة الحالية وقت طويل، هذا يشتتنا عن المضي قدما إلى الخطوة اللاحقة. من مشتتات الحياة أيضا أحبتي القلق المفرط من المستقبل، وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، أي هامش من المسؤولية، على الرغم من أن الحياة بالواقع هي مليئة بالمخاطر، يعني مجرد أنه أنت تحيا أنت تعيش في مخاطر مستمرة. طلع على الشارع بيها نسبة من المخاطر، قيادة السيارة بيها نسبة من المخاطر، ركوب الطائرات، النشاطات اليومية عرضة لمكاره لا يمكن حقيقة أن نحيط بها، لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن التشتيت بوصفه عقبة أساسية للمضي قدما في الحياة. نسمع وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: إذ اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجين أتلانتيك البريطانية المتجهة إلى نيويورك إلى العودة لمطار هيثرو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة، الأمر الذي أحدث ربكة لدى الطيارين. تعرض نحو نصف الطيارين في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حدا باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. وتشير القصص أيضا إلى أن شابا متمردا من اسكتلندا حكم عليه بالسجن عاما كاملا بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو مروحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري في عام 2014. وفي إحدى تلك الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهبوط بسلام بعد تعذر الرؤية من شدة الأشعة الحمراء. هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقداناً مؤقتاً للبصر، أو ما اشتهر بتسميته بالعمى اللحظي للطيارين، غير أنها واقع لم تفلح جهود النقابات ولا القوانين في ردعها، وهي تماماً مثل مشتتات الحياة، يصعب أن نمنعها، ولكننا نملك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدماً نحو وجهتنا المنشودة. من مشتتات الحياة عوارض الطريق، فما أكثر الضجيج الذي يبدد روعة التركيز؟ من ذلك مثلاً المبالغة في التفكير في بديهيات، أو المبالغة في جمع المعلومات والتسويف غير المبرر، فيتشتت الذهن عن بلوغ أهدافه. من مشتتات الحياة القلق المفرط من المستقبل وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، على الرغم من أن الحياة في الواقع مليئة بالمخاطر، فقيادة السيارة محفوفة بالمخاطر أكثر من الطائرة، ومعظم نشاطات اليوم عرضة لمكاره لا حصر لها، لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. من مشتتاتنا الحياتية كلام المحبطين، فنحن نعيش في مجتمعات لا يتردد البعض في التطوع بتقديم النصائح في أمور لا يفقه بها شيئاً، فيضلل المنصوح بكلام فارغ. بعض المشتتات ترتكز على تجارب فردية لا يمكن تعميمها لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل.
0: أحبتي، من مشتتات الحياة كلام المحبطين. احنا نعيش في مجتمعات للأسف لا يتردد البعض فيها من التطوع بتقديم النصائح في أمور ما يفقه بيها أي شيء. فاحنا كثير، وهاي بالطب تصير، يحجون بالطب ويحجون بالسياسة ويحجون بالقانون ويحجون بالدين، وهم ما قارين ولا يعرفون بشكل جيد، فيضللون المنصوح بكلام فارغ يحبطه ويخليه يضيع. وبعض المشتتات أحبتي ترتكز على تجارب فردية لا يمكن تعميمها لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل. الحياة بطبيعتها تتطلب التركيز، مثل ما بدينا المحور، يعني مهمة كابتن الطيارة أو قبطان الطائرة يراد لتركيز حتى يتجنب وقوع الكارثة. كثير من المكاره وقعت في غفلة من الزمان، أو في لحظة من الانشغال يعني بالأشياء التافهة عن عظائم الأمور. مهما كانت المشتتات فلا ينبغي أن تشغلنا عن وجهتنا النهائية. الإنسان بطبيعته يحتاج إلى المقدار نفسه من الحذر اللي يتحلى به قائد الطائرة، فحقيقة لا يدري أحيانا أي القرار قد يدفع ثمنه غاليا. وبطبيعة الحال لما نقول إحنا الحذر، إحنا ما نقصد التردد، نقصد أنه يقلل التداعيات من خلال مجموعة من القرارات الحكيمة. نعم، ما نقدر إحنا نمنع المشتتات، لكن يمكن أن نتحكم بردود أفعالنا تجاه المشتتات. الليزر اللي بدينا به هو يهدد حياة الطائرين أو الطيارين، أو نعم الطائرين راكبي الطائرة، لأنه يربكهم في اللحظة الحاسمة كقرار الهبوط أو قرار الإقلاع. وكذلك الحال في شتى قراراتنا اللي تتطلب تروي وتتطلب ثقة بالنفس وثقة بقدرات النفس، حتى لا تضيع جهودنا يا أحبتي وسط صخب المشتتات.

مستمرين معكم أصدقائي أحبتي المستمعين في لقاءنا من مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار. يقولون أنه العرب ما يحبون الحساب، والحساب هو أصلا كلمة الحساب كلها منين ما تجي مرادفاتها هي شوية الضوج، بس أنا أقصد هنا الحساب بمعنى الرياضيات. يعني يقول لك العرب يميلون إلى التخصصات أكثر، التخصصات الأدبية، لكن حقيقة المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يشوف أنه بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. يعني بعض الدول، احنا عندنا دول عربية حقيقة تأتي في مراتب متقدمة وتجي وياها دول عربية في مراتب متقدمة بالاختبارات العلمية، الذكاء الذهني والحسابي. صحيح انه يجوز، نعم، انه احنا في مو لسنا بمقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل امريكا ما تلقاها في رأس القائمة، بينما نشوف مثلا دولة مثل سنغافورة وهونغ كونغ واليابان تتقدم علميا، يعني كأفراد في الاختبارات العالمية تتقدم على أمريكا. وهنا أعني تحديدا الرياضيات، ويبدو أنه عقدة الرياضيات هذه قديمة لدى الشعوب أحبتي. يعني أكو دراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية الأسبوع الماضي، استعرضت نتائج دراسات سابقة، وبلغ عدد الطلبة المشاركين في هذه الدراسات تقريبا 1,600,000 شخص. تبين أن الفتيات أقل احتمالا لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة 16 سنة. هسه جماعة النسوية يسوون علينا مظاهرة. مقارنة طبعا بماذا؟ مقارنة بالفتيان. يعني البنية وراء عمر 16 40% من يمها تكون أقل احتمالا على دراسة الرياضيات، بالرغم أنه درجات مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. يعني معناها تحتاج إلى أن تبذل مجهود أكبر، لأن مو كلش يحبن الرياضيات. زين، السبب بهاي الفجوة شنو؟ يقول لك السبب يعود إلى عوامل اجتماعية وعوامل ثقافية. مثل إيش؟ احنا عندنا صورة نمطية الى الرياضيات. يعني الرياضيات هو اختصاص ذكوري، البنات يعني ما نحس بالدعم الكافي والثقة الكافية، ما نعطيهن دعم كافي وثقة كافية في دراسة علم الارقام. وكأنه هذا طبعا تصور مو بس بالرياضيات، يعني اكو ناس يقول لك والله انا ما اثق انه تسوي لي عملية طبيبة، انا اريد الولد يسوي لي. وهكذا مثلا واحد يقول لك هو وزيرة، ما يصير وزيرة، ما يصير رئيسة وزراء ابنية. فهذا بس هو أكو عزوف، يعني العلم، الدراسات، الإحصاءات تقول أكو عزوف من الفتيات عن دراسة الرياضيات، وهذا العزوف يؤثر على ماذا؟ يؤثر على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى بأجور مرتفعة، مثل الهندسة، مثل الاقتصاد، مثل الإحصاء. وأكو باحثين اعتبروا أن الفتيات لا يحظين بالدعم الاجتماعي الكافي لدخول علوم الرياضيات.

0: المتأمل لعلم الرياضيات أصدقائي يشوفه وراء علوم كثيرة. يعني لو إحنا الحكومة تنتبه لهذه الملاحظة حقيقة ممكن يخلي قفزة رائعة في المجتمع العراقي. الرياضيات هو الأساس للذكاء الاصطناعي، الرياضيات هو أساس البرمجة وأساس الهندسة، ومن دون أساسيات الرياضيات صعب تبني اقتصاد معرفي. انتبهوا، اقتصاد معرفي مو اقتصاد اللي هسه احنا جايين نعيش به. ومن دون رياضيات من الصعب انه نبني صناعات وطنية، ولهذا كثير من البيانات الضخمة نقدر انه نحللها رياضيا وتطلع لنا اطنان من المعلومات عن سلوكيات البشر اللي تلتقطها كاميرات المراقبة والتطبيقات وغيرها. الرياضيات مو فد شيء سهل، الرياضيات مو بس يعني هاي المعادلات والاشتقاقات والجبر وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية نقدر نسوي لها رقمنة ونستفاد منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه. كما أن الرياضيات أصدقائي ممكن أن يحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. إحنا مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنه ربما الرياضيات لا تقدم لنا بشكل مشوق، بشكل عميق، بشكل معاصر. طرائق التدريس لا تزال قديمة، كما أنه كثير من المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإحنا حقيقة ما جاي نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضا. يعني تقديم أو دراسة علوم الرياضيات الحديثة تغيرت كثيرا. إحنا معلمين ومدرسين إلى الآن محرومين من الدورات، من مناهج التدريس الحديثة. فإحنا كيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقود الفصل الدراسي يفتقر إلى التعليم الكافي حتى يتألق بهذا المجال؟ الرياضيات أصدقائي هي لغة الاقتصاد الحديث، من خلالها نقدر أنه ننشئ جيل كامل يحب الأرقام ويحسن التعامل مع الأرقام وبالتالي مع الأموال وبالتالي مع إدارة الثروات والتخطيط المالي والتخطيط الاقتصادي. نهضة كاملة ممكن أن تكون بسبب اهتمامنا وعنايتنا بعلم الرياضيات. يعني احنا ما نقدر نقول كلنا نلقي باللوم على الكوادر التعليمية والتدريسية. هاي الكوادر التدريسية تحتاج إلى دعم الحكومة حتى تدرب ويعني يعني يتعلمون طرائق تقديم الرياضيات الحديثة حتى يطورونها وينقلوها للأولاد وأولادنا وبناتنا وتصير نهضة شاملة. النهضة الشاملة تبدأ من المدرسة، تبدأ من الكلية، تبدأ من الجامعة. إنه أنا أعلم الرياضيات الحديثة وما أعلم بنفس الطرق اللي كانت قبل 30 سنة 40 سنة. خلينا نسمع هذا التقرير عن علم الرياضيات وقيمته وأهميته والإضافات التي ممكن أن يضيفها للمجتمع والازدهار اللي ممكن أن يأتي به الأمم عن طريق علوم الرياضيات الحديثة وتطبيقاتها ومدى تأثيرها. نسمع وراجعين.
1: يقولون إن العرب لا يحبون الحساب، يميلون أكثر نحو التخصصات الأدبية، غير أن المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يجد بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. فالإمارات أتت في مرتبة عربية متقدمة ثم غيرها من البلدان العربية. صحيح أننا لسنا في مقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تجدها في رأس القائمة، بينما تتفوق عليها سنغافورة وهونغ كونغ واليابان. يبدو أن عقدة الرياضيات قديمة لدى الشعوب، ففي دراسة حديثة نشرتها التايمز اللندنية استعرضت نتائج دراسات سابقة التي بلغ عدد الطلبة المشاركين فيها ما مجموعه 1,600,000 شخص. إذ تبين أن الفتيات أقل احتمالاً لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة مقارنة بالفتيان، بالرغم من أن درجاتهن مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. ويعود السبب في هذه الفجوة إلى عوامل اجتماعية وثقافية مثل الصورة النمطية التي تشير إلى أن الرياضيات للأولاد، الأمر الذي لا يشعر الفتيات بالثقة والدعم الكافي لدراسة علم الأرقام. المعضلة أن عزوف الفتيات عن دراسة الرياضيات يؤثر، كما قال الباحثون، على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى بأجور مرتفعة مثل الهندسة والاقتصاد والإحصاء وغيرها. كما اعتبر الباحثون أن الفتيات لا يحظين بالدعم الاجتماعي الكافي للدخول في عالم الرياضيات. المتأمل لعلم الرياضيات يجده يقف خلف علوم كثيرة، فهو في الواقع أساس الذكاء الاصطناعي والبرمجة والهندسة، ومن دون أساسياته يصعب بناء اقتصاد معرفي أو صناعات وطنية. وكثير من البيانات الضخمة يمكن تحليلها رياضياً لتخرج لنا أطناناً من المعلومات عن سلوكيات البشر التي تلتقطها كاميرات المراقبة والتطبيقات وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية يمكن رقمنتها والاستفادة منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه، كما أن الرياضيات تحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنها ربما لا تقدم لنا بشكل مشوق وعميق ومعاصر، كما أن المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإننا لن نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضاً. فكيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقوده يفتقر إلى التعليم الكافي للتألق؟ الرياضيات هي لغة الاقتصاد الحديث، فمن خلالها يمكن أن ننشئ جيلاً يحب الأرقام ويجيد التعامل مع الأموال وإدارة الثروات والتخطيط المالي والاقتصادي.
0: مرة من المرات قرأت مقال مطول لأحد المختصين الأمريكان في علم الرياضيات، حاول أن يعزو أسباب كره الناس للرياضيات إلى التنشئة الاجتماعية. يقول أنه الناس، العوائل، المجتمع ينفر من الأرقام، بالتالي هو يعتقد أنه في داخل كل شخص منا أكو ميل ومحبة للأرقام، فإما أن تطوره المدرسة أو الوالدان أو يتم وئده وقتله في سن مبكرة عن طريق المدرسة أو عن طريق الأهالي. المفارقة أنه أشهر الاختبارات التي يقاس بها مدى تقدم المستوى التعليمي في بلد ما من عدمه تدور حول تخصصات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، اللي يسموها اختبار الستيم STEM. هذه حقيقة، هذه شهادة من المختصين في العالم لأهمية هذه العلوم لتطوير البشرية وتحقيق الرخاء والازدهار. يعني أكبر برهان أنه أنت الرياضيات يقيسون بها المستوى التعليمي في البلد لما يختبرون الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم. طبعا هذا ما يعني أنه العلوم الأخرى مو مهمة، بس لا، هاي العلوم وفي مقدمة الرياضيات تعد اللبنة الأساسية، يعني الأساس، يعني البتلو مال العلوم الأخرى. وبالتالي المجتمع اللي يريد للرخاء والازدهار عليه أن يزخر بالعلم والعلماء، مو يزخر بالبلوغرية ويزخر بمنشئي المحتوى وذول جماعة تقييم المطاعم وذول اللي ينقلون كلام منا ويودون منا ويبتزون العالم والمسؤولين بالمعلومات ويباعون ويشترون ذممهم. شوف مجتمعنا وشوف السوشيال ميديا مالتنا، ما تحس انه البلاد ممكن ان تنهض وهي لا تهتم بالعلم والعلماء؟

أصدقائي، مسألة حرية التعبير مشكلة بالعراق حقيقة. إحنا جاي نواجه خطورة حقيقية على حرية التعبير. شفت أنا فيديو لطالب في جامعة أهلية في بغداد، جامعة أهلية وتأخذ أقساط من كل طالب 4 مليون و5 مليون. الجراج مالتهم ما مبلط ومحفر ويلعب النفس ويتأذي السيارات والإسرابة قابة. فالولد نزل فيديو قال يا أبا بلكي تبلطونا الجراج، غير انقلبت الدنيا على الولد. دزوا عليه بلاغ ورفعوا اسمه ويردون يفصلوه. يا أبا عليش تفصلوه؟ والله أنت جاي تنتقد الجامعة. والولد أعتقد انفصل، يعني لما تابعت المسألة مفصول. زين، أنا أسأل سؤال حقيقة، ما هي قيمة الجامعات والأكاديميات إذا لم تعلمنا أبسط المفاهيم، ألا وهي مفهوم حرية التعبير وحق التعبير؟ شنو قيمة الأستاذ الجامعي؟ شنو قيمة الجامعة إذا ما تعلمنا وما تدافع عن حرية التعبير؟ حق كل إنسان أن يقول رأيه من دون أن يتعرض للأذى. طالب انفصل، يعني أنا ما أفهم. وطبعا بمناسبة هم يعدون نفسهم من الجامعة الأولى، إعلاناتهم دائما الجامعة الأولى في العراق، وجاء ما أعرف الأولى على شنو. يعني الأولى أنه أنتوا لازم تدخلون ناس خرسان وتطلعوهم خرسان. أسفتهمنا بالله المسؤول ما يقبل يحكي، واحد يحكي عليه والجهة الفلانية ما تقبل والجهة العلانية ما تتحمل. بس حتى المؤسسات التعليمية اللي احنا من درسنا ومن عرفنا ومن فكينا عيننا نعرف انه كل الانتفاضات وكل الثورات وكل يعني الاحتلال البريطاني بالعشرينات وبالثلاثينات عفوا وبالاربعينات، كانت الانتفاضات تطلع من ساحات الجامعات على الاحتلال. احنا هسه في بلد عانينا ما عانينا من الاحتلال الامريكي، ليش ما شفنا وعي طلابي في مواجهة الاحتلال الأمريكي؟ لأن أبسط شيء أنه إحنا موتنا حرية التعبير في داخل الجامعات. أنت ما من حقك قاعدين دولي بالقسم يراقبون تعليقات العالم، مكان ما يطورون نفسهم، مكان ما يطورون دروسهم، مكان ما يحسنون أساليب تعاملهم مع المادة العلمية، مع زيادة أو إثراء الطلاب وتوسيع مداركهم الإبداعية. لا، يروحون مقابلين الفيسبوك، فلان خلى لايك، فلان نزل علينا منشور، فلان نزل، بحيث مو بس الطلاب، حتى الموظفين مال الجامعات يرجفون خطية ما يقدرون. لكن اليوم أنا قاعد في مناسبة اجتماعية، فبالصدفة قاعد يمي في فاتحة لأحد الأصدقاء مدير قسم بكلية معينة بجامعة معينة، بس المرة حكومي مو أهلي. قلب الدنيا على وحدة من وسائل الإعلام البصرية المحلية، ها شلون والله مطلعين مناشدة مال طالب يقول ما عدنا مي، وإحنا بالأقسام الجامعية الأقسام الداخلية ما عدنا مي. قلب الدنيا وطلع هذه الوسيلة الإعلامية، طلعها مرتزقة وطلع الصحفيين مرتزقة. يا بشنو؟ والله احنا قلنا انه طلاب ما عندهم مي بالاقسام الداخلية. ما يصير تحكي، ما يصير تقول، لازم يعني تبلعها وتسكت. مصيبة حقيقة. احنا واتمنى من الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية، المكسب الاهم للعراقيين بعد اسقاط النظام السابق هو الحرية. احنا الحرية جاي تسرق منا شوي شوي، وقامت حتى الجامعات تتحكم بطلابها وأساتذتها وموظفيها، وهذا مؤشر خطير جدا على عودة الدكتاتورية.

0: لذلك أصدقائي، مسألة حرية التعبير هي مسؤولية تضامنية عند أبناء المجتمع كاملة، يعني لا نتهاون بها. اليوم إذا أكو فئة أو شريحة من المجتمع تعرضت إلى مضايقات فيما يتعلق بحرية التعبير، وإحنا نقصد بهم هنا الطلبة في الجامعات، وخاصة هو طالب بمسألة خدمية، يعني أنا أقول لك الجراج ما بي تبليط من مقابل أنت ماخذ أموال وأموال طائلة على تسجيل الطلاب، تحتاج أنه أنت تتفتح على الآراء اللي تجيك. إحنا قلنا على التغذية الراجعة والفيدباك إيش قد مهمة بتطوير أعمالنا، تطوير جودة العمل، ويفترض أن القطاع الخاص يعطي خدمات أفضل من القطاع الحكومي، وإلا علي من أكو قطاع خاص، علي من أكو استثمار زين. أنت مكان ما تستفاد من ملاحظات الطلبة تروح والله تبتزهم وتهددهم بأنه تفصلهم إذا كتبوا أي ملاحظة تخص الجامعة. مسألة تضامنية حرية التعبير، لأن أنت اليوم إذا كانت المستهدف طلاب فممكن بالغد يكون مزارعين، وشفنا إحنا المزارعين اللي طالبوا على مدى أسعار الحنطة في العليح، إحنا نريد الزراعة ترجح، طلعوا لهم خراطيم المياه وناس كبار بيهم وناس شياب بيهم وطشروهم. مسألة حقيقة يعني يندى لها الجبين، وإحنا نقول في دولة مؤسسات تحترم المواطنين. أو والله ذولي في بعض أقضية ونواحي ميسان لما صارتكم مشكلة المي وقطعوا الطريق على بعض الشركات النفطية، أيضا المحافظ مال هددهم والله تلو تفتحون الطريق لوج نفتحه بالقوة. يعني أساليب تعامل مع الاحتجاج ومع الرأي يجب أن تكون بطريقة الاحتواء. أنا عجبني ذاك اليوم المشكلة اللي صارت بالمصافي، زارهم محافظ البصرة، راح لهم وقعدوا وياهم وشاف شو يقدر يسوي لهم، شيء يقدر ما يقدر، هم على الأقل زارهم. هاي مسألة مهمة أصدقائي، وقلت لكم هذا مكسب كبير علينا أنه إحنا نحافظ عليه، مكسب الحرية. كلنا علينا أنه نقف مع أي جهة نشعر بأن هناك تضييق عليه، تضييق في مسألة الحريات. إذن الوقت أدركنا أظن، فنكتفي بهذا القدر. نرجو أن تكون الحلقة، حلقة اليوم من برنامج مجاز، قد نالت رضاكم. تناولنا فيها ملفين وموضوع عن حرية التعبير، والملف الأول عن التشتت والثاني عن الرياضيات. فبالنهاية نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك.

0: وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: نتيجة للفساد الإداري وسوء النظام الانتخابي وطريقة الحكم المشوهة والديمقراطية المرتبكة بعد التغيير، وبسبب أداء الأحزاب وشراهتها لنهب المال العام وإهمالها الكبير بإدارة الدولة، برزت العشوائيات كواحدة من ملامح الفشل والتخبط والعجز عن السيطرة. مواطنين استولوا على معظم الأراضي الفارغة، أراضي للدولة أو ملك ناس غايبين عن المشهد، الذريعة، الفقر والحرمان والسنين الثقيلة. فصارت الحواسم واقع حال يتغذى على فوضى الدولة، وكبرت وتضخمت بظل غياب العدالة الاجتماعية. صار المساس بها مثل فتح جرح ما يندمل، وهذا تماما اللي تواجه حكومة البصرة بهالأيام بعد ما أعلنت عزمها على إزالة التجاوزات حتى تنفذ مشاريع خدمية مؤجلة. الناس ما امتثلت لأوامر الإخلاء، مو عناد، لكن لأنهم ما صدقوا، ما متعودين يشوفون الدولة حازمة، وما كانوا يظنون أن الجرافات راح توصل.
3: والله إحنا نايمين أنا والحاج وعائلتي، ما جيت لأن الشفل هنا. قمت قلت له ماما ليش هيكي؟ احنا عم اخوان كان صدق هم قالينا وكاتبين على الحائط ويونا كل ساعه، بس ما مثل حتى لو يهدم يطلع العائله يطلع الحلال مثل ما جت، لان الشفل بالباب. صيحنا بغقنا ابويا ليش هيكي؟ ايانا الحياط والطابوق. قمنا البغج انا والحجي دار الحلال، رحنا ورا حلالنا لقينا شايله هو والشرك ذابه بالقاع. الدور ردت انا استحرقت لي مثله بالكله، اخويا ليش هيكي؟ احنا ما ناخذ كم همكم، ليش اخويا هيكي؟ يخلي ما يحاكيني.
4: ولقينا هاي الهمرات والناس وملتمة والشفلات وقاعدة تهدم يعني هاي السياجات واحد ورا الثاني. زين ليش ويش قاعدة مكتوب عليكم إزالة؟ زين هي ما راجعة القطع، حدائق مرسومة حدائق يعني هيش مال شو اسمه منتزهات ما أدري شنو، يعني ما تابع لل مو قطع طابو. طيح أنا أبونا بسرعة طيح بيت ورا بيت.
5: إحنا ما راح نتمرد على القانون، لكن هسا إحنا أول شيء إحنا بيوتنا جمعنا وعندنا عوائل تعرفوا ومصرف وكلها تريد، واحنا ما عدنا، احنا لو عدنا ما سكننا بهاي التجاوز، يعني البيت ما يتجاوز 10 ملايين انا اسكن به، الله وكيلك بيت ب 14 نفر، انا عائلتي 14 نفر ساكنين في هذا البيت، انا لو عندي ما سكنت به، اذا في الشهر احنا قد بالشارع، يعني الايجار هسه 450 500 اقل بيت.
6: احنا ناس تعبانين، فلشت بيوتنا علينا وطاحت شيول الحريم مالتنا ونسانا، يا سيد مقتدى هذا عقلنا بعد ما نلبسه ولا نطلع نحكي لا بمضايفنا ولا نطلع بعد على هذا الموضوع، لانه اذا انسان تهدم بيته وتهدم داره انتهى بعد ما له كرامه، ونقعد منك يا ابو هاشم. يا سيد مقتدى سوي لنا حل، يا سيد مقتدى هاي عقلنا ذبيناها بعد ما نلبسها.
7: طلعوا علينا هاي فلشوا بيوتنا، سحقون سحق، الله وكيلك مكان نتكرم بيه ما عدنا هسه، وهاي اطفالنا كلها طلاب وكلها حصر عليها الالف، اذا فلشونا احنا بعد كل ما نحط له خيمه قبال بيته وين كان يقعد، غير هالحل بعد ما عدنا، واحنا ناشد الله وسيد مقتدى، غير سيد مقتدى ما عدنا، احنا ولد محمد الصدر ريدك تفزع عنا، ما عدنا غير الله وانتم.
6: واحنا بالنسبه لنا نموت بهذا البيت، ما نطلع، خلينا نكون واقعيين، انا عائلتي لانه انا كرامتي اغلى من الخبز، انا عراقي ولي حقوق بيها، اللي نفط بالدوله لانه انا انولدت بمحافظه البصره، احنا نريد بديل، ما نشيل، نريد بديل اللي تعرف انه العراقي يريد كرامتك.
2: من جانبه محافظ البصره كرئيس للحكومه المحليه اعلنها بصراحه، هالمره ماكو تراجع، الملف لازم يحسم والعشوائيات لازم تنتهي، خصوصا اللي واقع ضمن خطط المشاريع القادمة.
8: أكو تصوير خطأ، أنا ما أقبل بهاي المظاهر التصوير اللي صارت، لكنه للتوضيح يعني أهل النجمي فهموها، اكو 9000 قطعة ارض موزعة من تسعينيات القرن الماضي، والكل تدري والناس عندها طابوات وهذه موزعة حتى قبل سقوط النظام، موظف بالحديد والصلب، موظف يمكن بالبترو، وزارة الصناعة، النتيجة اراضيهم ظالين 9000 عائلة، يعني مو عائلة وعائلتين. اجوا البعض اخذوها مزارع، البعض سوى مكانات لتربية الحيوانات، وبالنتيجة هذا موظف مسكين ما يقدر. ناشدنا الدولة سوينا لهم مشروع، وهذا المشروع انه يريد ينفذ المقاول ايضا تاخر، يريد يكملون شغلهم تاخر. راحوا على قانون 154 ازاله التجاوزات، الاخ نائب المحافظ طلع وياهم لدعم هاي العمليه، كانما صارت هجمه بالاتجاه المعاكس، والله ذول فقراء وذول مساكين والدوله يجب ان ترعاهم. مع ذلك لا يجوز انه انت تتجاوز على الاملاك الخاصه للناس. بس البعض يقول ها الدولة لازم أن توفر، هل معقول يجي واحد يقعد ببيتك أنت لازم تقعد بالشارع مثلا، والدولة تقول لك يلا ما يخالف ظل قاعد بالشارع، هذا قاعد ببيتك، هاي قطعة الأرض مثل بيتك، أنت اليوم عندك بعض المبالغ تأخذ قرض من البنك تريد تبنيها، وهذا يقول لك لا أنا ما هاشيل من عندك. زين إحنا شنو واجبنا كدولة
2: بهيك وقت والانتخابات على الأبواب؟ الشفلات تواصل عملها والمتضررين يضجون يستصرخون يرفعون بقايا حياتهم للكاميرات، بس المحافظ ماضي بمشروعه ومتسلح بالوضع القانوني والدستوري. هالشي خلى بقية المسؤولين بموقف حرج بين نار الناس اللي انهدت بيوتها وتضررت مصالحها، وبين ضرورة إعادة تنظيم المدينة وتنفيذ مشاريع تنموية وترسيخ هيبة الدولة. فطلعت أغلب التصريحات مثل نسخ مكررة من بيان واحد، إحنا مع الإزالة بس لازم أكو بدائل. خلينا نسمع تصريح رئيس لجنة التخطيط بمجلس المحافظة أياد المالكي.
9: نحن مع أنه تكون البصرة بصورة بهية وغيرها، لكن اليوم إحنا نريد نرفع تجاوزات، يجب أن تكون هناك حلول، وحلول منطقية وحلول تنصف أهالي الساكنين في هذه الدور العشوائية. اليوم ما ممكن أنا اليوم في هذا الظرف اليوم وقت امتحانات أهجر هذه مئات أو آلاف العوائل، يجب أن إيجاد حلول، أما تعويض مادي أو توفير قطعة أرض سكنية هي ما متفضلين إحنا اليوم كحكومات محلية على المواطن البصري. حقيقة الحكومة الاتحادية أرسلت في شهر الثاني أعتقد 17/2 أو 15/2 مبادرة السكن إلى محافظة البصرة لإنشاء أكثر من 10,000 وحدة سكنية. هي المبادرة عامة بشكل عام على العراق. اليوم البصرة هي المرتبة الرابعة بمستوى الفقر بنسبة 27%، لكن هذه المبادرة لم ترى النور في محافظة البصرة، ولم ترسل البلدية ولا البلديات القطع الشاغرة اللي موجودة حتى يتم توزيعها، سواء كان المتجاوزين أو الموظفين أو المواطن العادي. وبالتالي هي خطة متكاملة كانت مدروسة، ويوجد هناك مستثمرين كان لهم استعداد على بناء هذه الوحدات السكنية.
2: الحيرة اليوم مو بس بحياة المتجاوزين، الحيرة بعين الدولة نفسها، شلون تبدي تنظم الخراب من غير ما تولد خراب ثاني؟ وهذا اللي نوه عليه السيد رئيس مجلس المحافظة خلف البتران.
10: إزالة التجاوزات، وفي الوقت نفسه نطلب من الحكومة المحلية الحكومة التنفيذية إيجاد البديل. حقيقة هذول أهلنا وناسنا، وأكو كثير من الحلول. هذا ذات فلش بيته وهو أطفال، يعني هسه أي واحد من عندنا خيخلي نفسه بهذا الموقع، كل واحد من عندنا خيخلي نفسه بأن أنت تجي رأسة الظهر ويقولوا لك يلا اطلع، تحتار رجالك وين توديه، مضارعك وين توديه، غراضك وين توديه. وإن شاء الله احنا نتمنى حقيقة يكون هناك حلول هم خلصنا من

0: مسألة العشوائيات وترتيب مدينتنا، وهذا فد شيء يحسب حقيقة، يحسب للحكومة التنفيذية، بأن اليوم البصرة وضعها يختلف، أكو إعمار، أكو ترتيب، أكو تنظيم، ولكن بالمقابل هم خلينا ننظر الناسنا عين الإنسانية والرحمة، وأعتقد يمكن مو صعبة أن تنوضع حلول لمعالجة وضع هؤلاء الناس وإيجاد البديل لهم.
1: ومن وصل الصور ومقاطع الهدم البغداد، رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني أمر بإيقاف حملات الهدم فورا، لكن بالبصرة المحافظ يشوف أن القرار محلي والمشروع أكبر من العواطف. عضو المجلس عن كتلة تصميم بيداء الناهي بدورها توضح الوضع القانوني.
2: طبعا السيد المحافظ هو على سلطة تنفيذية في المحافظة ومنتخب من مجلس المحافظة وغير مرتبط إداريا ويخضع لإشراف ورقابة مجلس المحافظة. وبخصوص علاقة السيد المحافظ برئيس الوزراء، هي علاقة تنسيقية وليس إلزامية، واستنادا للمادة 8 من الدستور على أولا، والتي تنص على أن صلاحيات مجلس الوزراء تكون على الوزارات، إشراف على الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة. ويوجد قرار لمجلس شورى الدولة رقم 17/2011 في 17/2011 نص على أن المحافظة ليس لها تمثيل في مجلس الوزراء وغير خاضعة لرئاسة الوزراء. وأيضا المادة 122 أيضا من الدستور نصت على ذلك، ولذلك فإن ما رد السيد المحافظ كان رد قانوني موفق، وهو ينفذ قانون اتحادي أو قرار اتحادي رقم 154 لسنة 2001، ولديه قرارات قضائية باتة حول الأملاك الخاصة، الخاصة أعتقد في خور الزبير بخصوص الأملاك الخاصة. فكان على السيد رئيس الوزراء أن لا يصدر توجيها، بإمكانه مخاطبة مجلس النواب وهو السلطة التشريعية في العراق بتشريع قانون أو تعديل قانون قرار 154 سنة 2001.
1: وبعيدا عن المكاتب والمواقف الرسمية، نزلنا للشارع حتى نسمع من الناس شنو رأيهم بالحملة.
3: مع إزالة العشوائيات بشكل تام، يعني والله وجهة غير حضارية، ماخذين حق العام كدولة والحق الخاص.
4: اي انا مع إزالة العشوائيات لان ظاهرة غير حضارية هي صراحة، بس مع توفير البديل بنفس الوقت.
5: والله بالنسبة لإزالة العشوائيات كقانون انا معه، هو قاعد بحواسم وبره عنده سيارتين ثلاثة ومن احد الطراز، فهذا الشفة ما محتاج.
6: اكيد نعم، لانه كانت الحياة يعني انظف واحلى وأرتب. هسه وين ما تفوتين تلقين هوسة، حتى هم يعني ما أعتقد هم الأبصار والأصل.
7: لا، أول شيء ناس فقراء وتعبانين، واللي يريد يشيلهم هذا إلى غاية من الشيلة مالتهم.
8: لا، الناس الفقراء هي قاعدة بالتجاوزات ويذب بالشارع ويذب المرأة العراقية بالشارع، هذا مو صح.
5: لا، مع إزالتها ولا مع بقاها، بس هي الحكومة المفروض توفر حلول للناس. يعني
1: ملف الحواسم يا أصدقاء لوحة قاتمة من لوحات الفشل الحكومي، وصمة على جبين دولة ما عرفت تبني عدل ولا تنصف إنسان. من برا الناس تشوفها كارثة، من جوا احنا نعيشها كل يوم، نحاول نتطبع وياها، نتطبع ويا الطين ويا تشينكو ويا النسيان. أكيد كل مسؤول يحاول يواجه هذا الملف يقامر بمستقبله، خصوصاً بزمن تتحكم به المعادلات الانتخابية والمصالح والموازنات الطائفية. بس بالبصرة المشهد غير، أكو إرادة تمشي. هل راح تستمر الحملة لو تنطوي تحت أرجل الوساطات وتضرعات الكتل حتى لا تنجرح مشاعر ناخب ويعيدون رسم نفس الدائرة، الدائرة اللي خربت كل شيء وصارت هي السبب الأول كل هذا النشاز والقبح؟
9: Times Square FM، عين لكم على منتجكم.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسا مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
11: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول.

0: سكوير الطابق الأول.
1: انزاهم بس إليك.
0: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
0: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير،
5: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: أميرة بابلية كانت أول من أسس مدرسة للبنات في بغداد.

قبل قرنين من الزمن، خرجت شخصية مثيرة من بلدة تلكيف العراقية في محافظة نينوى شمال غرب العراق. استطاعت تاريخ أحوال مجتمعها وما شهدته خلال فترة ترحالها بصيغة سلسة عصرية تضع المستمع في عين الحدث رغم مرور عشرات السنين عليه. بطلة قصتنا هي سيدة عراقية تدعى ماري تريزا أسمر. ليس اسمها مألوفاً ولم يسمع عنها الكثير من الناس في يومنا هذا، لكن أسمر المعروفة لدى الغرب باسم الأميرة البابلية أرخت حياتها باللغة الإنجليزية عام 1844 في كتاب يوثق تفاصيل رحلاتها. اعتزت من خلاله بأصلها وتاريخ بلادها العريق، ودونت فيه ما هو كفيل بنقل صورة عن رحلتها في الحياة عبر الدول التي سافرت إليها. في كتابها مذكرات أميرة بابلية تروي الباحثة المؤرخة والأديبة البريطانية من أصول عراقية أمل بورتر كيف كان لماري تريزا أسمر أثر كبير وسط أقرانها في القرن 19. وتستشهد بإحدى الجامعات الأمريكية التي صنفتها كواحدة من عظماء شخصيات منتصف القرن 19 وقتئذ، لكن أسمر لم تعامل كعظيمة في ذلك الوقت، وهذا ما وصفته بورتر في مقدمة كتابها بقولها: ثمة شخوص في التاريخ العراقي نسيت أو فرض عليها النسيان والتجاهل والتهميش.

ولدت ماري تريزا أسمر عام 1904 بين 18 أخ وأخت، مات منهم 9 لعائلة لها مكانة اجتماعية واقتصادية بين الأهالي. وتصف أسمر أصلها في كتابها بقولها: إنها تنحدر من عائلة من الشرق تعود أصولها إلى البراهمة الذين اعتنقوا المسيحية على ناجي كنيسة ترافانكور التي أسسها توما وهو رسول النبي عيسى في الهند، ثم رحلوا إلى بلاد فارس واستقروا في بغداد. كان والدها من أثرياء بغداد ملتزما بتعليم الكنيسة الكلدانية التي تتشارك مع الكنيسة في روما ويساهم في نشر الديانة المسيحية. وتقول ماري تريزا: إنه كان لا يتأخر على مساعدة أي شخص من أي طائفة دينية أخرى سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا. تذكر لنا تريزا أن الطاعون انتشر في بغداد عام 1904 وقتل الكثير من أقاربها كما قتل الكثير من الناس، ليقرر والدها الانتقال بعائلتها إلى منزل آخر له في الريف قرب خرائب نينوى حيث ولدت هي في العام نفسه. وفي مقدمة وصفها لخلفية عائلتها حدثتنا أسمر عن انتقادها للطرق الشعبية في العلاج خلال تلك الفترة، وصفت كيف تعرض خالها للدغة ثعبان وكيف عانى الكثير قبل وفاته نتيجة ممارسة نوع من العلاج مأخوذ عن حضارة ميسوبوتاميا القديمة من بلاد الرافدين أهما بين النهرين. وقالت في هذا الشرح: إن هذا العلاج يقتضي أن يمنع المصاب من النوم لمدة 5 أيام، وذلك بضرب الطبول والوخز الشديد بالإبر إذا ظهرت أعراض الدوار. وخلال كل تلك الأيام كان يسقى الحليب فقط إلى أن يبدأ بالتقيؤ، وبذلك يتخلص من سم الأفعى. لهذا النوع من التعذيب تعرض خالي لمدة 5 أيام ومن دون فائدة، إذ في النهاية كان السم قد سرى في بدنه ولم يفلح أي إنسان بإزالة هذا السم القاتل.

مجتمع بغداد وتأثيره في شخصية أسمر. بعد مرور 4 سنوات وانتهاء الوباء عادت الأسرة إلى بغداد، وقد نوهت أسمر هنا عن الخلاف بين الأديان والطوائف ووجود ثقافة عدم تقبل الآخر في بغداد لدى الكثير من الناس، لكنها كانت تمتدح الثقافة الأوروبية بالمقابل. لم تخفي تباهيها بالعيش في بغداد حيث المرح والفرح والعادات الشرقية. تحدثت عن طريقة اللبس والعيش لدى الأغنياء والفقراء، كما قدمت لنا وصفاً نعرفه عن بغداد اليوم، وهو أنها مشهورة ببهجتها ومرحها. أهلها يهيئون 4 وجبات طعام في اليوم، يبدأون يومهم بشرب القهوة السادة ثم تليها النرجيلة. وتتابع أسمر وصفها قائلة: الفطور يبدأ الساعة 9 صباحا بوجبة لذيذة من القمر والتمر المطبوخ بالزبدة. وجبة الغداء تبدأ الساعة 1 بعد الظهر. كما شرحت عن اللباس الذي ترتديه نساء بغداد وعاداتهم اليومية وتعايشهم مع الحر فترة الصيف. تدين ماري تريزا أسمر لبلدة تلكيف بالكثير، لم تعش فيها فقط بل كان لها أثر في شخصيتها، وتقول عن ذلك الوقت: إنه لم يكن هناك شخص أمي لا يستطيع القراءة والكتابة، فالتعليم كان سمة أهل المنطقة، فيما لم تتسم البلدة بالتعصب الديني وفقا لأسمر. إلا أنها وصفت أيضا الوضع الاقتصادي السيء والخلافات المذهبية في عموم العراق آنذاك، وكيف كانت تؤثر على الأمن والأمان في المجتمع العراقي الذي اشتهر أيضا بوجود الجماعات المسلحة التي تعيش على النهب. هذه العوامل بالضرورة أثرت في شخصيتها وشخصية كل من عاصر تلك الفترة.

بداية التغيير في حياة ماري تريزا أسمر. كان أول تغيير حقيقي في حياة الكاتبة أسمر بعد أن ذهبت في رحلة إلى فارس مع والدها حين كان عمرها 11 عاماً لتبدأ من بعدها دراستها الدينية والتعمق أكثر بالمسيحية، حتى أنها رفضت الزواج وقررت البقاء في الكنيسة لتتفرغ إلى العبادة والتعمق في ديانتها. أثناء إقامتها في أحد الأديرة بالقرب من نينوى ظهرت موهبتها في الكتابة، فبدأت تأليف الكتب الدينية لتقرر من بعدها تأسيس مدرسة تعليمية للنساء مطالبة بالمساواة بين الجنسين في الحق بالتعليم. وبالفعل التحق بها الكثير من النساء وبدأنا يتعلمن اللغات الفارسية والكردية والتركية والكلدانية. ذا عصيت أسمر في الموصل، وأصبحت النساء من الطبقات العليا والسياسية في المجتمع يقمن بزيارتها، من بينهن أختي الباشا العثماني حاكم الموصل آنذاك، الذي وصفته أسمر بأنه لم يكن متساهلا مع المسيحيين، إلا أنها استطاعت تكوين صداقة معها وزيارتها بقصرها بشكل سري من دون معرفة الباشا. وفاة والدها كان له الأثر الكبير على حياتها، فقد توفي بعد تعذيبه في السجن بتهمة محاولة تحويل العائلات المسلمة إلى المسيحية وفقا لروايتها، وأوصاها بضرورة السفر والابتعاد عن المنطقة لتموت والدتها بعد فترة.

تأسيس مركز تعليمي في بغداد. بعد مغادرتها تلكيف في أوائل القرن التاسع عشر ووصولها بغداد، نجحت ماري تريزا بإقناع أصدقائها الأثرياء على فتح مركز تعليمي للسيدات، خصوصاً أنها تتقن أكثر من 7 لغات منها اللاتينية والإيطالية والفرنسية والهندوسية والتركية والسريانية والكردية إضافة إلى العربية، فبدأت بتعليم النساء القراءة والكتابة وبعض المهن الحرفية إضافة إلى الديانة المسيحية الكاثوليكية، إلا أن المركز أغلق نتيجة لتدخل جماعة من المبشرين الأوروبيين الذين يسكنون بغداد.

وعن هذه الحادثة علقت أسمر قائلة: إن الغرب يتصرف بشكل غير مسيحي أبداً حيال الشعوب الشرقية. لو حدث هذا التصرف من قبل مسلم فإننا نفهم البواعث، ولكن من قبل الغرب الذي يدين للمسيحية التي تروج للسلام والمحبة شيء لا نفهمه، سوى أن هناك بشراً يريدون أن ينتفعوا من وجودهم في الشرق ليراكموا ثرواتهم. استنجدت بعد تلك الحادثة بشيخ بدوي كان صديقاً لوالدها يقيم بين بغداد وبابل، وقد استقبلها وأكرمها وأثنت عليه، وقارنت أدبه ولطف استقباله مع الأوروبيين. أكدت أسمر أنه يتفوق عليهم بأدبه البدوي، وأن البدو لا يفرقون بين شخص وآخر بسبب دين أو معتقد، وفضلتهم على جميع من عرفتهم. بعد إقامتها مع البدو الذين أسهبت في وصف طقوسهم وعاداتهم كما فعلت في وصف أي مكان زارته بشكل دقيق ومفصل، توجهت أسمر إلى الشام ومن ثم فلسطين، كما أقامت لفترة في دمشق حيث كونت علاقات اجتماعية قبل أن تتوجه إلى لبنان برفقة أحد المطارنة الذي تعرفت إليه أثناء مغادرتها بغداد.

النهاية في أوروبا مع بداية عصور النهضة العلمية وتطور التكنولوجي، قررت أسمر السفر إلى أوروبا. وبعد أن عاشت في أوروبا لأكثر من 10 سنوات، قالت إنها توصلت لقناعة بأنها تفضل بساطة الإنسان الشرقي على مكر الإنسان الأوروبي، وتحدثت عن بعض المواقف التي تعرضت فيها إلى الاستغلال من أصدقائها الأوروبيين، وبقيت تتنقل في أوروبا حيث نهايتها. إذ تقول الكاتبة أمل بورتر إنها توفيت عام 1854 في فرنسا على أغلب الظن.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
3: لماذا يتابع الناس الدراما التلفزيونية؟ بمرور الوقت وإلى جانب التطورات التكنولوجية الهائلة، ما زال التلفزيون يحتفظ بمكانة كبيرة في كثير من البيوت لما يرتبط به من مشاعر كالألفة والراحة والتخلص من التوتر وأعباء اليوم واجتماع أفراد الأسرة. ويهتم القائمون على الإنتاج الدرامي بمعرفة مواقيت الجذب الجماهيري لعرض أعمالهم، وهو ما يتميز به شهر رمضان الذي يعد شهر المنافسة الكبرى بين الأعمال الدرامية والتي تبلغ فيه تكلفة الإنتاج المصري على سبيل المثال لما يزيد عن 1 مليار جنيه في بعض الأحوال. قد يتصور البعض بالخطأ أن مصطلح دراما يعني الأعمال المأساوية فقط، إلا أن المصطلح في أساسه هو تعبير عن كل أشكال الإنتاج الفني من سينما ومسرح وتلفزيون، شرط أن ينطوي على شكل من أشكال الصراع في الحياة ليجسده على الشاشة ويقدم المخرج رؤيته لإنهاء هذا الصراع. في كثير من الأحيان ينظر الناس إلى الفن بشكل عام وإلى الدراما بشكل خاص باعتبارها وسيلة للترفيه لا أكثر، في حين أن الدراسات النفسية تؤكد تخطي الدور الذي تقوم به الدراما إلى أبعد من ذلك بكثير، فهي في مجملها تقوم بإشباع حاجات هامة للفرد. وفي الدقائق القادمة سوف نستعرض أهم ما تقدمه الدراما التلفزيونية إلى جانب الترفيه لنتعرف على مدى تأثيرها. تقدم الدراما التلفزيونية بالإضافة إلى الترفيه ما يلي: أولاً المعرفة واكتساب المعلومات. قد يعتبرها البعض وظيفة سطحية، إلا أن الواقع يؤكد أن التعليم بالمحاكاة هو أقوى طرق التعليم على الإطلاق، وأن الدراما التلفزيونية تقوم في أساسها على المحاكاة، فالمسلسلات التاريخية والسير الذاتية تقدم حقبات تاريخية كاملة في شكل مبسط وسلس. ولا يجوز لنا بسبب سوء استخدام كثير من النماذج الدرامية أن ننكر أهميتها في هذا المجال، فقط علينا أن نتفكر في كم المعلومات التي تعرضنا لها لأول مرة من خلال عمل درامي.

ثانيا، المساعدة في فهم النفس البشرية. كما قلنا سابقا إن الدراما تقوم على المحاكاة وكذلك عرض التناقضات وتجسيد النماذج البشرية المتنوعة، وذلك يؤدي إلى استعراض عميق للدوافع الإنسانية والغرائز والرغبات. كذلك فإحدى أهم خصائص الدراما إنها تعمل على مساعدة المتلقي على التقمص، فهو يتخذ موقفا إيجابيا من أحد الشخصيات التي يشاهدها ويتوحد معها عاطفيا ويكتسب الخبرات التي تعرض لها، وتتحول النماذج التي تعرض أمامه إلى جزء أصيل من حياته الإنسانية التي تساعده على فهم الحياة بل واتخاذ القرارات.

ثالثا فهم الحياة واكتساب القيم والأفكار. تحدثنا عن مفهوم التقمص الوجداني والذي يساعد المتلقي على تكوين وجهات نظر عن الشخصية والتأثر بها في الحياة بشكل عام. إلى جانب ذلك تقدم الدراما التلفزيونية بعض القيم والأفكار في صورة عميقة سريعة التغلغل في النفس البشرية من خلال المعايشة. ففي كثير من الحالات يتأثر الفرد بمسيرة الأبطال خلال العمل الدرامي وتضحيتهم في تحقيق أحلامهم وكسب معاركهم، فيتزود بقيم العمل والحلم والرغبة في استكمال مسيرته الخاصة في الحياة أو في تعامله مع المشكلات التي يواجهها.

رابعاً، تسهيل التفاعل الاجتماعي أو تقديم بديل عنه. يظهر ذلك بصورة واضحة في الشخصيات الانطوائية، حيث تجد في متابعة الأعمال الدرامية صورة بديلة لحياتها الاجتماعية، تتفاعل فيها مع الشخصيات وتتعايش معها وتتخذ منها أصدقاء وأسرة. كذلك ترى بعض الدراسات إن وسائل الإعلام في كثير من الأوقات تقوم بدور بديل على التفاعل الاجتماعي، كما في حالات الخرس الزوجي وحالات الهروب من العلاقات الاجتماعية والضغط النفسي.

خامساً، الشعور بالأمان والاستقرار. يتذكر جيداً جيل الثمانينات موعد مسلسل السابعة مساءً، التفاف الأسرة والصمت. يذكر متخصصو الطب النفسي إن الإنسان في يومه بحاجة إلى نقاط ارتكاز لمساعدته على الشعور بالأمن والاستقرار، وفي حالات كثيرة تقوم الدراما التلفزيونية بهذه النقطة، خاصة لربات المنزل وكبار السن، فهي تشعرهم إن اليوم يسير وفق نظام محدد، مما يضفي عليه الشعور بالاستقرار والأمان بعيداً عن الاضطراب، وهو ما يشعرون به كثيراً مع نهاية عرض موسم المسلسلات أو في أيام انقطاع العرض في الحالات الاستثنائية.

سادساً، إشباع الرغبات الإنسانية كالشعور بالحب، بالانتقام، بالبطولة، بالانتصار. كلها رغبات إنسانية يبحث الإنسان عنها خلال يومه، وتقوم الأعمال الدرامية بالتركيز على مثل هذه الرغبات فتقدمها للمتلقي من خلال المعايشة، فيتلقاها المشاهد ويتفاعل معها ويشبع جزء من رغباته، كتلك البطلة التي تبحث عن حب حقيقي رغم إنها قبيحة ولا تجد من يعجب بها، ثم تدور أحداث المسلسل لتجد حبها الحقيقي الذي يبحث عن جوهرها النقي، أو كذلك البطل الذي يقرر الانتقام من الفاسدين لأن القانون يعجز عن الوصول إليهم. إلى هنا نكون قد استعرضنا أهم التأثيرات الإيجابية التي تتركها الدراما على نفسية المتلقي، إلا أن الإنتاج التلفزيوني في كثير من الأحيان بل في أغلبه يسعى إلى تحقيق الربح، وتحقيق الأرباح يتخذ مسارا مختلفا ربما عن تحقيق القيمة، وهذا ما أكدته الدراسات التي قامت على تحليل الصورة الذهنية المقدمة من خلال الدراما العربية على وجه التحديد. فتحقيق الربح والمنافسة قد يجعل البعض يؤمن بفكرة تقديم ما يحقق رواجا بين الجمهور بغض النظر عن أي اعتبارات أخلاقية أخرى، ومن هنا تأتي التأثيرات السلبية للدراما التلفزيونية. التأثيرات السلبية للدراما التلفزيونية: أولاً، ترسيخ الصور النمطية. المرأة سليطة اللسان، الغاوية، المهمشة، فتاة الليل المغلوبة على أمرها، تاجر المخدرات العاشق، المجرم الظريف، البطل السكير، رجل الدين المنافق، صور كثيرة يتم تقديمها في إطار الدراما بشكل متكرر حتى أصبحت صورة ذهنية تلقائية يتم استدعائها في أي موقف. هذا يعد أخطر التأثيرات على الإطلاق، فالمعايشة كما ذكرنا سابقا تجعل المتلقي ينظر للشخصية التي يتم تقديمها على الشاشة باعتبارها شخصية حقيقية في مجال تعاملاته اليومية، وهذا ما يجعله في كثير من الأحيان يقع ضحية التعميم وإصدار الأحكام، وهذا ما استدعى كثير من الدراسات الإعلامية التي حاولت تحليل صورة المرأة في الدراما العربية لتجدها في مجملها صورة سلبية، إلى جانب صورة ذوي الاحتياجات الخاصة وأهالي الأقاليم والأرياف. ثانياً، التضليل. نعرف جيداً أن وسائل الإعلام في أساسها وسيلة لتقديم المعلومات إلى الجمهور، والدراما التلفزيونية تحوي واقع الحياة اليومي، وجهات نظر، سير ذاتية، فترات تاريخية، ومن هنا يأتي عن طريق القصد أو غير القصد طرح المعلومات الخاطئة والرؤى المغلوطة، فيعد تضليلاً كاملاً للمتلقي الذي يكتسب المعلومة لأول مرة وبشكل عميق. فنجد اليوم كثيرا من المصطلحات والمفاهيم الدينية والعلمية والسياسية يتم تناولها بشكل خاطئ من خلال العمل الدرامي، فتنتقل إلى الجمهور ويصعب تغييرها بالطرق الأخرى. ثالثا، الصدمات النفسية ونشر الأوهام. يتعايش المتلقي مع الأحداث ويتقمص وجدانياً الأفكار والمشاعر المطروحة عليه، يخرج إلى الواقع فيجد الحياة بعيدة كل البعد عن تصوراته وأفكاره، يفقد الثقة في الواقع وينسحب من الحياة ويشعر بالبؤس. قد يبدو الحديث هنا مبالغاً فيه، ولكنها الحقيقة تحدث ببطء شديد وعلى فترات متباعدة. فكم رأيت من قبل نماذج للدراما التلفزيونية وفي قرارة نفسك رأيت إنها مجرد خيال أو فيلم هندي؟ كيف تتحول النهايات دائما إلى سعيدة؟ كيف ينتصر الخير دوما ويهزم الشر؟ هل وجدت نفسك من قبل تبحث في الحياة على العدل الإلهي؟ الصورة التي رأيتها في الدراما من قبل إنه تأثير الدراما البطيء يزرع الأفكار
ويتركك تواجه الحياة بنظرة جديدة. رابعاً، الغزو الفكري والثقافي. ظهرت مؤخراً بعض الأصوات التي تطالب بإيقاف عرض الدراما التركية على الشاشات العربية نتيجة لما تقوم به من غزو ثقافي، وبرغم أن هذه الأصوات تطالب بأمر غاية في السطحية نظراً لكوننا في عصر الفضاء المفتوح وصعوبة اللجوء لقرار منع نشر الأفكار والفنون، إلا أن الحقيقة تؤكد قدرة الدراما التلفزيونية على الغزو الثقافي والفكري طوال الوقت، وهذا ما يحدث على مدار السنوات الطويلة سواء من خلال الدراما التركية أو الدراما الأمريكية أو الدراما السورية، وكذلك الدراما المصرية في الشرق الأوسط. اللغة والثقافة اليومية والعادات والتقاليد كلها يتم عرضها من خلال الدراما التلفزيونية بشكل مرن ومتناغم يصعب الشعور به وإدراكه اللحظي، والأمر لا يتوقف على الغزو من خارج الدولة، بل في الحديث عن عرض ثقافة المدينة وعاداتها على الجمهور في الأرياف والضواحي، هو غزو كلي يؤدي إلى تنكر للثقافة الشخصية واستبدال الثقافة الجديدة بالقديمة، خاصة في حالات انعدام الانتماء السائدة. خامساً، الطموح المرضي. يؤدي خلق الصور النمطية لخلق مفاهيم مغلوطة عن الحب والسعادة والنجاح. يتحول المشاهد من متلقٍ إلى عقد للمقارنات، يقارن بين وضعه المادي ووضع أبطال العمل الدرامي، يقارن بين أسرته وأسرتهم، تقارن كذلك المرأة بين تعامل زوجها وتعامل البطل مع البطلة، تعبيره عن الحب، الهدايا، وسائل الترفيه، كل التفاصيل الصغيرة تتحول إلى معيار للمقارنة يسعى المتلقي في حياته اليومية أن يبلغها، دون أن يدرك إن معايير الحقيقة تختلف عن معايير المخرج، وهو ما جعل البعض ينادي القائمين على الأعمال الدرامية بالنزول قليلاً إلى أرض الواقع والبعد عن الأحلام الوردية والتركيز عن طبقات معينة في المجتمع. بعد هذا العرض السريع لتأثيرات الدراما التلفزيونية على المشاهدين، يمكن لكل فرد إدراك مدى التأثير الواقع في نفسه من خلال متابعته لهذا الفن المهم والتأكيد على أهميته مع ذلك، لما يمكن من خلاله تحقيق أعلى إشباع لحاجات إنسانية مهمة، وباعتبار هذا الفن وسيلة مهمة في التأثير على الجمهور لو يدرك القائمون عليه قيمة ما يقدمونه.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: لماذا نورث أطفالنا ما كان وبالا علينا؟ إذا كان العالم قد وصل إلى ما وصل إليه اليوم، فهذا يعود إلى حجم الجهد المبذول لتحقيق ذلك. ولكن هل ساهمت بالفعل هذه الجهود في خلق علاقة صحيحة مع العالم أو بين الأفراد في المجتمعات المختلفة؟ وبتعبير آخر، هل مكنت هذه الجهود الأفراد من أن يعثروا على ما يجعلهم أكثر توازناً وصحة ووفرة؟ في نظرة سريعة إلى العالم من حولنا، نجد أن الجهود البشرية تبذل في المكان الخاطئ، فالجميع يعيش اليوم في جو مشحون بالخوف والقلق والانتظار. هناك من يسهم باستمرار في تغذية العالم بالعصاب، وقد يكون لمجتمعاتنا التي تعيش انقسامات شتى الحظ الأوفر في إنتاجه. وبالاعتماد على نظرية كارين هورني المحللة النفسية الألمانية عام 1952، ربما نتمكن من تقصي مدى تغلغل هذا العصاب في مجتمعاتنا. إذا كان ما يولد العصاب بتعبير كارين هورني هو القلق الناجم عن الشعور بالعجز اتجاه عالم مشحون بالعداء وشعور بفقدان الضمان، فإن مجتمعاتنا تتوفر على بيئة مثالية لإنتاجه ونموه. فالعصاب بالمحصلة هو عدم توافق نفسي عنيف بين ما نريد وما نحن عليه، وهذا ما يجعل من الحواضن التربوية في مجتمعاتنا تنتهج أنماطاً اجتماعية تغذي بشكل لاواعٍ السلوكيات العصابية للطفل، التي قد يكون أبرز أشكالها العنف، فالسعي إلى المكانة الذي يقوم على إزاحة الآخر والتنافس معه واستفزازه والتذمر منه وعدم الثقة به، جعل الآخر عدواً وساهم بقصد أو من غير قصد بتكوين خبرات الطفولة العنيفة. هذه الخبرات العنيفة بتعبير هورني هي الشرط لازم وضروري للعصاب الذي ينشأ عن الشعور بالعجز والعدوان والعزلة.

إن أكثر العوامل حيوية في تشكيل الشخصية هي العلاقات الإنسانية التي يعيشها الفرد في طفولته، فهذه العلاقات بقدر ما تفتقد للأمن والحماية ستغذي لدى الطفل الإحساس الدائم بالقلق، ما سيدفعه إلى تنمية مختلف الأساليب ليواجه ما يشعر به من عزلة وقلة حيلة، فقد يصبح عدوانياً أو سافر الخضوع أو يكون لنفسه صورة مثالية غير واقعية ليعوض ما يشعر به من نقص وقصور. إن انتشار هذه الصور الثلاثة بين أطفالنا اليوم يشير إشارة فاقعة إلى افتقادهم للحب والاهتمام والأمان في ظل أنظمة تربوية تعمل عكس ما هو منوط بها، فما نحاربه في أطفالنا هو في الحقيقة ما ندربهم عليه، لذا فالنتائج المترتبة على هذا الشكل من التربية تصبح استراتيجيات لا واعية لدى أطفالنا، ومردها إلى محاولة أطفالنا خفض القلق لديهم وتعويض نقص الحب والأمان، مما سيحول فيما بعد الحاجات الطبيعية إلى حاجات عصابية، وقد يكون أبرزها في مجتمعاتنا الحاجة العصابية للقوة التي تعمل على تقديس القوي واحتقار الضعيف، والتي تولد حاجات عصابية أخرى كالحاجة العصابية للتقدير الاجتماعي باكتساب مكانة مرموقة، المكانة التي تحرك الحاجة العصابية للطموح والإنجاز الشخصي الذي يتعين بالشهرة والغنى من خلال استغلال الآخرين ومنافستهم والسيطرة عليهم بدل التعاون معهم والاستفادة من خبراتهم.

هذه الاستراتيجيات التي يحاول الفرد من خلالها خفض منسوب القلق ستعمل على تحديد طبيعة علاقته بالآخرين من خلال ثلاث نزعات، وهي التحرك ضد الآخرين والتحرك نحو الآخرين والابتعاد عن الآخرين. وإذا قمنا برصد واقع مجتمعنا سنجد أن الابتعاد عن الآخرين هي النزعة الأضعف بحكم نمط بيئتنا الاجتماعية التي تنمو فيها العصبيات. بالمقابل نزعة التحرك ضد الآخرين التي تتمثل بالسلطة والسيطرة والعدوانية، ونزعة التحرك نحو الآخرين والتي تتمثل بالتبعية والخضوع، هما نزعتان تسيطران على العلاقات بسبب الحاجة المستمرة لتأكيد الذات ولكن بما يسحقها. فالعدائية التي تحيط بالفرد ستجعل من الآخر عدواً، إن كان بمقاومته أو الابتعاد عنه أو التبعية له، وسيجد أن الآخر يتجذر في داخله أكثر ليسيطر على جميع سلوكاته وأهدافه وطموحاته، وهذا بالطبع لن يحقق الطمأنينة له، إنه يساعده فقط في الهروب من ألم القلق، الهروب الذي سيبعده عن ذاته أكثر. إن العالم الذي أنتجته العلاقات الإنسانية هو المحصلة النهائية لجملة الجهود المبذولة نحوه، لهذا فإن الاتجاه الذي تتخذه الإنسانية في سيرها هو المؤشر على صحة أو خطأ ما ننتهجه. قد لا يشير الواقع الذي نعيشه اليوم إلى ما يسر في تقدمنا، ولكن الفرصة متاحة دائماً. فدعوات أوشو في كتابه ثورة في التربية ربما تحفزنا لإدراك مآزقنا وصنع الفارق مع أطفالنا. لا أدعوك أن تنجح، أدعوك لأن تكون إنساناً. لا أدعوك أن تصل إلى مواقع القوة، لكن أدعوك أن تصل إلى كيانك الداخلي حيث يوجد شيء جدير بالاهتمام. أدعوك ألا تتنافس مع أي شخص لتتمكن من إيقاظ إمكانات إنسانيتك.

قد نتمكن من تجفيف العصاب طالما أن هناك إمكانية لإدراكه، ولكن هذا الإدراك يتطلب منا الكثير، إنه بالضرورة سينمو مع الحب والاهتمام، وهذا كل ما يحتاج إليه أطفالنا والعالم الذي نعيش فيه. فإذا انتظرنا أن يتغير العالم قد يكون انتظارنا بلا جدوى، بينما الإمكانية متاحة دائما في أن نتغير نحن. هذه اللحظة بالذات هي التي ستتكفل بصنع الفارق. تحظى مفردة الانضباط في كافة المجتمعات بسمعة جيدة، فهي مرادف قوي للإدراك العام للنظام، كما أننا نعلي من شأنها ونضعها في زمرة القيم الإيجابية، فنمتدح كل ما هو منضبط، وعادة ما تكون الحصة الأكبر في المديح للقائم على فعل الضبط، إن كان رئيساً أو ضابطاً أو مديراً أو معلماً أو رب أسرة. فما العلاقة التي تربط الضابط بالمنضبط؟ وهل هي حقاً علاقة إيجابية لتنتج قيمة إيجابية؟ إذا نظرنا إلى سلوكنا مع أطفالنا، سنجد أن جل اهتمامنا ينصب في البيت أو المدرسة على ضبط حركاتهم وسلوكهم وأفكارهم وطموحاتهم. نحن نعمل طيلة الوقت على برمجة انفعالاتهم باستخدامنا المنفعل لسلطة الأمر والنهي، ومن الواضح أن قانون نفذ ثم اعترض الذي يسري مفعوله داخل دوائر التربية قد تم تعديله ليصبح نفذ ولا تعترض. فالمعارضة في أبسط صورها تشكل تهديداً وجودياً لأي سلطة، ولكن بالمقابل الصرخات المكتومة بفعل الخوف لن تكون سوى انضباط مؤقت ستثور صورها في أشكال العدوان المختلفة، لأن الانضباط المحكوم بالرقابة الخارجية سيتلاشى فور غياب هذه الرقابة. الطفل المنضبط هو طفل مبرمج صممت إدراكاته بمقتضى الطاعة والخضوع، حيث الإيقاع الواحد سيلغي كم التجارب والاكتشافات والإبداعات والأسئلة التي كانت ستمنح حياته ألواناً متعددة وفهماً أشمل. والمبادئ والقيم التي تلقى للطفل أو بالأحرى تفرض عليه لن يتلقاها إلا كجمل تهديدية ستسهم في تغييب الالتزام الأخلاقي والإنساني، لأننا لا نربي الحرية داخل أطفالنا، نحن نربي فقط في دواخلهم الخوف من الحرية، فعبر أنظمة العقوبة التعسفية ثم صناعة الخوف، وهو الضمان الوحيد للحفاظ على أي سلطة. الخوف الذي لم ينتج سوى انضباط خارجي سيقف عائقاً أمام أي إبداع، وسيحرس الرتابة والسأم، وما نمنحه إياه من قيمة إيجابية هو ليس كذلك بالنسبة لأطفالنا، لأن إيجابيته تكمن في السيطرة، السيطرة التي تضبط قلقنا وتضاعف خوفهم. فأن نأمر ونطاع هو أقصر وأسهل الطرق لنضبط أطفالنا على إيقاع واحد، ولكنه في النهاية ليس سوى إيقاعنا الأناني الذي لن يسمح لنا أن نتعلم كيفية بناء البيئة المناسبة لنمو طفلنا بدلاً من السيطرة عليه. بتعبير ألبرت باندورا، وقد تنجح أنانيتنا في خلق طفل منضبط، ولكنها بالتأكيد ستفشل في جعله يفهم ويدرك ما دام الخوف هو من يحدد مساره وليس رغبته بهذا المسار. لا تصرخ، لا تبكي، لا تضحك، لا تفعل، سلسلة من الأوامر والنواهي تتعارض مع طبيعة الطفل ونموه، تجعله في سعي دائم للانفلات من دوائرنا الضيقة على خطواته، وما بين محاولاتنا لشده إلى دوائرنا ومحاولته الانفلات منها سنجعل منه قناصاً بارعاً في اصطياد فرص الانفلات من كل شيء، الجيد والقبيح لا فرق. فالعقوبات التي يتعرض لها الطفل ما هي إلا جرعة مخففة عن العقوبات القانونية والاجتماعية التي يتعرض لها الراشد، والتي كلما اشتدت على الطفل ستزيد مناعته ضد الانضباط نفسه المفتقد للديمقراطية، الديمقراطية التي تعلم الطفل المسؤولية إلى جانب الحرية.

أن الحرية الحقيقية ليست أن نكون أحراراً من كل شيء، ولكن أن نكون أحراراً لعمل شيء ما. فإذا كان الانفلات هو أن نكون أحراراً من كل شيء، فإن الانضباط بالمقابل لا يسمح أن نكون أحراراً في عمل شيء ما، وبالتالي الانفلات هو نتيجة لمقدمة خاطئة، المقدمة التي سيرت كل فرد إلى المكان الذي لا يحبه، ومع غياب الحب سيكون هناك تناسب طردي ما بين الانضباط والانفلات، وسيكون الفرد كرة تتقاذفها هاتان القوتان، وسيكون مقهوراً لا يطيق ما يمارس عليه، وتائهاً لا يعي ما يرغب أن يكونه. إن الخلط المتعمد بين الانضباط الذي يتحقق بالإلزام والالتزام الذي يتحقق بالوعي، فلا يمكن أن نكون ما نرغب إلا حين يصبح الانضباط واعياً، أي يصبح التزاماً يستند إلى تفكير نقدي تأملي يهذب الذات قبل محاولة تهذيب الآخرين. فمن خلال الإدراك الواعي للآخرين ولأنفسنا نستطيع أن نختار بوعي نتائج أفعالنا الحياتية، وإلا فإن الانضباط لن يكون سوى أداة من أدوات القصر والقمع يعمل على تغييب الوعي ويكفل بقاء البنى التراتبية التسلطية واستمرارها. فتزايد السجون واتساعها نتيجة الانفلات الذي تعيشه مجتمعاتنا الآن وليس وليد الأزمات والحرب، فهاتان لم تكونا أكثر من بوابة لهذا الانفلات الذي أتى كردة فعل على مسيرة قمع طويلة مورست على الفرد تحت مسمى الانضباط. وها نحن الآن أمام انضباط يدعم الحرب بدل أن يوقفها. لا توجد حرية من دون اختيار، ولا يوجد اختيار من دون التزام. هذا الالتزام بالشرط الإنساني هو الضفة التي تبتعد رويداً رويداً طالما ما زلنا مأخوذين بأوهام التفوق، والتي قد يكون الانضباط أحد أهم صورها. فهل يمكننا أن نتوقف قليلاً وننظر إلى الجحيم الذي نحن فيه؟ وإذا كان لا مفر منه، أليس بمقدورنا أن ننأى بأطفالنا الذين أنجبناهم والذين لم ننجبهم بعد عن هذا الجحيم؟

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: مستمعي إذاعتنا المحترمين، اليوم نأخذكم بقصة جديدة من قصص بصرتنا الحلوة، قصة الفنانة بنين رعد اللي حبت الفن منذ الصغر، وعن حلمها بفضاء مفتوح لعرض الأعمال الفنية وملتقى للفنانين والمبدعين.
1: صراحة أنا أحب أتعلم فنون جديدة، وبحكم الدراسة والوقت ما كان عندي الإمكانية الوقت حتى مع دراستي حتى أتعلم هذه الفنون الجديدة، فحبيت يكون عندي مكان كبير خاص يعلمني أنا يعلم الناس الباقي على هاي الفنون.
0: آرتي ستوديو، حيث الفن متاح للجميع، الكل يعبر عن نفسه بحرية. تخيلوا نفسكم باللوحات ملونة زاهية وأشكال غريبة تجذب النظر.
1: احنا نستهدف الجميع سواء فنان او ما حد عنده مواهب فنية، جميع الاعمار صغار كبار الشباب. احنا نقدم ورشات فنية مختلفة كلها فنون جديدة، ماكو شيء تقليدي يعني كرسم او تلوين فقط مثلا، كلها الفنون نقدمها جديدة. نقدم ورشات للنسيج، ورشات التلوين بالوان السكب، ورش فن الموزايك، هواي ورشات مختلفة. وغيرها نقدم ورشات اسبوعية مختلفة يعني حسب المواسم وحسب الفنون الجديدة تطلع، نحب نقدمها بشكل مستمر داخل ورشتنا. عندنا مدربين من خريجين كليات الفنون الجميلة، وأكيد هذا الشيء وفر لهم عمل بداخل هيك مكان، لأن هم دائما يحبون الفنون، يحبون يقيمون هيك ورشات. بنفس الوقت هذا الشيء فرصة لجميع الدكاترة أو الناس المهتمة بالفن تيجي تقدم ورشاتها هنا بشكل مستمر.
0: وهنا تتذكر بنين لحظة افتتاح الاستوديو، وشلون يغمرها الفخر والامتنان لأهلها اللي وقفوا بجانبها كل خطوة.
1: والدي دعمني أكيد، وكل عائلتي دعموني حتى نقدم هذا الشيء، بالذات لما احنا نجي للعراق نحب نروح هيك أماكن مغلقة، تكون عائلية، تكون ترفيهية وتعليمية بنفس الوقت. فكل عائلتي دعمتني حتى نقدم هذا الشيء داخل العراق.
0: أجمل الأفكار اللي يتم بها دمج الفن بالتجارة، هالشي يضيف قيمة اجتماعية تتجاور مع البعد الثقافي.
1: ما خفت أنه يفشل مشروعي، لأنه إحنا مستهدفين هواي فئات من الناس يعني، فأكيد هواي ناس تحب الفن، وهواي ناس تحب تعبر عن مشاعرها وتحب تعبر تفرغ طاقتها السلبية من خلال الفن. طبعا إحنا بداخل ورشتنا همينا نقدم مكان وجو عائلي، حتى العوائل لما تجي تجيب أطفالها أكيد أكو استراحة خلال ما الأطفال يلعبون بالألوان يتعلمون، وهيك العوائل تقدر تقعد هنا بالاستراحة.
0: آرتي ستوديو، الوجه اللي يطبق بيها الزبون كل أفكار الفنية، بوجود متخصصين يعملون كموجهين ومدربين ويقدمون استشارات فنية لمن يحب.
1: هي الفكرة من المكان أنه إحنا عدنا الورشات، واحد يقدر يجي يصنع القطع الفنية مالته إذا هو راغب بهذا الشيء، أو إذا حاب إحنا نشتغلها إله، فأكيد إحنا نقدم هذا الشيء بكادرنا يعني يقدر يوفر هاي الشيء، يصمم لقطع ديكورية تحف على حسب ما هو الزبون رايد. هي القطع عندنا جاهزة بالورشة داخلها، يقدر الزبون على حسب رغبته يجي هو يشتغلها بنفسه أو إحنا نقدمها إلى إحنا نشتغلها على حسب ما هو يطلب من عندنا. وأيضا نقدر نوفر على حسب طلب بعض المحلات، الفنادق أو المؤسسات أو أماكن حابة تزين مكانها ومقر عملها بتحف ديكورية، إحنا نقدر نقدم هذا الشيء حسب طلبهم وحسب ما هو هم حابين.
0: بنين رعد ترسم حلمها بحروف الفن وألوان الحرية.

لم يكن مشروعها مجرد مساحة لعرض اللوحات أو تشكيل المجسمات، بل كان قلباً نابضاً بالحياة، مكاناً حيث يلتقي الفنانون بأرواحهم المتعطشة للإبداع، وعائلات بصرية تبحث عن لحظات دفء بين الألوان والموسيقى.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أسعد الله أوقاتنا وأوقات كل اللي يسمعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس داخل رقة مول البصرة تايمز سكوير. وأكيد بهاي الحلقة راح أكون وياكم أنا أنفال وربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. يقولون الضيف حبيب الله، بش نسوي إذا هذا الحبيب ينسى عنده ساعة ويخليها تصير يوم كامل؟ بين الكرم العراقي المعروف وبين خصوصية البيت والتزامات أهله، مرات الواحد يحتار شلون يتصرف في الضيف الثقيل بدون ما يجرحه أو يحسسه إنه ما مرغوب به. اليوم وبحلقتنا راح نسولف بصراحة شنو نسوي إذا كان عندنا ضيف يطول بالقعدة أو يجي بدون موعد أو ما يراعي ظروف أهل البيت، وهاي المشكلة بالضيف لو بطريقة تعاملنا وياه. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: نتعرف بالعائلة ونسمع رأيها حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يحييك. أبو منو؟
1: أنا أبو عصام.
0: أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: هلا ومرحبا بيك.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله، الله يخليك.
0: أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف موضوع حلقتنا على موضوع طبعا صاير بكل بيت وكل عائلة، يعني تشتكي من هذا الموضوع اللي هو شلون نتعامل ويا الضيف الثقيل. كل عائلة أكو ضيف ثقيل يجي لا يجي بموعد ولا العائلة حاسبة حسابها، يجي في بعض الأحيان بظروف غير مناسبة بأوقات غير مناسبة. فبهاي الحالة أريد أسمع من عندك وجهة نظرك أبو عصام، صادفت هيج ضيف ضيف ثقيل؟ إحنا مرات نقول مو بس ثقيل ثقيل ثقيل، حتى على المعدة من صح. شلون نتعامل وياه؟
1: أكيد مصادفين هذا الضيف، مو ما مصادفين، بس بعد شو سوى لازم نتعايش وياه. نرحب به
0: على حسب الوصول،
1: على حسب الوصول والأمور تمام. يبقى ضيف بعد مهما كان الوقت، يعني بنهاية الشهر بداية الشهر وسط الشهر ماكو أي مشكلة.
0: إذا دق بابك مثلا بدون ما ينطي موعد، أنت عندك طلعة مثلا ويا العائلة، عندك مراجعة الطبيب، عندك هاي التفاصيل، هنا تبلغها تحاول تلمح له؟
1: لا والله ما أقدر.
2: لا هاي كارثة.
1: أي والله مستحيل، يعني هاي تعتبر انطرده، ما يصير. أي هو أصلا بالمقابل يزعل، يجوز يشيل من خاطره.
0: لا صدق الضيف الثقيل ما يزعل، لأن هو لو حاس يعني أتوقع ما يوصل الإحساس، يعني هو ما يوصل لشيء يعني.
1: أكيد ما نتعامل مثل إحنا، أكيد يعني إذا أكو موعد إذا أكو طلعة نحاول نأخرها لو نلغيها. هواي صايرة بينا نلغي أصلاً الطلعة أو موعد. إيه والله شو تسوي؟
0: من الأكثر أنت ولا أم عصام يعني تحاولون في بعض الأحيان تلمحوا له يعني بدون إحراج؟ يعني مراتك واحد ينحرج يقول لك لا لا لا لا تورطني مثلا، منو؟ انت ولا ام عصام؟
1: لا انا.
0: انت بعد احنا شوف مرات احنا فعلا نشمرها براس ابو البيت، لان ام البيت تقول لك ها طردتنا
1: تقول مرات خل اقول لهم شلون هاي، قلها لا ما يصير، وهي هم ما تقبل اصلا.
0: شوف اكو في بعض الاحيان الضيف الثقيل مرات يجيك صديق، مرات يجيك منك وبيك.
2: مو ثقيل، وإنما يعني شوف صراحة إحنا ما عدنا ضيف ثقيل، إنما مرات من يجي بغير موعد أو إحنا عدنا فز التزام، يعني إحنا شوية ممكن نضايق، بس يبقى بعد هو جاينا ضيف لو ما حابنا ما يجينا أصلاً.
0: والله اقتنعت بهاي، هاي لو ما حابنا ما يجينا حاولت جاي اقتنع بيها.
2: والله لو ما حابنا ما يجينا أصلاً، يعني ليش يجي إذا هو ما مرتاح لنا ما يحبنا ما يجي أصلاً.
0: بعض الأحيان الضيف خاصة إذا أنت عندك مثلاً يا سمح الله مريض، شوفي إحنا بهاي الأوقات كلش تشوفينا مخبوصين، لأن إحنا عندنا مريض زين، وهي بالعادة وعلى درسنا وتعلمنا وتربينا عليه أنه زيارة الضيف تكون المريض تكون خفيفة. تخيلي أنه يجي ويقعد ويا المريض مكان الساعة تصير نهار كامل يقعد ينتظر منو اللي يزوره. تخيلي هذا الفضول وانت تدرين بي.
2: ممكن تصير، بس مرات يعني احنا صدف عندنا مريض احنا نطلب من الناس تجي لانه هو ما يقدر يطلع وضال بالبيت.
0: ارجع واقول زيارة المريض واجب، بس الواجب شقد ما يطول، تكون خفيفة.
2: المريض يضوج يريد ناس يمه. صارت ويانا يعني احنا عصام سوينا له عملية، يعني هو مضايق ظل، يعني قلنا سيتكئب أو شيء، قمنا إحنا أصلاً نقول لهم أبقوا أبقوا أبقوا حتى عصام ما يتضايق.
0: أي حال من الأحوال حتى لو اللي جايش زين والتدريبي إنه هو ثقيل، بس شايفة مرات نقول إحنا أكو حكايات نحكيها نقول حكايات التنقال، يعني أكيد مو من الطبيعي من يقول لك يلا بعد أنا أترخص نقول له الله وياك رأسة، مو لا ابقوا على العشاء.
2: يعني احنا ما عندنا ضيف ثقيل والله للامانه، ما عندنا ضيف ثقيل ابد.
0: والله انتي مخففتهم كلهم للامانه، كلهم خففتيهم. ابو عصام يقول اكو.
1: والله هو شوفي مو يعني ضيف ثقيل، بس هو يجي مثلا باوقات مو مناسبه زين، فهنا يصير ثقيل، بس هم كلهم خفاف.
0: زين، فيوم من الايام حسيت انه مثلا راح يجيك احد او جا لك اتصال وقالوا لك يا ابو عصام احنا فد ساعه وجاي لك، انت عندك شيء ولا ما عندك شيء؟ في بعض الاحيان نتعذر بس بطريقه مؤدبه،
3: اذا كان اكو فد شيء ضروري، يعني اذا عندنا فد التزام ضروري،
0: او مثلا احنا ما موجودين بالبيت،
3: او ما موجودين بالبيت،
0: لا هي فعلا ولا لا
3: رد لا لا اما ما موجودين فعلا بالبيت او عندنا التزام ضروري ما ممكن يتاجل.
1: اذا ما يتاجل موعد مثلا نقول احنا ما موجودين بالبيت، يعني الشغله اضطراريه كلش،
3: بس بالوقت
1: الاضطراري اي بالاضطراريات كلش.
0: تعتبر انت من الذوق انه الضيف يجي بدون اتصال او بدون موعد؟ هو هذا ذوق يعني؟ لو مرات يقول لك يلا بيت اخوي ادق الباب وادخل، بيت اختي ادق الباب وادخل، يا لا انا ما اخذك هنا، انا هنا راح تخربين الجو كله الوضع كله.
1: والله شوف هو بهذا وقت حالي يهول يجي يخابر قبل وقت، زين مثلا اخواني عمامي اهلنا كلهم يخابرون قبل لا يجي، حتى الاصدقاء يردون يتأكدون إحنا موجودين أو ما موجودين.
0: بالجوز ما كان أكو فد صلة تواصل، فليجي رأسة يدق الباب ويتلقى الهلا والمرحبا وكذا هاي التفاصيل، فالموضوع كلش عادي، أنا ما أنتظر موعد. زين بس هسه بالوقت الحالي صار أكو مسج وأكو اتصال وأكو وين تفاصيل إنه أنا أبلغ قبل لا أجي.
3: الناس مشغولة أكثر هسه، فلذلك صار يعني التبليغ ضروري، لأنه مثلاً يجي وما يلقى أحد بالبيت ومسافة قاطع أو شيء، فلهذا صار ضروري الاتصال. أما إذا هم أهل وحبايب وهاي لا، كل وقت يجون.
0: حبيبة قلبي شكراً لكم ورأيكم، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. مرحبا.
0: ام منو؟
1: ام حسين.
0: اهلا وسهلا بيك ام حسين. ام حسين على هاي الضحكه وعلى الابتسامه الحلوه والله ووجهك البشوش ما اتوقع انه الضيف اذا اجاك راح تثاقلين منه.
1: لا والله لو بيحتول علي يعذبني يشهد الله.
0: بس الصدفة بحياتك لابد من خلال الناس والأقارب والأصدقاء لابد يطلع لنا واحد شوي من دون هذول كلهم شوي ثقيل.
1: خلي ثقيل على روحه بس رحب بي حد ما يروح الله وياه.
0: ها يعني
1: إيه ما أقدر أطرد. لا ما أقدر أطرد ضيف يطرد. لا حتى مهما يكون سوى بي ما أطرد.
0: لا هي مو شغلة إحنا نطرد ما واصلين لها المواصيل بس إحنا شنو مرات شوي تعابير الوجه تتغير شوية
1: يصير الخلق ما لك خلق لي ما تباوعي لي والله يصير ما تباوعي لي ما لك خلق لي ستعلم الضيفينه
0: الضيفينه
1: حد ما يخلص ويروح.
0: اذا الضيف طول بالقعده شلون تحاولين انه قدر الامكان انت حاسبه الحساب مثلا ساعه وصارت بمكان الساعه 3 ساعات و4 وبسط على الغداء ويحاول ينتظر العشاء يعني
1: خلي يضل العشاء عاد في عاد.
0: شنو رأيك بالضيف اللي يجي بدون موعد؟ تعتبرينه هاي من الذوق؟
1: هذا ضيف الرحمن اللي يجي نسوي القاسم الله ونطيه. والله هذا الضيف شنو ما ينطرد الضيف.
0: ما تتحسسي تقولين هسه ايش دعوة عليه؟ على الأقل تليفون يابا احنا رح نجيكم انتم موجودين ما موجودين جوز عندش طلعة.
1: الناس ما تستعمل التليفون يعني طريقته العادية يجي للبيت وما أقول له
0: هذا من هو طريقته العادية؟ اللي منكم وبيكم أهاليتكم بس إذا غريب
1: عاد غريب اذا ما جاني شلون يخابرني ما يعرفني يعني يدخل علي لزوم اضيفه اكو ناس
0: يعني مثلا صديق جار هذا ما من المعقول يجي يدق الباب ويقول لك الله يساعدك.
1: لا ما يصير. لا ما يصير لزوم يتصل
0: يتصل
1: وهلبي والله هلبي والله هلبي داحت.
0: منو اكثر يتحمل الموقف الرجل ولا المرأة داخل البيت؟
1: لا مثل جاها ضيف والرجل هي تتحمل بعد الرجال مو هنا تتحملها هي إذا سباعية تقدر.
0: إذا عندك شغل ارتباط طلعة مراجعة الطبيب ظرفك داخل البيت مثلا في بعض الأحيان إحنا إذا صير مشكلة بالبيت ما نخلق رواحنا فما عندي القابلية أنه يجي ضيف ولازم أخذه بالهلا والمرحبا وأقعد وأسولف وياه هنا أنا شو تسوين تعتذرين؟
1: أعتذر منه إذا عندي ظرف طارئ أعتذر منه أعتذر منه فما خلي قاعد وأنا عندي شغل وأطلع ما أقدر حاكي هو لازم يعرف ويروح.
0: في يوم من الايام اجى اتصال او احد بلغك يا ام حسين انا راح اجي زين وانت موجوده بالبيت بس قلت يا لا والله ما موجوده احنا طالعين سويتيها فد مره؟
1: لا والله ما اسوي
0: ما
1: اسوي مهما يكون ما اسوي.
0: هسه خلي الحكي بيناتنا منو الخفيف على قلبك تحسينه ودك يوميا مو ضيف هذا ما تعتبرينه من أهل البيت
1: والله.
0: منو الخفيف؟
1: والله أبو البيت حج يعني إنسان طيب أي والله إنسان يعني
0: خلي لكم إن شاء الله
1: طيب بشكل طيب بشكل يعني ما
0: مت هذا أبو البيت أم حسين أبو البيت
1: أنا حاجيك مريضة يعني مقدر ظروف إيش قد أنا دوس أضغط عليهم هم ما لهم غرض أي الحمد لله والشكر.
0: غير أبو حسين غير الحج منو
1: محامي
0: بعيدا عن عائلتك يعني مثلا منو تحسينه خفيف ودك يعني من الاهل اهلك اهله هاي الاقارب
1: ابني
0: الناس
1: ابني احبه طالع ببيت بوحده هذا احبه والله طالع.
0: كم ولد عندك؟
1: الله
0: يحفظهم لك يا رب.
1: وثلاث بنات
0: ما شاء الله
1: واحدة محامية واحدة طبية الله والديك
0: زين الطالع منو؟ حسين. وانتي تميلين لحسين لو الحيدر؟
1: اميل
0: لحسين. خب ما يسمعك حيدر اتمنى ما يسمعك حيدر.
1: لا والله مزين مزين بس بعد واشوف البزر ما تحبين هذا وتكرفين هذا اي والله اي والله كلهم معزات حتى اسال عندي ما متزوجين هم احبهم
0: صح
1: ايش اسوي
0: زين. ام حسين صار عندك شي فد موقف طريف ولا محرج ويا ضيف ثقيل؟ صار لك شي فد موقف معين؟ اليوم احنا في بعض الاحيان نمر بمواقف مثلا يعني انا راح نعطيك مثال نهايه شهر تقشف
1: ما عندي
0: وما عندك ويجي لك ضيف مثلا على غدا ولا على عشاء في بعض الاحيان منك وبيك ما تنحرجين، على قولتك ايش ما تاكلين ياكل وياك، بس اكو ضيف لا ننخبص.
1: صحيح. الى كرامه الضيف، اذا كان غريب وداخل بيتك طبعا تنحرجين، بس اذا الله منعم عليك ما تنحرجين.
0: طبعا
1: هذا الموجود عندك بالبيت طبخي وانطهيه، ليش الحرج؟
0: صار هيك موقف وياك نهايه شهر واكو تقشف مثلا ما نقدر،
1: يعني انت منيتي والله مر علي كله خير، كله خير ماكو، يعني اللي يجي حياه الله باي وقت باي وقت باي ساعه باي لحظه، ما مر علي هذا الشيء.
0: ان شاء الله ما يمر عليك حبيبه قلبي.
1: والله ما مر هذا الشيء، مو ابالغ بالحكي ولا شيء، بس لا ما مر هذا الشيء.
0: الصحه والعافيه اليك ويخلي لك ابو حسين شمعه البيت يا عيني انت حبيبتي.
1: ان شاء الله يطلع سمنا بالحج.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب حبيبه قلبي، ان شاء الله يا رب.
1: امنيتنا من الله، ناس كبار بعد الحمد لله
0: رب العالمين. شنو قاسم لكم حبيبه قلبي؟ يلا مع السلامه. شكرا الرئيس، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا يعني.
0: اسم حضرتك؟
1: مروان من البصرة.
0: أهلا وسهلا بك يا مروان. متزوج؟
1: نعم متزوج وعندي أطفال 2.
0: الله يحفظهم ويخليهم إليك. أبو منو؟
1: أبو سمانة.
0: أبو سمانة أهلا وسهلا. مروان أبو سمانة، صادفت بحياتك أنه أكو ضيف ثقيل بحيث ما تتحمل أنه يطول عندك نص ساعة؟
1: أكيد يعني مرور هاي الحياة أكيد الصادف هاي الأشخاص بحياتك، سواء صديق سواء قريب. أحيانا يكون قريب شخص قريب عليك جدا، بس أنت يعني تتجنب تشوفه أو تتجنب الصدام وياه والحديث وياه، كون أنه هو صعب الأطباع، خلينا نقول أطباعه مختلفة، بس نتجنبه خلينا نقول بطريقة محترمة حلوة أحسن، كونه هو قريب عليك أو صديق عليك، وخلينا نقول نبتعد عن شخصيته الحقيقية، خلي يكون هو مواقفه وياك شلونها مثلا، نباع من هذا الجانب. الجانب الثاني نقدر يعني بأي طريقة يعني محترمة سهلة نتعامل ويا هذا الشخص ونهندل الموضوع.
0: إذا إجا ودق بابك كزيارة عادي تتحمله، وإذا أنت حاسب حساب القعدة مالته ساعة وطولت 5 ساعات،
1: وهاي الطرق المناسبة نشوفها شنو هي نتصرفها ويا، أكيد يعني راح تطلع لك عذر مناسب، أي عذر مناسب نشوفه يعني يليق بهذا الموقف اللي أنت محطوط به حاليا، وخلاص تحل الموضوع.
0: مريت بموقف محرج يعني إذا هيك موقف هسه حاليا ببالك تذكر لي ويا أحد الضيوف الثقلاء يعني بحياتك؟
1: صح، صادفت يوم من الأيام جاني صديق ومن غير محافظة، هي محافظة كانت يعني بعيدة وما قدرت أتهرب من الموضوع، كون إنه هو يعني جاي ومحطوط بموقف، صادف بوقتها إنه ماكو فنادق كانت مزدحمة بالبصرة، فاضطريت إنه يعني أنا أتحمل الموضوع وخلاص يعني قبلت الموضوع. بس كان يعني
0: كم يوم تحملته؟
1: 3 أيام. أي والله
0: 3 أيام. أنت
1: كلش صعبة، مرت علي مر السنين. أي والله هاي صادفة بخليجي يعني 2025. نعم.
0: شنو الإشكال أو شنو تعريفك أنت للضيف الثقيل؟ هسا إذا أريد أقول لك أنت 3 أيام حسيتها صعبة عليك، مراتك واحد ضيف تحسه يا الله شقد خفيف نسمة، يعني حتى ما تتقيد ما لا بكلمة ولا بتصرف، وتحسه منك وبيك ومن الأهل من أهل البيت. أكو مرات لا ما ينجرع يعني ما تتحمله، فشنو الصفة اللي ما عجبتك بحيث هاي 3 أيام ما تحملتها؟
1: ستمو هي تجمع يعني انت نظرتك من البداية، هسه احنا مراتك واشخاص ما نعرفهم الصراحة، بس اول نظرة انهم يعني نفكر انه هذا الشخص مو مريح او ما ارتاح له، يعني نفسك انت ما ارتاحت له، فهي ما اعرف تفسيرها العلمي شنو صراحة، بس هي يعني اطباع مختلفة يعني تكون على هذا الشخص الثقيل بالذات، يا اما يكون انه هو يعني يحشر نفسه بمواضيع غير يعني بالضبط فضولي، أو يعني يتصل بأوقات غير ما يقدر زين، ما يقدر انشغالك، ما يقدر مثلا وجودك بالبيت ووقت عائلتك، فهو هيك يعني صفات الإنسان الثقيل يكون يعني احنا نتجنبه دائما ونتهرب من هذا.
0: شنو رأيك بالشخص اللي يحاول يجيك ويزورك للبيت بس بدون رسالة، بدون موعد، بدون اتصال؟
1: هذه وقاحة ست، هذه وقاحة، معناها ما خلى تقدير أو احترام لمقابل، هذه وقاحة.
0: بعض الحين يقول لك هي وشنو يعني صديقي من باب الميانة، يجيت ودقيت بابه ودخلت.
1: وقتها لها أيامها، بس مو مثلا بوقت راحتي أو أكون أنا متواجد بالبيت أو ممكن ظرف عندي بالبيت، فراح أنا نحط موقف احتمال يعني حتى أسمعه يعني شاي مو حلوة، أكيد يعني هاي كل فعل ردة الفعل.
0: يعني هاي الوقاحة تنطبق إن كان صديق وإن كان من ضمن العائلة قريب، غريب وقريب تنطبق على الثنين؟
1: ما يمنع لي، هذا أعتبره تجاوز يعني على خصوصيتك، على راحتك، على حياتك، ما لها داعي يعني. مثلا ممكن أنا تصير وياي مرات شخص يعني بهذا الوقت ما أقدر أجاوبه وهو يلح بالاتصال، فأنا حاول قدر الإمكان أفهمه أنه الموضوع ما يستوجب بهيجي، أنت خلاص أوكي شفتني ما جاوبتك بهذا الوقت أو شفتني ما مثلا رجعت اتصلت بك، المفروض تلتمس لي عذر من يمك، اما انت تفرض روحك على وقتك على ظروفك على كذا ما يرد يعني مستحيل، يعني شوفها صعبه. انا بالنسبه لي شخصيا يعني حتى وان كان قريب يعني ممكن افهمه بصوره محترمه انه هذا اللي جاي يسوي غلط طبعا.
0: زين وين تنتهي الضيافه وتبدي الخصوصيه عندك؟ انت قلت اكو تفاصيل خصوصيه، يعني انا ما اقدر.
1: الخصوصية تنتهي وقت ما أكون أنا يعني سواء بمكان عملي، يعني أنا طالع بشغل مهم يعني جدا، أما يعني بالأوقات العادية مثلا لا، بالعكس أنا جاوب على التليفون أو صديقي مثلا استقبله ببيتي، أنا أروح لبيتهم، يعني أكيد يعني هاي بيناتنا إحنا دائما سواء أقارب أو أصدقاء إحنا يعني أكو زيارات بيناتنا، بس كلها كل شيء بوقته. لازم هم شلون حضرتك قلتي لازم تبلغ، لازم يعني يكون عند الطرف الثاني خبر يتهيئ كذا، ممكن هو عنده انشغال ممكن ما موجود بالبيت، فهذه الأسباب يعني لازم واحد يحطها بالحسبان.
0: شكرا لك يا عيني ورأيك، مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا
1: أبو كرار، مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك أبو كرار. مرحبا.
2: أهلا وميت سهلا.
0: أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف شون تتعاملون ويا الضيف الثقيل إذا زارك للبيت.
1: إذا جان نحمل شلون ما كان.
0: شلون ما كان؟
1: أمور الخطار شو نسوي له؟ جاي بعد يا سنة وحياة. شو الوادن كده يعني مثل ما أقول يعني كده مو زين. شو تسوي مثلا؟ ده هو هاي تصرفات. شو تسوي مثلا؟ ثاني أحمد الله شو تحمل شلون ما كان.
0: شنو الشغلة أو التصرف اللي ما يعجبك بالضيف؟ أكو مرات يعني تصرفات إحنا نبدي ننزعج من عدها، ولذلك إنه هذا الشخص بسبب تصرفاته ما نحبه.
1: والله سبب تصرفاته يعني أنا خلنا أحكي واقع الحال. فمن يجينا ويجون على مصالح هاي الوقت هاي صارت بهاي الأمور. يعني هسه من يجيك بوقت مصلحتي.
0: مصلحتي.
1: إيه مصلحتي.
0: وراها
1: يا رحمة الله على والدك. يعني من يجي ياخذ مصلحته بعد لا اشوفه ولا اشوفني ولا يعرف ولا يعرفني. هسه نحن نحكي بهذا الموضوع انا ومكرر. فمن جاني انا قبل فتره جاني اخوي خذ يعني خذ مصلحته بعد ما شفته. فمن دعيت النوب من قلت له اريد هذا اعطيني حقي اعطيني حقي ها دزيت علي ناس. اخر شيء قلت مكرر قلت له خلي ولد شو تسوي فيه بعد ما نرى الله. وانا ما راح اخسر اخوي على مود كم فلوس. اي ولد
0: زين انت تقول الضيف وبالوقت الحالي هو عباره عن مصلحه. زين هسه انت ذكرت هاي النقطه نقطه انه اخوك اجى وخلصت مصلحته انت بالبدايه استقبلته ورحبت بيه وبعدين اوكي وراها للمره الثانيه اذا اخوك راد يجي
1: لا تطوشت من الباب
0: ويتضيف عندك
1: تطضم من الباب. الصراحه لان انا ما اضج من واحد من مصلحتي. يعني انا انطحت بشده. احنا قبل فتره كنا انا وش اسمه مكرر هي كانت عند اولادي. احنا فقدنا الطفل حاليا وراح رحمة الله والحمد لله والشكر. بس بهالأثناء عرفت العالم كله عرفت الوادم كله عرفته. لا جاني ولا وصلني ولا شفته. حتى البارحة كنت اخابر اخوي جلالي ليش ما تروح شو اسمه تروح تعزيه هذا مو اخوك مو وقف لك قبل فترة وراح اعطاك شالك مبلغ وانطاك وقبل فترة راح كفلك طلعك من السجن. الظاهر طلع اخوي مصلحت كان انا شو اسوي ليش واحد مصلحتي انا مرت ثانيه اذا اجاك اذا شتن الباب
0: انت لو يجي يعتذر
1: اي والله شتن الباب لانه هو انسان مو مره مرتين.
0: زين مكرر انت يعني غريبه على البلد. زين مع انه ارجع واقول انه هذا المكان مكانك والبلد بلدك بس تدرين اكو كل مكان له عاداته وتقاليده. اكو هاي تفاصيل يمكن انت طلعتي عليهن هسه
2: بين سوريا وبين المجتمع السوري والمجتمع العراقي في كتير اختلاف. يعني هلا مثلا انا اول ما اجيت لهون قلت له لمحمد ابو كرار ليش الجيران ما اجوا. نحن اذا واحد تزوج بتلاقي الجيران اقارب الام حتى لو كانوا بعاد اقارب الاب. لهلا بسوريا هاي الامور لهلا متواجده بيجوا يزوروا مثلا بيعطوا هدايا نقوط احنا بنسميها. ليش؟ قال لي هون نحن مجتمع منغلق شوي على بعضنا بسبب الأزمات اللي صارت سابقا رغم انه احنا حتى بسوريا هلا عندنا حروب.
0: عفية لا بس هو ابو كرار جوز يعني ما اعرف جوز اللي البيئه اللي تربى عليها ممكن بس الى حد الان لا فعلا موجوده احنا هاي عندنا هاي الشغله.
2: انا لهلا ما شفت جار دق علي الباب وزارني او اقارب يخصوا ابو كرار ابن عم ابن خال ابدا يعني حتى اخوات.
0: هاي المشكله بعائله ابو كرار مو بمجتمعنا. لا احنا لا مجتمعنا فعلا الى حد الان اقاربنا
2: شفت غير عوائل كمان منغلقين على بعض الزيارات مو لهالدرجه.
0: انتوا وين قاعدين ابو كرار؟
1: حاليا بالقبلة حي شوي.
0: في بعض الاحيان منطقه عن منطقه تختلف اكو مناطق شعبيه
2: كذا. اي اكيد. هل انا مثلا انا متربيه بالريف الامور اللي عم بحكيك عنها بالريف صايره. يمكن بالمدن بالشام عنا بالعاصمة دمشق تختلف. اي ممكن يكون في لكن انا مثلا تربيت على شيء وابو كرار عاش بغير بيئة وانا بغير بيئة.
0: على طاري التربية والبيئة والعادات والتقاليد اليوم اذا اخو ابو كرار حماج اللي صار موقف بيناتكم اجى هو كضيف وانت قلتي الضيف هم احباب الله بعيدا عن الموقف وابو كرار ما موجود بالبيت زين واجا دق الباب الضيفين لولا
2: شوفي هلا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول من امن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. هاي اكرام الضيف حتى لو كان هو لنا عدو حتى لو يعني كان مثلا في اي خلاف بيننا
0: نستقبلي
2: احنا نستقبل ونكرم. ثاني شغله والاهم، شو ما صار بين ابو كرار واخواته انا ما لي اي علاقه، اخوه ببعضهم ما لي شغل. انا ابو كرار مين ما اجا انا بدي اقوم بالواجب، بدي بيض وجهه، ما بيصير حتى لو متخانق معهم.
0: اكو على صاركم مش قد انتم المتزوجين
2: سنتين
0: على مدى هالسنتين حسيتي انه اجاج احد حسيتي بيه ثقيل ما تحملتي؟
2: لا
0: يعني عادي ضيفتي وقعدتي وسولفتي وكذا، بس حسيتي قعدتي ما حبيتي؟
2: انا ما بحب الضيف اللي بيضل يتسأول كتير، هاي من وين جبتوها وهاي ليه حطيتوها وايه ما جبتوها وليه ما خبرتوني وكذا. يعني هل لو خبرناك رح تعطينا حقها مثلا نحنا تعطينا نشتريها؟ ايه، فالضيف اللي بيتسأول كتير نحنا بنتمنى انه يخفف اسئلته يعني، لكن حتى لو شبعني أسئلة أنا رح جاوبه على الأد وما أعطي لي بده إياه لو
3: شطورة.
2: إيه لأنه هاي خصوصيات بيت قد ما إن كان. إيه
0: شكرا لكم وشكرا لرأيكم، إن شاء الله حقك يرجع وماكو ضيف بعد يدخل لبيتك لأجل مصلحة. شكرا لكم وعلى السلامة.
2: الله يسلمك.

0: مستمعينا الكرام مستمرين وياكم بجولة مزاج الناس داخل مول بصرة تايم سكوير وعلى الموجة 102.5 اف ام. نتعرف بالأخت مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أنا أم آية.
0: أم آية أهلا وسهلا بيك أم آية. أم آية اليوم احنا نريد نسولف على الضيف، تحديدا ضيف الثقيل. زين الضيف الثقيل شنو تعريفك إله؟ شلون تميزين هذا الضيف ثقيل وهذا لا والله خفيف؟ لو يبقى عندك اسبوع تحسينه منكم وبيكم من اهل البيت.
1: صحيح.
0: شلون تعريفك للضيف الثقيل؟
1: اول شيء ضيف الثقيل طبعا انا ارحب بكل ضيف يجينا وافرح باللي يجينا صراحه. احنا دائما اهل البصره كل احنا معروفين بهاي الصفه، بس اكو مرات يجي ضيف ثقيل مثلا يعني انا مبدله وارد اطلع مشوار او طبيب او اي مكان ثاني، فيجي لي هذا الشخص يشوفني انا مبدله ارحب بيه وادخله واضيفه. فقلت له انا اليوم عندي موعد طبيب صراحه لازم اطلع هيك بالخمسه لازم اروح، هو قاعد بالأربعة ونص يمي، فقعد وسولف وسولف يعني ما تحس بي انا استحي انا شنو موقفي هنا لا اقدر اطردها.
0: صح.
1: اي يا يعني بكتي من رخصتي انا عندي طبيب اليوم
0: وهذا الحكي انت مبلغه يعني
1: بلغت هي وجت هي بهذا الموعد اي فتحرجني. ها هنا صير صحيح يعني صير ضيف ثقيل علي يحرجني. اي الضيف الخفيف لا طبعا سوالف حلوه نضحك نسولف يقدر ظرفي.
0: ما تحسين بالوقت؟
1: ما احس بالوقت وياه. صحيح.
0: اكثر تصرف يخلي الضيف يكون ثقيل بالنسبه لك قلتي اللي ما يحس
1: اي
0: زين اللي ينطي موعد واللي ما ينطي موعد اكو فرق. زين انا اليوم من اريد اجي لام آية انطي موعد.
1: صحيح.
0: رساله اتصال
1: يعني تطورنا احنا قبل كان ماكو نقالات ولا هاي واحد يجي ويدق الباب مرات مثلا ما يدري بظرفي انا مريضه انا بدي اطلع انا عندي واجب مثلا. هسه لا الحمد لله تطورنا نقالات موجوده اتصل قبل لا اجي اشوف انت خو ما عندك شيء اليوم اقدر اجي لو ما اقدر اجي استاذن من المقابل قبل لا اجي.
0: يجي تعتبري اللي يجيش يدق الباب ويدخل شنو تعتبري؟ هذا التصرف
1: ثقيل.
0: هذا لا هو هذا التصرف ايش تعتبري؟ قلة ذوق
1: طبعا.
0: عدم احساس
1: طبعا قلة ذوق. اي
0: لو مرات احنا من باب الميانة يقول لك يلا ام آية 24 ساعة فاتحة الباب عافية وتستقبل الناس بالهلا والمرحبا. زين
1: صح يأثر على ام آية راح يضايقها في هاي التصرفات ويبين هم يبين على الوجه يعني
0: يبين
1: ايه اذا انا عندي ظرف او عندي مشكلة او مريضة. مرات انا مريضة صراحة ما اقدر حتى اقعد عندي انزلاق بظهري الشنج ما اعرف شلون اقعد يعني طول القعدة تطول وانا متقيدة ومستحية. اي فولد المقابل اذا ما احس فحصير ضيف ثقيل.
0: تخيلي هاي الزيارة تتكرر اكثر من مرة من نفس الضيف.
1: أي. صارت بي صير
0: يعني نوصل الى مرحلة اذا احنا موجودين بالبيت ويدق علينا. أي. نفس الشخص نقول له احنا ما موجودين طالعين.
1: صحيح والله. اي والله اي قمت يعني انا اسوي هذا التصرف. صحيح اذا الضيف يعني هذا ما يحس بي وما يقدر يعني ظرفي فاعتذر من عندي اقول له والله انا ما اقدر اليوم اي ما استقبله.
0: أيه. منو الأكثر اللي يستقبل أو منو الأكثر اللي يبين على وجهه وتعابير وجهه ونبرة صوته إنه بدأ يتحسس من الضيف أنتي ولا أبو آية؟ منو رأسة ينزعج؟
1: لا أبو آية أصلاً ما يطلع إذا ما يعني ما مزاجه ما متعكر أو يريد يطلع وهاي ما راح يطلع للضيف. يقول لي لا ما يستقبله هو. يقول لي مطول هو هذا التصرف هذا أنت طلع استقبلي وقولي لا أنا أبو آية طالع ما موجود. ما يطلع للضيف هو ما يعرض نفسه لهيك.
0: زين اذا كان الضيف قريب او غريب نفس الطريقه والتعامل؟
1: لا لا لا اذا من اقاربنا لا حتى لو يعني تاجل كل شيء مو يختلف عن الغريب. غريب لا لازم يحس بينا ويقدر ظروفنا، بس اذا لا من عندنا ولا حتى لو مثل عندي مشكله مريضه يعني اخذ ميانته يا صراحه.
0: صح.
1: اي مو مثل الغريب تختلف
0: الشخص اللي احنا نرتاح له. شوفي في بعض الاحيان صديقه هي غريبه تبقى غريبه بس ترتاحي لها.
1: صحيح.
0: ما تتقيدين انه انت قاعده انه انت متوجعه ما مرتاحه عندك مشكله بالبيت عندك طلعه لا انت مثل ما نقول هي المتنفس.
1: صح.
0: الوحيد لك لهاي اوجاعك كلها فتتقبليه.
1: صحيح اكو هيك صديقات عندي يعني امون عليهن صراحه اقلهن اقلي يابا انا انت من رخصتك اليوم انا عندي مشوار خاصة من أرجع عن اليمي كم نسوالفني أنا أحب نسوالفني صراحة دائما جوارين يجي يمي إذا فأمون عليه هن أقولين يابان اليوم عندي طبيب من أرجع خابرتش أنت على رجع عن يمي نكمل قعدتنا
0: حتى الأساس المقابيلك عافية حتى ما لا وما يزعل حتى من تقلي له هيك ما تتقيدين إنه ها أخاف يزعل أخاف يضل بباله
1: اي ما يصير واحد يضل يعني انت علاقاتك متقيده، هذه ما ترتاحين، ما عايشه طبيعيه. اي فما احب الصنع، انا اعيش طبيعيه، احب اضحك اسولف اطلع ادخل انا براحتي، يعني ما احب احد يقيدني.
0: المجاملة الزايدة حسب وجهة نظرك، بما أنه أنت تقولين أنا ما أحب أتقيد وأنا أجامل وكذا، المجاملة الزايدة هي السبب اللي يخلي البعض من الضيوف يتمادون، شو تقولين؟
1: لا لا مو المجاملة، أكو بيهم هم طبعهم طبع طبع الشخص، ما يحس، ما عنده إحساس بالمقابل، ما له علاقة.
0: حسين أكو في بعض الأحيان أنه الضيف يجي يستغل أم آية، لأن أم آية مجاملة وتستقبله وتأخذها بالهلا والمرحبا والضيافة والسفرة والدنيا، حتى لو يريد يترخص قال لا لا ابقى على الغداء ابقى على العشاء، باي الحاله شو يسوي؟
1: لا اذا بدل من عندي عادي خليه يبقى، بس اكو واحد هو ما عنده احساس.
0: احنا ترى حكايه التنقال وماي
1: لا لا
0: نتوازي حكايه التنقال مسويها صدق ترى.
1: لا لا اكو بيهم يا لا، اذا انا مثل لحت علي انا ما اذا قلت له ابقى انا عاجبني يبقى هذا الشخص، عاجبني صحيح يعني مو مجامله، لا لا مو مجامله، بس لو واحد احسسه انا مثلا ما مرتاحه او عندي طلعه او عندي مشكله، يعني واي تصير شغلات مواقف هو ظل قاعد استثقل دمه.
0: الله يعيننا طبعا على الضيف الثقيل اللي ما يحس. حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، هلا هنيك حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أنا أم كرار. أم كرار
0: أهلا وسهلا بيك أم كرار. أم كرار، شنو الفرق بين الضيف الثقيل والضيف الخفيف، الضيف اللطيف؟
1: أكيد الضيف الخفيف ترتاحي له، أنت نفسيا ترتاحي له، حتى من تأخذي راحتك وياه بالسوالف والقعدة، يعني ما تتقيدين بشيء. بس الثقيل بس بالحدود، تحكين وياه على المعقول، يعني قد المعقول تحكين وياه، تأدين آداب الضيافة وياه وخلص.
0: تصير مقابلك إنه أنت ترى بديت تصير ثقيل بقعدتك بتصرفاتك، بدينا ما نتحملك، لو لا تبقى الهلا والمرحبا وكذا، بس هو بداخلك أنت ما حابة قعدتك.
1: لا طبعا ما أبين لأنه هو ثقيل، لا لا مستحيل، هذا الشيء مو صحيح، عادي أكمل القعدة وياه، هاي طريقة صحيحة، بس ما أبين له إنه ثقيل.
0: نعم.
1: لا بالعكس.
0: المشكلة وين؟ المشكلة بالضيف ومكرر، لو أنت يعني أنت اللي فاتحة بابك واللي تجاملين زايد واللي تاخذيهم بالهلا والمرحبا، في بعض الأحيان أكو ضيوف يتمادون أكثر من اللازم.
1: صح. هو الطيبة الزايدة هم مو حلوة، يعني أنا كلش يعني زيادة على اللزوم طيبين إحنا، ونتلقى الزين والموزين عادي، بس هاي عش السوي.
0: حسين تغيرت عادات الضيافة بين بالوقت هسه الوقت الحالي وقبل، شنو اللي تغير؟
1: أكيد تغيرت، قبل تختلف بهواي، تختلف قبل أحسن، ماكو تواصل عبر السوشيال ميديا وهاي السوالف، يعني تواصل حلو، واحد يروح على الثاني، واحد يتواصل ويا الثاني، يعني حلو قبل أحلى. هسه لا لا، هسه حتى لو تقعدين يم أحد لازم تليفونه يعني قبالك، فما ترتاحين بالقعدة، فقبل أحسن بهواي أحسن.
0: شنو رأيك بالضيف اللي يجي بدون موعد؟
1: لا هذا مو أصلا، ما حتى ما المفروض تفتحي له الباب، يعني المفروض ينطيش خبر، هاي لازم، ما يسألك قبل يدخل لك، مو حلوة.
0: زين إذا الحالة تكررت أكثر من مرة من نفس الشخص، زين وصدف إنه عندك الباب، يعني أنت وصلتي إلى مرحلة بعد ما تتقبلينه، تنطينا العذر، تبيني لي انت عندك طلعه، عندك ظرف معين ما تستقبلي؟
1: لا لا لا، استقبل وعادي، كلش عادي، يعني ما اقول له مناهب، لان هذا مو من صفاتي انا انه اطرد الضيف، لا هاي مو من صفاتي.
0: حسين الضيف الثقيل مرات ياثر على راحه العائله، ضيف الثقيل
1: تقيدين، يعني تنتظرين ايش وقت يطلع حتى تاخذي راحتك. اي بس هي هذا، بس لازم تبقين تستقبلين الضيف، ما يصير وجهك ثقيل، وجهها ما يصير، هاي غلط، هاي آداب الضيافة. وهاي
0: شنو رأيك بالضيف اللي يتساءل هواي، اللي يكون فضولي، تجاوبين على كل شيء؟
1: لا لا مو على كل شيء، على قد المعقول أجاوبه، يعني ما يصير يتدخل بشغلات ما تعني، يعني تجاوبين على قد السؤال اللي طرحه مو أكثر.
0: شنو رأيك بالضيف اللي يجي زين قريب الغداء، قريب العشاء، هاي احنا مرات نقول له ابقى على الغداء، بس احنا جوز ظروفنا ما تسمح انه
1: مجهزه نفسك، مرات ما مجهزه نفس، اي
0: لا اتفاشل، مرات الواحد ينخبص.
1: صحيح، بس بعد شلون تتكيفين ويا الوضع، مثل ما تقولين تحضرين اللي عندك تنطي، ايش تسوين بعد؟ ما يصير تقولي لا لا، وما يصير ما يصير.
0: شنو رايك بالضيف اللي يجي وجايب ويا فد شخص انتي ما حطتها بالحسبان ولا على البال؟
1: اي هاي هم مو حلوه، هاي هم ما اتقبلها طبعا، اكيد ما اتقبلها، المفروض يعني ينطون خبر انه هذا جاي ويا شخص ثاني، حتى تاخذين احتياطاتك، تاخذين يعني تجهزين نفسك.
0: ايش وقت تنتهي الضيافه وتبدا الخصوصيه عندك؟ بعد لهنا انا بلشت الخصوصيه، الضيافه بيني وبينك انتهت،
1: يعني من ينتهي الحكي بيناتنا اللقاء، هاي خلص كل شيء خلص، يعني مو بعد ما اسمح لي انه يتدخل اكثر خصوصياتي. اي بس
0: انت كل اللي ذكرتيهم وكلهم اللي ما تتقبلين، لا اللي يتساءل هواي ولا اللي يجي بدون موعد ولا ولا ولا، هاي كل هاي التفاصيل اذا كان من غريب زين، اذا من شخص قريب هم نفس الحال ما تتقبل؟
1: نفس الحال،
0: قريب
1: حتى القريب هم ما أتقبل إنه يتدخل بخصوصياتي أو يتجاوز أكثر من اللازم، لا. وأم بدون موعد هم جاي، هم حتى لو قريب كان.
0: نعم.
1: أنا أحب إنه واحد يجي بموعد يتصل ينطيش خبر أحسن، هاي الصحيح وهذا الصحيح. أنا هسه من أروح لأحد لازم أنطي خبر، فما أروح لقبل ما أقدر، مستحيل، هاي ما أسويها أنا.
0: لا نعرف احنا تعلمنا حتى على آداب الزيارة من كنا احنا يعني أطفال وهاي وتعلمنا وتربينا على هاي التفاصيل والأساسيات من ضمن عادات بيئتنا احنا. واحدة من التفاصيل انه زيارة المريض، اكو ناس تقعد تدري عندها مريض وزيارة المريض لازم تكون خفيفة، اكو ناس تقعد وتنتظر من اللي يجي، يصير عندها فضول تريد تعرف منو اللي راح يجي وراه، منو اللي راح يقعد.
1: هذا ما كلش غلط، المفروض هو مريض اصلا انت جايه لازم زيارتك تكون كلش خفيفه. نعم. ادي الواجب واطلع هي، ما مفروض ابقى زايد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك والرئيس يا عيني، مع السلامه.

0: الضيافة من أجمل عاداتنا، والكرم هو جزء من هويتنا، بس أحلى زيارة اللي تترك ذكرى حلوة، مو تعب وأحراج وثقل على أهل البيت. وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
2: في الأسواق العراقية تترس البضائع على الرفوف بواجهات براقة وأسماء تجارية عالمية، لكن الحقيقة غالبا ما تكون أبعد عن المظهر. خلف تلك العلامات التجارية المألوفة يكمن واقع صادم من الغش والتلاعب، إذ يتحكم بعض التجار بمسار السوق مستغلين غياب الرقابة الصارمة على المواد المستوردة. يذهب التاجر بنفسه إلى البلدان المصنعة لا ليجلب أفضل ما يمكن، بل ليطلب مواد بجودة أدنى تصنع خصيصا لتناسب الأسعار الرخيصة التي تغري المستهلك، حتى لو كان الثمن أرواح الناس وسلامتهم. الأسوأ من ذلك أن بعض هذه المنتجات تحمل أسماء شركات كبرى، لكنها ليست إلا ظلالا رخيصة للأصل تفتقر إلى المعايير والجودة، مما يجعل المواطن العراقي ضحية في معادلة الجشع والمصالح التجارية. في العشار حيث تتلاصق المحال التجارية كقطع دومينو، يقف أبو حسين عند باب متجره يراقب المشهد بعين خبيرة. أكياس الإسمنت، صفائح الطلاء وأنابيب السباكة كلها مرصوصة بعناية، لكنها تحمل سرا لا يراه إلا من خبير السوق. الزبائن يدخلون، يتفحصون، يساومون، ثم يختارون الأرخص، وكأن الجودة أصبحت رفاهية لا ضرورة. أبو حسين الذي أمضى سنوات في هذا المكان يعرف الحقيقة جيدا، لكنه أيضا يعرف أن الحقيقة وحدها لا تكفي عندما يكون السوق بلا حسيب ولا رقيب.
3: بالنسبة للتزوير صار عندنا شيء عادي، التاجر يروح للصين يجيب بضاعة، السلعة كلها مغيرة، نفس الباكيت الرمز متغير، الزبون من يجي تقول له يابا ترى هذا مغشوش، هذا درجة ثانية، يقول لك لا أنا أدور السلعة الرخيصة، فأكيد 100% صار السلعة بيها زينة وبيها مزينة، والغش انتشر بالنسبة للبضاعة، يعني هواي سلعة مغشوشة تجي فما تجي مضبوطة، ترجع الشغلة ليه من التاجر، التاجر من يروح ما يصنع شغلة زينة وشغلة الأصلية، ليش؟ لأن الزبون يطلب من عنده شيء رخيص، نتنصح تقول له هذا زين يقول لك لا أعطيني الرخيص. بالنسبة للرقابة ماكو رقابة. بالنسبة للميناء شغلات الميناء تجي الحاوية كذا مبلغ، تدخل الحاوية بعد ما يجي يفحصها نوعية أصلية زينة مزينة ما يسلق وراك، هاي تبقى هو شغلات التاجر، شلون كأنه ما أنت رايح تسوق من الشور جنب بغداد جيب سلعتك ما حد يدري شنو بيها، هاي زينة مزينة ما يدري، عليك تبسط وتبيعها.
2: في عالم العطور الرائحة ليست مجرد عبير، بل علامة فارقة بين الأصل والتقليد. هنا في محل صادق السوداني تمتزج روائح المسكي والعود والفانيلا، لكن وسط هذا العطر الفاخر هناك رائحة أخرى، رائحة الغش، زجاجات تحمل أسماء براقة لكنها لا تصمد أمام أول رشة، إذ يتبخر معها الوعد بالجودة. صادق يعرف هذه اللعبة جيدا، نجاح أي عطر يعني أنه سيولد له شبيه، لكن شبيه رخيص يباع بنصف الثمن ويغري الزبائن الذين يبحثون عن الأناقة بسعر التخفيضات.
4: تعرف هذا السوق يعني بعطورات أصلية وبعطورات عادية ومقلدة وكوبي، هاي سببها نجاح العطر الأصلي. العطر الأصلي مثل نفرض أي عطر يجي أصلي يشوف التاجر هذا العطر مشى، ليش؟ لأن ذاك مشتغله أصلي، يعني تشتري مثلا بعشرة وبخمستعش أصلي، يجي ذاك بألفين دينار يقلده يقول لك أنا خلنا أقلده لأن هو هذا موجود أصلي، يطلع نفس الشيء الناس تاخذه، بس هذا الشيء ما يجوز، يعني الأصل ب25,000 عراقي والعادي بألفين دينار، شلون يعني هاي يصير؟ يعني شلون يصير؟ بس أنا أطلب من الحكومة إن شاء الله يعني يلتفتون على هالتجارة، هاي التجارة خاصة هي إحنا العطور.
2: عندما يكون الغش في العطور أو مواد البناء فالخسارة قد تعوض، لكن ماذا عن الأدوية؟ ماذا عن الحبة التي يبتلي يبيعها المريض ظنا أنها علاج وهي في الحقيقة تذكرة بلا عودة؟ هنا لا يكون الحديث عن الغش مجرد قضية تجارية، بل يتحول إلى خطر يهدد الحياة. في مجلس محافظة البصرة حيث تعقد الاجتماعات وتناقش الملفات، يجيبنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد بقوله:
5: في كل دولة من دول العالم اللي يقيد هذا الإجراء هو السيطرة النوعية. السيطرة النوعية هو المقياس لكل بلد. احنا في العراق هذه الجهة أو هذه المؤسسة أعتقد مو فعالة بشكل صحيح، لأنه هناك العديد من السلع اللي تدخل لنا خارج الرقابة وخارج السيطرة النوعية. قد يكون تحسن إداها في السنوات الأخرى الجهات الرقابية، لكنها تبقى ليس وفق المعايير، وهذا هو اللي حصن البلد من أي يعني. إحنا قد نعاني بسبب هذا من التلوث من السموم، لأنه معظم الأدوية مثلا الأدوية قد يكون تجي اكسباير مخشوشة كذا، وهذا كله يخضع إلى السيطرة النوعية والرقابة الجهات الرقابية اللي تخص. كمجلس محافظة إحنا قب إن حق الرقابة وحق التشريع، يعني مثلا تجي إلى كل لجنة مختصة في هذا الجانب إلى حق الرقابة، من أبو الصحة أبو الزراعة أبو الكهرباء، يعني إلى حق الرقابة على، لكنه تبقى هي شلون دخلت للبلد، هذا تختص بالسيطرة النوعية.
2: في الأسواق لا تحتاج إلى خبير اقتصادي لتفهم كيف تسير الأمور، يكفي أن تسأل الناس. بين زحمة المحال وأكشاك البيع يتكرر المشهد ذاته، الكل يبحث عن الأرخص حتى لو كان الثمن هو الجودة. الغش لم يعد استثناء بل أصبح القاعدة، والمقلد يزاحم الأصلي حتى يكاد يبتلعه. المواد الصينية تملأ الرفوف، ليس لأن الصين لا تصنع الجيد، بل لأن هناك من يطلب الأسوأ، والأسوأ دائما يجد طريقه إلينا. أما الرقابة فحديث الناس عنها لا يحمل الكثير من التفاؤل.
6: يعني هواي تجار تضرب المنتج، بس الدولة ليش ما تحاسب التاجر اللي دخل بضاعة رديئة؟ ليش سيطرة نوعية؟ ليش ماكو الدليل؟ هذا السوق مالتك ب 99 منتج مضروب وواحد أصلي. هسه احنا المستهلك ما راح نلومه، ليش؟ لان هو الباع ما جاي ينصح المستهلك، الباع حاط بباله فكره يريد بس يبيع فقط. انا واحد من الناس، هسه من يجي لي شخص يدخل لي للشركه، انا اساله المن هذا الدرين وشنو تشتغل به؟ ليش؟ حتى من انطيه شيء يستفاد منه، ما يروح هناك بموقع العمل وقال هذا غشني.
7: والله هو الرائج بالسوق اكثر شيء صيني، وقسم يعني تركي يجي درجة أفضل من الصيني، بس هو يعتمد على التاجر. التاجر اللي يجيب نوعية المادة شنو؟ أكو قبل بالأول بالسبعينات والثمانينات هاي كان أكو

0: داخل سيطرة نوعية، هسه ماكو سيطرة نوعية، يعني هو التاجر يجي يجيب البضاعة ويوزعها للسوق، فقسم يجي رديئة، قسم تجي يعني لا بأس بيها. الأكثر ما موجود هسه راج الشيء رديء، اكو تاجر يجيب درجة زينة واكو لا، يعني الزبون حسب إمكانيته خطية، اكو يجي تعبان فياخذ السلعة بس هم يريدها زينة. السيطرة على السوق لازم الدولة تسيطر على السوق، يعني هاي الحاجة إذا إجت تدخل سيطرة نوعية، نوعيتها، المعدن مالها، قوتها، مدة الاستهلاك مالتها، هالشكل المفروض.
1: والبضاعة اللي تدخل للعراق مستوردة خاضعة إلى اثنين، أولا التقييس والسيطرة النوعية، ثانيا ضمير التاجر وطنيته شقد. هذا اللي نشرونه بالفيسبوك، نشرون فشي ويوصل لك شيء آخر، شيء مختلف يعني، هذا وهذه المسألة عيب. هذا أستحي أرجع السلعة بيد المندوب ويا أرجعها ما أريدها، أصبر عليه أخذها. المنتج العراقي ما شجعت الحكومة منذ سقوط النظام، والمنتج العراقي من أهم الأشياء اللي موجودة بالسوق العالمية. الآن يجيبون أكثر شيء من الصين، والصين بيه درجات للصناعة. إحنا سابقاً العراقيين الأقمشة كلها إنجليزية أبو العالمين لا أبو الخروف. سابقاً المنتجات العراقية حتى السيارات، تعال شوف السيارات، مصيبة السيارات مصيبة، يعني أكو سيارات تدخل للبلاد ها ما تطول سنة أو سنتين تنتهي.
2: وهكذا يبقى السوق مفتوحا والبضاعة تتغير، لكن اللعبة لا تتغير، الغش موجود والمقلد يطغى على الأصلي، والمستهلك بين نارين، إما أن يدفع أكثر لينجو أو يغامر بماله وربما بصحته. في النهاية ليس التاجر وحده مسؤولا ولا الحكومة وحدها مقصرة، بل نحن جميعا شركاء في هذه المعادلة، ما دامت المعايير تباع، وما دام الرخيص يغري، وما دامت الرقابة تغفو، فإن الغش سيبقى، وسيبقى المواطن هو الضحية الأخيرة في قائمة الحسابات التجارية.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
4: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك.

0: حتى وإن طال البلاء.
1: تخصص طب الأطفال، معلومات مفصلة عن أسعد التخصصات الطبية. ضمن رحلتنا في التعرف على الاختصاصات الطبية، سنكتشف هنا أهم المعلومات والحقائق عن واحدة من أهم وأدق التخصصات التي تتعامل مع ألطف وأجمل المخلوقات البشرية، وهو تخصص طب الأطفال. يعتبر طب الأطفال فرعا من فروع الطب المتنوعة، والتي تعنى بالصحة الجسدية والعاطفية والاجتماعية للأطفال منذ ولادتهم وحتى عمر 18 سنة. ويشير طب الأطفال كمصطلح إلى معالج الأطفال، وهو مشتق من كلمتين يونانيتين، بايس وتعني الطفل، آيتروس وتعني طبيب أو معالج. وهو تخصص طبي جديد نسبياً، إذ لم يبدأ بالتطور حتى منتصف القرن 19. اعتنى الأطباء القدامى بالمرضى الكبار والصغار على حد سواء، مع القليل من الخصوصية للأعمار الصغيرة. وفي العصور الوسطى تم إنشاء أول مستشفى للأطفال في العالم الغربي، الذي تم افتتاحه في باريس، واشتهر برعايته للمرضى الأطفال حتى سن 15 سنة فقط. ومن ثم تم افتتاح أول مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة عام 1855 ميلادي، حيث كانت هذه المرحلة أول تحول تدريجي إلى مؤسسات منفصلة مخصصة لرعاية الأطفال المصابين بالأمراض. وفي ثلاثينيات القرن 19 بدأت جمعية طب الأطفال والأكاديمية الأمريكية بتطوير اختصاص طب الأطفال في الولايات المتحدة حتى أصبح ما عليه اليوم. أما في القرن 20 فبدأت الاختصاصات الفرعية لطب الأطفال بالظهور، واستمر تطور المزيد من هذه التخصصات مع ظهور الحاجات المتزايدة عليها. من هو طبيب الأطفال؟ طبيب الأطفال هو الطبيب الذي يهتم بتقديم الرعاية الطبية للأطفال المصابين بأمراض حادة أو مزمنة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الوقائية للأطفال الأصحاء أيضاً، كما يسعى لتأمين أفضل مستوى من الرعاية الجسدية والعقلية والعاطفية للأطفال الذين يرعاهم في كل مرحلة من مراحل النمو، سواء في المرض أو المعافاة. يهدف طب الأطفال بالدرجة الأولى إلى التقليل من وفيات الأجنة والأطفال، الحد من انتشار الأمراض والأوبئة المعدية التي تودي بحياتهم، توفير أفضل طرق المعالجة للأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، تأمين نمط حياة صحي يضمن للطفل أطول فترة حياة خالية من الأمراض، يحرص على الحد من عقابيل المرض طويلة الأمد التي قد تؤثر على نوعية حياة الطفل مسببة له أي شكل من أشكال الإعاقة. يتم العمل على تحقيق هذه الأهداف كلها من خلال الرعاية الحثيثة التي يقدمها الأطباء، أي أطباء الأطفال، عن طريق إجراء الفحوصات الدورية، إعطاء اللقاحات، متابعة تطور ونمو الطفل الجسدي والعاطفي والاجتماعي، تشخيص وعلاج مختلف المشاكل الصحية التي قد يواجهها الطفل، الوصف الصحيح للأدوية بما يتناسب مع حالة الطفل ومرحلته العمرية، تقديم النصائح الصحية التي تساعد الأهل على توفير أفضل بيئة صحية.

للطفل. تحويل الأهل إلى طبيب الأطفال الاختصاصي المناسب بما يتوافق أفضل المعالجة له، ويتم هذا من خلال تقييم وعلاج المشاكل الجسدية والوظيفية للطفل، علاج الأمراض المعدية والسارية، علاج قصور الأعضاء، علاج اضطرابات النمو ومشاكل التطور الروحي الحركي للطفل، طلب الإجراءات التشخيصية والمخبرية وتحليل نتائجها، التعامل مع الاضطرابات النفسية التي قد يواجهها الطفل بما فيها الاكتئاب واضطرابات القلق. المهارات والمؤهلات المطلوبة. يجب أن يتمتع طبيب الأطفال بمهارات متعددة تمكنه من التواصل والتحليل والاستنتاج الصحيح لوضع العلاج الأنسب للحالة، بما يضمن للطفل أفضل رعاية صحية. ومن هذه المهارات والمؤهلات خبرة طبية وأساس قوي في التشخيص والعلاج من خلال تدريب الإقامة التخصصي المطلوب لإكمال المراحل الأكاديمية المتقدمة، معرفة دقيقة بالأدوية المسموح بها لدى الأطفال والآثار الجانبية المترتبة عليها، امتلاك قدرة تحليلية ووضع حلول للمشاكل، مهارات ممتازة في التواصل والتفاعل مع الطفل والأسرة، والقدرة على إدارة الوقت. الصفات اللازم توفرها في طبيب الأطفال: الصبر الشديد عند التعامل مع الأطفال والأسرة التي تكون في حالة من الخوف والتشوش، المنهجية العلمية في الممارسة العملية، الهدوء في التعامل مع الأطفال والحرص على التواصل معهم بما يتناسب مع قدرتهم على الاستيعاب وشرح الإجراءات القادمة بهدوء ووضوح، القدرة على تخمين الأعراض المحتملة من خلال فهم لغة الطفل واستخراج المعنى من الأوصاف الغريبة التي يقوم بإظهارها الطفل، الانتباه إلى التفاصيل في الهيئة الجسدية العامة والسلوك وأسلوب الكلام وربط التفاصيل مع بعضها عند التعامل مع الطفل بمرحلة ما قبل الكلام، التنظيم الممتاز، حس عالي من الإنسانية والتعاطف رغم المشقات والإرهاق الذي قد يعاني منهما. التخصصات الفرعية. يضم طب الأطفال العديد من التخصصات الفرعية التي تعنى بعلاج نوع معين من الأمراض أو المشاكل الصحية التي قد يواجهها الأطفال. من هذه الاختصاصات على سبيل المثال: طب الأطفال والمراهقين، الطب السلوكي والتنموي، أمراض الدم والأورام، أمراض القلب والرئة، أمراض المفاصل، اختصاص الأمراض العصبية، طب الخدج وحديثي الولادة، الأمراض الهضمية، الغدد الصماء، جراحة الأطفال، الأمراض المعدية، وغيرها الكثير من التخصصات التي تلعب جميعها دوراً فريداً في تحسين النتائج الصحية للأطفال وأعطاء الأمل بمستقبل سعيد وصحي لكل طفل. يحمل طب الأطفال في طياته العديد من الإيجابيات التي تحيي قلب الطبيب وتملأه سعادة وفخراً. من هذه الإيجابيات: مساعدة الأطفال على التمتع بصحة جيدة والبقاء أصحاء، الرضا والسعادة التي ستحصل عليها عند التعامل مع هذه المخلوقات اللطيفة. بإمكانك كسب الكثير من الأموال، إذ يكسب أطباء الأطفال تقريباً 100,000 إلى 200,000 دولار سنوياً، وكلما كانت شهادتك أكثر تخصصاً ازدادت الأموال التي بإمكانك تحصيلها. يمكن لبعض الأطباء تعيين ساعات العمل الخاصة بهم، لكن هذا لا يعني أن ساعات العمل قد لا تطول أحياناً. سلبيات هذا التخصص: على الرغم من تلك الإيجابيات كلها، لكن يجب أن نعي أن ما من مهنة تكاد تخلو من المتاعب والسلبيات التي تجعل من طريقها وعراً وصعباً. ومن هذه السلبيات:
يمكن أن تكون هذه المهنة شاقة جداً بطرق مختلفة. عليك تحمل مسؤولية كونك طبيب أطفال، فأنت المسؤول عن كل قراراتك ونتائجها. قد تواجه الأطفال الذين يخافون من الأطباء ومن الحصول على اللقاحات. قد تواجه بعض العائلات المزعجة التي تدعي معرفتها بالطب أكثر منك، مما يجعل التواصل معهم أمراً صعباً حقاً. أنت المسؤول الوحيد عن نقل الأخبار السيئة. يجب أن تكون مستعد لفقدان بعض مرضاك الصغار. إمضاء الوقت الطويل في التعلم والإقامة والتخصص. الكثير من الأطفال يوازي الكثير من الجراثيم، إذ من المحتمل أن تتلامس مع مئات المرضى يومياً أكثر من الأطباء الآخرين. هل طب الأطفال الخيار المناسب لك؟ هناك مجموعة من الصفات التي يساعدك امتلاكها لتقرر فيما إذا كان هذا الاختصاص ملائماً لشخصيتك أم لا. ومن هذه الصفات: امتلاك الصبر، التمتع بمهارات تواصل جيدة، فالحفاظ على صحة الطفل جهد جماعي يتضمن التعاون مع الآباء الذين غالباً ما يحتاجون إلى تزويدهم بالكثير من المعلومات والنصائح والإرشادات، فن الإنصات بشكل جيد وامتلاك دقة الملاحظة أيضاً، تقبلك لفكرة أن تكون متعلماً طيلة حياتك، إذ إن نجاحك في أن تكون طبيب أطفال جيد يتطلب تثقيف نفسك باستمرار ومواكبة أحدث الأبحاث الطبية. أن تكون مناصراً لصحة الأطفال، فالأطفال الصغار لا يمكنهم التعبير عن أنفسهم وهم بحاجة الكبار للدفاع عنهم. التعاطف مع الآخرين، فالاستجابة العاطفية هي مفتاح النجاح. فإذا كنت تشعر أنك لا تجيد قراءة الناس جيداً، فغالباً لن تكون هذه المهنة هي الأنسب لك ولمهارتك. يجب أن تكون ملم جيد بالعوامل التي تؤثر على نمو الطفل وتطوره، بما في ذلك الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتثقيفية والعرقية.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

0: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرومالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
1: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية، مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن، وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
0: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيراً إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
2: شوف، احنا الشركات الاجنبيه اليوم هي اضافه لمحافظه البصره، هناك عمليه تناقل خبرات، توفير لوظائف موجوده للاخوان، عمليه تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات انا اعتقد مهم لاستدامه عمليه انتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الامني ظرف مهم. انا اعتقد انه اغلبيه جزء من الشركات باقي لم يغادر الاخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
0: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
3: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك أمن أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. إحنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
0: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
4: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
5: لراديو التايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
6: الشباب والتكنولوجيا، خطوة إلى أمام. تبدأ تباشير النبوء وعلاماته بالظهور في مرحلة مبكرة من العمر، فيظهر الاختلاف بين الأطفال من حيث الفطنة والذكاء والتميز في الكلام والسلوك، لكن هذه البوادر تزداد سطوعاً في أوائل مرحلة الشباب. هنا تبدأ الإرهاصات الأولى للاختلاف بين فرد وآخر، فلا فائدة في النسخ البشرية المتشابهة عقلاً كلاماً تفكيراً وسلوكاً. مع كل يوم جديد يخطوه العالم إلى أمام، ومع كل وليد جديد يحل ضيفاً على الأرض، تصبح الحاجة إلى الابتكار والمواكبة والاختلاف ملحة، فلا فائدة في أن يبقى العقل كامناً في منطقة نجاح معينة، ولا فائدة في فكر يبقى يراوح في مكانه. عالمنا اليوم صار ذا صبغة تكنولوجية إلكترونية بامتياز، ولا يجاريه سوى العقل التكنولوجي إذا صح التعبير. هذا الاستنتاج يكاد يكون بديهياً ولا جديد فيه، فالشباب قبل نصف قرن مثلاً ليس كما هو حال شباب اليوم. كل شيء تغير، وباتت التكنولوجيا والطرائق الإلكترونية تدخل في أدق تفاصيل حياتنا، حتى بات المهتمون والمعنيون يؤكدون على الأهمية القصوى للقضاء على الأمية الإلكترونية التكنولوجية بين الشباب وبين عموم الفئات العمرية الأخرى. لماذا على الشباب أن يتخلص من أمية التكنولوجيا الإلكترونية وكيف؟ في الشق الأول من السؤال، كل شيء في حياة الناس لم يعد يعتمد الأساليب القديمة في استمرارية وأنماط العيش، وكل حاجة أو خدمة أساسية أو كمالية يحتاجها الإنسان باتت التكنولوجيا هي التي تقدمها له. أما الأساليب القديمة فأما أن تكون تعرضت للانقراض أو أنها باتت ذات طابع تراثي ينظر إليها على أنها من الماضي الذي يجب احترامه وحمايته، لكنها لا يمكن أن تجاري الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم شتى الخدمات للبشرية. هل أصبح العالم إلكترونياً؟ هذا يعني أن كل فرع من فروع الحياة صار مرتبطاً بطريقة أو أخرى بالتكنولوجيا، فالصناعة والزراعة والبناء والطباعة والدراسة بكل مراحلها، وغير ذلك من مجالات أخرى لا يمكن أن ينجز دون أن تدخل الوسائل التكنولوجية فيه، وهذه الهيمنة تزداد وتتضاعف مع الزمن. لهذا صار لازماً على جميع الشباب أن يعوا خطورة الجهل بتفاصيل التكنولوجيا المختلفة. في الشق الثاني حول الكيفية التي تعمل على تمكين الشباب من ملاحقة ما يجري من مستجدات في عالم التكنولوجيا، فيجب أن تكون مدروسة ومقننة وموضوعة في إطار خرائط عمل واضحة الخطوات والإجراءات، ولا يصح انتهاج الأسلوب العشوائي أو غير المنظم في التعاطي مع حتمية امتلاك النواصل المتنوعة للتكنولوجيا. كل الشباب اليوم وهم بالتأكيد مختلفون عن شباب الأمس، وعليهم الخروج بإصرار من منتجعات الراحة والاسترخاء إلى ربوع التكنولوجيا بكل مجالاتها وتفرعاتها. فلم يعد مقبولاً من الشاب أن يقتل وقته الثمين في ملاهٍ لا جدوى ولا فائدة منها، وليس مقبولاً منهم عدم فهم قيمة الزمن أو إهمال الموهبة والطاقات الكامنة، وعليهم جميعاً مراقبة أيامهم وخبراتهم جيداً ومدى تشابهها مع بعضها، والحرص الكبير على الحد من هذا التشابه. من تساوى يوماه فهو مغبون، هذا القول العظيم يشمل الجميع بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العمر، ولكن يبقى المعني الأول به هو الشباب. لماذا؟ الجواب واضح للجميع، حيوية وقوة الشباب تفرض عليهم أن يستثمروا كل ثانية من أعمارهم في الإبداع والابتكار والتطور، وهذا لا يمكن أن يتحقق ما لم يكن للشباب مثابرة وتحد وإصرار، على الولوج في عالم التكنولوجيا بقوة ورغبة ودراية وعلمية ومهنية تامة. في أي مجال عملي كان يفكر الشاب بخوض غماره، سوف يجد أمامه في لائحة الاختبار قائمة من الحواجز التكنولوجية الإلكترونية التي عليه عبورها أثناء الاختبار، وفي حال فشله في هذا أو ذاك من الحواجز المذكورة فإن حرمانه من الفرصة هو الجواب المؤكد على أمنيته المذكورة آنفا، والتي غالبا ما تكون نتيجة حتمية لقتل الوقت وتبذيره بلا وعي.

0: خطوات لعصرنة القدرات الشبابية. إذن ليس هناك أي جديد، ولكن من باب التذكير والحث حين نقول من لا يمتلك حصانة إلكترونية تكنولوجية فهو محروم حتما من فرص العمل التي تليق بعقلية وعلمية شباب العصر الحالي. ولكي يحمي الشاب نفسه من هذه المشكلة، لا سيما أننا نعيش في بيئة سياسية اجتماعية لا يعنيها الشاب من بعيد أو قريب، عليه أن يتمسك بما يلي: أن يؤمن إيمانا قاطعا بنفسه وقدراته الذاتية، أن يبقى دائم البحث عن مصادر تعلم التكنولوجيا ومتابعتها عبر الوسائل الحديثة، أن يحرص كل الحرص في عدم هدر وقته من خلال عملية موازنة دقيقة بين الترفيه والتطوير الذاتي، بمعنى تنظيم الوقت وتقسيمه بشكل جيد بين الراحة وكسب الخبرة، أن يضع بينه وبين حالات الإحباط واليأس حواجز قوية من التفاؤل والإصرار على التطور والنجاح والمضي دائما إلى أمام، أن يستثمر جميع الفرص المتاحة دون ما تردد أو تخوف لكي يكون ذا معرفة وخبرة في استخدام الوسائل التكنولوجية. عدم التردد في الدخول بدورات تدريبية جادة تمنحه عقلية جديدة وقدرات معاصرة، وعليه أن يتأكد من مدى جودة وجدية هذه الدورات والجهات التي تقيمها. هناك شق آخر من هذه النقاط يلقي بمسؤولية تنفيذها على عاتق الجهات الرسمية والمدنية. المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالشباب مطالبة بفتح دورات تدريبية منتظمة لإطلاع الشباب على أحدث المعلومات والوسائل التكنولوجية، تشجيع المعاهد والمنظمات الأهلية على إطلاق دورات تعليمية تكنولوجية إلكترونية للشباب وبمحفزات وأسعار مدعومة. التركيز الرسمي المستمر على حتمية تطوير المهارات الشبابية عبر خطط علمية مدروسة ومنتظمة التنفيذ تتكفل بها الجهات ذات العلاقة والتخصص. فتح مراكز للتعليم الإلكتروني التكنولوجي في جميع المدن ومراكزها وفي الأقضية والنواحي وحتى الأرياف، ووضع خطط حكومية ومدنية لجعل هذه المعلومات والدورات متاحة للجميع وفي كل الأوقات. إذا تحققت النقاط التي ذكرناها، سوف يكون هناك تلاحم في إداء المسؤولية من الطرفين، الشباب والجهات المسؤولة. فالشاب يتحمل مسؤولية الانخراط بجدية وإصرار في عالم التكنولوجيا لضمان محو أميته في المجال الإلكتروني، كما تتحمل الجهات والمؤسسات الرسمية والمدنية مسؤوليتها التامة في صنع جيل شبابي ناهض يتخطى مخاطر الجهل التكنولوجي الإلكتروني ويندمج في عالم اليوم بتفوق ونجاح.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس، المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: في عصر يدعى عصر السرعة، في عالم تمضي فيه الثواني بلا رحمة، يعاني المراجعون مرارة الانتظار متراصين في طابور مقيت. الناس في طابور ليسوا كالناس العاديين، لهم حضور فيزيائي خاص بهم، تدافع، احتكاك، أعصاب موتورة. والموظفون في عالم موازن منهمكون في دوامة تحضير الريوك، يتحلقون المكاتب ويفترشونها بمشتقات الحليب والمربيات، وأحياناً بالمقليات إذا أسعف إحدى الموظفات الوقت لتحضيرها في المنزل. يطيب لهم أن يكون الخبز أو الصمون طازجاً وحاراً، ينتظرونه بفارغ الصبر بينما يجهز الشاي. يتساءل المراجعون أهل الطابور خارجاً بمرارة، لماذا لا تتم هذه الممارسة في المنزل؟ هل الإفطار هو الشغف الحقيقي للموظف العراقي؟ أم مجرد وقت ضائع كأعمارنا التي ضاعت؟ بلا عناء لإجابتهم وبعيداً عن الطابور، يعلن المواطنون بطل قصتنا لهذا اليوم امتعاضهم بالقول.
4: جاي نشوف أكو تأخير الصبح، يعني بداية الدوام هم الموظفين يتريقون، روتين يومي يجون الصبح يتريقون، وكل واحد جايب الأكل مالته، وهاي إحنا بالتالي ما حنظل ننتظر أما يخلصوا يوقع أو نروح نكمل كم شغلة معينة ونرجع. أول والتالي إحنا يعني ننتظر لحد ما يخلصون ويوكم ويكملون، يروح يغسل ويطق لجقارة وسالفة، يعني صاير تقريبا ساعة إلا ربع، فهذا مو مصالح المواطن ولا بصالح الموظف، يعني هذا راح يعكس الصورة عدى أو عشريكة، وبالتالي هو المواطن يعني هو المتأخر وهو الطايح به.
5: هذا الموقف أنا ما راح أسكت بصراحة، غير ما ألزم لساني زين، هم أضل أحكي وأعاتب وش اعتيادي هسه من راح أحكي ويا الموظف، هم راح يأكلني أكل بلسانه زين، هم يقول لنا والله جاي نتريق وجاي ما أدري شلون وتعبانين ومالين ومن هالحاجات، بس يحكي وياش شغلته ما يمشيها إلي، هاي مليون بالمية
6: مو نظامي إنه الموظف يعني ياخذ من حق المواطن، يعني هو عنده حق، عنده استراحه يستمتع بالاستراحه، بس مو بوقت اللي يعني ساعه 8 هو او بدايه الدوام، من يعني ياخذ حق يعني خاص المواطنين جايين من كل مكان، اللي تارك اشغاله واللي تارك ايش اسمه، فهي بالنسبه لها يعني حاله موجوده، يعني المفروض الموظفين يعني هم يعني ما جاي من المريخ، جاي من نفس الشعب، يعني لازم يعني أول مرة يحلل لي قمته، هذا راتب ياخذه حتى ديك الساعة يكون يعني حلال. شيء ثاني انه الناس تدعي له، يعني من تخلص معاملته بسرعة تدعي له، مو تدعي علي، يعني ترى بالدنيا هذه يعني اللي يدعي لك احسن من اللي يدعي عليك.
7: انا ما صار وياي هذا الموقف، بس في حال انه صار وياي راح احكي. صار الموقف ويا اخوي بقى ساكت ومتحمل، اما اذا صار وياي فاني ما راح اسكت.
3: تكون الحاجة ملحة لتدخين السجائر واحتساء القهوة بعد

0: يداوم 8 ساعات، ينجز يوميا فد 100 معاملة. أنا راح أعطي نسب افتراضية، 100 تقسيم 8 ساعات تطلع تقريبا 12 معاملة بالساعة الواحدة. لو نضربها هاي الساعة اللي أهدرت في 22 يوم، باعتبار أنه جمعة وسبت، في 22 يوم بالشهر تصير 264 معاملة بالشهر. في 12 شهر تقريبا تطلع 3168 معاملة بالسنة. لو الاستقطاع او مثلا الرسم اللي ياخذه الموظف 10,000 مثلا، راح يخسرني 31,600,000. الساعة الوحدة الافطار الصباحي للموظف راح يهدرها عندي سنويا يطلع 31,680,000. لو نفترض انه فد 2000 موظف بالدولة العراقية كلها خلال سنة، انه ايش قد راح يهدر لي؟ راح يهدر لي 63 مليار.
1: ما يزيد الطين بلة أن الضائع من وقت الدوام الرسمي والمخصصة لتقديم الخدمات للمراجعين لا ينحصر في ساعة الريوق الأثيرة، إنما يتجاوزها إلى ساعة صلاة الظهر الضائعة بين الوضوء وأداء الصلاة على اختلاف توقيتها عند السنة والشيعة، وما تشمله من تسبيحات وأوراد ومستحبات. ومؤخراً تم منح وقت مخصص لأداء الصلاة بحسب ما يقرره أرباب العمل وبكتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أضف إلى ذلك الساعات المهدورة لأداء طقس جماعي يتأرجح بين الاستنكار والتأييد لقضية ما يجتمع فيها موظفو الدائرة لإيصال إحدى المسجات، والمراجعون ينتظرون وينتظرون وينتظرون.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. من بينها ضعف الذاكرة، هكذا يؤثر عدم شرب الماء في صحة الطفل العقلية ومزاجه. حركة الطفل ولعبه ونشاطه تجعله يتعرق بمعدل أكبر من البالغين، هذا يجعله يفقد الكثير من الماء، وفي الوقت نفسه قد يهمل الطفل احتياجه لشرب الماء ولا يلتفت لأنه يجب أن يشرب الآن، لأن وعيه في هذا أقل من وعي البالغ. إذا لم تكوني مراقبة لطفلك ومتابعة لمعدل شربه للماء، فقد يصاب بالجفاف لكثرة ما يفقده من الماء بسبب الجهد والحركة وقلة تعويض هذا. الجفاف ليس شيئاً يمكن تجاهله، لأن الماء مركب أساسي في الجسم. إذا حرم الجسم من الماء فلن يستطيع تحقيق عمليات التمثيل الغذائي المختلفة الضرورية للحياة. قد يكون هذا لاحقاً سبباً في حدوث تلف بالدماغ. عندما لا يحصل الجسم على الكمية الكافية من الماء، يمكن أن يعوق هذا امتصاص العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في النمو البدني والعقلي لطفلك. بدون الماء لا يمكن هضم الطعام بشكل صحيح. كذلك يلعب الماء دوراً مهماً في نقل الفيتامينات والمعادن لجميع أنحاء الجسم. أحد أعراض الجفاف أيضاً هو نقص الطاقة. عندما يفتقر الجسم إلى الماء قد ينخفض أداء الدماغ الجيد، مما يؤثر في المهارات الحركية والانتباه والإدراك والتعلم والذاكرة واتخاذ القرار والوظائف المعرفية الأخرى. حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب الصداع وانخفاض مستويات الطاقة وتغيرات في الحالة المزاجية والحالة العقلية لطفلك. هذا قد يؤثر في مستوى تركيزهم وتحصيلهم خلال يومهم الدراسي. وجدت مراجعة حديثة أجريت على أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات في المدرسة أن سوء الترطيب وعدم شرب كمية كافية من الماء كان مرتبطاً بمجموعة متنوعة من الشكاوى الجسدية والعقلية مثل القلق، الاكتئاب، ضعف التركيز وعدم القدرة على إتمام مهام مطلوبة منهم، عدم القدرة على تركيز الانتباه على شيء إلا لفترات قصيرة للغاية، الإعياء والصداع، ضعف الذاكرة قصيرة المدى. في مراجعة أخرى اتضح أن الحالة المزاجية للطفل تتأثر سلباً بالجفاف وسوء حالة الترطيب، حتى أن معدل الجفاف الخفيف لدى الشباب يؤثر سلباً في مزاجهم، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالتوتر والقلق. هذا بالإضافة إلى شكوى المشاركين من الصداع والتعب وصعوبة التركيز. كيف تعرفين أن طفلك يعاني من الجفاف؟ بالطبع لا يجب الانتظار حتى يصل الطفل إلى مرحلة الجفاف ولا حتى إلى مرحلة العطش، فقد لا يشعر طفلك بالعطش ولا يطلب شرب الماء إلا بعد أن يصاب بالجفاف بالفعل. فالعطش لا يحدث إلا بعد أن تكون مستويات الترطيب أقل بكثير من المعدل المثالي المطلوب. لهذا يجب الحرص على مراقبة الأطفال ومتابعتهم في شرب الماء طوال اليوم حتى قبل أن يصل الأمر إلى العطش. الكمية التي ينبغي لطفلك أن يشربها في اليوم هي من 4 إلى 8 سنوات يجب أن يشرب 5 أكواب من الماء على الأقل. من عمر 9 سنوات إلى 13 عاماً يجب أن يشرب طفلك الصبي 8 أكواب من الماء على الأقل، والفتاة 7 أكواب. هذه الكميات المبدئية التي يجب الحرص على ضبطها، لكن يجب أيضاً معرفة أن الأطفال قد يحتاجون إلى شرب المزيد من الماء في مواقف معينة، من بينها أي نشاط بدني مثل ممارسة الرياضة أو الذهاب في رحلة تعرفين أنهم سيبذلون خلالها الكثير من الحركة. كذلك يجب الحرص على شرب الماء أثناء هذا النشاط وبعده. إذا كان طفلك يعاني من جفاف خفيف إلى متوسط فستظهر عليه بعض الأعراض: جفاف البشرة وجفاف الفم، وكذلك التعب والإرهاق والشعور بالدوار لدى الأطفال الأكبر سناً، وتحول لون البول إلى اللون الغامق، وقلة في الدموع عند البكاء، وأيضاً الصداع والعطش. أما إذا كان طفلك يعاني من الجفاف الشديد فستجدين واحداً أو أكثر من الأعراض التالية: أولاً الارتباك أو الانفعال الشديد، ثانياً قد لا يتبول الطفل لمدة 12 ساعة أو يتبول كمية قليلة جداً، ثالثاً فقدان الوعي، رابعاً سرعة ضربات القلب، خامساً لون البول أصفر داكن وله رائحة قوية. جدير بالذكر أن الماء العادي هو أفضل طريقة لتحقيق الترطيب الجيد للأطفال والحفاظ على رطوبة جسد الأطفال، وينصح مختصو طب الأطفال بعدم إعطاء الآباء لأطفالهم مشروبات تحتوي على المحليات الصناعية والكافيين أو السكر عوضاً عن الماء أو في العموم. كيف يمكنك تشجيع طفلك على شرب الماء؟ رغم كل المشكلات التي يسببها الجفاف فإنه عادة ما يكون حالة يمكن الوقاية منها عندما يشرب الأطفال الكمية المناسبة من الماء طوال اليوم. يمكن تقليل أو تجنب الآثار الجانبية الناجمة عن الجفاف، وإليك بعض الطرق التي قد تساعدك في ذلك. أولاً التنبيه عن تذكر شرب الماء. يمكنك أن تضعي جدولاً بسيطاً لمساعدة أطفالك على تذكر الشرب بانتظام على سبيل المثال، يمكنهم ربط مرات شربهم للماء بكل مرة يمرون فيها على شيء محدد بالمنزل، كما يمكنك ربط شربهم للماء بنشاط معين أو حركة معينة يكررونها خلال

0: هذا اليوم. ثانياً، رفع وعي طفلك بأهمية شرب الماء. رفع الوعي من الأشياء المهمة التي تجعل طفلك يقوم بالأشياء على نحو صحيح بشكل عام. لا يكفي إخباره بالأوامر المجردة، الأهم هو أن يدرك ويفهم مدى أهمية الأمر الذي تلقينه عليه وما أضرار عدم فعله. يمكنك أن تخبريه بشكل مبسط بفوائد شرب الماء وتعريفه أيضاً بأعراض الجفاف. كذلك يمكنك تعليم أطفالك ملاحظة لون بولهم بوصفه طريقة سهلة للتحقق من حالة ترطيبهم ومدى احتياجهم للماء. ثالثاً، اجعلي شرب الماء أكثر متعة. كما سبق الذكر، فإن الماء العادي هو الخيار الأفضل للبقاء رطباً، لكن يمكنك أن تضيفي إليه بعض المتعة من خلال إضافة النكهة واستخدام أكواب مميزة. يمكنك إضافة نكهة إلى الماء عن طريق إضافة التوت أو البطيخ أو الأناناس أو الخيار أو الليمون. كما يمكن استخدام الأكواب الملونة ذات الرسومات المبهجة لطفلك لتشجيعه على شرب الماء. رابعاً، اجعل الماء أمام طفلك دوماً. ابقاء الماء بعيداً عن متناول يد الطفل قد يسهل من نسيانه، لذا اجعل الماء دوماً أمام طفلك وكوني قدوة له عبر حمل زجاجة المياه الخاصة بك معك أثناء التنقل، واشربي الكثير من الماء في المنزل. فكلما رأى طفلك أنك تشربين الماء زادت احتمالية طلبه له واهتمامه به.
1: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدم صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
2: بدأنا من حيث انتهى الآخرون. لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
3: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
4: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
3: هوى الناس
4: مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

طبعا حتى تكون هناك علاقة مع أي شخص تفرض الجو يفرض نوع من الأسئلة. يعني شنو طبيعة الأسئلة اللي من الممكن أن نطرحها على شخص دون آخر؟ هذا يختلف بطبيعة هذه العلاقة. هسه مرة يختلف السؤال لأن العلاقة أصلا ضعيفة أو قوية، ومرة يختلف السؤال لأن المقابل ذكي أو أقل ذكاء، ومرة يختلف السؤال لأن احنا نقدر نكون صريحين أو لا، ومرة يختلف السؤال لأن مناسب وغير مناسب، وقته، طبيعته، خطورته. أكو أسئلة احنا نتردد انه نطرحها لأن نخاف، مثلا نخاف على حياتنا يعني، وأكو أسئلة نتردد نطرحها لأن ما لاقين بعدنا الشخص اللي من الممكن ان يجاوبنا هذه الأسئلة، وهكذا. فطبيعة السؤال من الممكن ان تغير طبيعة التعاملات وطبيعة العلاقات. هسه مرة طبعا فهم السؤال التقليدي والسؤال غير التقليدي، هاي بها نوع من الاستفاضة يفترض ان تكون. هسه مرة سؤال تقليدي ومرة سؤال غير تقليدي. بأبسط الأمور طبعا، يعني تمضي علاقة الزوج مثلا والزوجة سنوات طوال دون أن يبادر بإنشاء علاقة قائمة على أسئلة حقيقية. هو طالع مثلا معزوم، أو طالع مثلا قال أنا تغديت بالمطعم، يرجع يجي له شو جد خذوا منك المطعم مثلا، فاتورة شو صارت؟ هذا سؤال، مو بس سؤال، شنو سؤال تقليدي وغارق في التقليدي، مو انت اليوم شنو اكلت؟ طبعا الرجال غالبا بمرور الزمن مثلا هو طالع ومرته تساله شنو اكلت، يضوج من هذا السؤال، بس هي ما تدري ايش ما اكلت. سؤال يبدو عاديا وربما هو عادي فعلا، يعني هي ما عندها قصد، بس بمرور الزمن بتراكم هذه الاسئله من هذا النوع العلاقه بيني وبين الاخر تكون سطحيه. ليش؟ هسه ما أقول أسألني أنا دائما أسئلة عميقة، بس إذا كانت فقط هذه الأسئلة راح تتحول العلاقة إلى سطحية، لأن الأسئلة بسيطة خلص يعني، مو زين أنا يعني. أنت من الممكن أن تسأل مثلا زوجة، تسأل الزوج مثلا تقول له يمتى حسيت أنه أنا فعلا قريبة منك؟ شوف السؤال شلون يختلف، يمتى يعني، يا لقطة يا يوم يا حادثة حسيت انه احنا فعلا قريبين من بعض. انت راح تبدي تقول الجواب وهي راح تبدي تعرف انت ليش انعجبت بذيش اللقطة، او ليش انعجبت بذيش الحادثة، او ليش انعجبت بهاي، راح تفهم شخصيتك هي. يعني جزء من الجواب يخلي شخصياتكم تختلف، تتعمق يعني، تتعمق في الاخر، في الاخر يعني انت تدخل في الاخر، تتعرف على الآخر بشكل حقيقي. الأسئلة الحقيقية تخليك تتعرف على الآخرين بشكل حقيقي صدقا يعني. هذا موضوع مهم جدا، لأن طبيعة الأسئلة هي التي تحدد نوعية العلاقة. هذا سؤال مثلا، أو تسأل شخص مثلا دليل أنت شنو أكثر شيء تغير بيك خلال سنتين، شوف ما راح يجاوبك بشيء ويسكت، راح لأن طبيعة السؤال تفرض عليه شنو، تفرض عليه نوع من الشرح، نوع من الشرح للسرد الداخلي، الحكاية الداخلية اللي راح يقولك والله أنا هاي السنة مثلا أنا قللت عصبية، ياخذ الله أحس كذا، ويظل يشرح لك يعني، يدخل في تفاصيل عميقة تخص شخصيته. هاي الأجوبة تغير من طبيعة العلاقة مع الآخرين. ليش تغير؟ لأن أهم شيء بأي علاقة هو الفضول المعرفي. يعني راح تبدي تشعر انه الاخر متشوق لان يعرف هذه التفاصيل، ولذلك احنا الناس اللي نحبهم دائما نتشوق انه نسألهم، خصوصا في البدايات للأسف يعني، خصوصا في البدايات، وفي احيان كثيرة تنطفئ الأسئلة مع البدايات.
يعني مثلا واحد يتعرف له على امرأة مثلا او على صديقة، او صديقة يتعرف على صديق، الأسئلة تنهال، اكو فيض من الأسئلة، اكو استفاضة بالأسئلة. مو يقال طبعا اكو عالم يقول انه التواصل الحقيقي يبدي بهذه الطريقة، يعني عندما يصبح الإنسان مهتم بالعالم الداخلي للإنسان الآخر أكثر من الموضوعات الخارجية. العالم الداخلي ليش؟ لأن هو هذا عالم بعدما مكتشف، بعد زاخر بالأشياء اللي هو يريد أن يظهرها للناس اللي هم في دائرته في محيطه. لأن الأسئلة التقليدية ما تطرح لنا او ما توضح لنا هذا العالم الداخلي ابدا ابدا ابدا ابدا. الاسئله التقليديه تفرض اجابات تقليديه، يعني مثلا انت تقول الواحد انت سعيد راح يجاوبك يعني جواب شنو تقليدي، غالبا راح يجاوبك جواب تقليدي. بس من تقول له مثلا انت اخر مره امتى شنو سعيد وليش، راح يجاوبك جواب شنو ربما جواب اعمق من جوابه للسؤال الأول.

الآن خلينا نسولف عن أشهر دراسات في علم النفس الاجتماعي اللي أجراها آرثر آرون، اللي هي تسمى تجربة 36 سؤالا. هذه التجربة أجريت عام 1997، والباحثون شنو سووا؟ سووا أنه خلوا غرباء يجلسون معا، غرباء ما حد يعرف الثاني، يجلسون معا. طبعا فكرة أنه غريب يجلس إلى غريب هي فكرة أولا هي مثيرة حتى بالأفلام، شايفين من واحد مثلا يسافر بالقطار كذا يقعد أشوف باله واحد يفتح يا موضوع، مو يعني عين السينما تلتقط هذه الحالات، لأنها توحي شنو بنوع من الفيض أو بنوع من الاعتراف. أحيانا غريب بمساحة لأن يعترف، يعني تشعر بأمان أنه ما يعرفك، ما راح يأخذ عليك حكم مثلا، ما راح يحكم عليك، ما راح يقول أنت إنسان سيء إذا سولفت له شيء مثلا يخصك أو كذا أو في حالة معينة إلى آخره. المهم فقام الباحثون بجعل الغرباء يجلسون معا وخلوا لهم 36 سؤال، هي تجربة 36 سؤال. هذين الأسئلة يدرجا منين من كونها الأسئلة سطحية إلى كونها عميقة، نوع من التدرج، يعني ممكن هن عميقات الأسئلة ولكن هن سطحيات، نوع من التدرج. أسئلة من قبيل أنه أنت إذا أنت تريد تروح مطعم وعندك شخص ثاني تأخذ وياك، راح تأخذ منه وليش مثلا؟ هذا سؤال بسيط، مو أنه بشوية توسعوا، يعني سألوا خلوا غريب يسأل غريب، غريب يسأل غريبا، ها شنو أكبر مخاوفك؟ شنو أكثر شيء تخاف منه مثلا؟ يعني واحد مثلا يجاوب لهم رب العالمين، أكثر شيء خاف. واحد يجاوب لهم مثلا أنا خاف من الوحدة مثلا، واحد يجاوب مثلا أنا خاف من التعاسة، واحد يجاوب أنا خاف من السعادة نفسها، خوفني السعادة، يعني أنا أشعر أحيانا أنه السعادة تلهيني عن أشياء، أو يعني هاي الرفاهية تلهيني عن أشياء أخرى، المهم تشغلني. المهم إلى أن وصلوا إلى سؤال مثلا آخر مرة بتشيت قدام شخص يمته، قدام شخص بتشيت. دائما يعني نختار الأماكن اللي نبكي بيها ونختار الأسباب التي نبكي لأجلها، خصوصا في ثقافات مثل ثقافتنا، يعني من يعني صعب أنه أنت يعني تبكي، صعب يعني في أي مكان. أنا مرة كنت قاعد بقهوة وصادفني مقطع فيديو بحالة إنسانية فبتشيت بالقهوة، يعني جديات والله مشقة، يعني حالة يعني إنسانية معقدة جدا، فأنا جاي أنا نسيت، يعني مو نسيت الجو، اندمجت بالفيديو وبتشيت. الناس من خلصت اكتشفت الناس كلها تباوع لي هيك بنوع من يعني حتى واحد يباوع لي بنوع من الاشمئزاز للأمانة، يعني يباوع لي هيك وايش بيه بهذه الطريقة. فمسألة البكاء أمام مجموعة من الناس هي مسألة ليست هينة، يعني احنا نختار الأسباب التي نبكي لأجلها ونختار الناس اللي نبكي أمامهم بالنهاية، مو هاي نبكي ما كان ساهر نبكي قدامهم. متى آخر مرة بكيت أمام شخص؟ النتيجة شنو مال هاي التجربة؟ النتيجة أنه كثير من الغرباء، يعني مرات تجربة أجنبية، ها فرجل يقابل امرأة، كثير من ذول المتقابلين، ها أو كثير من المتقابلين تزوجوا، تجي تلاحظ تزوجوا بعد هذه الإجابات اللي واحد جاوب الثاني واحد سأل الثاني. والتجربة نقلت انه يعني الاستنتاج العلمي اللي صار بالتجربة قال انه الاسئلة هي مو تخلق الحب مباشرة، لا، وانما يعني هاي الاسئلة، ترتيب الاسئلة وعمق هذه الاسئلة في احيان كثيرة غير طبيعة العلاقة، يغير طبيعة العلاقة. شنو علاقتك بوالدك؟ شنو علاقتك بامك؟ شنو علاقتك بزوجتك؟ شنو علاقتك بالشيخ؟ شيخ
شنو علاقتك بإذا أكو شيخ بالمنطقة أو تروح للجامع؟ شنو طبيعة الأسئلة اللي تسألها للشيخ؟ يحدد شنو طبيعة الأسئلة اللي تسألها بالصف للمدرس؟ يحدد علاقتكم. يعني كثير من العلاقات بين الأستاذ والتلميذ أو الأستاذ والطالب تتحدد بسبب طبيعة الأسئلة التي من الممكن أن يسألها الطالب. هذا يبقى راسخ في ذهن الأستاذ مثلا، وينشئ الأستاذ أحيانا يكون حريصا على أن ينشئ علاقة بينه وبين طالب معين أو نوعية معينة من الطلاب. ليش؟ لأن طبيعة الأسئلة أحيانا تكشف، تضيء أنت منه، يعني طبيعة السؤال. والأسئلة هنا أهم من الإجابات للعلم. يعني إحنا أمة ربما نجيب كثيرا، لكن الأسئلة ما عندنا طرح أسئلة جديدة. والآن عصر الأسئلة، هو عصر الأسئلة. يعني تخيل مثلا الذكاء الاصطناعي، أكو أسئلة أنه الذكاء الاصطناعي راح يفوق الإنسان، لو لا راح كذا، راح يسيطر على الحياة أكثر من الإنسان، لو لا راح يسيطر على الإنسان نفسه، لو لا راح كذا إلى آخر. أكو أسئلة، يعني كل اكتشاف بمجموعة أسئلة للمستقبل. ليش؟ لأن الأسئلة هي اللي تحرك مجالات التفكير. من تسأل سؤال أنت عارف مسبقا أنت راح تفكر بشنو، أو شلون تفكر، أو شلون تستخدم أداة التفكير، أو شنو تريد تنجز إلى آخره.

0: هسه واحد يقول لي فيزياء شنو اسئله واسئله ولازم انا اسال الشريك وهو يسالني واسئله عميقه كذا. طبعا اكو فيلسوف اسمه مارتن بوبر يقول انه احنا من نسال الشريك هو مو قصد ان نحصل على المعلومه يعني اكيد يعني مو نريد نعرف مثلا شنو قطر الارض او شنو الصح وشنو الغلط او معلومه معينه يعني كأنما ناخذها من كتاب او من كمبيوتر او من تطبيق او كذا. لا لا ابدا مطلقا. وانما القصد هو انشاء العلاقه, علاقه انا انت تتاسس عن طريق مشاركه الوجود, يعني مخاوفك ومخاوفي وشعورك وشعوري ووجدانك ووجداني, هاي الاشياء اللي تشكل بالاخير نوعيه العلاقه. ليش؟ لانه نظامين, وهذه النظامين حكى بيهن دانيال كانيمان اللي هو نظام سريع ونظام بطيء. نظام سريع للاسئله اللي تفرض اجابات سريعه, ونظام بطيء للاسئله التي تفرض اجابات شنو بطيء, يعني تفرض نوع من التامل, وهي في الغالب اسئله غير متوقعه, وهي في الغالب تجعل السائل يعني لديه فضول, وتجعل الشخص الذي يجيب ايضا يكتشف ذاته من خلال السؤال. يعني مرات احنا محتاجين نوع من الأسئلة حتى نبدي شنو, حتى نبدي نعرف نفسنا. هاي يستخدمها منه الطبيب النفسي من يلتقي بواحد, شي يسوي ينطي نوع من الأسئلة حتى نفس المريض, أو حتى نفس مريض نقول المريض مثلا, حتى نفسها الحالة هي تشعر أنه بدأت تتعرف على نفسها من خلال الأسئلة, لأنه ما يسأل نفس الأسئلة الصح, بس الطبيب النفسي يسأل الأسئلة الصح مثلا. يعني هذا مثال, وهذا موضوع مهم جدا, موضوع ليس عاديا. خلونا الآن يعني ننتقل إلى إلى إلى مقال أو إلى تقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل حتى نستزيد ب يعني مجموعة من التفاصيل والمعلومات.
1: تتمحور الدراسة الشهيرة لعالم النفس آرثر أروين حول فكرة جوهرية تحكم العلاقات الإنسانية. الألفة الحقيقية لا تولد من مصادفات الزمن وحده, وإنما تصنع عمدا عبر شجاعة الانفتاح وتبادل الهشاشة الإنسانية في الحياة الاجتماعية والزوجية المعاصرة. يميل الكثيرون إلى إظهار جانب القوة والكمال ظنا منهم أن حماية العلاقة تتطلب إخفاء العيوب والمخاوف, غير أن العلم يثبت العكس تماما. فالروابط المتينة تتأسس فوق الجسور التي نبنيها عندما نشارك الآخرين جوانب ضعفنا وقلقنا الداخلي. عندما يجلس الزوجان لتبادل أسئلة عميقة وتدريجية, يحدث تحول غير ملحوظ في طبيعة التواصل بينهما. الكلمات المعتادة عن تفاصيل العمل والمسؤوليات اليومية تتراجع لتفسح المجال أمام بوح صادق يمس المخاوف العميقة والأحلام المؤجلة. هذا النوع من الحوار يكسر الحواجز النفسية والدفاعات التي يبنيها الإنسان لحماية نفسه من الأحكام الخارجية. في هذه المساحة الآمنة يشعر كل طرف بأن شريكه يراه على حقيقته بكل مخاوفه وتناقضاته, دون حاجة لارتداء أقنعة القوة المثالية. إن القيمة الاجتماعية الكبرى لتجربة الأسئلة المتدرجة تكمن في قدرتها على تجديد التعاطف المشترك. الحياة اليومية وضغوطها المستمرة تجعل الأزواج في حالة تأهب دائم, مما يحول النقاشات أحياناً إلى ساحات لإثبات وجهات النظر أو إلقاء اللوم, بينما يساهم طرح الأسئلة غير التقليدية التي تلامس الذكريات القديمة أو المخاوف المستقبلية في عادة تذكير الطرفين بأنهم في مركب واحد, وأن الشريك الآخر يحمل في داخله طفلاً يتطلع للأمان والقبول. في نهاية المطاف تعلمنا هذه الرؤية العلمية والاجتماعية أن الاستمرار العاطفي يتطلب تغذية دافئة ومستمرة, مشاركة الضعف الإنساني والاعتراف بالاحتياج للآخر يمثلان القوى الحقيقية التي تحمي الزواج من الجفاء الإنساني والبرود العاطفي, وتمنح الطرفين القدرة على مواجهة تحديات الحياة بروح واحدة وجسد متماسك.

طبعا واحنا نحكي عن الاسئله لابد ان نحكي عن الاساءه. الاساءه غالبا مثلا يعني تعريف الاساءه هو تعريف شائك، مثل تعريف يعني الاعتداء احيانا او الانتهاك، هو تعريف غريب يعني غير يعني من الصعب احيانا ان نفسره او نفهمه. ليش؟ لان هو متغير وادواته كثيره جدا. الاساءات انواع، بس اكو نوع من الاساءه هو اساءه عاطفيه، والاساءه العاطفيه احيانا هي اكيد ما متعلقه بالضرب او متعلقه يعني او متعلقه بلغه جارحه فحسب يعني، وانما اكو نوع من الكسر للهويه. يعني اذا واحد مثلا دائما يحرص على انه يقلل من شأنك مثلا بشكل غير مباشر، او لا يبالي، واحد لا يبالي يعني هو ما أسألك إساءة مباشرة، بس دائما هو ما يبالي بشخصيتك، ما يبالي بآرائك، لا يبالي، لا يكترث، يعني ما يهتم انه انت شلون تفكر، انت شنو تحلم، انت شنو تريد، انت وين تريد توصل، انت شنو افكارك بهذا الموضوع، انت الان مثلا بحبوحة مالية، او العكس، انت تفكر تغير مشروع، تفكر تغير شغلك، شلونك بالدوام، مرتاح ما مرتاح، كذا الى اخر. هذين المواضيع مسويها شنو ميوت، ما مهتم بيهن، هو صاحبك بس ما يوم مثلا توقف وحكى وياك بدني، هذا صاحبي، هذا يوجه لك نوع من الاساءة شنو العاطفيه. ليش؟ لأنه ما مهتم بهويتك، ما مهتم بشخصيتك، غير مدرك لما تعانيه ابدا، مو بالحسبان انه انت تعاني من هذه المواضيع، ولا مو بالحسبان ابدا، ما مخليك اصلا في السيستم. يعني هذا نوع من الاساءة، ولا اصلا هذا نوع من الاساءة، يعني نوع مؤذي اكثر واكثر خطورة المناسبة، خصوصا اذا مثلا هو يعني هو يقول لك انه مثلا احنا يعني انت صديق عزيز مثلا، يعني هو اكو قناعة من الحب مثلا، بس كل السلوك وكل الافعال، هذا هنا تكون الاساءة اعمق واخطر. ومرات الاساءة تتحقق عن ناس بيناتهم شراكة عاطفية، يعني هو زوجته مثلا، هي ما مهتمة او هو ما مهتمين بعمق، هذا نوع من الاساءة، شخو مو الا يغلط عليها او تغلط عليه يعني، او يضربها والضرب، هاتو نوع من الاساءة المضمرة. لان احنا دائما نتخيل الاساءة مرتبطة بالصراخ، مرتبطة بالشتائم، مرتبطة بالاهانة المباشرة، بس خبراء العلاقات يقولون لا، اصلا في كثير من الاحيان المسيء يبدو اكثر لطفا. الله اكبر، مسيء يبدو شنو اكثر، يعني يبدو لطيف. انتم شايفين هذا النوع اللي يوجه اساءات بلطف، مرات بشقة، مرات بضحكة، مرات بكذا، مو فاض لا ابدا، هو يضحك وهو يبتسم بين السطور، اكو راشدي معنوي بين السطور، ترجع مقهور بس ما تقدر تحكي. ليش؟ لان هو يعرف انه يدس السم في العسل.

من الصعب أيضا تحديد الإساءة بالنسبة للأشخاص اللي عندنا وياهم علاقات. يعني مثلا هو تلقى غالب الوقت مثلا هو زين، غالب الوقت أكو نسبة من علاقتنا وياه بهن أنواع من الإساءة. هسا أقول 90% هو زين وأكو 10% إساءة. 90% زين و10% شنو؟ إساءة. الشخص الذي يساء إليه الضحية شو يسوي؟ راح يطيه، يقول له والله هو كان مضغوط هاي الفترة، كان أدري مضغوط يسيء لك مثلا، أو يقول هو عنده ظروف مثلا، أو ربما سوء فهم أو كذا إلى آخره. وهذا من أقوى الآليات النفسية اللي تخلينا ملتزمين بعلاقات هي يساء بها إلينا. يعني أكو آلية نفسية، أكو تكوين نفسي في داخل الإنسان يخليه يستقبل عادي. يعني أكو نوع من العذر، أكو نوع من السيستم اللي يعني يتقبل هذه الإساءات. هذا يسمونه التعزيز المتقطع، وهو يعني موضوع شائك بصراحة. احنا محضرين تقرير عليه بس خلنا ناخذه بعد الفاصل.

0: كثيرون ماتوا من اليأس لكني مت من الأمل كما يقول الشاعر. مو هسه مرات أكو واحد يأملنا، يعني جزء من علاقتنا به هو يعني تجي له أوقات هو شنو هو زين، وأوقات كثيرة هو شنو هو سيء مثلا. نظل احنا في هذه العلاقة طمعا شنو عندنا أمل بمن بالزين. هاي دائما حتى في ظروف العمل تلقى مثلا مدير هو جدا عصبي واحتمال فاض واحتمال يسيء إلى الموظفين واحتمال كذا إلى آخره، بس أكو هيجي يعني فسحة زمنية قليلة يصير بها بين فترة وفترة شنو يقول والله عافية فلان كذا يشيد بواحد، يبقى هذا شنو ينسى ذنيش كلهن ها السيئات ويتشلب بمن بهذا المديح. طبعا هذا هذا هذا تعزيز شنو متقطع، يعني في فترة معينة هو شنو هو يمدح أو أو أو يثني، وفي لحظات كثيرة هو شنو هو يسيء. إحنا نظل شنو انتاني هاي اللحظات القليلة ونبقي على هذه العلاقة، والله هو يعني عنده جانب إيجابي. شايفين هو مثلا إحنا ندري إنه هذا لاعب هذا جولة مثلا، نقول التشبيك ما تريد ما تحش، والله ما تعرفونه أنا أعرف له هو عنده جانب إيجابي بس ما يعني ما طالع للسطح. يا با يا سطح، هذا عنده جانب إيجابي، يعني إحنا نقبل إنه ندخل في علاقة مثلاً بها نوع من الإساءات الكثيفة المكثفة العالية، حتى بعدين شو نقول؟ نقول والله يعني هو عنده جانب إيجابي زين، يعني مرات ها يعني صحيح هو عصبي، صحيح هو يغلط، صحيح هو لا يكترث، يعني صحيح هو ما يحترم الخصوصية، صحيح صحيح، بس هو يعني مرات زين يعني بهذه الطريقة. هذا نوع من من الآليات اللي تخلينا احنا نقبل احيانا نوع من الإساءات كأنما نخلق لها الأعذار. الآن خلونا نستمع معا إلى هذا التقرير بصوت الأستاذ عبد الخالق الكريم.
1: من أكثر المفاهيم النفسية قدرة على تفسير التعلق بالعلاقات المؤذية مفهوم التعزيز المتقطع، وهو نمط يقوم على تقديم المكافأة أو الاهتمام بصورة غير منتظمة، فيعيش الإنسان حالة من الترقب الدائم منتظرا اللحظة الجميلة التالية. قد يبدو هذا السلوك بسيطا في ظاهره، إلا أن تأثيره يمتد إلى أعماق النفس ويعيد تشكيل طريقة التفكير والمشاعر واتخاذ القرارات. يمكن ملاحظة هذا النمط في الحياة اليومية بطرق مختلفة، فقد يمر شخص بتجربة علاقة يتلقى فيها كلمات دافئة واهتماما كبيرا في بعض الأحيان، ثم يواجه التجاهل أو البرود أو القسوة في أيام أخرى دون سبب واضح. هذا التذبذب يخلق حالة من الحيرة، فيبدأ العقل بالبحث عن تفسير، ويزداد التعلق بتلك اللحظات الإيجابية النادرة حتى تصبح كأنها جائزة ثمينة تستحق الانتظار. المفارقة أن الإنسان يتذكر المواقف الجميلة أكثر من تذكره للأوقات الصعبة عندما تكون تلك المواقف متباعدة وغير متوقعة، لذلك قد يقنع نفسه بأن العلاقة ما زالت تحمل أملاً وأن الأيام الجميلة ستعود إذا بذل جهداً أكبر أو غير بعض تصرفاته. ومع مرور الوقت يتحول الاهتمام إلى محاولة مستمرة لاستعادة النسخة اللطيفة من الطرف الآخر، فيستنزف طاقته العاطفية وهو يطارد لحظات قصيرة من الدفء. ولا يقتصر التعزيز المتقطع على العلاقات العاطفية، فآثاره قد تظهر في الصداقات وبيئات العمل وحتى داخل الأسرة. فقد يستخدم مدير الثناء بصورة متقطعة ليبقي الموظفين في حالة سعي دائم إلى نيل رضاه، أو يمنح أحد الوالدين القبول والتقدير بصورة متذبذبة، فينشأ الأبناء وهم يربطون قيمتهم الشخصية برضا الآخرين وتقلباتهم. تكمن خطورة هذا النمط في أنه يغذي الأمل باستمرار، فالإنسان لا يشعر أن كل شيء قد انتهى، وإنما يبقى مقتنعاً بأن التغيير قريب، وأن المكافأة التالية قد تكون على بعد خطوة واحدة. وهنا تتولد دائرة يصعب الخروج منها، لأن التوقع يتحول إلى عادة، والعادة تتحول إلى ارتباط نفسي عميق. العلاقات الصحيحة تقوم على الاستقرار والوضوح والاحترام المتبادل، حيث يعرف كل طرف مكانته دون حاجة إلى اختبارات متكررة أو تقلبات مرهقة. أما العلاقات التي تعتمد على العطاء المتذبذب، فإنها تدفع الإنسان إلى استهلاك جزء كبير من طاقته في محاولة فهم ما يحدث، عوضا عن الشعور بالأمان والطمأنينة. إن فهم التعزيز المتقطع يمنح الإنسان فرصة للنظر إلى علاقاته بعين أكثر وعيا، فعندما يدرك أن التعلق قد يكون ناتجا عن نمط نفسي أكثر من كونه دليلا على قوة الحب، يصبح أقدر على التمييز بين العلاقة التي تمنحه السلام وتلك التي تجعله يعيش على انتظار لحظة جميلة قد تأتي وقد لا تأتي.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعدادي والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي؟ فاضلة تركيا. كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ييشيلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة

مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي السوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضا، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هانزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هانزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة، شهوراً طويلة في فنادق باريس. وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر. وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في 7 من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطانة هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما، لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول علي سوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

منذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حايري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حايري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
0: كودو كودو،
1: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
0: كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخلي

0: مع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: العراق وإن لم يكن طرفا مباشرا في الحرب الدائرة، إلى أنه يقف اليوم على تماس مع ارتداداتها الثقيلة، ارتدادات تصيب الاقتصاد وتربك الأسواق وتضغط على تفاصيل الحياة اليومية. فإلى جانب أزمة إغلاق هرمز وتعثر تصدير النفط، تبرز أزمة أخرى أكثر التصاقا بحياة الناس، أزمة الغذاء. البصرة المدينة التي أنهكتها ملوحة المياه وتراجع الزراعة تجد نفسها اليوم أكثر اعتماداً من أي وقت مضى على ما يأتيها من خلف الحدود ومن إيران تحديداً. عند منفذ الشلامشة الحدودي تمر الشاحنات وتمر معها حكايات القلق ومخاوف الانقطاع وأسئلة السوق المفتوح على كل الاحتمالات. يقف المستوردون في الخط الأول للمواجهة، هم من يلمسون أثر القصف قبل أن يصل إلى رفوف الأسواق، ويحسبون الخسارة قبل أن تترجم إلى أرقام في قوائم الأسعار. حسين الشحماني أحد مستوردي الخضروات من إيران يصف لنا كيف تغيرت تفاصيل العمل اليومي تحت وقع التوترات الأمنية، وكيف انعكست تلك الأحداث على كلفة النقل وسلامة الطرق.
3: طبعاً الكروة كانت 600,000 صارت 1,000,000 للبصرة، وهي 20 كيلومتر. بسبب شنو؟ الضربات. من ينضرب يقوم يشدد الإيراني، يفتش زين، يأخر زين، ما يطبب هواي، يخاف من الصواريخ تضرب السواق. عندنا توفى واحد والثاني انجرح والثالث انجرح، وعندنا سيارات تفلشت. احنا حالياً المنفذ جاي يعمل تحت القصف. أحياناً الموظفين ذاناتهم توقف يعني من قوة الصوت، الصواريخ عنا منها يعني مو إيش نص كيلومتر طيح مكسره، ينعكس على أي شيء، الهواء من تغيمها يصعد السوق. إحنا رزقنا كله مرتبط على المنافذ، ما عدنا شيء، كل شيء نستورده، وحتى المنتج اللي يندعون به منتج عراقي هو مستورد ومغلف بشيء عراقي.
2: وعلى الجانب الآخر من الصورة تبدو الرواية الرسمية مختلفة، إذ تؤكد إدارة المنفذ أن حركة التجارة ما تزال تسير بوتيرتها المعتادة، وأن الأرقام لم تشهد تغيراً مذكر رغم ما يجري خلف الحدود. ومن داخل منفذ الشلامجة يوضح مديره العميد حيدر محيسن الشياع طبيعة الحركة التجارية والإجراءات المتخذة لضمان استمرار تدفق المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية.
4: لم يتأثر منفذ الشلامت، لم يتأثر في ظروف هذه الأحداث الأخيرة، أحداث بالجانب الإيراني، حركة التجارة، الأعداد بالنسبة للأعداد، الأعداد كانت قبل الأحداث وبعد الأحداث نفس الأعداد، تقريبا 300 سيارة إلى 400 سيارة يومية تدخل للمنفذ العراقي، أغلبها مواد غذائية وخضروات، نفس الأعداد تقريبا، ما يختلف بها أي شيء. بالنسبة للبضاعة اللي تدخل المنفذ، البضاعة هي مواد غذائية وخضروات، الخضروات أغلبها العلوة، الخضروات في محافظة البصرة، المواد الغذائية تقريبا يعني تقريبا القليل يطلع خارج محافظة البصرة، أما الأغلبية إلى محافظة البصرة حسب توجيهات السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية لضبط وتسهيل عملية مرور المواد لضبط الأسعار في الأسواق الغذائية.
2: بالعودة إلى حسين الشحماني ليضعنا أمام صورة أوسع، صورة تتجاوز المنفذ لتصل إلى سياسات التخزين وغياب الخطط البديلة ومستقبل الأمن الغذائي في البلاد.
5: خمس دقائق إذا ينسد أي منفذ يأثر على الأسواق العراقية، ما وزارة الزراعة أو التجارة ما عندها أي خطط مستقبلية. يعني إحنا مفتوح الحدود ناكل، مسدودة صعد وارتفع كل شيء عندنا، ما عندنا خزين مثل الدول الجوار، مخازن مبردة، مخازن عادية، يعني ما يخزن لبوتيتة مثل طماطة، ما عندنا، إحنا نجيب منها ناكل منها، انسدت منها جعنا منها، هاي طريقتنا. يكون يفكرون بالمستقبل وزارة الزراعة والتجارة تبني مخازن عملاقة وتخزن بيها مال شهر مال شهرين مال ثلاثة. هسه مجرد طاح صاروخ هنا الطماطة كانت بثلاث أرباع طفرت بألف ونص. تعرف بألف ونص شنو يعني؟ يعني المواطن بيوم واحد يخسر 10 مليار، يعني تعرف أنت كل طن يرتفع 750 ألف، وهكذا باقي المواد ترتفع من سد الحدود. المواد نزلت بإيران، كيلو البيذنجان بالعراقي 100 دينار، البصل 100 دينار، الطماطم 200 دينار عراقي مطروحة، فلاح الإيراني تدمر لأن يعني بالطريقة هم يضربونهم، يضربون الشاحنات جاية حسبانهم بين المسيرات وفد شيء.
2: وعلى الرغم من هذه التعقيدات لا تتوقف حركة البشر، فالمنافذ الحدودية ليست فقط ممراً للبضائع بل هي أيضاً بوابة للزائرين وحلقة وصل إنساني وثقافي بين بلدين تجمعهما روابط تتجاوز السياسة والاقتصاد. من الجانب الإيراني التقينا بصادق مياحي القادم من الأحواز والذي اختار أن يعبر الحدود رغم كل الظروف، حاملاً في قلبه نية زيارة العتبات المقدسة.
6: والله الدرب اللي أنا بيأس سهل كان، دماغ صعب خضر ود صعب، لا والله الدرب وايد سهل كان، عبره حلوة هم كانت. إيه وإن شاء الله هاي الخوة تدوم بين الإيران والعراق. اليوم أنا زيارتي أدي أروح عن الكربلة، أدي أروح الإمام الحسين وبفضل العباس، إن شاء الله طبيعية وإن شاء الله كل شيء طبيعي هناك بالإيران، وإن شاء الله ولا أمريكان ولا سوينيس ما يقدرون يسوون شيء في إيران، إن شاء الله الإيران يتقاوم، إن شاء الله ننصر الإسلام. أنا جاي سابقا وايد أجي للعراق، حلوة الجوعة للعراق وايد حلوة، وأقول لك الناس مالها وبكالات العلم وايد حلو بالعراق، قيمة الإيران والعراق فرشي ما هو غالي لو لا فرشي.
2: ومع استمرار حركة العبور تؤكد إدارة المنفذ أن الجهود لا تقتصر على البضائع فحسب بل تشمل أيضا تسهيل حركة المسافرين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. العميد حيدر محسن الشياع يوضح لنا كيف يتم التعامل مع تدفق المسافرين والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ.
4: حركة المسافرين داخل منفذ الشلامشة حركة مستمرة، كانت قبل الأحداث حركة المسافرين أعداد تصل إلى 10,000 مسافر، بالوقت الحاضر لا، من 2000 إلى 3,000 مسافر. بالنسبة للأجانب والإيرانيين والعراقيين من ضمن المسافرين تم تسهيل مرور جوازاتهم ومرور المسافرين البحرينيين الكويتيين اللي هم المواطنين الخليجيين، تم تسهيلهم وتسهيل مرورهم لأن كانوا عالقين في دولة إيران. من ضمن سياق عمل تم توجيهنا وتوجيه دائرة الجوازات من قبل هيئة المنافذ ومن قبل وزارة الداخلية تسهيل عملية مرورهم إلى منفذ صفوان.
2: وفي مدينة تعتمد على ما يأتيها من وراء الحدود، قد يكون أي إغلاق ولو لدقائق كفيلا بأن يربك حياة الآلاف. تبقى البصرة معلقة على خيط رفيع اسمه الاستيراد.
7: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
8: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
9: تستقبل البصرة صيفاً آخر وهي مثقلة بهواجس العطش، وملوحة شط العرب التي لا ترحم. فبينما تشير تقارير منظمة Human Rights Watch والبنك الدولي إلى أن نحو 25% من سكان البصرة لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، وأن ملوحة المياه في شط العرب قد تصل في ذروتها إلى مستويات تتجاوز 15,000 TDS، يبدو أن المشكلة تتفاقم بفعل التلوث القادم من المنبع نهر دجلة الشريان المغذي، لأن تحت وطأة المصبات المباشرة للمجاري ما يحول المياه الواصلة للجنوب إلى مزيج من الملوحة والتلوث الكيميائي. البداية ليست من البصرة، إنها من حيث تدفق التلوث. أحمد الدلفي عضو اللجنة التحقيقية في أسباب تلوث نهر دجلة يكشف أرقاماً صادمة لحجم الانتهاكات التي يتعرض لها النهر قبل وصوله إلى ذنائبه بمرارة وأسن، يضعنا الدلفي في قلب الكارثة.
10: 24 منفذ فقط في محافظة بغداد ترمى بشكل مباشر للمجاري الثقيلة. طلعنا كشف ميداني، اطلعنا أثبتنا بالدليل القاطع، صورناها طبعاً وعدينا ملف كامل. لا حسيب لا رقيب، خافوا من الله. جينا للطامة الكبرى الأكبر، نهر ديالة، النهر أسود. إحنا رحنا تركيا نترجاهم على مليار متر مكعب، والمجاري ما بطاقة تقريباً 2 مليار متر. ليش يعني ليش ما نستغل هاي؟ أطالب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يحيل المقصرين فوراً، وأي واحد اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده سرطان داخلين بله، اللي عنده أمراض جلدية من هاي المحافظات، وأنا وياهم نشتكي على المسببين. ليش كل هاي السنوات ما تم حل هذا الموضوع؟ إخواني ترى ما يكون ماي مجاري حاليا اللي تشربوا.
9: التلوث القادم من العاصمة والمدن الأخرى يجد نفسه محاصرا في البصرة بضعف الإمكانات الفنية والمشاريع المتلكئة. ناظم الشافي الذي يعد حجر الزاوية في التحكم بتدفق المياه ومنع اللسان الملحي لا يزال ينتظر اكتمال العمل. خلف البدران رئيس مجلس محافظة البصرة يتحدث عن التحديات الميدانية وغياب المعدات التخصصية.
11: ناظم الشافي يحتاج إلى سرعة تنفيذ بالمشروع حتى نستطيع أن نتحكم بالمياه الداخلة من شط العرب، أيضا تنظيمها وعدم خروج الأملاح الترسبات اللي موجودة في مناطق الأهوار. أيضا عندنا اقتراح أن تكون هناك هاي النحالات اللي كانت تسحب المياه الآسنة وتسحب الأملاح في سبيل أن يكون الماء صافي ويدخل من شط العرب. حقيقة اليوم هاي النحالات انتقلت قبل 4 أشهر إلى نقلتها وزارة الموارد إلى مكانات أخرى. اليوم احنا نطالب بإرجاع هذه النحالات. أكو كتلة ملحية محصورة بين أهوار المسحب إلى منطقة قرمة علي، وهاي الكتلة حقيقة جاي تأثر على الزراعة والحيوانات وأيضا على مسألة المشاريع الماء الموجودة على هذا الناظم. فلذلك احنا بالنسبة لنا اليوم كمجلس محافظة طلعنا كواقع حال، وإن شاء الله داعمين لمشروع لإكمال هذا المشروع، مشروع الناظم الشافي.
9: من جهة أخرى تبرز الأهمية الفنية لهذا الناظم في منع الارتداد الملحي الذي يدمر الزراعة والحياة البيئية في أهوار البصرة. الدكتور شكر العامري رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة يوضح الآلية الفنية والمخاوف من عودة المياه المالحة إلى شط العرب.
12: حالياً احنا متواجدين في ناظم الشافي. هذا الناظم لم يكتمل إنشاءه منذ بدايته. الناظم يكون على وزارة الموارد المائية، لكن مع الأسف عدم وجود التمويل المالي ألقى بظلاله على عدم إكمال هذا الناظم. المشكلة أنه المياه التي تدخل إلى هذا الناظم الذي يصب في الأهوار ترجع المياه المالحة إلى شط العرب. لذلك هناك أهمية كبرى بأن يتم إنجاز هذا الناظم لكي تدخل المياه الحلوة فقط وعدم رجوع المياه المالحة. صار ترتيب مع الموارد المائية بأن يكون وضع مضخات في هور الحمار الشمالي الشرقي من أجل سحب المياه المالحة وإرسالها إلى شط البصرة.
9: ورغم هذه التحديات تحاول الحكومة المحلية في البصرة التحرك في مسارات بديلة عبر صيانة القنوات المغذية مثل قناة البدعة وقناة السويب، والرهان على محطات التحلية الجديدة. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الأزمة.
13: تعرفون أنه مجلس محافظة البصرة والسيد المحافظ أجرى لقاء مع الأخوان في شركة نفط البصرة والموانئ، وبالتالي صارت تطوير قناة البدعة وصيانتها من مسؤولية موانئ البصرة، وقناة السويب وعملية صيانتها والمضخات الموجودة بها من مسؤولية شركة نفط البصرة. اليوم هذا الاجتماع يخص أمور الفنية وعملية البدء بتطوير هذه القناة، جاهزيتنا للصيف تكون عالية إن شاء الله. وأنا أعتقد إن شاء الله إذا أدت هذه الأزمة إلى أنه نمر بها بسلام، السنة القادمة ستدخل محطات الماء اللي السيد المحافظ وضع حجر الأساس إلها إلى الخدمة، وبالتالي إن شاء الله نحجم موضوع المياه، وخصوصا هذا التحدي كبير في محافظة البصرة. يعني اليوم إحنا بقانا مشكلة المياه إن شاء الله بعد سنة ونص، وخصوصا احنا اتمنى خير بالامطار الاخيره اللي صارت صراحه. هذه الازمه تعدي هذه السنه والسنه الاخرى تدخل محطات الماء، وبالتالي تنتهي كل الازمات.
9: وبين الوعود المستقبليه والواقع الراهن، تبقى الاطلاقات المائيه هي الحل الاسعافي الوحيد لتخفيض التراكيز الملحيه حاليا. مازن جاسم مدير الموارد المائيه في البصره يتحدث بنبره من التفاؤل الحذر حول تحسن التراكيز الملحية مؤخراً.
14: وزارة الموارد المائية حريصة على إيصال إطلاقات مائية إلى محافظة البصرة. اليوم زيادة واضحة في الإطلاقات إلى محافظة البصرة من مؤخر ناظم قلعة صالح، بلغت أكثر من 96 متر مكعب بالثانية تصل إلى محافظة البصرة. هذه الإطلاقات ساهمت بشكل واضح وملحوظ في خفض التراكيز الملحية في حوض شط العرب من شمال البصرة إلى مركز البصرة. أيضا مركز البصرة في شط العرب اليوم تراكيزها بمعدل 7500 جزء بالمليون. إطلاقات واردة أيضا من نهر الكارون ساهمت كثيرا في تقليل تأثيرات المد الملحي وانخفاض تراكيز الأملاح في مناطق السيبة وأبو الخصيب. تراكيز سيحان تقترب من 3000 جزء بالمليون، وهي تراكيز جيدة، وتأثير الأمطار الأخيرة كان إيجابي جدا على الإطلاقات إلى محافظة البصرة.
9: بين نهر أسود من الفضلات في بغداد ولسان ملحي يتربص البصرة من الخليج، يبقى المواطن البصري رهين سرعة إنجاز المشاريع الاستراتيجية. فهل تكون الأمطار والإطلاقات المائية كافية لتمضية الصيف القادم بسلام كما نستحق؟ أم أن ناظم الشافي ومحطات التحلية الموعودة ستظل مجرد مشاريع على ورق بانتظار التمويل؟
15: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
16: تايم سكوير من البصرة الفيحاء من ثغر العراق الباسم،
15: كريم العراق.
0: يقف الاقتصاد العراقي اليوم على حافة اختبار صعب، فمع تلويح الأزمات بإغلاق مضيق هرمز تبرز التساؤلات: هل الأنابيب الشمالية والصهاريج البرية قادرة على سد الفجوة؟ وما هي التكلفة الحقيقية التي يدفعها العراق مقابل كل برميل يخرج بعيداً عن مرافق البصرة؟ يجد العراق نفسه أمام معضلة وجودية: كيف يؤمن وصول نفطه إلى الأسواق العالمية؟ إغلاق هرمز وضع بغداد أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاعتماد على خطوط أنابيب شمالية تعترضها عوائق فنية وسياسية، أو اللجوء إلى شاحنات برية تستهلك الأرباح بكلفة تشغيلية باهظة. اليوم لا نتحدث فقط عن أزمة تصدير، وإنما عن خطر توقف الإنتاج في كبرى الحقول الجنوبية، وهو ما يهدد بتوقف تدفق الأموال اللازمة لرواتب ملايين الموظفين. البداية تبدأ من لغة الأرقام الصادمة التي تكشف الفجوة الكبيرة بين القدرات التصميمية للأنابيب وبين ما يتم تصديره فعلياً. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يضعنا في صورة هذا الواقع الفني المعقد.
17: خط يربط البصرة بجهان، وخط الثاني يربط كركوك بجهان، طاقة كل خط منه 750 ألف برميل يوميا، يعني كان ممكن مليون ونص نصدر اليوم، غير المسارات البرية وغير الخط الكردي. الخط الكردي كان ممكن أيضا نصدر من 400 إلى 500، لكن اليوم يصدر العراق ترى أكثر من 210 ألف برميل يوميا، زائدا الصهاريج، وبالصهاريج كلفة التصدير جدا مرتفعة. نتكلم عن كلفة نقل حدود $5 للبرميل، زائدا رسوم بحدود $10، وبالتالي $15 العراق يدفعها مقابل تصدير خام البصرة اللي هو 90 ألف برميل فقط عبر الخط الكردي اللي يربط كركوك بكردستان ومن ثم إلى جهان. الوضع مأساوي بالعراق، لأنه الموضوع مو بس يتعلق بغلق مضيق هرمز وانتهى الأمر وانقطعت الإيرادات، ما بعد الغلق
0: الخطر الأكبر لا يتوقف عند جفاف منافذ البيع، بل يمتد لضرب البنية التحتية للحقول النفطية نفسها. فإغلاق الحقول العملاقة مثل مجنون والرميلة ليس عملية سهلة يمكن التراجع عنها بلمسة زر، هي عملية فنية معقدة قد تتطلب شهورا طويلة لاستعادة طاقتها القصوى، وما يحذر منه الدكتور نبيل المرسومي في جانب آخر من حديثه.
17: يعني المشكلة أنه ما بعد الغلق، تعرف الفنيين متخصصين بصناعة النفط متفقون وياي بأنه كلما زادت مدة الغلق وصار شهر ونص، إحنا أغلقنا حقول نفطية عملاقة، مجنون غرب القرنة 1، غرب القرنة 2، الرميلة الجنوبي، من تغلق الحقيل صعب إعادته إلى الإنتاج القصوى مرة أخرى، يحتاج إلى بضعة أشهر، وكانت الطاقة الدولية تقول يحتاج من 4 إلى 6 أشهر، الكويت يقولون من 3 إلى 4 أشهر، يحتاج إلى استثمارات أيضا كبيرة حتى نعيد ضغط المكامن ونسترجع الطاقة القصوى. تعرف حضرتك أنه المشغلين الرئيسيين بحقول النفط وليس عراقيين، معظمهم من الأجانب، والأجانب قد غادروا العراق، وبالتالي المشكلة اللي واجهها العراق يعني مو أقل من 6 أشهر القادمة سوف يواجه مشاكل كبيرة في تصدير النفط وفي جني الإيرادات اللازمة لتسديد النفقات الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالرواتب والرعاية الاجتماعية.
0: هذه الأزمة النفطية لها وجه آخر يمس الحياة اليومية للمواطن العراقي بشكل مباشر، فالعلاقة بين النفط والغاز في العراق علاقة عضوية، وأي تراجع في الإنتاج يعني تلقائيا غياب الوقود المشغل لمحطات الكهرباء. عادل صادق الخبير النفطي يشرح كيف سينعكس خفض الإنتاج على ملفات الطاقة والرواتب، وما قد يتبع ذلك من تضخم اقتصادي مخيف.
18: نحن نعرف أنه جزء كبير من الإنتاج النفطي اللي احنا غازنا غاز مصاحب، كميات الغاز اللي تحتاجها لتوليد الكهرباء وللمحطات هي بالتالي تصير مصاحبة للإنتاج النفطي، فلما تخفض الإنتاج النفطي أيضا رح يصير عندك قصور في تجهيز كميات الغاز، ولهذا أساسا احنا عندنا كمية كبيرة نعتمد بها من يعني مستوردة من إيران. احنا مقبلين على أزمة حقيقية، لأنه احنا ما عندنا غير منفذ مضيق هرمز. يوجد خط على يعني الشمال على كردستان ومن كركوك، سابقا كانت اكو مشاكل مع الجانب التركي الوضع السياسي أيضا يؤثر عليها، ولهذا كميات لا تلبي الحاجة. يعني قد يجوز ممكن أنه نحصل على مليار دولار شهريا من صادرات يعني الأنبوب التركي، ولكن هي لا تلبي الخمسة أو ستة مليار اللي نحتاجها إحنا شهريا للرواتب. إحنا جاي نحكي عن صرفيات بكميات كبيرة، ولهذا راح تكون الأزمة حقيقية ومؤثرة. وطبعا بالإضافة لأن راح يصير عندك تضخم، راح يصير عندك كثير من المشاكل الداخلية بالأسواق.
0: أمام هذه التحديات تبرز التساؤلات حول تقصير الحكومات المتعاقبة في تنويع منافذ التصدير، ولماذا بقيت مشاريع مثل أنبوب العقبة حبيسة الرفوف والاعتراضات السياسية، وما هو الدور الذي لعبه إقليم كردستان في خريطة التصدير الحالية؟ عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان السابق هاتف الساعدي يستعرض الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذه الأزمة.
19: الدورة السابقة كان هنالك تجديد على هذا القضية، وأنه تنوع مصادر تصدير العراقي، وكان هنالك احتمال يعني خط الأردن اللي يمر إلى ميناء العقبة كان ضروري حقيقة مع ضمانات سيادية بعدم التجاوز، وفسرها البعض على أنه هنالك تهاون من العراق وتجاه الأردن. في الحقيقة تهاون موجود ولا ننفيه. اليوم كل واحد عنده وجهة نظر معينة ويمثل جهة سياسية معينة، ولكن أعتقد أنه كان بالأجدى المرور في المضي في هذا الأنبوب، توقع الاحتمالات المستقبلية لنشوب حرب، واحتمال أن تطول هذه الحرب، وحتى في حالة السلم احتمال منه هواي أمور تؤدي إلى عرقلة التصدير عبر مضيق هرمز. وبالتالي شاهدنا موقف إقليم كردستان الرافض لتصدير العراق، يعني لو لاخذ جيهان الآن العراق يمتنع عن التصدير أو هو أوتوماتيك يتوقف عن التصدير من أي خط. وبالتالي لا بد من وجود خيارات، وعلى الحكومة العراقية بذل جهد كبير في هذا المجال.
0: إذن هي معادلة صعبة تضع العراق بين مطرقة الجغرافيا وسندان غياب التخطيط الاستراتيجي. إن الاعتماد على ممر مائي وحيد وسط منطقة تموج بالاضطرابات بات مقامرة غير مأمونة العواقب. فهل ستبادر بغداد لفتح مسارات جديدة قبل أن يجد العراقيون أنفسهم أمام حقول متوقفة وخزينة خاوية؟
20: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير FM، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايمز سكوير FM، ومضة إبداع وتألق. تايمز سكوير FM،
1: نبض من وحي الكلمات.
3: قد يبدو الأمر ضيقاً في نطاقه الواسع، ونحن نتحدث عن غياب قانون حماية الشهود في العراق، وهذا الغياب الذي يصفه الكثير من المعنيين بالشأن القانوني بالمرعب، بوصفه خللاً وإعاقة في جسد أهم سلطة في العراق، وهو القضاء ومعطياته القانونية التي يجب أن تكون حكيمة ومحكمة في نطاق الإثبات الجنائي والمدني. إن حماية الشاهد تعد من الأهداف الرئيسة للسياسة الجنائية المعاصرة، وما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل، فقد جاء خاليا من الإشارة إلى حماية الشهود من الانتقام أو التهديد، ويمضي بسريان مفعوله إلى اليوم، بل أصبح الشاهد هو الضحية والجرح والسكين. علاء ناظم ثواني يروي لإذاعتنا قصته التي كان فيها الشاهد المدان.
4: يابا أنا قبل فترة من الفترات كان عندي مكتب مقاولات، عندي أصدقاء كانوا يجون يمي بالمكتب. واحد من الأصدقاء احتاج مبلغ، داين من صديقه الثاني اللي هو جاي وياه، قال له ماكو مشكلة ممكن أداينك. أنا أداينك المبلغ، كان مبلغ شوية مو صغير ولا كبير جدا، يعني مبلغ وقدره. فقال له عن الحلال والحرام نسوي مكاتبة بياتنا كمبيالة. قال له أوكي ماكو مشكلة، أنا كنت قاعد بالمكتب أستمع لهم، يعني الكمبيالة كتبت بالمكتب مالتي، داين والمديون احتاجوا شاهد، صرت شاهد. مرت فترة من الزمن، صارت المديون صار عنده تعذر، ما عنده يسدد، اعتذر ما عنده مرة مرتين. المهم الشخص ذاك الداين يعني ما تحمل، اشتكى عليه، دبوه بالسجن. الشاهد شو العلاقة؟ أنا خذوني ذبوني بالسجن وياه، وظليت 6 أشهر بالسجن ويا المديون إلى أن صعد محكمة وصارت بعدين تراضي وندفع المبلغ وكذا، ويرت نازل عنه وطلع. ما أدري أنا كشاهد أنا شنو علاقتي بالموضوع أنه أنا أنسجن ويا هالشخص هذا.
3: وبين اليوم والأمس قصص كثيرة يدفع فيها الشاهد ضريبة قسرية تقض مضجعه، وهذا الأمر قد يكون هيناً أمام إزهاق روحه وتغييب الحقيقة واردة الذكر في جرائم إبادة جماعية. يحدثنا الدكتور بهاء عبد الزهرة عن تعسفية غياب قانون حماية الشهود الذي تسبب في قتل الناجي الوحيد من المقبرة الجماعية في النجف قائلاً:
5: للأسف هذا الشخص طلبوا من عنده أن يدلي بإفادته في المحكمة الجنائية في بغداد بدون أي نظام للحماية، وهو كان يعتقد بأنه الموضوع آمن، وللأسف تم التصدي له في منطقة اللطيفية وتم قتله هناك. وبالتالي هو كان هو الشاهد الوحيد على المقابر الجماعية اللي صارت والعدامات الجماعية اللي صارت في النجف. لذلك احنا دائما نطالب الحكومة بأنه يا ناس وفروا حماية للشهود. الشهود هم الحلقة الأهم في موضوع، وخاصة في موضوع الإبادة الجماعية
3: في العراق. قد لا نبدو أوفر حظا قياسا بدول أخرى حبلى بالجرائم الشنيعة، لذا يقودنا الاستغراب لغياب هكذا قانون. الريبة تطرح نفسها في السؤال: هل ثمة قصدية في عدم تشريعه كي لا تكتمل الأدلة على جرم ما، لتبقى عجلة الحقيقة غير مدورة في انسيابيتها، أم ماذا؟ يقول دكتور بهاء عبد الزهرة:
5: إذا ما توفر نظام لحماية الشهود، كيف راح يجون الشهود ويشهدون أولا؟ وثانيا هذا راح يخلي بعض الناس اللي يصطادون بالماء العكر واللي هم وعدهم حمايات من نوع معين، كان يكون هو ساكن في منطقة محصنة أو هو ينتمي إلى جهات معينة، يجي يدلي بإفادات نيابة عن الشهود الحقيقيين لأنهم الشهود خايفين. وهذا بالفعل صار عندنا في مقبرة المحاول، إجا شخص وأدلى بإفادة وقال أنا الناجي من هذه المقبرة، وأدلى لأنه هو سمع شهادة الناجي الوحيد من مقبرة المحاويل، سمعها وهو تأكد بأنه هو هذا خايف ما راح يجي ويشهد، كان خايف على نفس الرجل وما كان يجي يشهد، وهو متأكد ما راح يجي يشهد، فلذلك إجا نقل شهادته وكأنه هو قال أنا اللي عشت في هذه المكان وهذه التفاصيل نجاتي من هذه المقبرة وهذا هو المكان اللي تم به الإعدامات الجماعية. وبالتالي يعني شنو اللي يريد يحصله؟ يريد يحصل المزايا اللي ممكن أن يحصل عليها الشاهد.
3: وعن موقف المنظمات الحقوقية غير المرتبطة بأجندات والنقابات من عدم سن هكذا قانون، ومن هي الجهات المستفيدة؟ يستأنف الدكتور بهاء حديثه لإذاعتنا قائلا:
5: قانون حماية الشهود طبعا بالتأكيد المستفيد الأول والأخير هم الجنات، يعني غياب القانون يصب في مصلحة الجنات وشركائهم طبعا من المتورطين والمتنفذين، خاصة المتورطين في جرائم جسيمة ترقى هذه الجرائم أحيانا إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، فإنه كثير من الشهود يخافون أن يدلون بشهاداتهم، وبالتالي قضايا توصل إلى المحاكم ما معززة بدليل قوي من حيث شهادات الشهود.
3: القوانين هي دساتير عمل لحماية الحقوق بعدالة منصفة، تقتضي الكثير من الأدلة، وخير دليل هو الشاهد الذي يصفه هانز بيلر الخبير الجنائي البريطاني بالشاهد ختم الحقيقة. نتمنى ألا يصادر هذا الختم المهم بالخوف والرعب لغياب قانون الحماية لهم، فبعكس ذلك تولى الجرائم كاملة يفعلها صاحب المال والرجال والسلطة، حينها سيكون ميزان العدل قد مال بكفته كثيرا، وهذا ما لا نريد.
6: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني. قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. منذ ثلاثينات القرن الماضي والبصرة رائدة في مجال السينما الشتوية والصيفية، وبأحدث إصدارات الأفلام العربية والعالمية. كانت دور السينما في البصرة تغص بالمشاهدين. تمام قاسم في تقريره التالي يأخذنا إلى ذلك الزمن، وقتاً ماتعاً نرجوه لكم رفقتنا.

0: بهذه الإيقاعات وهذه الفرحة كان أهل البصرة يذهبون للسينمات، فمشاهدة فيلم في شاشة عرض عملاقة وفي فترة كانت آفة التلفاز لم تغزو البيوت بعد، تعد لحظة ساحرة يعيشها الشخص. في ثلاثينيات القرن الماضي وفي خضم السمة الاقتصادية العالمية الكبرى، تاجر عراقي يقرر فتح دار سينما في البصرة. لكن كيف يمكن أن ينجح المشروع ويحقق أرباحا والناس لا تجد قوتها اليومي؟ فكان رأي هذا التاجر حبيب باشا الملاك إن هذه الأزمة ستنتهي ويعود الناس لحياتهم ومتعتهم، كما يروي نجله في حديثه لإذاعتنا قحطان الملاك.
1: فبالثلاثينات هو شاف السينما في بغداد بدأت تنتشر، بدأت دور السينما تكون دور تهمها الناس، وأيضا عمل تجاري. وبعدين هو مو بس الحس، هو لازم عنده حس حس ثقافي إلى قدر الإمكان اللي خلاه أنه يلتجئ إلى هالشيء هذا، لأنه ما كانت مضمونة أنه بالبصرة تضمن أنه هذا حتكون عمل تجاري، ولكنه أقدم على إنشاء سينما الحمراء الشتوي سنة 32.
0: سينما الحمراء والتي تحولت إلى سلسلة دور عرض صيفية وشتوية في البصرة، شكلت فيما بعد ثقافة سينمائية عند أهل المدينة عامة، ولم تقتصر على طبقة الأغنياء والمثقفين فقط، وكانت تتابع أحدث إصدارات الأفلام العربية والعالمية، فروادها ما زالوا يتذكرون أول أفلام السينما التي شاهدوها في حياتهم، كما يتذكر الحاج أبو مشتاق أحد رواد هذه السينما.
2: كان أول فيلم حياتي سينما الحمراء الجديدة هسه تفلشت، كان فيلم يحيى الحب مع ليلى مراد ويحيى الشاهين، وسينما الحمراء الجديدة بال باور هوز هسه تفلشت. هذا كان أول فيلم شفته. وبعدين جاء فيلم ثاني بسينما الحمراء مع حبيب بيق الملك اسمه، لأنه كان من الناس الأغنياء بالبصرة. فكان فيلم عنتر وعبلة مال سراج منير كوكي، هذا هم شفناه بالبدايات. بعدين إجا فيلم يسمونه يوم سعيد مال محمد عبد الوهاب، واعتقد ليلى مراد وياه، هم شفناه بالسينما الحمراء التي هي حاليا الكرنك. هسه تفلشت طبعا، هاي كانت بداية السينما.
0: قبل ذلك التاريخ عرف جمهور مدينة البصرة أشكالا بسيطة من العروض السينمائية غير المنتظمة على يد الشركات الأجنبية التي دخلت المدينة منذ نهاية القرن التاسع عشر، فعرضت أفلاما وثائقية عن نشاطاتها بجانب الأفلام الترفيهية، ثم وبانتظام أكبر على يد دائرة الإرشاد الصحي عندما تعرض فيلما سينمائيا يتضمن إرشادات صحية عامة للوقاية من الأمراض الشائعة حينذاك، مع فيلم أجنبي أو عربي فيما بعد، فيتجمع الناس حول هذا المصباح السحري الذي يعرض صورا تتحرك على سطح أبيض من القماش، كما يتذكر من طفولته المؤرخ السينمائي كاظم إسماعيل.
3: كنا صغار سابقا، وللأسف انتهت، كان يجيبون وزارة الصحة أو مديرية الصحة تجيب أفلام صحية تعرض للناس، لاحظ أنت. ولا ننسى وللأسف الناس تعتبر السينما قضاء وقت، بالعكس ثقافة. حس السينما العراقية، أنا كل الأفلام العراقية حتى أبطالها من ضمن الله يرحمه اليوم ياس على الناصر، قدم كتاب حسن، دكتور حسن، غرام في الريف، ملاحظ أنت. ولا ننسى الفيلم الروائي العراقي وفيلم أنا صغير أمنيتي طبعا يعاد دائما أشوفه، هو الله يرحمه مال سعيد أفندي.
0: تعرفت مدينة البصرة على سحر الفن السابع بفضل تجار ورجال أعمال بادروا لاستقبال هذا الفن الحضاري الجديد ببناء دور للعروض السينمائية واستيراد الأفلام منذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي وإلى نهاية ستينياته. من رواد هذا المجال سالف الذكر حبيب الملاك ومجيد سلومي والحاج نزهت وإسماعيل شريف وآخرين ممن تواصلوا مع اعتبارات مستجدات تسويق الأفلام بحذق ودراية، باستيراد الأفلام الصامتة في بداية الأمر، ثم الناطقة، ومن ثم الأفلام الملونة، ومن بعدها السينما المجسمة، ثم السينما سكوب، وكذلك تجديد ماكينات العرض أو بناياتها وصيانتها بشكل مستمر. تعد سينما السياب الوحيدة التي كانت تابعة للقطاع العام في البصرة، وقد افتتحت في منتصف سبعينيات القرن الماضي في مبنى حكومي تابع لوزارة الإعلام حينذاك، وكان آخر عرض لها هو أمريكا أمريكا للمخرج الأمريكي الأرمني الأصل إليا غازان. ومع هذا العدد الكبير من دور السينما في البصرة، أصبحت المنافسة فيما بينها على جذب الجمهور بأحدث الأفلام والإنتاجات مهمة صعبة، كما يتذكرها مدير سينما الكرنك في البصرة فيصل الزبيري.
1: يعني مثلا سينما الوطن الصيفي، الأفلام الدرامية فإلها جمهور ثابت يعني، فكان مثلا إذا فيلم إلا مثلا سمعة جيدة وضخم هذي يشغلون شنو صيفي وشتوي. كرنك كانت مثلا أغلب الأحيان أفلام الهندية، يعني روجة مال أفلام الهندية مال جنجلي مال شامي كابور ديليب كومار، فدولة كانوا يعني لهم فد شعبية، فشوف زخم يعني وين عمارة حجي جاسر هنا كان سينما البصرة الصيف، كانت بالأفلام يعني خاصة لها سمعتها، كان ما أخذها رجل يعني دير إدارة جيدة يحيى رشيد اليعقوبي، فكان ياخذ الأفلام منين؟ أكو مكاتب ببغداد، كل مكتب عنوان بأفلام معينة، يعني الفيلم اللي مثلا عليه استقبال أو المكتب ما ينطي يعني قطعي، ياخذه بورسنتاج يعني بالمئة خمسين نسبة، لك هذا راح يذب إيراد وأنا ما أخذه غالي.
0: كانت هناك دار عرض سينمائية لشركة نفط البصرة في مدينة الفاو، وأخرى في قضاء الزبير في الحي السكني التابع للشركة نفسها. هذه الدور زودت الناس بالمتعة والأنس والمعرفة، فيما استمتعت أجيال من العوائل التي كانت ترتاد السينما بحرية ويضحكون بمرح وانطلاق مع شارلي شابلن، غير مبالين بمطر الخريف يبللهم أحيانا وهم صامدون إلى أن تظهر The End. في ذاكرة من حاورنا يتجلى ذلك الخزين الجميل من بوسترات الأفلام ومعارض صورها الفوتوغرافية تزين مداخل تلك الصالات، وعرض مقدمات الأفلام التي سوف تعرض في الأسابيع القادمة، وسواها من طقوس السينما كأغاني قبل بداية العرض أو دقائق الاستراحة، وغالبا ما يصدح صوت أم كلثوم أنت عمري. الآن ومن قبل بعض المستثمرين توجد في البصرة ثلاثة دور عرض سينمائية وبصالات متعددة تتنافس بعرض أحدث النتاجات السينمائية العالمية، والجميل أن لها روادا من مختلف الأعمار تبشر بعودة الحياة لشكل ثقافي مهم في أي مدينة.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دمو.

0: ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايمز سكوير،
2: بصرة تايمز سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
4: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن مخرجا مبدعا عمار مشتاق، وفي محورنا الأول الماضي أو الزمن الجميل سميه ما شئت.

كثير من الناس، بل أغلب الناس البشرية جمعاء يعني، تحن إلى ماضيها. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه دوما، ما هو هذا الماضي الذي نحن إليه؟ ما هي شكله، لونه، رائحته، وضعه؟ هل كل حنين إلى الماضي هو صحيح؟ وهل كل ماضي نحن إليه هو ماضي جميل؟ حقيقة أسئلة كثيرة، لذلك نجد دائما مفردة الزمن الجميل، يعني ولا أعرف دقة هذه المفردة، يعني لماذا هو، هل هو الزمن جميل؟ لماذا لا يكون هذا الزمن أيضا جميل؟ وهو فعلا جميل، لأنه الفرح بأبسط قوانين الحياة التي نعيشها هي جميلة، أبسط اللحظات. حتى أن بعض الأفكار تقول دائما إذا كنت مسرع في أعمالك اليومية خفف من سرعتك فيها، لأن اللحظات تعيشها ضمن سياقات الجمال، عندما تشعر بها، عندما تحس بها، عندما تعيش عصر السرعة تفقد قدرتك في التعاطي مع الجمال، تفقد أنت قدرتك في التعاطي مع مفاهيمه، تفقد قدرتك أو قدرتك في أن تتعاطى مع اللحظات السعيدة اللي تعيشها، وهي أبسط ما يكون. اللحظات السعيدة هي ليست كما يظن البعض اليوم بكثرة الاستهلاك، بالتواصل الكبير مع التكنولوجيا الفائقة كما أسميناها، بالعكس هذه تبعد عنك معاني السعادة. أما السعادة الحقيقية

0: موضوع اللحظات، موضوع أن تعيش سعيدا، بصراحة هي هذه. لماذا أصبح الحنين لبعض اللحظات يشكل سعادة، أو عفوا الحنين إلى الماضي بشكل عام يشكل سعادة؟ لأن الحاضر الذي نعيشه نحن من نجعله تعيسا بصراحة، بكثرة الإيغال والتوغل بمفاهيم التكنولوجيا، وهذه دائما نحن نركز عليها. لأن الجمال كما قلنا في البساطة، في أن تعيش مع الطبيعة، في أن تمشي. معقولة أصبح اليوم يعني الإنسان لا يمشي مثلا؟ لا أقول الجميع طبعا، إنما دائما راحة. وورد في تراث السلف أن الجسد تتعبه الراحة، الجسد مخلوق لكي يلعب، لكي يتحرك، مو لكي يحني ظهره ورقبته على الهاتف طوال ساعات ويكتسب وزنا زائدا ويكتسب نفسا أو نفسية تعيسة أو روحا تعيسة. فكم منا من يعيش لحظاته مع موسيقى هادئة، مع فنجان من القهوة أو الشاي، عمود لا يشكل علينا في القهوة، تأخذ من وقتك لكي يعني تشربه براحة، تتمشى في حديقة قريبة إلى منزلك، طبعا عندما تكون الأجواء مناسبة، اليوم الأجواء حارة، تستشعر كل لحظة تعيشها حتى في الطعام اللذيذ الذي تأكله يجب أن تشعر به. لذلك يقولون أهلنا أنه وقت الطعام ما محسوب من العمر، هو محسوب، ولكن هي دعوة لأن تتأمل بجمالية الطعام والأذواق وأن تتذوق كل شيء وتشعر به وتحسه. كم من الناس اليوم من يأكل على عجالة، ومن لا يفقه حتى ماذا يأكل، يعني ما الذي آكله الآن في هذه اللحظة. فلذلك استسهلنا كل شيء، فأصبح هذا الزمن زمنا غاضبا مغضبا سيئا، يحمل فيه الكثير من الصفات اللا إنسانية بسبب هذا التوحش في العولمة اللي احتوانا وللأسف لم نستطع أن نحتويه. لذلك كل هذه التفاصيل هي تحمل معاني الزمن الجميل. الزمن الجميل هو الزمن الذي نحن نصنعه. لذلك عندما نستذكر الزمن الجميل، نستذكر عندما كنا نمشي إلى المدرسة، عندما كنا نشوف بعض الزهور، عندما كانت الأنهار نظيفة، هذه كلها فطرة البشرية، ما استذكرنا شيء. يعني نستذكر عندما كانوا أهالينا مثلا يقرؤون الصحيفة أو يقرؤون الكتب. معقولة؟ المضحك المبكي أنه اليوم كل شيء تغير. يعني تصوروا حتى أن الكتب، اليوم نذهب إلى بعض المكتبات نجد أن بعض الكتب هي فقط ديكور، يعني تشتريها ديكور تخليها في بيتك. طيب أنت بدل ما تدفع فلوس لكي تشتري ديكور كتب، اشتري كتاب حقيقي حتى لو ما تقرأ، خلي بالمكتبة أو خلي بالبوفية مالتك أو خلي بالمعرض مالتك. ليش تشتري كتاب يعني فارغ أو عبارة عن ديكور؟ معقولة؟ يعني بصراحة كثير كثير من القضايا المتعبة، قضايا المؤلمة. يعني تصوروا أنه أنت تشتري ديكور تريد تزين بيتك، اشتري كتاب حقيقي مجلد حلو لطيف سعره مثلا 10,000 15,000 ما ضايع بي، يجوز في يوم من الأيام أنت هتشي صافن تسحبه تقعد تقربي. أما هذا الديكور شنو تسحبه؟ هذا المفروض تسحبه ترميه بسلة المهملات بالقمامة عفوا. فللأسف الشديد كل شيء تغير في هذا الزمن، حتى أصبح الماضي بكل ما فيه زمنا جميلا. مزيد من التفاصيل بصوت شهلة محمد.
1: هل تحن دائما إلى الماضي والزمن الجميل؟ لست وحدك، فهذا الشعور أكثر شيوعاً مما تتوقع، ولا يقتصر على جيل بعينه، إذ يميل كل جيل إلى الاعتقاد بأن العالم كان أفضل في سنوات شبابه. لكن هل كان الماضي حقاً أجمل، أم أن أدمغتنا هي التي تعيد تشكيله بصورة أكثر إشراقاً؟ يرى علماء النفس أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل رافقت البشر منذ آلاف السنين، وتشير كتابات تعود إلى عصر الشاعر الإغريقي هوميروس إلى ما يعرف اليوم بسرديات الانحدار، وهي الاعتقاد بأن العالم يتجه باستمرار نحو الأسوأ مقارنة بعصر ذهبي مضى. ويقول عالم السلوك في جامعة ماكاو زي هونغ إن كثيراً من المجتمعات تميل إلى أسطرة الماضي، فينظر إليه بوصفه زمناً مثالياً، بينما ينظر إلى الحاضر باعتباره مرحلة من التراجع التدريجي عن ذلك العصر الذهبي. أحد أبرز التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة هو ما يعرف في علم النفس بالاسترجاع الوردي، وهو تحيز معرفي يجعل الإنسان يسترجع أحداث الماضي بصورة أكثر إيجابية مما كانت عليه في الواقع. فعندما نستعيد ذكرياتنا لا يسترجعها الدماغ كما لو كانت تسجيلاً محفوظاً، بل يعيد بناءها في كل مرة، وخلال هذه العملية يميل إلى الاحتفاظ باللحظات السعيدة بينما يخفف من حدة التجارب المؤلمة أو يطمس بعض تفاصيلها. وفي المقابل تبدو مشكلات الحاضر أكثر ثقلاً ووضوحاً لأننا ما نزال نعيشها. فعندما نسترجع الأفلام أو الموسيقى أو التجارب القديمة، فإننا نتذكر غالباً أفضل نماذجها فقط، ثم نعممها على تلك المرحلة بأكملها، في حين نقارنها بالحاضر بكل ما يحمله من نجاحات وإخفاقات. ونتيجة لذلك يبدو الماضي وكأنه كان مليئاً بالأشياء الجميلة وحدها. ويشبه الباحثون الذاكرة بمكتبة تحتفظ بأفضل الأعمال من الماضي، بينما لا يزال رف الحاضر يضم كل شيء، الممتاز والعادي والسيء. لذلك تبدو المقارنة غير عادلة منذ البداية، ولا يزدهر الحنين إلى الماضي في جميع الأوقات بالدرجة نفسها، بل تشير الدراسات إلى أنه يشتد خلال فترات عدم الاستقرار والقلق. ويفسر علماء النفس ذلك بأن الدماغ يبحث في أوقات القلق عن ذكريات تمنحه شعوراً بالأمان والاستمرارية، حتى لو كانت تلك الذكريات أكثر جمالاً مما كانت عليه في الواقع. ولا يقتصر الحنين على الحياة الشخصية، بل يمتد إلى الخطاب السياسي أيضاً، إذ تشير الدراسات إلى أن استحضار الأيام الجميلة يستخدم أحياناً لتعزيز الشعور بالهوية المشتركة أو لإقناع الناس بأن الحال يكمن في العودة إلى مرحلة سابقة يتم تصويرها على أنها أكثر ازدهاراً واستقراراً، رغم أن تلك الصورة قد تتجاهل كثيراً من مشكلات ذلك الزمان. لا ينكر علماء النفس أن بعض الأشخاص قد تكون حياتهم الماضية أفضل بالفعل بسبب ظروف شخصية مثل فقدان شخص عزيز أو الإصابة بمرض أو تراجع الوضع الاقتصادي.
0: إذن أحد أبرز التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة هو ما يعرف في علم النفس بالاسترجاع الوردي، وهو تحيز معرفي يجعل الإنسان يسترجع أحداث الماضي بصورة أكثر إيجابية مما كانت عليه في الواقع. فعندما نستعيد الذكريات لا يسترجعها الدماغ كما لو كانت تسجيلاً محفوظاً، بل يعيد بناءها في كل مرة، وخلال هذه العملية يميل إلى الاحتفاظ باللحظات السعيدة بينما يخفف من حدة التجارب المؤلمة أو يطمس بعض تفاصيلها. في المقابل تبدو مشكلات الحاضر أكثر ثقلاً ووضوحاً لأننا ما نزال نعيشها، وكما ناقشناها أيها الأحبة.

وفي محورنا الثاني وسائل إعلام أوروبية توجه انتقادات قاسية لأسلوب لعب منتخب الأرجنتين.

0: أحبتي، كأس العالم لكرة القدم في كل سنة ينتظره الناس، حتى إذا يحل بعد 4 سنوات. يعني إحنا هسه بال 2026، إحنا عدنا بال 2030 كأس عالم، فالناس تنتظر هذه السنوات وقبلها تبدأ التصفيات. وهذه اللعبة اللي هي لعبة كرة القدم التي لا يملها أو لا تملها البشرية، لعبة الفقراء كما تسمى، ولو أنه اليوم أصبحت أو أصبح يعني من يلعبها ومن يشتغل بها لا يعني يتجه اتجاهات أخرى، ولكن هي تبقى لعبة الفقراء، بمعنى أن اللعبة يتابعها ويشغف بها من هو لا يملك الكثير في حياته. فدائما أيضا تبرز في البطولات، مثل بطولة كأس العالم، مثل بطولة أمم أوروبا، مثل بطولة كأس آسيا إلى آخره، تبرز بعض اللعبات بين الفرق ما تجذب إليها جماهير متنوعة، بمعنى آخر أنها تستند أو نستند في هذه اللعبات إلى مشاهدين كثر، إلى متابعين كثر. بلا شك أن اللعبة أو لعبة كرة القدم في كأس العالم لهذه السنة كانت قد جذبت الكثير من المشاهدين للعبات معينة، لفرق معينة، إنجلترا وفرنسا، فرنسا وكذا، إسبانيا إلى أن جاءت الخاتمة بين إسبانيا والأرجنتين، وهنا بدأ الناس يتشكلون في هذه اللعبة. طبعا حتى دخل فيها الجانب السياسي، حتى رأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب بجرائم حرب بنيامين نتنياهو يخرج وبكل صلافة وهو يدعم منتخب الأرجنتين، والسبب في ذلك هو التحالف السياسي المقيت بين الأرجنتين ودعم الأرجنتين لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. فلذلك تشظى الناس، حتى أن البعض كنا نستمع إليهم قبل اللعبة أنهم يشجعون ميسي، يعني هذا الكابتن الجميل في لعبه، ولكن بسبب دعم نتنياهو إلى الأرجنتين، خصوصا العرب والمسلمين وكذلك الذين يدعمون مبدأ العدالة الاجتماعية في العالم، مالوا إلى تشجيع إسبانيا، وإسبانيا معروفة مواقفها من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بنيامين نتنياهو. للأسف أصبحنا نتحدث بهذه الطريقة في لعبة كرة القدم. السبب في ذلك هو ما اجترحه رئيس الوزراء الغاصب نتنياهو والمجرم الحرب المطلوب لمحكمة العدل الدولية. أصبحنا نتحدث بهذا الأسلوب لأنه أشرك كرة القدم في وصفه السياسي السيء. حتى جاءت اللعبة وشاهد الكثيرين اللعبة، وكان هنالك حقيقة لعب خشن من منتخب الأرجنتين خلال المباراة النهائية، وحتى سلوك بعض لاعبيه عقب صافرة النهاية. هذا جعل الكثيرين حول العالم يتساءلون عن أسباب هذا السلوك، وكذلك كيف تحولت لعبة كرة القدم في واحدة من أجمل نهايات المباريات في العالم، ليجب أن تكون يعني البطولات عفوا في العالم، وهي بطولة كأس العالم، يجب أن تكون هذه النهايات مقرونة باللعب الجميل لكي يستمتع المشاهد. ولكن يبدو أن هذه التصرفات تنبع من سلوكيات كثيرة لسنا بصددها الآن، ولكن لنستمع إلى هذا التقرير الذي يوضح الكثير مما حصل في لعبة النهاية لكأس العالم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.
1: وجهت وسائل إعلام أوروبية انتقادات قاسية لأسلوب لعب منتخب الأرجنتين خلال المباراة النهائية لكأس العالم، ولسلوك بعض لاعبيه عقب صافرة النهاية، وفشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على لقبه بخسارته أمام إسبانيا 1-0 بنهائي مونديال 2026. في مباراة سيطر عليها لاعبو لا روخا بالطول والعرض على مدار 120 دقيقة، فن عدمت خطورة راقصي التانجو تماما، ولم يهدد مرمى لا روخا إلا في لقطتين خجولتين في الدقائق الأخيرة، واتسمت طريقة لاعب الأرجنتين بخشونة تجاوزت الحدود في كثير من الأحيان، وهو ما تجسد في طرد إنزو فرنانديز في الدقيقة 93 بعد حصوله على الإنذار الثاني. وزاد الطين بلة المشاجرات القبيحة التي تورط بها بعض لاعبي الأرجنتين وفي مقدمتهم باريديس بعد صافرة النهاية. الصحافة البريطانية تسن سكاكينها وبدت سعيدة للغاية بالنهاية التي آل إليها مونديال 2026 والطريقة التي خسر بها منتخب الأرجنتين. وكتب صحيفة ذا صن البريطانية: بدت الأرجنتين كدودة في قلب تفاحة كبيرة، أخيرا دفعت الثمن لمحاولتها تحويل مباراة كرة القدم إلى حرب شوارع. أما مواطنتها ذا غارديان فلخصت أسلوب لعب الأرجنتين بأنه اعتمد على تكتيكات خبيثة، فيما شنت ديليميل هجوما على اللاعبين الذين فقدوا أعصابهم بعد صافرة النهاية، ونشر الصورة لباريديس وهو يدفع أحد لاعبي إسبانيا من الحلق. أما أقوى العبارات فصدرت عن صحيفة تيليغراف التي كتبت: كرة القدم 1، المجرمون 0. لقد انتصرت الرياضة حتى لو بعد وقت طويل. الأشواط الإضافية: نهائي مخيب للأمال. في هذه الأثناء أكدت صحيفة تاكس إنزيجر السويسرية الناطقة بالألمانية أن الأرجنتين عوقبت بسبب طريقة لعبها الخشنة، لكنها تعاطفت مع ليونيل ميسي الذي حرم من نهاية تاريخية مجيدة. أما صحيفة بيلد الألمانية فلخصت الموقف بالقول: على الصعيد الكروي خيب النهائي الآمال بشدة، وذكرت بأن لاعبي الأرجنتين لم يسددوا أي كرة بين القائمين والعارضة. في المقابل أجمعت وسائل الإعلام العالمية على أحقية منتخب إسبانيا بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه الذي جسد العدالة. وكتب صحيفة ماركا الإسبانية: لم يفز منتخب إسبانيا بالنهائي فحسب، بل حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. بدورها ركزت نظيرتها لاكزيتا ديلو سبورت الإيطالية على الهيمنة المطلقة لإسبانيا، مشيرة إلى أن البيانات والإحصائيات أكدت أن هذا الفوز هو واحد من أكثر الانتصارات استحقاقا في نهائيات كأس العالم. وتغنى الصحيفة لكيب الفرنسية بإسبانيا واصفة إياها بالمنتخب الأكبر في القرن 21. في إشارة منها إلى الألقاب الخمسة الكبرى التي حققها الفريق في الألفية الجديدة، وهي كأس العالم عامي 2010 2026 وكأس أوروبا يورو أعوام 2008 2012 و2024.
0: طبعا أقوى العبارات كما أشار التقرير صدرت عن صحيفة التليغراف دي تليغراف التي كتبت: كرة القدم 1، المجرمون 0. عجيب يعني بصراحة، توصيف خطير، يعني كرة القدم مجسدة في إسبانيا والمجرمون تصف بها منتخب الأرجنتين. لقد انتصرت الرياضة حتى لو بعد وقت طويل، وتقصد بذلك الأشواط الإضافية. أي نتيجة أخرى كانت ستعد بمثابة جريمة. ويبدو لي أن مثل هكذا توصيفات كان لها علاقة بالواقع السياسي الذي سبق المباراة اللي شرحناه فيما يخص اصطفاف الكيان المجرم ممثلا بنتنياهو مجرم الحرب مع منتخب الأرجنتين. كذلك نهائي مخيب للآمال في هذه الأثناء، أكدت صحيفة تاكس إنزيغر السويسرية الناطقة بالألمانية أن الأرجنتين عوقبت بسبب طريقة لعبها الخشنة، لكنها تعاطفت مع ليونيل ميسي الذي حرم من نهاية تاريخية مجيدة. يعني للأسف الكثيرون من الذين يحبون ميسي وصفوا هذا التوصيف. أما صحيفة بيلد الألمانية فلخصت الموقف بالقول: على الصعيد الكروي خيب النهائي الآمال بشدة، وذكرت بأن لاعبي الأرجنتين لم يسددوا أي كرة بين القائمين والعارضة. وإسبانيا بشكل أنقذت كرة القدم، إذ أجمعت وسائل الإعلام العالمية على أحقية منتخب إسبانيا بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، والذي جسد العدالة كما أوضحناها. وكتبت صحيفة ماركا الإسبانية: لم يفز منتخب إسبانيا بالنهائي فحسب، بل حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. إذن هي حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. كذلك بدورها ركزت نظيرتها لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية على الهيمنة المطلقة لإسبانيا، وأشارت إلى أن البيانات والإحصائيات أكدت أن هذا الفوز هو واحد من أكثر الانتصارات استحقاقا في نهائيات كأس العالم.

0: طبعاً نحن أمام حالة تعرف باسم أوبيسوفوبيا، وهو مصطلح مكون من جزئين لغويين، كلمة أوبيس الإنجليزية وتعني سمين أو بدين، وفوبيا المشتقة من اليونانية القديمة بمعنى الخوف أو الرهاب كما هو معروف. يعني هذا أو هذه التفاصيل هي كيف تكونت في العصر الحديث، يعني لماذا بدأ الناس يخافون من اكتساب الوزن الزائد؟ هو بسبب طريقة الحياة اللي حتى تحدثنا عنها في المحور الأول، وقلنا أنه طريقة الحياة الحالية اليوم للأسف الشديد هي فيما أدت إلى الكثير. يعني تحدثنا عن الواقع النفسي، تحدثنا عن الواقع، ولكن واقع الجسد نفس الشيء. هذا الأكل المعالج بصورة مفرطة، السكريات المفرطة، الراحة المفرطة اللي تحدثنا عنها بالمحور الأول، هذه كلها أدت إلى ما يعرف اليوم بأوبيسوفوبيا اللي هو الخوف من اكتساب الوزن. ها أنا أخاف أكل، أخاف كذا، إلى أن جرت العالم إلى أن تأخذ هذه الأبر المونغارو وغيرها، وتسببت لهم بمشكلات للأسف بعضها يكاد يكون عصي حتى على الفهم الطبي، لأنه يعني هذا التخيل الإنسان لجسده كيف يكون، بأنه يجب أن يكون ضمن هذا الإطار في الوزن، هذا هو الذي تسبب بكل هذه المشكلات طبعا. ورغم أن هذه الحالة من الخوف بدأت تسيطر على السلوكيات اليومية وقادت إلى نقص شديد في الوزن أو سوء تغذية نتيجة ما يرسخه هذا الحال من الانشغال المفرط باحتمال زيادة الوزن، وارتفع كذلك خطر الإصابة باضطرابات نفسية أخرى من بينها اضطراب تشوه صورة الجسم، اكتئاب، اضطرابات أكل، اضطراب الوسواس القهري، والأكثر من ذلك كما قلت قبل قليل هو التوجه إلى استخدام أبر إنقاص الوزن، هذه الطامة الكبرى التي تسببت حتى اليوم بالكثير من المشكلات الصحية للكثيرين. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: حالة من الخوف المفرط من اكتساب الوزن تعد من أنواع الرهاب المندرج ضمن اضطرابات القلق، تدفع المصابين بها إلى تبني سلوكيات متطرفة تهدف إلى تجنب زيادة الوزن بأي ثمن. تعرف هذه الحالة باسم أوبيسوفوبيا، وهو مصطلح مكون من جزئين لغويين، كلمة أوبيس الإنجليزية وتعني سمين أو بدين، وفوبيا المشتقة من اليونانية القديمة بمعنى الخوف أو الرهاب. ورغم أن المصاب غالباً ما يدرك أن مخاوفه مبالغ فيها أو غير منطقية، فإنه يعجز عن السيطرة عليها ويلجأ إلى ممارسات قاسية للحفاظ على وزنه أو خفضه، مثل حمل طعامه الخاص أينما ذهب للتحكم الكامل فيما يتناوله، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، أو الخضوع لعمليات جراحية بهدف الظهور بمظهر أكثر نحافة، وحتى تجنب المناسبات والأنشطة التي تتضمن تناول الطعام. ولا يقتصر أثر هذا الرهاب على السلوكيات اليومية، بل قد يقود إلى نقص شديد في الوزن أو سوء التغذية نتيجة ما يرسخه من الانشغال المفرط باحتمال زيادة الوزن، كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة باضطرابات نفسية أخرى من بينها اضطراب تشوه صورة الجسم والاكتئاب واضطرابات الأكل واضطراب الوسواس القهري. على غرار العديد من الاضطرابات النفسية، يصعب تحديد الأسباب الدقيقة وراء الإصابة برهاب السمنة، إلا أن المختصين يرجحون أنه ينشأ نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، من أبرزها العوامل البيئية، وتشمل البيئات والثقافات التي تمنح المظهر الخارجي ووزن الجسم أهمية مفرطة، مما قد يؤدي إلى ترسيخ اعتقادات سلبية لدى بعض الأفراد، مثل اعتبار زيادة الوزن أمراً معيباً أو منفراً، وهو ما قد يسهم في نشوء هذا الرهاب. ويندرج ضمن هذه العوامل ما يعرف بوصمة الوزن المتمثلة في الحكم على الأشخاص أو معاملتهم بصورة مختلفة استناداً إلى أوزانهم، إلى جانب السعي نحو الكمال الذي قد يتأثر بدوره بعوامل بيئية أو وراثية. العوامل الوراثية، قد ترتفع احتمالية الإصابة برهاب السمنة لدى من لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بأنواع الرهاب أو اضطرابات الأكل أو اضطرابات القلق. كما قد يعاني من هذا الرهاب المصابون باضطراب القلق الاجتماعي نظراً لما يرتبط به من مخاوف تتعلق بالرفض أو التقييم السلبي من الآخرين. التجارب والصدمات النفسية، قد ينشأ رهاب السمنة نتيجة تجارب مؤثرة يمر بها الفرد ولا سيما خلال مرحلة الطفولة، مثل التعرض للتنمر بسبب الوزن أو تكرار سماع أوصاف مثل بدين أو سمين من الوالدين أو الأقران، مما قد يحدث لديه خوفاً مرضياً ومستمراً من اكتساب الوزن. يكشف هذا الرهاب عن نفسه لدى المصاب بعدد من الأعراض المرتبطة بالقلق أو نوبات الهلع عند التفكير في اكتساب الوزن، ومن بينها القشعريرة، الدوار، فرط التعرق، خفقان القلب، الغثيان، ضيق التنفس، الارتجاف أو الرعشة، اضطرابات المعدة أو عسر الهضم.
0: أحبتي، كما تشمل البيانات الواردة من الكثير من الشعب الطبية إلى أن هنالك الكثير من الناس الذين تشكل لديهم حالة الخوف من اكتساب الوزن حضورا واسعا، كما أن الثقافات التي تمنح المظهر الخارجي ووزن الجسم أهمية مفرطة، مما قد يؤدي إلى ترسيخ اعتقادات سلبية لدى بعض الأفراد، مثل اعتبار زيادة الوزن أمرا معيبا أو منفرا، وهو ما قد يسهم في نشوء هذا الرهاب. ويندرج ضمن هذه العوامل ما يعرف بوصمة الوزن المتمثلة في الحكم على الأشخاص أو معاملتهم بصورة مختلفة استنادا إلى أوزانهم، إلى جانب السعي نحو الكمال الذي قد يتأثر بدوره بعوامل بيئية أو وراثية.

0: 1959 عفوا وليس عام 2000، فهذا هو أعنف اضطراب جيومغناطيسي معروف ضرب الأرض. والعلماء حاولوا أن يفهموا الحدود القصوى للعواصف الشمسية. طبعا العواصف الشمسية اليوم يتم الحديث عنها بأهمية قصوى، لأن العاصفة الشمسية عندما تضرب الأرض من الممكن أن تحدث مشكلات كبيرة، منها انقطاع في الاتصالات وغيرها. أؤكد على أن حدث كارينغتون حدث عام 1859، وهذا الحدث هو حدث يعني بصراحة حدث تسبب بمشكلات كبيرة. ولكن مع تطور الأقمار الصناعية، شبكات الطاقة، الاتصالات، تكشف دراسة جديدة أن العلماء ربما قللوا طوال سنوات من تقدير القوة التدميرية للعواصف الأكثر تطرفاً، وتشير إلى أن عاصفة نادرة من تلك التي تحدث مرة كل 1000 عام يمكن أن تحدث اضطرابات شمسية أكبر بكثير مما تتوقعه النماذج الرياضية الحالية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: منذ أن سجل الفلكيون حدث كارينغتون عام 1859، وهو أعنف اضطراب جيومغناطيسي معروف ضرب الأرض، والعلماء يحاولون فهم الحدود القصوى للعواصف الشمسية وتأثيرها في كوكب يعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا. ومع تطور الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة والاتصالات، كشفت دراسة جديدة أن العلماء ربما قللوا طوال سنوات من تقدير القوة التدميرية للعواصف الأكثر تطرفاً، مشيرة إلى أن عاصفة نادرة من تلك التي تحدث مرة كل 1000 عام يمكن أن تحدث اضطرابات شمسية أكبر بكثير مما تتوقعه النماذج الرياضية الحالية. وتنشأ هذه العواصف عندما تقذف الشمس كميات هائلة من البلازما والجسيمات المشحونة نتيجة التوهجات أو الانبعاثات الكتلية الإكليلية، وعندما تصل للأرض تتفاعل مع المجال المغناطيسي لتعطل التقنيات الحديثة. وكان الاعتقاد السائد أن استجابة الغلاف المغناطيسي للأرض تبلغ حداً أعلى لا تمكن جبلته، إلى أن الباحثين اكتشفوا أن هذا السقف الوهمي ناتج عن خطأ طريقة القياس السابقة، لأن المركبات الفضائية كانت تتمركز عند نقطة لانغرانج الأولى على بعد 1.5 مليون كيلومتر، حيث تضعف الرياح الشمسية تدريجياً قبل وصولها، في حين أثبتت النتائج الحديثة أن التيارات الكهربائية في الطبقات العليا للغلاف الجوي تستمر في الازدياد كلما ازدادت شدة الرياح دون حد أقصى. وتدعم الوقائع التاريخية هذه المخاوف، فإلى جانب حدث كارينغتون الذي عطل شبكات التلغراف، تسبب اضطراب قوي عام 1989 في انهيار شبكة الكهرباء في مقاطعة كيبك الكندية. كما عطلت عواصف الهالوين عام 2003 عددا من الأقمار الصناعية، ووصولا إلى مايو عام 2024 حين شهد العالم أقوى عاصفة جيومغناطيسية منذ 20 عاما. وتأتي هذه النتائج الحاسمة في وقت تعبر فيه الشمس ثروة دورتها الممتدة ل11 عاما، حيث يزداد نشاط البقع والتوهجات الشمسية. ورغم أن الدراسة لا تنذر باقتراب كارثة وشيكة، فإنها تؤكد الحاجة الملحة لتحسين نماذج التنبؤ الفضائي وحماية البنية التحتية الرقمية للمجتمعات. فعلم الفلك يثبت دائماً أن الاستثمار في فهم سلوك النجوم هو استثمار حقيقي في أمن البشرية وضمان مستقبلها التكنولوجي.
0: إذن أحبتي، تذكر الوقائع التاريخية أيضاً هذه المخاوف وتدعمها، إلى جانب حدث كارينغتون الذي شمله التقرير واللي عطل شبكات التلغراف آنذاك، تسبب اضطراب قوي عام 1989 في انهيار شبكة الكهرباء في مقاطعة كيبك الكندية، كما عطلت عواصف الهالوين عام 2003 عددا من الأقمار الصناعية وصولا إلى مايو عام 2024 حين شهد العالم أقوى عاصفة جيومغناطيسية منذ 20 عاما. وهذه النتائج الحاسمة تأتي في وقت تكون أو كانت وما زالت فيه الشمس في ذروة دورتها الممتدة ل11 عاما. إذن أحبتي، العواصف الشمسية اليوم عندما تحدث من الممكن أن تغرق العالم بظلام دامس، من الممكن أن تقطع شبكات كهرباء كبيرة، من الممكن أن تؤذي شبكات الاتصالات وتدمرها وتهشمها، من الممكن أن تعطل الموجات الراديوية ومن الممكن أن تعطل موجات الاتصالات، وهذا هو ما يخشاه العالم في أتون هذه القضية.

0: أحبتي، بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
4: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان، بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية، بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
5: هو أول فريق ينشي على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي، درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي، اطلقنا عليهم مجتمع صمود مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف اللي يقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
4: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
6: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
4: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
6: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
4: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
7: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
4: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
8: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوه راح تحس بالفرق.

0: فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلوت موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلوت.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
9: في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالاً بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكير

والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030، و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050، و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى الرغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديموغرافي. ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة، بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة، ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت، يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحا إن اتجاها معاديا أو رافضا لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة، يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء، فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك، فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة، لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفرداً. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و 45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحاً لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

تبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيراً للترفيه.

لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

العرافون يحترفون صناعة الوهم والناس يصدقونهم. على مد النظر وبحجم الخيال وربما أكثر، ينتشر التنجيم والتبصير والتنبؤ والتوقع. إنها الحاجة الأزلية لمعرفة ماذا سيجري غداً. تتعدد الأساليب والأشكال والطرق، ولكنها كلها تؤدي غرضاً واحداً: ماذا يخبئ المستقبل؟ وكأن المستقبل يقبع منتظراً أن تميط لثامه في بقايا البن في الفناجين المقلوبة، أو أوراق التارو، أو أوراق اللعب، أو بقراءة خطوط الكف وملامح الوجه والكرات البلورية والبخور، أو بتتبع خريطة وحركة الكواكب والنجوم وربطها بمصائر الناس والشعوب. ويبدو كل أسلوب أما يسخر من الأسلوب الآخر أو يعده مدرسة مختلفة لها أربابها. أما العلم فيقف بسخرية تامة أمام هذا المشهد الذي ينتحل اسمه أحياناً تحت مسمى علم الفلك أو علم الأرقام وعلوم أخرى. وعلى قمة هرم التنبؤات بالأساليب والأدوات يتربع أصحاب الإلهام من دون أداة خاصة، إنما برؤى غامضة قد تجد أي حدث لتمتطيه وتحمل على ظهره سيف الحق.

أطلت العرافة ليلى عبد اللطيف في لقاء إعلامي لتتوقع عملية اغتيال كبيرة، وقالت إنها ستكون أكبر وأخطر من حجم وطريقة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، لتفسر لاحقاً بعد اغتيال السيد حسن نصر الله أنه كان المقصود بتوقعها. ولكن إذا اعتبرنا أن توقعها هذا قد تحقق بالفعل، فلا ينسى أحد إصرارها على أن النائب والوزير السابق جان عبيد سيكون رئيساً للجمهورية عام 2021، وهي ذكرته بالاسم أكثر من مرة مؤكدة أنه سيصل إلى القصر، إلا أن عبيد وافته المنية في فبراير شباط من العام نفسه. وفي ردها على الانتقادات التي طالتها قالت لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لعتبوك بالواحدة وتركوا 99. هؤلاء هم البشر. من السهل أن تنسب نجاحات توقعات المنجمين إلى المصادفة، لكن من يذكر أن الإعلام بشتى أنواعه ساهم في تضخيم مكانة هؤلاء المنجمين وجعل من تنبؤاتهم مادة دائمة للنقاش والتداول. وبينما ينظر البعض إلى توقعاتهم على أنها تسلية ومحل سخرية وازدراء، يجد فيها آخرون بصيصاً من الأمل أو الحذر. وهنا مشهد الانتظار هو نفسه من الصحف والمجلات التي تزخر بالأبراج وقراءة الطالع إلى التوقعات السنوية لكل برج أو شخصية عامة أو حتى دولة ما، إذ ينتظر ملايين المشاهدين ليلة رأس السنة وتتنافس المحطات لاستضافة أو ربما التعاقد مع نجوم التوقعات إلى الفقرة التي تبدو أكثر سوريالية بعرض ما حدث من توقعات بالفعل، أو بالأحرى إسقاط التوقع على حدث ما بطرائق ملتوية أحياناً وذكية في أحيان أخرى.

تسلل المتنبئون والمنجمون إلى قلوب الملوك والحكام، مدعين قدرتهم على استشراف المستقبل، في حين أن العلم يرفض هذه الادعاءات، إلا أن المنجمين حجزوا لهم مقعداً بين القيادات، ليس لأنهم يمتلكون قوة سحرية، بل لأن الحكام كانوا مستعدين لتصديق أي شيء يعزز قوتهم أو يفسر لهم تقلبات القدر. بدأ التنجيم منذ آلاف السنين مع الحضارات القديمة في بابل ومصر، وعلى رغم ازدهار علم الفلك في بلاد ما بين النهرين ولدى الإغريق والهنود وشعوب المايا وغيرها من الحضارات القديمة التي رصدت الكواكب والفضاء لفهم الظواهر الطبيعية، فلقد عمل البعض على ربطها بمصائر الناس، فكان الملوك والحكام في تلك الفترات يستعينون بالمنجمين لتفسير الأحلام وقراءة مواقع النجوم، بل وحتى اتخاذ قرارات مصيرية. كانت آلية التنجيم تعتمد على مزيج من العلم البدائي والتخمين الذكي. يراقب المنجمون السماء ويعملون على تحديد مواقع النجوم والكواكب وربطها بأحداث معينة في حياة البشر. فكانت ظاهرة اقتران كوكب زحل والمشتري تعد نذير شؤم أو فأل خير بحسب الظروف. أما في بعض الأحيان فكان الأمر أبسط من ذلك، قراءة الطالع باستخدام أوراق اللعب أو الأحجار. قد يسخر المرء اليوم من تلك الأدوات، لكنها في ذلك الوقت كانت تمثل نوعاً من العلم الغامض.

ومع ذلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المنجمين كانوا أذكياء بما يكفي لقراءة نفسية الحكام واستخدام الغموض لخلق انطباع بأنهم يعرفون أكثر مما هو ظاهر. كان الملوك يرغبون في معرفة المستقبل خصوصاً في أوقات الحروب والصراعات الداخلية، وكان المنجمون يقدمون لهم خدمة مستقبلية لم يكن بوسع أي شخص آخر تقديمها. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالمستقبل الشخصي للحاكم، بل بمستقبل المملكة أيضاً واقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية وصولاً إلى مصير المعارك. فكان منجم القصر يتمتع بنفوذ كبير، إذ كان قادراً على التأثير في قرارات مصيرية. في أوروبا عبر العصور كانت العائلات الملكية تستعين بالمنجمين والمتنبئين، وكان للملكة إليزابيث الأولى منجمها الشخصي الكيميائي جون دي الذي كان يتمتع بمكانة خاصة، فقد كان يعتقد أن له قوى خارقة تؤهله للتأثير في الأحداث السياسية الكبرى.

على رغم تبوئ المنجمين مكانة عالية في القصور، فإنهم تعرضوا لانتقادات شتى. وتعد قصيدة أبي تمام عن فتح عامورية من أكثر القصائد العربية التي سخرت من المنجمين الذين يدعون قراءتهم للنجوم، وهي بالواقع منهم براء، إذ يقول في أحد الأبيات: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أين الرواية بل أين النجوم؟ وما صاغه من زخرف فيها ومن كذب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطب. ولم ينجو المنجمون من سخرية وهجاء أبي العلاء المعري، منتقدا الجهل الذي يدفع البعض إلى تصديق المنجمين، إذ قال: أخو الجهل يرمي الشر من حيث يعجز، ويحسب أن الأمر باد لمنجمي. ويردد كثيرون عبارة لا يعرف أصلها: كذب المنجمون ولو صدقوا. وربما هي من التراث العربي الشفهي الذي تناقلته الأجيال.

لم يكتفي العرافون والمنجمون بالعيش في الخرافات الشخصية اليومية، بل تدخلوا أيضاً في السياسة، وأحياناً بتأثير لا يستهان به. هناك قصص عن زعماء وقادة تاريخيين كانوا يستشيرون العرافين قبل اتخاذ قرارات مهمة. أحد الأمثلة الشهيرة كان رونالد ريغان، الرئيس الأمريكي الأسبق، وزوجته نانسي، اللذان كانا يستشيران عرافة تدعى جوان كويغلي، بعد أن استدعتها نانسي التي كانت تعتقد أن كويغلي يمكنها التنبؤ بالأحداث الكبيرة والتأثير في مستقبلهم السياسي، حتى أن بعض القرارات الرئاسية كان يتم توقيتها بناءً على نصائحها الفلكية، وكأن النجوم كانت تمسك بالمفتاح السحري للأمور السياسية العالمية. ويكفي أن تشاهد أي مسلسل أو فيلم أو سيرة عن الملوك إلا وتجد دوراً لعراف القصر، ومنها على سبيل المثال آخر قيصر الروسي نيكولا الثاني وزوجته ألكسندرا، التي جعلت الراهب غريغوري راسبوتين يتحكم بقراراتها بعد أن أسهم في علاج ابنها. وكان راسبوتين يتنبأ مدعياً أن وحياً إلهياً يحذره أو يساعده. وفي زمن أبعد اشتهر الصيدلاني والمنجم الفرنسي ميشيل دي نوستردام، الذي توفي عام 1566 وعرف باسم نوستردموس بتوقعاته، حيث يحوي كتابه النبوءات على توقع أحداث في زمنه وحتى نهاية العالم الذي حدده في العام 3797 ميلادي على صورة رباعيات شعرية عددها 942. ولشدة شهرته لا يزال اسمه حتى هذا اليوم مثلاً يكنى به العرافون حول العالم، إذ أصبح الاسم صفة للتوقعات التي تحدث، وأصبحنا نسمع بنوسترداموس الشرق ونوسترداموس العصر وسواها من الأماكن والأزمان الموصوفة. ومن أبرز توقعاته الثورة الفرنسية وظهور شخصية الزعيم الألماني أدولف هتلر وجائحة كورونا وحريق لندن وأحداث 11 من سبتمبر وغيرها من التوقعات ذات الصلة بالفيضانات والجفاف والحروب وسواها. وبالطبع خضعت نبوءاته لإسقاطات كونه يحيطها بالغموض مثل باقي العرافين.

واشتهر أبو معشر البلخي بوصفه منجماً عربياً في العصر العباسي، كان له تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية والعلوم الفلكية والرياضيات، واستشاره عدد من الخلفاء، وعده كثيرون عالماً ومستشاراً ومنجماً. لكن لماذا نصدق العرافين؟ لا شك أن العقل البشري معقد، ولكن من أبسط غرائزه هو عدم القدرة على مواجهة عدم اليقين. فالإنسان منذ أول لحظة إدراك يسأل نفسه ماذا سيحدث غداً؟ ولكن بما أن الحصول على إجابة حقيقية أمر مستحيل، لجأ إلى العرافين. ثم يأتي دور الخوف، الخوف من المستقبل، من الغد، من الفشل. هذه العوامل تجعل الناس يتعلقون بأي شخص يدعي معرفة المستقبل، من دون أن ننسى الأمل في أن يكون المستقبل أفضل، الأمل في أن يكون النجاح قاب قوسين أو أدنى. هذه المشاعر تجذب الناس نحو العرافين بنهم، ويلتقط العرافون هذه الإشارات، عدم اليقين، الخوف، والأمل، وينسجون القصص على أوتارها، وما يجعل العرافين ساحرين إلى جانب صوتهم الخافت ونظرتهم المتأملة في لا شيء، هو قدرتهم على تقديم تنبؤات عامة وغامضة بحيث يمكن لأي شخص أن يجد فيها ما يناسبه. هذه التقنية تسمى تأثير بارنوم أو التعميم الذي ينطبق على الشخصية، ويكون تحت تأثيرها الناس الأكثر عرضة للسحر والخرافات.

يبدو أن العرافة مهنة لا تموت. في كل عصر يجد الناس أنفسهم يعودون إليها كما يعودون إلى وصفات جداتهم لمداواة نزلات البرد. التكنولوجيا تقدمت، لكن الخوف من المستقبل لم يتغير، والأمل في أن يكون هناك حل سحري لحياتنا يبقى حياً. فما دام هناك من يخشى ما يحمله الغد ويرغب بسماع ما يريحه، سيبقى العرافون يجوبون الأدمغة من العصور القديمة إلى قنوات البث المباشر، حاملين كراتهم البلورية التي أصبحت على صورة هواتفهم الذكية. ولابد من الاعتراف بأن حكاية المنجمين هي مجرد دليل على رغبة الإنسان في السيطرة على مصيره، حتى لو عبر طرقاً وهمية. وعلى الرغم أن العلم أثبت بطلان مزاعمهم، فإن تأثيرهم في التاريخ لا يمكن إنكاره، سواء كانوا مستشارين للحكام أو ينتظرهم الناس. سيظل المنجمون جزءاً من حكاية البشر مع النجوم.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
2: الفقر في عراق النفط مفارقة من دون حل. أن يمتلك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويشقه نهر دجلة والفرات، ويضم حضارات تعد من أقدم ما عرفته البشرية، ثم يصنف ملايين من مواطنيه تحت خط الفقر. فهذه ليست مجرد مفارقة مأساوية، بل أزمة بنيوية مزمنة تتجدد مع كل موسم مالي وانتخابي. ففي بلد يفيض بثرواته ويعاني غالبية سكانه شح الخدمات وانعدام الأمن الغذائي وضعف التعليم والصحة، يطفو السؤال المؤلم: أين تذهب ثروات العراق؟ ولماذا يولد الفقر من رحم الغنى؟ أرقام حديثة أعلنتها وزارة التخطيط العراقية تؤشر إلى انخفاض معدلات الفقر إلى 17.5% خلال عام 2024، بعدما كانت 23% عام 2022. وأشارت إلى انخفاض ما يسمى دليل الفقر المتعدد الأبعاد من 11.4% إلى 10.8% خلال الفترة من 2018 حتى 2024. وبينما عدت الحكومة هذا التراجع دليلاً على نجاح برامجها الاجتماعية، فإن محللين اقتصاديين يرون أن هذه المؤشرات تخفي خلفها واقعاً أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

يقاس الفقر في العراق بطريقتين أساسيتين، الأولى تعتمد على دخل الفرد أو الأسرة لتحديد القدرة على تأمين الحاجات الأساسية من الغذاء والسكن والتعليم، والثانية تعرف بالفقر المتعدد الأبعاد وتشمل معايير أوسع مثل الحصول على خدمات صحية ونوعية التعليم وجودة البنى التحتية والظروف المعيشية. وأوضحت وزارة التخطيط أن تقرير دليل الفقر المتعدد الأبعاد الجديد استند إلى المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر العراقية، وهو مسح ضخم وفر بيانات على مستوى المحافظات في تعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وزير التخطيط محمد علي تميم وفي كلمته خلال إطلاق التقرير أشار إلى أن التحدي لم يعد فقط في خفض نسب الفقر، بل في معالجة الجذور العميقة للحرمان الاجتماعي والخدمي، مؤكداً تبني الوزارة مقاربات جديدة عبر تقارير تستهدف فقر المرأة والطفل بشكل خاص.

من أين جاء هذا الانخفاض في الفقر؟ وفقا لبيان وزارة التخطيط العراقية، أسهمت عوامل عدة في تحقيق هذا الانخفاض النسبي، أبرزها توسعة شبكة الحماية الاجتماعية التي شملت أكثر من 7 ملايين مواطن، وتحسين نظام البطاقة التموينية، وزيادة كميات المواد الغذائية الموزعة، وإطلاق قروض ميسرة للشباب بهدف إنشاء مشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل ذاتية. لكن السؤال الذي يطرحه المراقبون، هل هذه حلول مستدامة؟ وهل تمثل خروجاً من دائرة الفقر أم مجرد شراء للوقت برعاية مالية نفطية مؤقتة؟ يرى مراقبون أن تراجع نسب الفقر وإن كان إيجابياً لا يمثل انعكاساً لتحول اقتصادي حقيقي، بل نتيجة ظرفية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وهو ما يحذر منه المحلل الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، الذي قال التحسن الأخير في نسب الفقر لم يكن ناتجاً من إصلاحات اقتصادية أو سياسات تنموية طويلة الأمد، بل جاء بفضل ارتفاع إيرادات النفط وهي بطبيعتها غير مستقرة. وقال المرسومي ما زال أكثر من 8 ملايين عراقي تحت خط الفقر، وهذا الرقم يخجل دولة نفطية مثل العراق. الفقر في العراق ليس رقماً بل مصيراً تعيساً لملايين البشر. وتظهر تجارب الأعوام السابقة أن أول أزمة في أسعار الخام قد تمحو أي تقدم جرى إحرازه، كما حصل في أزمة 2020 أثناء جائحة كورونا، حين ارتفعت معدلات الفقر بصورة حادة إثر انهيار أسعار النفط عالمياً. في مبادرة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة التخطيط عن إعداد دليل فقر المرأة المتعددة الأبعاد، يركز على الفوارق الجندرية في الفقر، ويشمل التقرير قياسات تتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية والفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي للنساء. كذلك فإن دليل فقر الطفل الذي أطلق للمرة الأولى في 2022 ويجري تحديثه حالياً استعداداً لإطلاق نسخة جديدة عام 2026 يعد خطوة مهمة لفهم عمق الأزمة، فالأطفال المحرومون من التعليم والرعاية الصحية سيشكلون قاعدة الفقر في المستقبل. تتحدث الحكومة العراقية عن رؤية تنموية، لكنها لا تزال تعتمد على موازنات توسعية تمول بالكامل من عائدات النفط، ومع غياب تنوع اقتصادي حقيقي وتراجع الصناعات الوطنية وهشاشة القطاع الزراعي، يبدو أي تقدم على مستوى الفقر هشاً ومهدداً بالانهيار.

في هذا السياق يكشف المحلل التنموي محمد اللامي أن العراق في حاجة إلى إصلاح هيكلي في السياسات الاقتصادية، فالتحول إلى اقتصاد منتج هو الحل الوحيد، مبيناً أن دعم المشاريع الصغيرة أمر جيد، لكن من دون بيئة استثمارية وتسهيلات مصرفية وتطوير التعليم المهني، فإن ذلك سيبقى في إطار الترقيع للبناء. وتابع: على الرغم الانخفاض المعلن في معدلات الفقر، فإن الأزمة في العراق لا تزال قائمة بجذورها العميقة. ملايين العراقيين لا يشعرون بأي تغيير حقيقي في حياتهم اليومية. الفقر في بلاد الرافدين ليس رقماً، بل واقع مؤلم في مدن ومخيمات وأرياف بلا ماء ولا كهرباء ولا مستقبل. ولكي يكون هذا الانخفاض بداية وليس مجرد لحظة عابرة، يحتاج العراق إلى إرادة سياسية تتجاوز الريع النفطي وتستثمر في الإنسان أولاً، وإلا فإن الفقر سيبقى ضيفاً ثقيلاً في بيوت العراقيين مهما ارتفعت أسعار برميل النفط، بحسب اللامي.

من جانبه، اعتبر الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي منار العبيدي أن زيادة السنوية للسكان في العراق أكثر من 1,000,000 شخص، وهذا النمو السكاني سيجعل عدد سكان العراق يتجاوز 50,000,000 نسمة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70,000,000 نسمة في عام 2040. وأضاف في بيان له أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 17.5%، هذا يعني أن 5 أشخاص من كل 30 عراقيًا يعيشون تحت خط الفقر، وتختلف هذه النسبة بشكل كبير بين المحافظات، معتبرًا أن المشكلة الحقيقية التي تواجه العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع. وإذا كانت الموازنة الحالية للعراق البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70,000,000 نسمة في عام 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار. وتابع العبيدي أن سعر برميل النفط المتوقع في عام 2040 سيكون حوالي 50 دولاراً، ولذا فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يومياً لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات. وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات من دون تغيير مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول عام 2030، وقد تصل إلى 84% في عام 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية. وحذر بالقول نحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فوراً، ويجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد، وإذا لم يحدث ذلك فإن العراق يواجه خطراً حقيقياً قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية مع انتشار الفقر والصراعات القبلية والمجاعات والجريمة بشكل واسع.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايمز سكوير،
3: بصرة تايمز سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
4: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
4: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهر.

0: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
0: الدكتور عادل هاشم.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق ميديا. في هذا البرنامج التاريخي تأتيكم صفحات من تاريخ العراق القديم والإسلامي والحديث. معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الهندسة الصوتية والإخراج الصوتي الأستاذ عمار مشتاق.

في حلقة هذا اليوم سنتكلم عن ثلاث محاور. الأول يبدأ بسابقة قانونية حدثت في بلاد سومر في بلاد بابل في تقريبا 1850 قبل الميلاد، ثم نعرج بالحديث عن الدولة الطاهرية، هذه الدولة التي تعد أول حكم ذاتي فيدرالي في الدولة العباسية أو في زمن العباسيين، ونختم بالمحور الثالث للحديث عن المكتبات، تاريخ المكتبات وخزائن الكتب في العراق منذ القدم وحتى الوقت الحاضر.

إذن مستمعين الكرام، نبدأ بالمحور الأول ونتكلم عن أول سابقة قانونية. طبعا لما نقول أول سابقة قانونية في بلاد الرافدين، هي ليست فقط في بلاد الرافدين بل في العالم كله. يعني في العراق القديم دائما ما تكون هناك سوابق، سواء كانت قانونية أو اجتماعية أو زراعية أو اقتصادية أو سياسية. كل ما حدث في العراق القديم في بلاد الرافدين ليس من باب أنه نحن عراقيين كعراقيين يعني نتكلم بعاطفة، لا، وإنما هذا تثبته الوثائق والدراسات، خصوصا دراسات المتحف البريطاني، تقول بأن كل ما حدث في العراق يعد هو الأول من حيث التاريخ البشرية، من حيث التمدن. ما جاء بعده سواء في الحضارات الأخرى، في الحضارة المصرية، نعم في الحضارة المصرية توجد بعض الأمور تعود بسابقيتها إلى أو بأسبقيتها إلى إلى إلى مصر، لكن في المجمل الأعم العراق يعد هو أول من ابتكر قانون. والسوابق القانونية، سوابق قانونية هسه راح نشرحها، يعني نقصد بها حادثة قانونية تعد مصدر لتشريع القوانين أو للبت في حكم قضائي لاحقا. وكما قلنا هو ليس فقط على مستوى القوانين، حتى على مستوى الزراعة، على الكتابة، التدوين، هذه أمور متفق عليها في جميع المدارس التاريخية العالمية. أول سابقة قانونية تقريبا كما قلنا في 1850 قبل الميلاد، قبل ميلاد النبي عيسى عليه السلام، 1850 قبل الميلاد ارتكبت جريمة قتل في بلاد سومر. في بلاد سومر، يعني من نقول بلاد سومر يعني الجزء الوسطي والجنوبي من العراق. ملخص هذه الجريمة، ملخص هذه الحادثة طبعا اللي هو ترجمها صامويل نوح غريمر، هذا يسمونه أبو السومريات، يقول أنه ملخص هذه الحادثة أن ثلاثة رجال اللي هم حلاق وبستاني وشخص آخر لم تذكر مهنته في الجسمة في الـ في الـ في الـ القصة المسمارية، هؤلاء الثلاثة قتلوا أحد موظفي المعبد اللي هو اسمه لو إيننا. لو يعني ما

السيدة بالسومري أخبروها بمقتل زوجها. لكن الغريب في هذه الحادثة، الغريب في هذا الأمر، أن الزوجة بعدما علمت بمقتل زوجها في القصة المسمارية احتفظت بسر القتلة ولم تبلغ السلطات ولم تبلغ الجهات الرسمية بالأمر. لذلك العدالة يعني القانون في بلاد الرافدين، أنا أتكلم في 1850، يعني الفترة اللي خلينا نسميها تقريبا سبقت حمورابي، الفترة التي سبقت حمورابي. نعم عندنا قوانين أشنونة وماري، عفوا أشنونة وليبت عشتار وحتى أورنمو سابقة لهذه الحادثة. القوانين كانت مهيمنة، العدالة كانت مهيمنة في بلاد سومر وعند البابليين على البلاد بصورة عامة، باعتبار أنه كما قلنا هو البلاد هي يعني حضارة متمدنة. بلاد سومر تعد حضارة متمدنة متكونة من جميع أركان التمدن والحضارة بما فيها العنصر الأساسي اللي هو القانون، اللي هو القانون. المهم بلغ الخبر، يعني خبر الجريمة وصل إلى علم الملك اللي هو كان في مدينة آيسن، آيسن بالناصرية من المدن العصر البابلي القديم نسميها، يعني كان فيها عنصر من البشر يسكنون فيها السومريين والآموريين، السومريون والآموريون. بلغ العلم أنه الملك اللي هو اسمه أور نانورتا، أور معناتها مدينة، نانورتا معناتها الحرب، يعني هذا اسمه مركب أيضا، إله الحرب يسمى نانورتا. بلغ العلم إلى هذا الملك وهو كان في عاصمته في مدينة آيسك كما قلنا، أحال الملك القضية إلى مجمع المواطنين في مدينة نفر. طيب أكو مسألة مهمة وهي أنه الحادثة حدثت في بلاد سومر ووصل العلم إلى الملك في عاصمته أو في مركز مدينته اللي هي آيسن، لكن الحكم والمحاكمة في مجمع يسمى مجمع المواطنين. مجمع المواطنين يعني شلون احنا نسميها، يعني مجلس عشائري، مجلس مواطنين، مجلس عشائري، وبفريضة وبمجموعة من المتحدثين ومجموعة من كبار القوم يبتون في هذه المسائل القانونية القضائية الخلافية. لكن لماذا اختاروا مدينة نفر؟ اختاروا مدينة نفر لأن مدينة نفر تعد المدينة الدينية المقدسة عند السومريين، بل هي الأقدس عند السومريين. احنا نسمع عن أور، نسمع عن أوروك، نسمع عن أريدو، نسمع عن كيش، نسمع عن كثير من المدن، لكن المدينة الأقدس المقدسة عند السومريين هي مدينة نفر، تقع أطلالها الآن في عفش، في منطقة عفش. هذه المدينة يعني مع فارق التشبيه، شلون احنا عندنا بالمسلمين مكة المكرمة هي قطب الديانة الإسلامية، مكة المكرمة يعني القبلة، نفر أيضا كانت قطب الديانة السومرية. لذلك أحيلت قضية أو مسألة هذه القضية، أمر القتل أو قضية القتل، هذه جريمة أحيلت إلى القضاء أو إلى ما يعرف بمجمع المواطنين اللي هو كان في مدينة نفر.

إذن جريمة القتل التي حدثت في بلاد سومر التي قام بها ثلاثة أشخاص، قتلوا رجل من المعبد ولم وأخبروا زوجته بهذا المقتل، وسكتت الزوجة ولم توصل القضية إلى السلطات. أحيلت هذه القضية، قضية القتل، إلى مجمع المواطنين في مدينة نفط. في هذا المجمع نهى

تسعة رجال ليقاضوا المتهمين اللي هم ثلاثة اللي هم قلنا حلاق وبستاني فلاح وشخص ثالث. نهضوا في مدينة نفر تسعة أشخاص من مجمع المواطنين اللي هو مثل ما نصوره بالوقت الحاضر مثل يعني جلسة عشائرية ليس بالعشاء يعني قبيلتين وإنما مجموعة عشائر قاعدة يقاضون هؤلاء. هو يعني جلسة قضائية خلينا نسميها أكثر أدق من جلسة عشائرية بالوقت الحاضر. هؤلاء التسعة الذين أرادوا أن يقاضون هؤلاء الثلاثة القتلة أبدأ يعني أو بدأوا بنقاش فيما بينهم في هذه القضية، حيث أن الجريمة يعني رأوا أن الجريمة لا تقتصر فقط على الرجال الثلاثة اللي هم القتلة الفاعلون اللي هو الفلاح والحلاق والشخص الثالث، بل يلزم أيضا مقاضاة الزوجة بسبب بقائها ساكتة كاتمة للأمر بعد أن علمت طبعا بالجريمة. وهذا في رأي هؤلاء التسعة المقاضين هذا الأمر يستوجب أن تكون هذه الزوجة شريكة في الجريمة. طبعا هذا كان رأي في مجمع المواطنين في مدينة نفر في هذه القضية قضية القتل. بالمقابل انبرى في المحكمة أو في المجمع خلينا نسميه هذا أو هي المحكمة حقيقة، انبرى رجلان للدفاع عن المرأة عن الزوجة، دافعا يعني باختصار قال بأنه المرأة لم تشترك في قتل زوجها لذلك ينبغي تبرئتها ولا ينالها العقاب. أقر أعضاء المحكمة، طبعا هذا صار يعني الأمر أصبح موضع خلاف بين جهتين، بين الجهة الأولى اللي هم تسعة أشخاص وبين جهة الدفاع اللي هم يعني شلون الدعاء العام والمحاماة في هذا الوقت. يعني هاي إذا واحد يصورها بأنه أقدم حالة محاماة ودفاع أمام مدعي عام في بلاد سومر في العالم أساسا. المهم المحكمة اللي هم مجلس المواطنين أو مجمع المواطنين أقرت واعتمدت حجج الدفاع مبررين قرارهم بأن المرأة صحيح أنه كان لها علم بمقتل زوجها لكن كانت لها مبررات أنه تسكت عن إخبار السلطات على قتل زوجها وبالتالي هي لم تكن مشاركة بالفعل ولم تعيل القتل الثلاث على قتل زوجها، لكنه يعني يعتقدون بأنها قد ارتاحت من زوجها فظلت ساكتة ولم تخبر السلطات. وبالفعل يعني ختم أعضاء المحكمة قرارهم القرار النهائي بالعقوبة، قالوا أو دونوا بأن العقوبة ينبغي ألا تشمل سوى القتلة الفاعلين اللي هم الثلاث. وبموجب هذا الأمر يعني لم تحكم محكمة نفر اللي هي مجمع المواطنين نفر نيبورغ النبعفج في بلاد سومر، لم تحكم هذه المحكمة إلا على الرجال الثلاثة لينفذ فيهم حكم الإعدام.

عالم السومريات، عالم السومريات العالم صامويل نوح غريمر يسمي هذه القضية أو أسمى هذه القضية بقضية الزوجة الساكتة، اللي هن قلنا هي ثلاثة أشخاص قتلوا رجل في المعبد وأخبروا زوجته، وهذه الزوجة سكتت عن إخبار السلطات، والسلطات قامت ب يعني تطبيق حكم الإعدام في هؤلاء الثلاثة، رغم أن هناك من يرى في مجلس المحكمة أنه يجب أن تحاكم الزوجة لأنها سكتت عن إخبار السلطات على هذا المقتل. يعني هذا باختصار اللي تكلمنا عن قضية الزوجة الساكتة. هذا المحضر اللي دونوا الحكام أو القضاة، يعني قرار الإعدام على الثلاثة القتلة وإعفاء الزوجة الساكتة عن الإخبار ولم ينالها العقاب، طبعا عندها مبررات أنه ربما هي لم تكن مرتاحة مع زوجها، أو هي كانت محط سخرية من زوجها في كثير من الأحيان، لذلك هي سكتت عن إخبار السلطات عن مقتل زوجها. محضر المحاكمة، محضر محاكمة هؤلاء الثلاثة اللي هو خاص بجريمة القتل، وجد أو عثر عليه في التنقيبات الأثرية مكتوبا باللغة السومرية، مكتوبا باللغة السومرية، رغم أنه اللغة البابلية في ذلك الوقت كانت أكثر تسيدا، يعني أكثر استخداما عفوا، وباللغة السومرية طبعا مكتوبة على لوح من الطين، كشف عنه عام تقريبا 1950 أثناء التنقيبات التي كانت بين المعهد الشرقي شيكاغو ومتحف جامعة بنسلفانيا. كانت يعني هناك بعثتان من شيكاغو ومن بنسلفانيا تنقب في هذه المدينة في نفر. طبعا وياهم كان أيضا عالم السومريا ثور كيلد جاكوبسون اللي وقام بترجمتهم، واشترك وياهم أيضا العالم السومريا صامويل نوح غريمر، لأنه كانت اللغة السومرية والكتابة المسمارية كانت في طور يعني خلينا نقول البناء، لذلك كثير من المفردات لم تكن محط اتفاق بين العلماء، فمنهم من يقرأ هذه الكلمة أو هذا المقطع بنطق معين، ومنهم من يقرأه بنطق آخر، لذلك اشتركت تقريبا أربع جهات اللي هي المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو ومتحف جامعة بنسلفانيا وثور كولد جاكوبسون وأيضا صامويل نوح غريمر، اشتركوا فيما بينهم لترجمة هذا النص الذي أسموه أو أسماه غريمر بهي الزوجة الساكتة. طبعا بعض أجزاء من هذا النص مكسورة و يعني تلفت بسبب الرطوبة لأنها مكتوبة على الطين. ما أفاد المترجمين أو من يعني ترجم هذه الوثيقة ونقلها إلى من السومرية إلى الإنجليزية، ما أفادهم أنه توجد هناك نسخ أخرى من هذه القصة أو من هذه المحضر، من هذا المحضر الخاص بالمحكمة الخاصة بجريمة القتل، أيضا وجدت في بقايا أو في أطلال مدينة نفر، وهذا يدل على أن الحكم الذي صدر في حق هؤلاء الثلاثة كان حكما قد انتشر في المدينة وانتشر في بلاد سومر إلى درجة أنه استنسخ أكثر من نسخة، هسه يستنسخ لغرض التعميم على المحاكم أو التعميم على الجهات القضائية للعمل بموجبه إن وجدت حالة مشابهة، أو أنه يستنسخ النص المسماري لغرض التدريب والتدريس وتعليم الكتابة، التدريب على الكتابة، فيعاد استنساخه ويعاد كتابته، لأنه الاستنساخ والكتابة المسمارية كان تعاد مرة أخرى لغرض التدريب، ولا يعاد إلا النص المهم، سواء كان أسطورة أو نص ديني أو نص ملحمي أو نص قضائي مثل هذا الذي بين يدينا. طبعا غريمر عالم السومريات ترجم هذا النص وأورد لنا في كتابه من ألواح سومر اللي هو من ترجمة المرحوم طه باقر، أورد لنا نص كاملا، نص المحكمة كاملا، طبعا بها أسماء سومرية ربما قد تكون مبهمة على المستمع الكريم، لكن لا بأس أنه نقرأ جزء منها، اللي هم يعني الأسماء: الحلاق اللي هو اسمه كو أنليل، والبستاني اللي هو اسمه الليل إنام، طبعا الليل إله الهواء، كل هاي أسماء مركبة مع أسماء الآلهة، لأنه مثل ما احنا عندنا هسه بالوقت الحاضر عبد الأحد، عبد المسيح، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الزهرة، هذه أسماء مركبة مع مقدساتهم، مع الشخصيات المقدسة، وليس بالضرورة أن يكون الاسم المركب بالعبودية أن يكون هو عبودية بمعنى التعبد، وإنما بمعنى الخدمة، عندما يقال مثلا
عبد إنليل، إنليل إله الهواء، يعني ليس بالضرورة هو عابد لإنليل وإنما يكون خادم في معبد إنليل. وكذلك الأمر ينسحب على المفهوم الإسلامي الوارد عندنا في الأسماء المركبة مثل عبد الزهر وعبد الغسين وهكذا. المهم هؤلاء الثلاثة اللي هم قتلوا الموظف يسمونه نيشكو، نيشكو هذا صفة في المعبد السومري أو كأنه كاهن، قتلوه وأخبروا زوجته اللي هي نين دادا اللي هي ظلت صامتة لم تفه بشيء، لم تقل شيء. ثم بلغت قضيتهم إلى مدينة آيسن أمام الملك، فأمر الملك أور نانورتا بأن تحال قضيتهم إلى محكمة مدينة نفا. إن الذين قتلوا الرجل لا يستحقون الحياة، إن أولئك الرجال الثلاثة وتلك المرأة يجب قتلهم أمام كرسي لو إننا. يعني هذا نص بالضبط، يعني نصا جاي أقتبس من النص المسماري، هذا القول للتسعة الذين أرادوا أن يقتل أو تعدم المرأة مع القتلة الثلاثة، في حين من دافع عنهم قالوا بالضبط، يعني الاثنين اللي دافعوا عن الزوجة قالوا إن زوجة المجني عليه أو إن زوج المجني عليه لم، أو عفوا المجني عليه لم يقم بإعالتها بإعالة زوجها، مع الافتراض بأنها كانت تعرف أعداء زوجها وأنها بعد أن قتل زوجها علمت بمقتله، فعلام لا تظل ساكتة عنه. هل هي التي قتلت زوجها؟ ينبغي قصر العقوبة على أولئك الذين ارتكبوا القتل فعلا. أخواني هذا اقتباس حرفي من النص المسماري، يعني تصور أنه عام 1850 قبل الميلاد كان السومريون والبابليون أيضا من بعدهم متقدمين في التدوين وفي القضاء، إلى درجة أنه دونوا محضر الجلسة ومحضر القضاء على ألواح طينية وحفظوا هذه الألواح، ووصلت إلينا كما قلنا عام 1950 بفضل البعثات التي شارك بها كما قلنا بنسلفانيا وشيكاغو وثوركيل جاكوبسون وسامويل نوح غريمر.

إذن قضية الزوجة الساكتة التي لم تبلغ السلطات عن مقتل زوجها من قبل الرجال الثلاثة في المعبد، هذه طبعا تسمى قضية الزوجة الساكتة، نظرت محكمة نفر فيها. صامويل نوح غريمر اللي هو نقل لنا هذه الحادثة أو ترجم لنا هذه القضية من المسمارية إلى الإنجليزية ثم وصلت إلينا العربية عن طريق طه باقر، يقول بعد أن أتممنا ترجمة هذه الوثيقة، يعني وثيقة الخاصة بالمحاكمة، رأينا من المناسب أن نقارن بين قرار الحكم الوارد فيها، قرار السومري، وبين ما يمكن أن يكون عليه الحكم في العصور الحديثة من القضية إذا كانت هناك قضية مماثلة لها. لذلك أنه غريمر يقول أنا أرسلت هذه الترجمة وأرسلت هذا الحكم القضائي السومري إلى عميد كلية القانون في جامعة بنسلفانيا عام 1940، اللي هو كان أيضا عضو في المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية. يقول استفتيناه رأيه القانوني، فكان جواب القاضي أو جواب عضو المحكمة وعميد كلية القانون أنه إذا أبان أن القضاة المحدثين قد راجعوا القضية بشمولية فهو يتفق مع ما موجود عندهم في المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة. يعني باختصار هو يتفق أو اتفق القضاة في جامعة بنسلفانيا في كلية الحقوق وفي المحكمة العليا للولايات المتحدة، اتفقوا مع ما أقره القضاة السومريين القدامى وحكموا بالحكم نفسه. يعني هو عرض القضية نفسها الموجودة في المصادر المسمارية في اللغة السومرية، عرضها على المحكمة الاتحادية، فكان حكمهم مطابق لحكم القضاة السومريين. وبالنص يقول هو القاضي اسمه روبرتس، يقول إن تلك الزوجة الساكتة طبعا عن إخبار السلطات عن مقتل زوجها، إن تلك الزوجة لا يمكن أن تعد شريكة في الجريمة بموجب أحكام قوانيننا اللي هم القوانين الأمريكية، فإن من ينبغي أن يعد شريكا في الجرم ليس من علم بارتكاب الجريمة فقط، بل يجب أن يكون قد آوى المجرم أو القاتل أو أسعفه أو زين له أو ساعده. إذن بما أنه هذه الزوجة لم تأوي أو تسعف أو تزين أو تساعد القتلة الثلاثة الذين قتلوا زوجها فهي غير مشتركة بالجريمة، وإن سكتت عن الجريمة أن سكوتها هذا قد يدل على معاناتها الزوجية ومعاناتها في حياتها الزوجية مع زوجها الذي قتل في المعبد.

مستمعين الكرام، ننتقل الآن إلى المحور الثاني من برنامج عراق ميديا في هذا البرنامج التاريخي. الآن ننتقل بقفزة تاريخية من جريمة القتل السومرية 1850 إلى الدولة العباسية، ونتكلم عن الدول المستقلة أو الدويلات المستقلة التي ظهرت في زمن الدولة العباسية. أنا أقصد الدولة العباسية في العصر العباسي الأول. يعني نحن نعلم بأن العباسيين قد أسسوا دولتهم في بادئ الأمر تقريبا يعني 128 هجرية قامت الدولة العباسية في أول خليفة عباسي اللي هو أبو العباس السفاح. طبعا الدولة العباسية استغلت كثير من الأمور، يعني كانت قد يعني ممكن نسميها مخادعة في السياسة، أو استخدمت الخداع السياسي وحتى الخداع الديني على حساب الأمويين وعلى حساب العلويين وعلى حساب الطوائف والمسميات يعني الفرقية الأخرى. فمرة هم يعني اعتمدوا، طبعا أهم ما يميز العباسيين أنهم اعتمدوا في بادئ الأمر على العنصر الفارسي في قيام الدولة العباسية، وكان شعارهم في بادئ الأمر كان شعارهم الرضا من آل محمد. وهذا الشعار الرضا من آل محمد هو شعار قوي، لأنه كان مناهضا للدولة الأموية في زمن آخر خليفة أموي اللي هو مروان ابن محمد، أو ما يسمى بمروان الحمار. يعني مروان الحمار هو كان يعتقدون أنه هو يقاتل على حمار، أو أنه العرب كانت تسمي كل 100 عام تسميها بحمار. المهم مروان الحمار أو مروان ابن محمد كان آخر خليفة أمو في زمنه. سقطت الدولة العباسية بعد أن رفع العباسيون شعار الرضا من آل محمد، وهو شعار التفت حوله كل الطوائف المناهضة للأمويين والموالين لآل محمد صلى الله عليه وسلم، بما فيهم من كان يوالي العلويين بفرعيه الحسني والحسيني. طبعا الفرع الحسني كان متمثل بعبد الله المحض، عبد الله المحض اللي هو عبد الله ابو نجف، احنا نسميه في النجف في الوقت الحاضر، يعني على طريق النجف يسمونه عبد الله ابو نجف، يعني عبد الله بن الحسن اللي هو المحض باولاده محمد النفس الزكيه وابراهيم. المهم ان العباسيين بعد ان اسسوا وارسوا معالم دولتهم في اول مدينه لهم كانت في هاشميه الانبار. أول مدينة للعباسيين كانت في هاشمية الأنبار، ثم انتقلوا إلى هاشمية الكوفة، انتقلوا إلى هاشمية الكوفة في زمن أبي سلمة الخلال، وبدأوا بحصر السلطة والطاعة لهم دون العلويين ودون الطوائف الأخرى، بمساعدة جهات وبمساعدة أقوام أخرى خصوصا من بلاد فارس. طبعا وهذا الأمر بقي حتى أسس أبو جعفر بن منصور بغداد، أو حتى قبل بغداد كان السفاح، كان أبو العباس السفاح في أول خطبة له، في أول خطبة له حدد معالم الدولة وقال بأن هذه الدولة هي دولة عباسية بحتة، ولا يمكن أن تتشارك فيها أي جهة أخرى وإن انتمت لآل محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد بهم العلويين. يعني في أول خطبة له في الكوفة قال زعمت السبائية ضلال. طبعا السبائية هو يقصد بهم يعني إشارة بسلبية إلى العلويين، وزعمت السبائية الضلال أن غيرنا أحق منا بالخلافة. هذه أول خطبة خطبها أبو العباس السفاح في الكوفة، ميزت ملامح الدولة العباسية وحصرتها بيد العباسيين. وهذا الأمر بقي إلى أن أسست بغداد، ومن بعد بغداد يعني من بعد أبي جعفر المنصور الرشيد والهادي والمهدي والرشيد والأمين والمأمون. بهذه الفترة يعني في نهايات الدولة أو العصر العباسي الأول بدأت الدولة نوعا ما تسمح لعوائل بتأسيس حكم ذاتي لها، لأنه الدولة العباسية أصبحت مترامية الأطراف، يعني تبدأ من المغرب وتنتهي إلى حدود الهند، هذه كلها تابعة للدولة العباسية، لذلك كان من الصعب إدارتها. فبدأت ب خلينا نسميه الحكم الذاتي أو الاستقلال الذاتي أو يعني حكم العوائل، وخصوصا في مناطق الشرقية للدولة العباسية. وكانت الأسرة الطاهرية أو الدولة الطاهرية هي أول دولة عملت بالحكم الذاتي في الدولة العباسية.

إذن تعد الدولة الطاهرية هي أول السلالات أو أول العوائل الفارسية المسلمة التي استقلت بحكم خراسان الكبرى في المشرق الإسلامي، طبعا مع بقائها اسميا تحت السلطة أو سلطة الخلافة العباسية. طبعا هي حكمت تقريبا بداية من 205 هجرية، يعني 821 إلى 873 ميلادي. هذه الأسرة، الأسرة الطاهرية، تأسست على يد طاهر ابن الحسين اللي هو كان قائد عسكري بارز ولعب دورا محوريا في الصراع على الخلافة العباسية، خصوصا الخلافة الصراع بين الأمين وبين المأمون أولاد الرشيد. طبعا هارون الرشيد قد أولى بسابقة في الإسلام، أولى ولاية العهد إلى ثلاثة من أبنائه، اللي هو الأمين والمأمون والمعتصم. طبعا الخلاف بدأ في بادي الأمر بين الأمين والمأمون. طاهر بن الحسين هو من ركب الموجة وساند المأمون على أخيه الأمين. الدولة الطاهرية يعني كما قلنا هي أول دولة حكمت في الدولة العباسية بالحكم الذاتي. طبعا هي يعني بداية حكومة تمثل علامة فارقة في التاريخ المشرق الإسلامي، يعني تاريخ إيران أو تاريخ خراسان، لأنه كما قلنا هي أول أسرة ذات مكانة وذات أهمية بالنسبة للعباسيين تمتعت باستقلال ذاتي، وكان هذا الاستقلال تحت مظلة الخلافة العباسية. وهذا الأمر لم يكن حقيقة يعني مجرد حدث سياسي عابر، بل كان تتويجا للدور المحوري اللي كما قلنا لعبه مؤسس الأسرة لمؤسس الدولة اللي هو طاهر ابن الحسين في أحلك فترات الصراع على البيت العباسي. طاهر بن الحسين لقب بذي اليمينين، طبعا هذا لقب يعني يطلق على الشجاعة والبراعة العسكرية، ربما أنه كان يحارب بسيفين، بالأخص في فترة الصراع اللي كان بين الأخوين كما قلنا المأمون والأمين على خلافة الدولة العباسية. هذا الصراع طبعا يسمى في كتب التاريخ، كتب التاريخ الإسلامي، يسمى بالفتنة الرابعة. وهذا الصراع كاد أن يمزق الدولة العباسية التي بناها وتعب عليها أبو العباس سفاح وأبو جعفر المنصور. هذا الصراع أو هذه الفتنة كادت أن تمزق ما بناه العباسيون الأوائل. طاهر بن الحسين قاد جيوش المأمون، المأمون كان في خراسان، طاهر بن الحسين قاد جيش المأمون اللي كما قلنا هو يتمركز في خراسان، في حين الأمين كان يتمركز في بغداد. أكو يعني قضية خلافية دائما تطرح في كتب التاريخ بين مؤيد وبين معارض، أنه الأمين اعتمد على العنصر العربي في جيشه، في حين أن المأمون اعتمد على العنصر الفارسي. هذه المسألة طبعا دائما ما تكون موضع خلاف، فمنهم من يؤيد ذلك ومنهم من يعارض ذلك باعتبار أن الفرس أقوى من العرب أو العرب أقوى من الفرس، وخصوصا في هذا الصراع. على أي حال، طاهر بن الحسين قائد المأمون بجيشه الفارسي أو بجيش من يوالي المأمون، تمكن من تحقيق انتصارات ضد جيوش الأمين في عدة مواقع، أبرزها معركة الري اللي هي فتحت الطريق أمام قوات المأمون، أمام قوات طاهر بن الحسين فتحت الطريق أمام للتقدم نحو بغداد. وبالفعل استمر طاهر بن الحسين بالتقدم على بغداد حتى وصل إلى بغداد وحاصر بغداد أكثر من عام. وبهذه الظروف أظهر طاهر بن الحسين قيادة عسكرية، بالتالي أدت إلى في النهاية أدت إلى سقوط بغداد ومقتل الأمين على يد طاهر بن الحسين. يعني قتل الأمين اللي هو طاهر بن الحسين، قتل الأمين. وهذا الانتصار طبعا لم يوطد فقط حكم المأمون، بل رفع من شأن طاهر بن الحسين إلى مصاف القادة العسكري. طبعا أكو روايات تقول أنه المأمون زعل في بداية الأمر، لأنه زعل على مقتل أخيه الأمين، لأنه طاهر بن الحسين قتله، لكنه السلطة ربما غشت عين المأمون على مقتل أخيه على يد طاهر بن الحسين. تثمينا لهذا الدور الذي قام به طاهر بن الحسين وخدمته مع المأمون وقتله للأمين، تثمينا لهذا الدور قام المأمون بعهد ولاية خراسان إلى طاهر بن الحسين، وليس فقط خراسان، حتى بلاد ما وراء النهر. وهذه المنطقة طبعا هو بالأساس ينحدر منها طاهر بن الحسين، وبالتالي تتمتع بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة.
هذه الولاية لم تكن مجرد منصب إداري، بل كانت بمثابة تفويض واسع النطاق لسلطة شبه مستقلة. يعني هي ليست فقط ولاية يحكم فيها طاهر بن الحسين لصالح الخليفة المأمون العباسي، ولكنها كانت بداية لكما قلنا الاستقلال الذاتي. ولم يقتصر الأمر على هذا على هذا على هذه الولاية، وإنما شمل أيضا أنه أعطيت له مهام شرطة بغداد وأيضا مناطق من بلاد الشام، وهذا يعكس ثقة المأمون المطلقة به ورغبته في الاستفادة من القدرات والإمكانيات الإدارية والعسكرية لطاهر بن الحسين ومن يتبعه طبعا من الفرس أو من الموالين لخلافة المأمون. أنا أعتقد أنه هو يعني حكم بما يشبه الحكم الفيدرالي، يعني هو أعطاه صلاحيات إدارية وسياسية، وربما أن المأمون تفرغ نوعا ما إلى الثقافة والمعرفة لما يعرف في زمن المأمون ظهور المعتزلة كمذهب كلامي ومذهب ناقش وحاور وصارع كثير من المذاهب الإسلامية في زمن المأمون العباسي.

إذن بعد أن قتل طاهر بن الحسين الأمين والسلطة التي أعطيت له من قبل المأمون، تولى طاهر بن الحسين ولاية خراسان 205 هجرية، وبدأ بترسيخ حكمه اللي هو كان حكم مستقل، مستفيدا من قضية أنه خراسان بعيدة عن بغداد، بعيدة عن مركز الخلافة، وأيضا مستفيدا من الدعم الشعبي الذي حظي به في المنطقة، يعني في خراسان وفي بلاد ما وراء النهر. وهذه كانت اللبنة الأولى في تأسيس الدولة الطاهرية التي حملت اسمه اللي هو الطاهر ابن الحسين. وعلى الرغم طبعا من الاستقلال الذاتي في إدارة شؤونهم الداخلية، إلا أن الطاهريين يعني من أسسوا الدولة الطاهرية في زمن العباسيين حافظوا على الولاء الاسمي للخلافة العباسية، وحتى أيضا أبناء طاهر بن الحسين استمروا في خدمة الخلافة العباسية كما كان في زمن البرامكة في زمن الرشيد. الآن أصبحت أسرة طاهرية، لكن برامكة لم يؤسسوا دولة، الطاهريين لا، أسسوا دولة داخل دولة، دولة طاهرية داخل الدولة العباسية تتمتع بالاستقلال الذاتي. وكانت طبعا العلاقة كانت متوازنة بين الطرفين، وعلاقتهم يعني علاقة الدولة الطاهرية بالخلافة العباسية كانت بالولاء الاسمي والاستقلال الفعلي من ناحية. طبعا أيضا الطاهرين كما قلنا كانوا يدينون بالولاء للخليفة، ويذكرون اسم الخليفة أو في الخطبة، ويرسلون إليه جزء من الخراج، يعني هو استقلال ذاتي، يعني هو أول حكم ذاتي في الدولة الإسلامية في زمن العباسيين. ولم تقتصر كما قلنا على طاهر بن الحسين في زمن الخليفة المأمون، أيضا أبناء طاهر اللي هم طلحة بن طاهر وعبد الله بن طاهر استمروا في التحالف في تحالفهم مع المأمون، فعهد إلى عبد الله بن طاهر بن الحسين بولاية مصر والجزيرة العربية. وهذا يدل على ثقل متبادلة بين المأمون العباسي والدولة الطاهرية التي أسست داخل الدولة العباسية. طبعا على الرغم من هذا التعاون بين العباسيين وبين الطاهرين، بدأت بوادر تدهور في العلاقة يعني في آخر فترات المأمون أو في زمن الخلفاء العباسيين من جاء من بعد المأمون. ليش؟ لأنه تزايدت قوة الحكم الذاتي أو قوة الدولة الطاهرية، وحافظ الطاهريون على ولائهم الاسمي فقط حتى مجيء دولة أخرى أسقطت الطاهريين وحلت محلهم وارتبطت ببغداد أيضا بشكل اسمي. هذه الدولة هي الدولة الصفارية التي تعد ثاني دولة مستقلة وحكم شبه ذاتي داخل الدولة العباسية في زمن العصر العباسي الثاني.

طبعا لم تقتصر الدولة الطاهرية التي ظهرت في زمن المأمون على النتاج السياسي وعلاقتها بالخلافة العباسية في بغداد، لم تقتصر على الأمور السياسية. نيسابور هو كانت مركز حكم الطاهريين، وهي المركز الحكم الذاتي للطاهريين المستقل، مستقل يعني شبه مستقل عن بغداد. كانت هي مركز إشعاع ثقافي في ذلك الوقت، يعني هناك كانت نهضة أيضا فكرية وعلمية، خصوصا في عهد عبد الله بن طاهر بن الحسين. في عهد هذا الأمير كانت هناك كما قلنا نهضة فكرية، هذا كان يشجع العلماء والأدباء والشعراء، بل أنه عبد الله بن طاهر بن الحسين هذا كان أيضا ثاني والي تابع للمأمون، كان هو نفسه شاعر بليغ ومهتم باللغة العربية، رغم أنه كان فارسي ومهتم بآداب اللغة العربية. وكما تعلمون عندما يكون الوالي مثقفا وأديبا يلتف حوله الأدباء والعلماء والفقهاء، والعكس صحيح طبعا. من هؤلاء العلماء الذين التفوا مع أو حول طاهر عبد الله بن طاهر بن الحسين هو أبو عبيد الله القاسم بن سلام. طبعا هذا كان يحظى بعطف ورعاية الوالي، إذ ألف كتب عديدة في زمن عبد الله بن طاهر، وكان كلما يؤلف كتابا يهديه مكافأة بأموال، يعني هذا هو دعم كان للعلماء في زمن الدولة الطاهرية اللي قلنا هي دولة حكم ذاتي تابعة للعباسيين. أيضا ارتبط عبد الله بن طاهر بالشاعر كلثوم بن عمرو بن الحارث اللي سمى العنابي، وأيضا ارتبط بالطبيب الشهير يوحنا بن ماسويه اللي هو هذا كتب كتاب خاص عن الصداع، كتاب خاص عن صداع يوحنا ابن ماسويه. هذا الاهتمام بالعلوم والآداب جعل من نيسابور مركز حكم الطاهرين في خراسان مركزا حيويا للثقافة في تلك الفترة، ولم يقتصر فقط على هذه، أيضا شمل الازدهار اقتصادي وعمراني واستصلاح أراضي وشق الترع وغيرها من الكتب التي ألفت على الزراعة في زمن الدولة الطاهرية. هذه الدولة الطاهرية أو هذه الدولة التي قلنا هي دولة مستقلة ذاتيا ظهرت في زمن المأمون، أسسها طاهر بن الحسين في زمن المأمون، وكانت تعد أول حكم ذاتي في الإسلام وتحديدا في العصر العباسي الأول.

0: إذن المستمعين الكرام، من الدولة الطاهرية، هذه الدولة التي أسست في العصر العباسي الأول والتي كما قلنا تعد أول دولة حكم ذاتي في الإسلام، ظهرت في زمن العباسيين، هذا كان في المحور الثاني، إلى رجوعا إلى المحور الأول الذي تكلمنا فيه عن قضية مقتل الكاهن في المعبد من قبل 3 أشخاص وإبلاغ زوجته وسكوت الزوجة عن هذا المقتل. هذه القضية التي سميت بقضية الزوجة الساكتة، اسمها صامويل نوح غريمر، هذا كان في المحور الأول. بالمحورين الأول والثاني كان قد مثلا حديثنا عن العراق في برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، أيضا كان معنا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف، نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين، عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة، من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون للترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
4: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. بالتالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضته أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضرورة يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجة هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على انه نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديدة اللي يعيشها العالم.
1: يبدو أننا نعيش حالة تجريف في الثقافة والمعايير الأخلاقية للبنية الاجتماعية من خلال التسابق للوصول إلى الترند، وبإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب النفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحد من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلاً:
5: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت مواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنية صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلاله. وتأكيدا للمقولة الشهيرة العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا. وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها، كثير من الناس ترغب أحيانا ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
1: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
6: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين. اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسياً أيديولوجياً. ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصاً مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة، ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. إحنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الإعلامي كأنما إحنا بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
1: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
7: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين. وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية، هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه. فلذلك إحنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط، صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن أيضا المجتمع، حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
1: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعاً من نوع آخر قائلة:
8: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطاً بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهما أن تكون مميزا أو ماهرا، يكفي فقط أن تكون غريبا مختلفا أو شاذا. هكذا يتم تدريجيا تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيبا إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
9: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
10: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصلت أعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8.3 مليارات نسمة، يتوقع يصل إلى 8.5 مليارات عام 2030 و9.7 مليارات نسمة في عام 2050 و10.9 مليارات نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع

الأمم المتحدة للسكان ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم. وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديمغرافي. ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت. يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحاً إن اتجاهاً معادياً أو رافضاً لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفردا. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحا لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

تبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت.

0: الشابة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاء قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: باربي وأخواتها دوما، لكنها ليست للتسلية فقط. هذه الدمية التي ترتدي أحدث خطوط الأزياء، ومنها ما يتكلم ويأكل ويشرب، ومنها ما يستجيب للصوت واللمس عبر تقنيات حديثة، أو تكتفي بأن تفتح عينيها وتغمضهما وتقول ماما وبابا. قديمة قدم الحضارات الإنسانية هذا القوام المصنوع بعناية فائقة، والملمس الذي يضاهي ملمس البشر، والملابس الحديثة، والتقنيات فائقة التقدم كانت في قرون سابقة خشبية أو طينية أو حديدية أو من العظم أو العاج أو الجلد أو الشمع، بملامح أبعد ما تكون عن البشرية، لكنها كانت تؤدي الغرض نفسه، ألا وهو الترفيه عن الصغار وتطوير مهاراتهم الإنسانية. وثائق وصور وكتابات محفورة على جدران الحضارات المصرية واليونانية والرومانية والصينية وغيرها تؤكد أن البشر عرفوا الدمية منذ فجر التاريخ، وما كان يصنع للترفيه وملء وقت الفراغ ومنح قدر من العاطفة للصغار بالأمس بات يصنع للتثقيف والتوعية والعلاج النفسي وتخفيف التوتر وزرع قيم ونشر أفكار والتوجيه وربما غسل الدماغ وأيضاً للترفيه. قبل أيام أطلت على العالم باربي جديدة ترتدي فستاناً أزرق من قطعتين مع حذاء بكعب عالٍ وحقيبة أنيقة صغيرة ومضخة أنسولين. إنها أول باربي مصابة بداء السكري، وعلى رغم عدم وجود أرقام دقيقة لعدد المصابين بالسكري من الأطفال ومراهقي العالم، فإن منظمة الصحة العالمية تقول إن مجموع المصابين في العالم يتجاوز 830 مليون شخص، ويزيد انتشاره في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل. أما باربي المصابة بالسكري التي تمثل ملايين الصغار المصابين بالسكري من النوع الأول، فسيظل حضورها مقتصراً في الأغلب على الدول المرتفعة الدخل، حيث الأهل القادرون على شراء دمية تتراوح من 10 دولارات للدمية الصحيحة ونحو 45 دولاراً للدمية على مقعد متحرك. باربي المصابة بالسكري ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي كغيرها دمية تستخدم للعب ودعم الصغار نفسياً، لكنها أيضاً تعلم الصغار أن هناك داء اسمه السكري يتطلب متابعة وحرصاً وعلاجاً، وأن ذلك لا يحول دون الاستمتاع بالحياة، كما تعلمهم من دون وعظ وإرشاد إن العالم مليء بالأصحاء والمرضى. وفي الوقت نفسه تحمل باربي الجديدة رسالة مهمتها وخز ضمير المشرعين حال قرروا وقف التمويل.

شهد أطفال العالم على مر العقود صراعات من الدمى، بعضها غريب والبعض الآخر عجيب وأخرى مريبة، لكن تبقى هناك صراعات دمى أحبها الصغار كثيراً. ظهرت دمى مستوحاة من أفلام رعب مثل الدمية تشاكي وفيلم الكون السحري والدمية أنابيل وغيرهما، كما أثارت الدمى الكرنبة دهشة كثيرين في وقت ظهورها في أوائل الثمانينيات. أما الصغار فأحبوها واقتنوها، لكن لم يكتب لها البقاء طويلاً. في المقابل أثبتت دمية بيبي بورن قدرتها الفائقة على البقاء، وهي التي خرجت إلى النور في عام 1991 لتكون أول دمية مصممة بتقنية عالية ومزودة بقدرات مثل البكاء والأكل والشرب والتبول أيضاً، وهو ما أذهل الصغار وأجبر الكبار على شرائها حتى اليوم. أما باربي فهي الدمية الأشهر، والتي شهدت منذ ولادة النموذج الأول لها في عام 1959 تطورات وتغيرات عدة، وتعد الانعكاس الأكبر والأوضح لتغير القيم الاجتماعية والنفسية والتربوية على مدار عقود. باربي المصممة في أصلها لتكون دمية أزياء بمقاييس جسدية تشبه البالغات، لكن هذه المقاييس الجسدية نفسها تحولت إلى مدعاة للغضب وسبباً للتغيير وأرضاً للمراجعة. مرت باربي بكثير في حياتها البالغة من العمر 66 عاماً، وما زالت تخوض تجارب وتشهد تقلبات وثورات في مفهوم الجسد والجندر واللون والعرق، حين أحدثت السيدة روت هاندلر ثورة في عالم دمى الأطفال، أحدثتها بمقاييس مثالية. مقاييس باربي لو تحولت إلى مقاييس بشرية لأجبرت صاحبتها على السير على أربع حتى تتمكن من المشي، نظراً لعدم واقعيتها ولنحافتها المفرطة، وكان هذا أول أسباب الثورة على مقاييس باربي في سنوات لاحقة. أغلب الظن أن مبتكرة باربي الراحلة روث لم تخطط لإصابة ملايين الأطفال من الإناث باضطرابات الجسد أو المشكلات النفسية الكثيرة المرتبطة بضغوط الشكل وحلم النحافة وأسطورة الجسد المثالي، لكن هذا ما حدث. باربي بدأت تتعرض لهزات وانتقادات منذ الستينيات. في عام 1963 جرى تدشين باربي للمراهقات مع كتاب حمية غذائية لخسارة الوزن مصحوبة بنصيحة مدمرة: لا تأكلي، وميزان. وبعد أشهر صدرت باربي تستطيع الكلام، وضمن الجمل التي قالتها: حصة الرياضيات صعبة، وهو ما جعل البعض ينتقد الدمية بأنها تعلم البنات أن الجمال أهم من العلم. من جهة أخرى ظل مفهوم الجمال مرتبطاً بنماذج الفتاة البيضاء الشقراء ممشوقة القوام ناعمة الشعر، وعلى مدار سنوات ظلت عمليات الشد والجذب دائرة بين مجموعات يتعالى صوتها، محذرة من أثر باربي النفسي على الصغيرات التي يعتقدن أن هذه المقاييس وحدها هي مقاييس الجمال من جهة، ومسؤولي الشركة المنتجة لباربي بأن هذا ليس صحيحاً، موجهة دفة الاتهام لعارضات الأزياء النحيفات جداً والأمهات اللاتي ينتقدن بناتهن لأنهن يأكلن كثيراً أو يكتسبن وزناً أو ما شابه.

اليوم تفخر باربي بأنها وقريناتها وأقرانها في 35 لون بشرة و97 موديل وملمس شعر و9 نماذج جسدية بمقاييس مختلفة، دمى سوداء ومن أصول أسبانية، دمى ذات قوام ممتلئ ونصف ممتلئ، دمى طويلة وقصيرة، دمية بنت ودمية ولد. دمية ترتدي أحدث الأزياء وأخرى ترتدي زي العمل العسكري أو التمريض أو إطفاء النيران. وانطلقت الدمى تبني نجاحها وتعظم أرباحها عبر مزيد من التعددية. تطول حالياً دمى مريضة أو مصابة بمتلازمات أو إعاقات عبر واجهات وأرفف محلات لعب الأطفال. إنها الإطلالة التي تجذب ردود فعل إيجابية، لكن تخضع للنقاش أيضاً حول إذا ما كانت التوعية بالأمراض وتشجيع المرضى الصغار على الاندماج والشعور بأنهم ممثلون في عالم الدمى بهذه الطريقة هي الأفضل أم لا؟ ظهرت دمى على مقاعد متحركة وأخرى مصابة بمتلازمة داون والثالثة بالبهاق ورابعة فقدت شعرها في رحلة علاج السرطان وخامسة تستخدم عكازات للمشي وأخيراً بداء السكري. ردود الفعل مختلفة وتتراوح بين ترحيب كبير بناء على مميزات التوعية والتعاطف من قبل الأصحاء والشعور بالقبول والدمج من قبل المرضى ورفض مكتوم، حيث البعض من الأهل يعتبر شراء دمية مريضة فعلاً سيئاً أو تحويل وقت اللعب إلى وقت مفعم بالحزن، لاسيما أن أسعار بعض الدمى تتجاوز $100، وهو ما ينتقده البعض ساخراً بأن حتى التوعية وتنمية التعاطف حكراً على الأثرياء. يشار إلى أن عالم الدمى اتسع كذلك للدق على الأوتار الدينية أثر ظهور الدمية فلة المحجبة في العقد الأول من الألفية الثالثة موجة عارمة من السعادة والتأييد في عديد من المجتمعات العربية والإسلامية. اعتبر كثيرون ظهور دمية ترتدي الحجاب بين عباءة سوداء خليجية وغطاء رأس أسود أو ملابس واسعة طويلة لا تظهر أي جزء من أجزاء الجسم فيها عدا الوجه بمثابة خطوة عظيمة في مجال لعب الصغار. حققت فلة وقريناتها المحجبات التي ظهرت تباعاً نسبة مبيعات مرتفعة في الأسواق العربية وقت ظهورها. كانت المسألة أقرب ما يكون إلى تنفس الصعداء لوجود دمية لا تتبع المعايير الغربية التي يعتبرها كثيرون في المجتمعات العربية والإسلامية غير مناسبة. ما يزعج هذه المجتمعات ليس مثالية باربي وغيرها من الدمى الغربية من حيث لون البشرة الفاتح والشعر الأشقر والقوام الممشوق والعيون الزرقاء، بقدر ما يزعجهم الملابس الكاشفة وكذلك أنماط العلاقات المرفوضة مثل الصديق كين. الطريف أن تقارير صحفية عربية عدة هرعت في عام 2006 للكتابة عن طرح فلة في السوق وتحقيقها مبيعات كبيرة تتناسب واتجاه المجتمع لمزيد من التدين والاقتداء بدول عربية إسلامية أكثر إمعاناً في مظاهر التدين وأهم

يشار إلى أن هناك دمى يهودية عديدة هدفها مطابق لفولا، ألا وهو الحفاظ على الدين والعادات والتقاليد. بينها على سبيل المثال للحصر مجموعة دمى ميتفا أو الوصايا التوراتية، وهي مجموعة من الدمى على شكل نساء ورجال وأطفال يرتدون الأزياء اليهودية الدينية المرتبطة باليهود الأرثوذكس. الدمى المسيحية أيضا موجودة وتأتي في أشكال متعددة، لكن أشهرها ماركت فيث فريندز أو أصدقاء الإيمان، أو بالأحرى صديقات الإيمان. الدمى الثلاث هي هوب أمل، وغريس فضيلة، وفيث إيمان. ويفترض أنها تنقل مفاهيم الإيمان الواردة في الإنجيل للصغار عن طريق اللعب، وجميعها شكلاً أقرب ما تكون إلى الدمى التقليدية الصغيرة ذات مقاييس الجسم المكتنزة والبعيدة من محاولات تقليد الملامح البشرية أو جعلها تبدو وكأنها إنسان. تقول إيملي هوز، وهي السيدة التي ابتكرت صديقات الإيمان على موقع الشركة، إنها أم لأربعة أبناء بينهم ثلاثة عاشقات للدمى، وتضيف إنها أصيبت بإحباط شديد بسبب أنواع وأشكال الدمى الشائعة التي وصفتها بأنها تروج لأنماط غير لائقة وقصص سطحية، فقررت ابتكار دمية بالصغيرات الملتزمات. وتقول إن الهدف هو إلهام الفتيات الصغيرات وتشجيعهن على معرفة حقيقة ذواتهن. إنها تتفهم تماماً رغبة الجميع في اختيار منتجات تتناسب وإيمانهم، ولذا جاءت صديقة الإيمان لتمثل الإيمان الموحد الذي نتقاسمه كأتباع للمسيح.

الطريف أن الكثيرين من الصغار من المنتمين لأسر تهتم بزرع وتنمية العقيدة الدينية في الأسرة عبر الدمى ذات توجهات عقائدية معينة، يجتمعون على رد فعل واحد لدى رؤيتهم عرائس مارتيوشكا الروسية للمرة الأولى. مجموعة العرائس الخشبية الشهيرة بأحجامها المتدرجة والموضوعة في داخل بعضها البعض، وترتدي السرفان الروسي التقليدي الواسع الطويل وتغطي شعرها بغطاء رأس تقليدي أيضاً، تجعل بعض الصغار يعتقدون إنها دمية ترتدي ملابس اليهود الأرثوذكس المحتشمة، وآخرون يرونها دمية مسيحية ملتزمة، وفريق ثالث يعتقد إنها فلة محجبة ولكن أكثر اكتنازاً. والحقيقة إن أصول مارتيوكشا تعود إلى كنيسة الأرثوذكس الروسية، وتبقى مسيرة التعددية والشمول التي خاضتها دمى باربي وغيرها، حيث احتواء الأشكال والألوان والمقاييس الجسدية وكذلك الأمراض والإعاقات بعيدة عن الدمى ذات التوجهات العقائدية.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: لماذا نكره أشكالنا في الصور؟ إنه سيناريو مألوف جدا. أمضيت وقتا طويلا في تحضير نفسك لقضاء ليلة في الخارج أو لمناسبة خاصة، وأنت راض عن شكلك، وربما تشعر بأنك تبدو أفضل مما تظن. يبدو الأمر كذلك في المرآة التي تنظر.

نفسها. تتفق مع هذا الرأي لويز سكانر، معالجة نفسية عملت أيضاً عارضة أزياء منذ الطفولة، ولكن عدسة الكاميرا ربما تلتقط صورة لك في لحظة لم ترى فيها وجهك أو جسدك من هذه الزاوية، مما يخلق شعوراً بالانفصال أو التباين بين الصورة التي توقعتها عن شكلك من جهة والصورة التي تراها أمامك من جهة أخرى. الصورة التي تراها في المرآة تكون مقلوبة الاتجاهات من اليمين إلى اليسار، فيظهر عدم التناسق في ملامح وجهك، مثل اختلاف حجم العينين أو شكل الحاجبين معكوساً، بمعنى أنه يبدو أقل وضوحاً.

في الصورة الشخصية. لا يحدث ذلك في معظم الأحيان، ما عدا الكاميرا الأمامية في هاتفك التي تكون معكوسة أيضاً، مما يفسر سبب تفضيلك صور السيلفي. ويضيف جونسون أنه على النقيض تقدم اللقطة الفوتوغرافية صورتنا الحقيقية التي تبدو غير مألوفة وأقل جاذبية بسبب قلة التعرض لها. نحن ببساطة لم نعتد رؤية شكلنا بهذه الطريقة، ومن هنا يأتي الشعور الغريب بعدم التوافق مع ما نتوقعه عن مظهرنا وما نراه فعلياً في الصورة، فنقول باستغراب: يا إلهي، هل هذا أنا حقاً؟ ولكن لأننا نرى دائماً نسخاً حقيقية من أصدقائنا وأفراد عائلتنا، مثلاً عندما نمضي الوقت معهم في الحياة الواقعية، فإنهم يبدون لنا أكثر تشابهاً مع أنفسهم في الصور. عد بذاكرتك إلى أيام توزيع الصور المدرسية على التلاميذ، حينما كان الجميع يبدون طبيعيين تماماً في صورهم الشخصية، في حين كانت صورك تشبه صورة مرسومة بناء على أوصاف الشهود لمجرم مطلوب من العدالة. يقول جونسون: إننا نرى الصورة الحقيقية للآخرين كما يبدون في الحياة اليومية أكثر مما نرى أي نسخة معدلة أو محسنة لهم، لذا نعتاد عليها بصورة طبيعية، وعلى عكس أنفسنا لا نواجه الشعور نفسه بالانفصال والتباين بين مظهرهم في الصور وما نتوقعه عنهم. ولكن كن مطمئناً، هم أيضاً ربما يعتقدون بأن شكلهم في الصور صادم وغير جذاب.

وبالعودة إلى سبعينيات القرن العشرين، استكشفت تجربة نفسية كلاسيكية هذه الظاهرة تحديداً. طلب باحثون من مجموعة شابات النظر إلى صور تشتمل على صورهن الحقيقية وصورهن المعكوسة في المرآة، وأشارت النتائج إلى تفضيلهن صورهن المعكوسة. ولكن عندما عرضت الصور عينها على صديقاتهن المقربات، مالت الصديقات إلى تفضيل الصورة الحقيقية التي اعتدناها في الحياة الواقعية اليومية. ويقول جونسون أن هذه الدراسة تدعم الفكرة القائلة إن انزعاجنا من الصور متجذر في أنماط تعرضنا لها. لذا في المرة المقبلة عندما تعرض أمام صديقك صورة شخصية مروعة لك وتسأله هل أبدو هكذا حقاً؟ لا تقطع علاقتك به إذا أجاب بخجل نعم، إنه لا يحاول تحطيم ثقتك بنفسك. في الحقيقة إنها مسألة اعتياد لا غير، وربما تنبع من مشاعر الحب والدعم والمودة. يقول جونسون كذلك تنزع أدمغتنا إلى استيعاب الوجوه التي نراها بصورة متكررة بسهولة أكبر، مما يجعلها تبدو أكثر وضوحاً أو جاذبية في نظرنا. لذا بينما تبدو صورنا الخاصة سيئة وغير مريحة، تميل صور الآخرين إلى التوافق على نحو أفضل مع الطريقة التي اعتدنا رؤيتهم بها.

في الواقع يبدو أننا لسنا بارعين في تقييم شكلنا في سياقات ومواقف معينة. من الشائع أن يظهر الأشخاص ظاهرة نفسية تعرف باسم نزعة الافتتان بالذات، إذ يبالغون في تقدير صفاتهم الإيجابية ولا يدركون الفارق بين كيف يرون أنفسهم من جهة وكيف يراهم الآخرون من جهة أخرى. ربما يعتقد البعض منا بأننا أكثر جاذبية قليلاً مما نحن عليه فعلاً. إن هذه النزعة مرتبطة بتطورنا كجزء من الحاجة إلى التنافس على الموارد وفرص الإنجاب. وفي دراسة حديثة طلب من المشاركين أن يتأملوا صوراً لهم بعد إدخال تعديلات على وجوههم لتبدو أكثر أو أقل جاذبية، ثم تقييمها وتحديد أي منها الأقرب إليهم في الشبه. في النهاية إن جذبوا نحو نسخ الصور الأجمل من صورهم الحقيقية والمثير للاهتمام أنهم فعلوا الأمر نفسه عند اختيار وجه أحد الأصدقاء، ولكن ليس وجوه أشخاص غرباء. حتماً فإن نتيجة هذا الميل إلى المبالغة في الافتتان بصورتهم، إذ يرون أنفسهم أكثر جاذبية بالمقارنة مع رأي الآخرين بهم. إنه عندما يرى الأشخاص صوراً لأنفسهم ربما يشعرون بنقص في جاذبيتهم البادية في الصورة مقارنة بصورتهم الذاتية الرائعة المكونة في أذهانهم، مما يقود إلى عدم إعجابهم بالصورة.

لا يمكنك أن تتعاطف مع هذه الثقة المفرطة المبنية على خداع الذات التي يشعر بها بعضهم تجاه مظهرهم، ويبدو مألوفاً سلوك يسمى محط الانتباه أو الأنظار. نزعة أخرى تقودنا إلى الاعتقاد بأن الآخرين يدققون في مظهرنا تماماً كما نفعل نحن. هذا الوعي المتزايد بالذات يجعلنا نشعر بالخجل المفرط عند مشاهدة الصور، لكننا ربما نركز في عيوبنا أكثر بأشواط مما يفعل أي شخص آخر. ببساطة، لا يفكر أحد فيما إذا كان أنفك يبدو غريباً في صورة تجمعك بآخرين منشورة على إنستغرام وقد أرفقوها بإشارة إليك إنهم مشغولون جداً في تكبير الصورة لمعرفة ما إذا كان خط الفك لديهم يبدو ممتلئاً أو ما إذا كانت أسنانهم غير متناسقة. بناء عليه، يبدو أن نظرتنا إلى جاذبيتنا الخاصة وجاذبية الأشخاص الذين نعرفهم جيداً تشوهها غالباً عواطفنا وتحيزاتنا المعرفية، ولا تخضع لتقييم موضوعي. مشاعرنا تجاه الآخرين وأنفسنا تؤثر في الشكل الذي نعتقد بأننا نبدو عليه. ننظر إلى صورة أصدقائنا وحتى لو لم تكن مأخوذة من الزاوية الأكثر جاذبية لهم، نستطيع أن نرى الشخص الذي نحبه، لا نفقد تقديرنا لهم ولا نرى أي عيوب فيهم لأننا نراهم كأشخاص متكاملين، بمعنى أننا نأخذ في الاعتبار صفاتهم الشخصية وسلوكياتهم وتجاربهم وليس مظهرهم الخارجي فحسب. بينما عندما ننظر إلى أنفسنا فإننا ننتقي تفاصيل محددة حول مظهرنا.

وعام 2021 بحثت دراسة في كيفية تكوين الصور الذهنية لأنفسنا، إذ طلبت من المشاركين إنشاء صور شخصية بواسطة الكمبيوتر والإجابة عن أسئلة حول الشخصية واحترام الذات. في النهاية تبين أن آراءهم في أنفسهم تركت تأثيراً قوياً في الصورة التي رسموها لشكلهم. هل في المتناول طريقة ما نتغلب فيها على نفورنا من الصور التي نلتقطها؟ يرى الباحثون أنه من المهم الإقرار بأن قلة قليلة جداً من الناس يتمتعون بمظهر جيد في الصور من دون الحاجة إلى أي تعديلات. شأن أي أمر آخر، فإن التقاط صورة جيدة مهارة يمكنك تعلمها وستتحسن كلما تدربت أكثر. عليك أن تعرف تعبيرات الوجه المختلفة، الابتسام والضحك والتجهم وغيرها التي يسعك القيام بها وكيف تؤثر في مظهرك في الصور. وتمالكوا أنفسكم، علينا أيضاً أن نتأقلم مع صورتنا الحقيقية من خلال التعرض المتكرر، وهكذا تخف وطأة الانزعاج بمرور الوقت. إضافة إلى ذلك، من المفيد أن نكون واعين للنزعات النفسية التي تؤثر في طريقة تفكيرنا وشعورنا حيال أنفسنا، وأن نحاول التعاطف أكثر مع أنفسنا، مما يساعدنا في التحفيز على تكوين نظرة إلى الذات. يقال إن الكاميرا لا تكذب أبداً، ولكن يبدو أن المسألة ليست بهذه البساطة.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون من راديو تايمز كوير. نلتقي على الخير والود والعافية، ونرجو أن تكونون بخير أنتم وأحباءكم في لقاء للقصخون ننطلق به في رحلة عبر التاريخ والتراث والفلكلور، حكايات تاريخية وقصص وعبر نحاول بها قدر الإمكان توفير المعلومة الجديدة والممتعة اللي تسجي أوقاتكم بما تستحقون. شكر وتقدير لكل السيدات والسادة الذين يبدون محبتهم وتواصلهم وإعجابهم بالقصخون، وهذا حقيقة وسام عزيز على القلب. خلي في البداية أرحب بكل من يسمعنا، سواء من الراديو موجتنا الثابتة 102.5، اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول، منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب الجميع بخير. حلقتنا اليوم عن واحد من الأسماء التاريخية المهمة جدا، ألا وهو النبي يحيى. حقيقة احنا كثير سمعنا في حياتنا، ممكن من كنا صغار نسمع عن النبي يحيى، وإلى تأثير بدليل أنه كثير من تسميات العراقيين حتى اليوم تسمي أبنائها باسم يحيى. لكن نادرا ما نعرف ما هي قصة النبي يحيى، ما هي حياته، ما هي معنى تسميته، ما هي أوصافه، ما هي سيرته وتربيته، ما هي أهم شيء وصايا النبي يحيى، حكمة النبي يحيى. احنا للأسف كثير من التسميات والرموز حوالينا ما نعرفها بشكل دقيق، نعرف فقط التسميات ولكن نهمل تفاصيل الحياة، نهمل سيرة الحياة، نهمل الوصايا والحكم والعبر التي خلفها هذه الرمزية أو هذا الرمز أو ذاك. وهي الأهمية هنا، هي المونة مثل ما يقول أو الخبزة هنا. حقيقة الرمز سيكون سعيد عندما نمضي على وصاياه، عندما نستلهم حياته في سلوكنا اليومي، ليس فقط مجرد تشبه بالأسامي ومحبة ظاهرية. إذن فاصل، وإن شاء الله راح تكون رحلة ممتعة مع سيرة وحياة وقصة هذا اليوم من القصخون عن النبي يحيى عليه السلام.

لقاء أصدقائي جاء ذكر النبي يحيى في القرآن الكريم أكثر من مرة، يعني في الآية 39 من سورة آل عمران، الآية الشهيرة: هنالك دعا زكريا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، إلى آخر الآية الكريمة. وهناك أيضا: يا زكريا أنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هناك آية أيضا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. كثير من الآيات حقيقة، وليس في القرآن الكريم، هناك السيد المسيح عليه السلام ذكر يحيى في أحاديث مركزية مهمة، من جملتها قوله: لماذا يقول الكهنة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا، إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، ولكن أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه. طبعا يقصد النبي يحيى. وقول آخر للنبي عيسى عليه السلام عندما قال: لم تلد النساء مثل يحيى، هذا من الأقوال المتناقلة أو المنقولة أو المنسوبة إلى النبي عيسى. نجي على التسمية حقيقة، أو حقيقة التسمية. اختلف الرواة في تسمية النبي يحيى. قال بعضهم: سمي بيحيى لأن الله تعالى أحيا به عقر أمه، أمه كانت عاقر يعني لا تنجب الأولاد، فالله سبحانه وتعالى أحيا عقرها بيحيى، هاي واحدة من الآراء خلينا نسميها. وقال آخرون إن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان والنبوة فلهذا سمي بيحيى. وقال أحد المفسرين وهو الحسن بن الفضل، يعني سلول عن تسمية، سبب تسمية يحيى، قال: لأن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى لم يتغير ولم يهم بمعصيته. وقد ذكر حقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه ما من أحد يلقى الله عز وجل قد هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكريا، فإنه لم يهم ولم يعمل. وقوله صلى الله عليه وآله من الآيات، عفوا من الأحاديث: من هوان الدنيا على الله أن يحيى بن زكريا قتلته امرأة. وقال عمرو بن عبد الله المقدسي: أوحى الله إلى إبراهيم الخليل عليه السلام أن قل لسارة إني مخرج منكما عبدا لا يهم بمعصيتي اسمه يحيى أو حياها، فهبي له من اسمك حرف، فوهبت له أول حرف من اسمها وهو الياء فصار يحيى.

في كتب الأخوة الصابئة البندائين يسمى يحيى أحبتي يحيى زين بتحويل الحاء إلى هاء أو يوهانة يوهنة، والكلمتان تعنيان يحيى أو بمعنى المرادف الآخر إلها يعيش، يحيى أو يعيش. زين نجي على الأوصاف. حقيقة لقد كان يحيى على أكمل أوصاف الصلاح والتقوى منذ صباه، وبالقرآن يرد ذكره وآتيناه الحكم صبية، الظاهر أن الله تعالى قد رزقه الإقبال على معرفة الشريعة حتى صار عالما في الشريعة وهو صبي في صباه يعني. وكان حقيقة من يعني أوصافه أنه كثير دعوة الناس إلى التوبة من الذنوب، وكان صوته المداوي حين يصيح بالوفود المجتمع حوله توبوا فقد اقترب ملكوت السماء، وكان يعمدهم يعني يغسلهم في نهر الأردن للتوبة من الخطايا، وقد اعتمد منه السيد المسيح. تخيلوا أنه السيد المسيح بذاته تعمد على يد يحيى. من صفاته التي وردت في الكتب أن يحيى كان نبيا حسين الوجه، صورته جميل عنده قدر من الجمال، وكان لين الجناح، أسلوبه حلو ويا الناس، لين متساهل، كان قليل الشعر، قصير الأصابع، طويل الأنف، مقرون الحاجبين، يعني حواجبه، احنا شو نقول حواجبه؟ مقترنات، يعني واحدة موصولة بالثانية. زين كان رقيق الصوت شوية، خلي هاي مسألة رقيق الصوت نتوقف عليها، احنا شايفين شلون جاي نتكلم مع الآخرين بصوت حاد أجيش، صوت ما بي رحمة، صوت ما بي عاطفة، صوت ما بي حنان. أحيانا ممكن أن نكتشف جفاف حياتنا وبؤسها من خشونة وحدة الأصوات حولنا، وهنا أنا ما أقصد الخشونة بمعنى الرجولة والأنوثة، لا، أقصد الرحمة في الصوت. مرات واحد من صوته تحس أنه يحبك، من نبرة صوته تحس أنه مشتاق لك، أنه يحن إليك. زين كان رقيق الصوت، كثير الغيرة، قويا في طاعة الله، وقد ساد الناس في عبادة الله وطاعته. زين شنو بعد من صفاته؟ كان يرتدي دوما الملابس البيضاء اللي يسموها الرستة، ويمسك بيده عصا السلام اللي اسمها المركنة. يا ربي أكون جاء الفضها صح وعذرا من أخواتنا الصابئة. وفي خنصره الأيمن خاتم الكهنوت شوم ياور، يعني الاسم اسم الخاتم شوم ياور.

أصدقائي، نأتي على التربية. حقيقة الرواة اختلفوا في أخبار نشأة النبي يحيى وتربيته. يعني بعد ميلاده قال بعضهم أن ولد يحيى وليس لدينا ولا لدى أهل الكتاب شيء عن طفولته، ما نعرف شيء عن طفولته. غيره أنهم بعضهم كان يقول أن النبي يحيى كان يعيش في البرية، إنسان يعني لم يكن يعيش في المدينة، يعيش في البراري في البرية، وكان يأكل من البرية أيضا، خاصة العسل البري. والعزلة أو التعامل مع الطبيعة جزء من صفات الأصيلة في الإنسان الذي تسمو روحه. الإنسان اللي يتعامل، اللي يكون سامي، اللي يكون صافي، اللي يكون بعيد عن أدران الحياة ووسخها، بعيد عن هذا التنافس المرضي، هذا الحقد البشري اللي حول حياة الإنسان إلى سم. شوف احنا تشوف هذا دائما يهفو إلى البرية، يهفو إلى الطبيعة، إلى النهر، إلى السماء الصافية، إلى الأشجار. ولهذا احنا نشوف هسه حياتنا هي حياة تتجه إلى المادية بعيدة عن الطبيعة، لأن بعدنا عن حياة هؤلاء الناس اللي الله سبحانه وتعالى خلقهم بخاصيات متفردة. ولن شون يكون نبي حقيقة؟ وهل من الممكن الاقتراب من صفات النبوة؟ نعم، العابد الحقيقي يا حبتي هو الذي يحاول كل حياته أن يقترب من صفات الأنبياء، من صفات الأولياء، من صفات الأئمة. يقترب كيف؟ يقترب بأفعاله، بسلوكه، بحسن تصرفه، بإخلاصه لنفسه، لأهله، بكرمه. الرسول محمد كان يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نبدي بيش بلا نبدي بالأكل، شايفين هاي مثلا قطعة لحم إذا كانت زينة وحلوة وشهية، واللي ما يحب اللحم يلا خلينا نقول قطعة دجاج أو قطعة سمك، أنت من تشتهيها تشيلها من يمك وتوديها لأخوك أو صديقك القاعد يمك، مثل ما هذه تشتهيها يكون أفعال كلها الزينة والخير والجيد تتمناه لأخوك مثل ما تتمناه لنفسك. وأخوك هنا معنى إطلاقي، يعني أي إنسان آخر تشترك معه في الوطن، يعني ليس بالضرورة فقط أنه أخوك من أمك وأبوك. ولو هسه احنا وصلنا المستوى ما شاء الله الأخ يعني صاير يقسى على أخوه ولا يتحمل كلمة لأخيه ويتساهل في تجريح والده ووالدته من أجل ربما نزعة أنانية داخلية، من أجل ربما متزوج وزوجته يعني وزت بحجاية، من أجل والله ابنه ما أعرف شنو، أبويا يزمخ على ابني، أبوي ما يحب ابني، من هالسوالف اللي خلتنا يعني إحنا حقيقة نعيش في زمن عجيب غريب من السلوكيات، سلوكيات القسوة والبعد وسلوكيات البغض وسلوكيات التي تعلي من شأن الكراهية.

في بعض الأخبار الأخرى التي وردت عن حياة وتربية النبي يحيى إنه لما ولد يحيى رفع إلى السماء فتغذى بأنهار الجنة حتى فطم، ثم أنزل إلى أبيه وكان يضيء البيت لنوره وحسن وجهه وجماله. زين، وهذا الرأي قريب مما تقوله الصابئة، إذ جاء في بعض كتبهم إنه بعد ولادته مباشرة، بعد ولادة النبي يحيى، أخذ من أمه خوفا من أن يقتله اليهود وأرسل إلى مسكن الناصورائي في يعني هاي شوي كلمة طورا آدميديا، زين، اللي هي تعريفها أو معناها بالعربي جبال ميديا، وأنشئ هناك ونشأ هناك حتى بلغ 20 عاما، ثم أعيد إلى القدس بصحبة أحد ملائكة الله وبدأ يعمد الناس للتوبة من الخطايا. طبعا اسم ميديا أيضا اسم جميل، أنا أعرف بعض الأصدقاء سمى بناته باسم ميديا. ميديا أعتقد جبل يقع في بلاد الشام، وهناك أيضا في التاريخ إمبراطورية ميديا أيضا معروفة. هذه طبعا الصفات. نأتي الآن على الوصايا أحبتي، والوصايا مسألة مهمة جدا وجوهرية في تجربة أو في رسالة كل رسول أو نبي. حقيقة من الوصايا المنقولة أنه النبي يحيى وقف على ضفة الأردن يعمد ويدعو الناس إلى عبادة الله، فاجتمعوا حوله يسعون إليه، وقد أوصى أتباعه بقوله لقد أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأأمركم أن تعملوا بهن أيضا، وهي: أولا أن تعبدوا الله لا تشركون به شيئا، وأن مثل ذلك كمثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. تشبيه جميل، يقول يعني أنت إذا جبت لك عبد، اشتريت لك عبد، في تلك الفترة كانت شراء العبيد وموجودة لا تزال، أنت اشتريته وأطعمته من ماله من من من مالك وشغلته بالحقل، وراح جاب يعني الغلة يعني الحصاد وراح اعطاه غير شخص، هذا الشيء راح يرضيك. احنا شبه عبادة الله بالعامل الذي يشتغل طوال السنة طوال الموسم بالحقل، بعدين يشيل الغلة يوديها لمالك آخر، يعني وهاي مسألة تشبيه جميل.

من وصاياه المركزية النبي يحيى، قصته هي محور حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون من راديو تايم سكوير، الصلاة. يعني كان يقول: آمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم لا تلتفتوا. زين، من تعاليم أيضا الصيام: وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريحا، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طبعا هذه أعتقد أنه هذا الحديث أيضا منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وآله. كذلك أمر يحيى أتباعه بالصدقة، وإن مثل الصدقة كمثل رجل آسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه بدون يعدمونه، فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ أعطيكم فداء وتفكوني، أعطيكم فلوس شيء وتفكوني؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. يقول الصدقة نفس الشيء، الصدقة مثل ما واحد توقع أنت أسير عدوان عد عصابة وتفتدي نفسك، الصدقة تفتديك من المشاكل، من الخطايا، من غضب الله، وهكذا. ولهذا الصدقة لها قيمة، يعني قيمة دينية وقيمة اجتماعية كبيرة، لأنها تدل على وتشجع على التكافل وعلى يعني هذا حالة الوحدة المجتمعية. فضلا أيضا عن ذكر الله، فإنه مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في إثره فأتى حصنا حصينا فتحصن به، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. جميل، تشبيه جميل، يعني حث أتباعه على ذكر الله وشبه ذكر الله بالحصن الذي يحصن الإنسان نفسه من عدو يركض وراء. يقول لك الشيطان مثل العدو اللي يركض وراء. حقيقة أخوتنا من الصابئة الحاليون يتبعون تعاليم يحيى عليه السلام، ويتعمد الخاطئ منهم لترفع عنه خطيئته. ومن الأشياء المذكورة حقيقة في الأبحاث اللي عدينا من خلال هالحلقة، أنه يحيى خفض عدد الصلوات من 5 إلى 3 يوميا، وقد ظن الناس أنه لم يبقى في الدنيا من أتباع يحيى أحد، وذلك لأن أتباعه من الناصرائيين والمندائيين قد طوردوا من قبل اليهود وشردوا من ديارهم بعد موجة دموية من القتل والبطش، والتجأوا مثل ما قلنا قبل الفاصل إلى جبال ميديا، ثم إلى الطيب في محافظة ميسان العمارة، ثم أرض السواد من جنوب العراق. زين، ولا تزال بقية منهم تعيش في إقليم خوزستان أو ما يعرف سابقا بالأهواز. نعرف إحنا في العمارة حقيقة أغلبية الأخوة الصابئة المندائيين في محافظة ميسان لحد الآن.

بهذا البعد والانقطاع أحبتي، والهجرة اللي هاجرها الصابئة، انقطعت أخبارهم من العالم في وقتها، وابتعدوا عن فلسطين حتى ظهور الإسلام. حقيقة ذكر اسمهم في القرآن الكريم، وعدوا من أصحاب الديانات السماوية الأربعة الموحدة. والصابئة يتمسكون بتعاليم النبي يحيى كل التمسك، ويعتبرون الرسول المنقذ الذي أنقذهم من ظلم اليهود وقساوتهم وعسفهم. وتعاليم يحيى ودروسه محفوظة في كتاب مملوء بالوصايا والحكم والأمثال والفروض الدينية والنصائح الدنيوية، والتي توصي كل فرد صابئي أن يتبعها في حياته اليومية. طيب، خلينا نجي على أخبار أو قصص وروايات وفاته عليه السلام. مثل ما اختلف الرواة في نشأة يحيى وطفولته، اختلفوا أيضا في كيفية وفاته. يذكر التاريخ أن هيرودوتس كان حاكما قاسيا فظا غليظ القلب، غارقا في الآثام، يلغ في الدماء، فطالما ذبح كهنة ونبلاء وعذب الناس وسلب الأموال لينفق منها على آثامه، حتى قيل إنه سلب قبر داود وراح يعني يوغل في الملذات وفي الشذوذ وعدم مبالاته بما تقوله التوراة. وقد استمد كل هذا من سيده وحاميه قيصر روما أغسطس. حقيقة كان يجتمع بجواريه ونسائه، ومن مما يذكر أنه الرواة يقولون أنه سالومي إحدى نساء الحاكم طلبت من هيرودوتس رأس يحيى في طبق من فضة في ساعة من ساعات الرقص، زين، واستندت في طلبها على الوعد الذي قطعه لوالدتها هيروديا أثناء حفل أيضا. فتخيلوا أنه هذا الحاكم الطاغية نفذ الوعد، وتم إعدام يحيى، وجيء برأسه حسب ما طلب منه، وفي أيضا في حالة من المجون وحالة من التجاوز. أما في كتب الصابئة الرواية تختلف تماما، إذ تذكر أنه يحيى لم يقتل، إنما أرسل الله إليه أحد ملائكته الأبرار وظهر على هيئة طفل، وطلب من يحيى أن يعمده، وبعد أن دخل الماء وضع يده بيد يحيى سقط الأخير ميتا على ساحل الأردن، فنقل جثمانه ودفن في مكان قريب من شريعة التعميد. ولما بلغ السيد أن يحيى قد قتل، جهر بدعوته وقام في الناس واعظاً.

أصدقائي، يحتوي كتاب كنز ربع عند الصابئيين على فصل خاص دونت فيه بعض أحكام أو حكم النبي يحيى عليه السلام وأمثاله. وبالمناسبة إحنا يعني البحث اللي متناولينه كثير يعتمد على بحث للأستاذ الراحل غضبان الرومي، زين. فهو أيضا هذا الرجل الفاضل قام بترجمة هذا بعض التعاليم وبعض الحكم في ذلك الوقت، يعني بالسبعينات، من إلى اللغة العربية لأول مرة. وكان يقول إنه لغتها الآرامية المندائية كانت لغة متينة التركيب قوية البناء. ويقول أيضا: دعاني الواجب لترجمة هذا التراث لأنه غير موجود بأي لغة عدا الآرامية المندائية، وقد اضطررت لنقل الأمثال بالحرف العربي محتفظا بلفظها الآرامي تقابله ترجمته العربية، لعلي أكون قد قمت بواجب للتراث العربي، كما أرجو المعذرة إن وجدت بعض الأغلاط. وإلى قارئ النصين الآرامي بالحرف العربي وترجمته العربي. حقيقة جهود يعني مباركة. حتى إحنا بالآونة الأخيرة سمعنا إنه حكومة البصرة المحلية تعتزم إنشاء معبد أو ما يسمى بالمندى لأخواننا الصابئة المندائيين. وهي مسألة مهمة أخواني، لأن إحنا دائما نقول إن العراق بلاد الأديان، بلاد التعايش، بلاد السلام. فبالتالي من الضرورة إنه إخواننا سواء المسيح الصابئة تكون لهم عباداتهم، تكون لهم معابدهم، تكون لهم المباني والبنى التحتية التي يستحقونها، هم شركاء الوطن ويستحقون الكثير. كذلك أيضا مسألة مهمة، مسألة الاهتمام بالكتب المقدسة لإخواننا الصابئة المندائيين ونشرها. أنا أعرف أن هناك طبعة جديدة قامت بها إحدى دور النشر بالتعاون طبعا مع يعني المختصين من الإخوان الصابئة المندائيين. هاي مسألة مهمة لحفظ التراث الديني لإخواننا. ننقل بعض الحكم وبعض الكلمات التي ترجمها غضبان الرومي رحمة الله عليه. من الكلمات المهمة مثلا يقول: رأس العهد هو أن لا تفسد عهدك ولا تعتاد على الكذب والفتن. رأس إيمانك هو الإيمان بالله ملك عالم الأنوار القيوم الدائم الذي يثيب الذين يزكون ويطهرون. رأس عدلك أن تحاسب نفسك. جميل، إحنا حتى الإنسان يكون عادل حقيقي عليه أن يبدأ بمحاسبة نفسه. شوفنا دائما هناك أخواني نظرة من التبخيس إلى الدين. يعني بالفترة الأخيرة صار هناك دعوات، إحنا الحلقة هذه ليست حلقة دينية بقدر ما هي تتناول شخصية مرت على البشرية، ليست شخصية عادية النبي يحيى. لكن التعاليم الدينية إذا ردنا ناخذ حتى لو يعني ردنا جانبها الأخلاقي وجانب مهم وتنظيمي للحياة، من المهم جدا أنه إحنا نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الآخرين، وبهذا يتم الصلاح.

0: من التعاليم أيضا اللي نختم بها حلقتنا، كن كالمائدة المملوءة التي تقدم للجياع وهي مبتهجة، كن كالشجرة الحلوة العطرة الخاضعة، حلوة شجرة وخاضعة يعني قريبة من الناس، كن كالماء الذي ينساب وينتشر في كل مكان بإرادة الله دون أن يتورط في ترتيب. زين، كن كجبل الورد والبراعم والريحان الطيب الازدهار، كن كالعين الطاهرة التي لم يدخلها الباطل، كن كالمرآة الثقيلة التي تميز كل وجه متفرس فيها طلبا للرحمة والغفران. جميل حقيقة، يعني كلمات روحانية، كلمات مهذبة للروح نحتاجها جميعا. يعني زين، تصور النسيم الذاكي العطر الذي يهب في كل باب وقوة محتسبة أنها دائمة وهي لا تدوم. يا إلهي على الشعر، يا إلهي على الشعر، شعر نسيم هادئ القوة النائل. القوة لمن لا يعرف القوة هي الفتحة في الجدار. زين، هذا النسيم الذي يهب على بساطته لكنه ساحر ومبهج للنفوس. النسيم نفسه يعتقد بأنه دائم وهو غير دائم. دائما الكتب السماوية حقيقة مليئة بالتصورات الشعرية، باللمحات الجمالية البيانية، بالحكمة. مراجعتها وقراءتها والاقتراب منها مهم جدا لتصفية الروح. نحتاج أحبتي في هذا الزمان اللي مليء بالعنف، مليء بالقسوة، مليء بالصمت، مليء بركضة الحياة مثل ما يقولها وخبصتها، أن نلتفت إلى القراءة والمعرفة، خاصة الكتب السماوية المقدسة. تعطينا لغة، تعطينا روحانية، تعطينا معرفة بأديان إخواننا وشركائنا ومواطنين أعزاء عايشين معنا. زين، أنا أحب أنه أختم بهذا القدر. ربما الوقت أدركنا. اليوم كانت حلقتنا من القصة خون، حلقة تناولنا بها سيرة حياة النبي يحيى، تعاليمه وتربيته وصفاته ووفاته، وعرجنا على كثير من المعلومات التي تخص حياته. نتمنى أن تكون حلقة موفقة طيبة نلتوا فيها وحصلتوا على جانب من المتعة والفائدة. وعذرا حقيقة لإخواننا أصابع المندائين إذا أخطأنا وأغفلنا في معلومة، احنا اعتمدنا على أبحاث قلنا أهمها بحث الأستاذ غضبان اللامي المنشور في منتصف السبعينيات. نرجو المعذرة إذا كنا أخطأنا في شيء. إلى أن نلتقي تقبل تحياتي، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدم صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا، ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الإنعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
5: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريباً شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلاً فلان شغلة، مثلاً علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضي وقتك بالسفاري أو غيره. يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصور له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
4: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولاً منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوسم محمد.
6: هذه يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيارة، مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة أنه أنا ملجأ بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماي، يعني حتى لو 10 طوابق أنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت أعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول، أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرر. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود، طقه جواب خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه برجع أكرر، وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
4: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
7: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أعطيه المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا هو يعتبر رد آلي. ثانياً إذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعية، يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم، سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة، يوجه إلى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلاً أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي. صراحة هو فد شيء عظيم، يعني تستخدمه تتحادث فيها فد كونفرزيشن معين مفيد بهاي الأمور.
4: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
8: والله أنا ما صار لي فترة طويلة، بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني الدراسة وللتطوير وللعمل، صراحة يعني أبهرني وظلت دائما أعتمد عليه. يعني كل ما يجي بالي ظلت أشتاق له، أحب أقعد أسولف وياه. نسبة الخطأ كلش قليلة، ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك أجوبة دقيقة جدا، وينطيك الموجود يعني اللي أحدث شيء معلومة موجودة يسحبه ويعني ينطيك يا خلي متناول إيدك. والله يعني يخدمني صراحة بالبحوث، يعني بهواي برامج أحتاجها، ينطيني البرنامج اللي يفيدني، أحتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقة كلش حلوة، مثلا أحتاج فد لوجو لشيء معين، أحتاج أنه أرد أعرف هذا الاسم متوفر أو ما متوفر، أرد أحتاج فد مشروع معين يختصر لي بدقائق معدودة يعني ثواني والله، يعني بهواي أمور يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
4: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
9: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منه نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى انفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء، باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
4: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى

0: كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
2: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
3: من قلب البصرة.
4: من قلب البصرة.
3: من مول بصرة تايم سكوير.
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: نحكي معشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
6: روح القصة حكاية.
5: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
6: وروح الحكاية تجربة.
5: ولأن قيمة التجربة عبرة
6: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
5: برنامج حكايتي.
6: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
5: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
6: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

في حكاية اليوم عبرة اجتماعية كبيرة حقيقة، وتكاد أن تكون يعني من الأسباب الكبيرة في تدمير أو إحداث إشكالية نفسية واجتماعية في الحياة، في حياة الأبناء وفي حياتنا أيضا الزوجية، مهمة جدا. هذه الحكاية لزوج شاب، هذا الحديث في فترات طويلة من زمن، يعني تكاد أن تكون في التسعينيات نهاياتها، شاب مكتمل ناجح يمتلك من المال والعقار، أراد أن يتزوج، وطبيعة الزواج يبدو، وهذا خيارات كثيرة للشاب عندما يريد يتزوج، أما أن يمنع قدرة أو إمكانية الاختيار عن طريق أم أخت، أو هو من يختار عن طريق علاقة عاطفية. وبالتالي شوف بهاي الحكاية هي اللي تمظهر حالة مهمة، وهي أنه مرات الزواج من امرأة تعرفها لسنوات، كأن تكون مثلا زميلتك في الجامعة أو زميلتك في العمل، تعرف طباعها، وحتى لو كادت أن تدعي أو تمثل، لابد للإنسان جد يعني يطول يمثل الخلق الحسين، السلوك الرفيع، لازم يوصل إلى مرحلة يظهر وجه القبيح. يعني إحنا في حياتنا شوف ناس لبقين لطيفين حبابين ودودين، لكن ما أن تصطدم معه في ظرف معين خاص يتحول إلى وحش، وتتذكر الأيام الجميلة اللي قعدنا وياها

جميلة من عائلة وكان اسمها كوثر، وهي فعلا كوثر يعني اسم على مسمى بالجمال والأنوثة والرقة والعائلة الجيدة. يعني الأم راحت على اعتبارات أن أم هذه البنت تقرب لها من بعيد، نعم، لكن تعرف خلق هذه المرأة يعني بعمرها تقريبا، وعاشرتها وشافتها، والأب لطيف ومحب وودود، فأكيد نتاجهم يكون مبني على أساس تربية جيدة، فمع ثبات قيمة الجمال اللي موجودة عند البنت. رجعت للأم قالت لي يا أمي أنا شفت ورحت وإنت شوف، فعلا الرجل راح وشاف فعلا كمال جمال. وراح نعرف من خلال هذه الحكاية طبعا يعني أشياء كثيرة تغير مسار حياتنا اللي احنا نعيش بيها. شقد يعني شقد اذا احنا نرجع الى اللي عاشوا 90 وعاشوا 80 و50 لا في واقع الحال، وهذه الظروف النفسيه وتغير الاجواء والتلوث والانفعالات وكورونا، لا احنا بعد ما عاد الموت مرتبط بعمر معين، فانت توصل الى مرحله انه العمر مهدد، وتدخل إلى حياتك زوجة تغير مسارك وتغير نفسيتك وتزعجك إلى حد كبير. هذه كارثة، وهذه رسالة موجهة إلى جميع الشباب يعني، وحتى مرات لا تلجؤون إلى الأم في اختيار الزوجة. يعني مرات هي قضية عجيبة، يعني قضية الزواج يعني بها إشكالات كثيرة. الرجل خطبه للبنية وافق وشافته وشافها والأمور طيبة والحمد لله، تزوج وسكن مع والده ووالدته.

طبعا يعني عروس بالبداية أكيد فرحانة وعاشوا حياتهم طبيعية بعلاقة مثالية إلى حد ما. لكن اللي اكتشفه فيما بعد كغيره من الناس طبعا عندما يحس بها بعد تزوج ودفع مهر ويكتشف إنها حنانة منانة وأيضا ظنانة ولا مو لهاي القضية، يعني القضية توصل إلى حد أنه عندما تسمع أنه راح وأعطى، يعني في يوم من الأيام راحت معه إلى أخته شال مبالغ أعطى الأولاد الأخت وأيضا أخته الأصغر من عنده، شو المشكلة يعني؟ هنا طيلة هذه الفترة وهذه الزيارة هي منزعجة مكتئبة تنتظر أن يعود بها إلى البيت وتنغلق عليهم الغرفة حتى تبدأ العتاب. مع العلم أكو زوجات لا هي تقول حرك جيبك اطيل ذو الأطفال يسلمون عليك اتخالهم أختك عتاضيق ذات اليد وزوجها فقير ساعتها وانت ميسور الحال. أكو هيك زوجات متبادئ مبادرات، وطبعا ذني هذا النوع من الزوجات المبادرات هاي ما ينساهن الزوج، مستحيل ينسى انه في يوم من الايام زوجته قالت له اذا هو ناسي مو بخيل مثلا، حركت في داخله شيء مثالي فتبقى بذاكرته حتى عندما تخطأ في حق الزوج احيانا يتذكر العدد الكبير من مثاليته. ودائما اقول انا المرأة والرجل دائما من يصير خلاف لا يظلون عالقين في شكل الخلاف وتأويلاته، لا لازم يرجعون إلى مسيرتهم التاريخية في هذه العلاقة ويشوفون إيش قد قدم الزوج من أشياء جيدة وإيش قد قدمت الزوجة من أشياء جيدة في ظروف وصعاب معينة. بعدين يعني إحنا نترك كل شيء جيد ونعلق بما هو سيء ونكبره وندخل ناس هذا الرجل تورط، يعني هذه المرأة راحت دخلت إلى غرفتها وزعلانة، شنو موضوع الزعل؟ يا أبا موضوع الزعل إنه أنت إيش دعوة هالقد إيدك فلته؟ هي عتها زوج؟ قال لا نعم عتها زوج، الرجل هو بنص الشهر ويجي لي موظف، نعم يعني بنهاية التسعينات يعني كارثة الموظف العراقي راتبه ما أسبوع ينتهي وبعدين يروح يشوف لشغيله وإذا ما لقى مسكين، فعلى الأقل اللي عنده مال يساعد اللي ما عنده، هذا تكافل اجتماعي، فكيف إذا كانت أخت؟ هنا الاعتبارات عند الزوج تكون قيمية، شلون يعني إذا هاي تمنعني عن أمي يعني عن أختي أن أساعد فقيرة أن أساعد، هاي امرأة ما تمتلك وجدان إنساني، فيستغرب هكذا يعني فعل وتقول له لا وما يصير، هذا يقول لك هاي شلون؟ بالعكس الرجل عندما يشوف المرأة مثالية و محبة يرتاح، لكن لا يعتبرها ورطة. وثاني شيء حامل صار لها شهرين لا يقدر يتخذ بها قرار، وزعلها شديد وزعلها مو بكلمة طيبة، الكارثة زعلها مو بكلمة طيبة، أنا آسف حبيبتي وما يخالف وهذا الأمر، وتبريرات وتبريرات ولو هذا يشلع القلب بصراحة. لكن هي امرأة مزعجة جداً ومتطلبة، وزعلها يراد له هدية وهدية غالية. والأكثر من هذا ليزعج يعني مثل يدخل إلى غرفة أمه يتأخر يمها، هي ترجع بسرعة تدخل إلى الغرفة بطريقة شاكة وبطريقة مزعجة وما تطرق الأبواب وغيرها، غير مضيافة لخوات عندما يزورنهم في البيت. ولكن الغريب انه عندما يذهب الى اهلها في زياره يشوفها هي السخيه هي المعطاء، وتجي فلان ابن اخوها وطي طي طي طي، تعود الرجل من يروح لازم ياخذ في جيبه مال يطل الام العمته، والرجل يقول هذه ماكو مشكله يعني. لكن بالتالي الرجل يقول المفروض هذه العداله او هذه المبادره بالاخلاقيات تصير ايضا مع عائلتي، زين انا صاحب المال وانا صاحب العطاء وانا الزوج. هذا النوع طبعا موجود في مجتمعنا وبقوة. البنت عرف كل تفاصيلها، إضافة إلى أنها لحوها، إضافة إلى أنها ظنية، إضافة إلى أنها على أي خطأ تدعي على الناس بالشر، الله لا يوفقكم الله لا، هاي يعني
اللازمة في حياته، والرجل يقولها أرجوك لا تسئين الظن، وكل الأمور ظنية وتأويلية. وعندما تتحدث معه في تفاصيل اجتماعية عن عائلة عن فلان، تروي له القصص والحكايات اللي تخص بطريقة فضائحية ما بها ستر. زين يسأله يقول له زين هذا اللي جاي تقولينه بخصوص البنت فلانة قرايبكم، وبالزين هذا عندك أدلة عليه؟ قالت له لا، يقولون وقالوا قلت، وهي ناقلت لي كلام طبعا مزعجة هكذا امرأة. البنت يا دوب يعني رجل يقرر يقول يعني شلون أطلقها هذه المرأة. طبعا هو يتجنب المشاكل مع هاي المرأة، يتجنب بشكل ما يريد رجل هادي وتزوج حتى يستقر، ما يريد يدخل يومية في معمعة. وبالتالي هذه رسالة موجهة إلى الرجال، أكثر من الرجال، أكثر رجالنا أنه يصير عصبي يضرب زوجته ويهين زين أنا أقول يعني أنتم من توصلون لعدم الاتفاق إلى هذا الحد، ويبلغ الأمر إلى أنه أنت تضربها وبعدين وراء الضرب تصالحها وبعدين تضربها، وهكذا صير بالحياة الاجتماعية والزوجية مشاكل. لكن عندما تصلون إلى عدم فهم وعدم رغبة، يعني هنا البنت هذه في حكايتنا اللي هي كوثر أنثى جميلة، لكن ليش الرجل ما مرتاح معها؟ ما مرتاح لأن أخلاقها سيئة. المشكلة أنها حامل، انتظر وتأكد أن المولود أو ما تحمل به الزوجة بنية أنثى. نعم انتهت التسعة أشهر وأنجبت.

أنجبت بنية اسمها أو اسموها سارة. طبعا حتى هذا الاسم شوف النوع، هذا النوع الشديد من النساء اللي يخرب بيته بإيده. الاسم هم صار عليه إشكال، لأنها عرفت أنه اسم سارة هي لأحد بنات أو قريباتهم، بنية جميلة، فهنا أخذتها الغيرة. ما أسمي عفو أسم يعني ما أريد أسمي بنتي على اسم هذا، بلاكر الزوج قال على شنو أنت يعني، مو لهالدرجة، صارت مشكلة على الاسم. لكن الرجل قال يعني ما معقول أن أوصل إلى الحد اللي أنا ما عندي القدرة على اختيار اسم بنتي. أيضا هي دائما حتى في الأفراح تجد المنغص، هذا الشخصية هذه طاردة وما أكثرها في حياتنا. طبعا ذول كائنات لازم أن أتركهم بشدة، يعني حتى لو كانت أخت، حتى لو كانت والله أم، يعني أنا ما أدعو لهذا الأمر، لكن لا أعاملها بالحسنة إذا كانت بين رابطة دم، أعاملها بالحسنة لكن أتجنبها، لأنه سيء لي وزيء لزمني لحياتي لعامل النفس. يعني أنت لو تروح لأخوك وهذا أخوك كثير الشكاية دون واقع حال، أو كثير التذمر والحديث على الآخرين وأخذ الناس وأكل يعني الغيبة، يأخذ غيبة هو يعني، وأنت تقعد يم نص ساعة بس تريد تشرد لأنه تختنق. هذا يأخذ من عمر نص ساعة وساعة وأطلع ولازم 4 ساعات حتى أغير مزاجي بعد الطاقة السلبية اللي ما أروح لها بالتليفون شلونك، وإذا محتاج شيء بخدمته. فكيف إذا النموذج من هذا تكون زوجة؟ إشكالية في الولادة، إشكالية في تسمية البنت، مشكلة في الحياة. هنا أنا البنية بدت تكبر، يجن العمات يبوسن ويسلمن ويحضنها، بس تم طفل يمرض يعني، هنا تصير مشكلة. مرة ثانية أختك إذا أجتنا طين خبر حتى أروح البيت أهلي، زين هم جايين يشوفون ويشوفون بتخوهم يعني، شو المشكلة؟ لا حزدوها، لا هاي لأنه ما تجيب بنات، هاي لأنه ما متزوجة وعتها عقدة، وهاي يعني هاي تعاملها مع الناس إشكالي. الولد اختنك، وصل إلى مرحلة لا لا لا لا لا لا، يعني توصل إلى هذه المرحلة هنا وقال لها بس بني عمرها صارت 4 سنوات بدون أن تشوفين وبدون أن تستدلين وتتهمين، ولد شاب كبير بالعمر ومهندس لأنه يحب البنية وقعدها بحضنها بسوء لهذه الدرجة، ويعرف هذا الرجل متدين وحبوب ولطيف، لا لا تأخذ على صفحة الزوج وقال لا لا لا، صارت مشكلة. والحمد لله في حياة كريم حدثت هذه المشكلة التي كانت هي الخلاص.

المهم طلقها، لقى المبرر الاجتماعي والمنطقي. طبعا هو قبل أن يطلق ايش سوى الولد؟ كان أهله خوش ناس، كان ينقل لأنه في حساباته إنه هذه المرأة مستحيل راح تبقى في حياتها، هذا دمار. فدائما ينقل مشاكلهم إلى إخوانها، مشاكلهم إلى أخت، إلى الأم، إلى الأب. وأيضا أهله دائما يقولوا له يا أمي يا ابني اصبر ما يخالف معكو مشكلة. سائلي تحفر هذا على يعني دمر حياته بيتها. هنا صار موضوع الطلاق، لا لا يعني هو مصر أرجوكم وأنا ما راح أقصر معاها بنفقة، وهذه غرفتها، هذا ذهبها، هذا مؤخرها، أرجوكم لا محاكم ولا مشاكل، هاي بيتكم لكم، الله يعطيكم الصحة والعافية، وبيتها وياها أيضا، لأنه القضية أنه تبقى البنت في حضانة الأم إلى عمر 12 سنة وتخير. الرجل تزوج من امرأة اسمها قطر الندى، تزوج من هذه المرأة اللي يعني هي البديل الأمثل لهذه الزوجة السيئة. طبعا هو عندما طلقها ما انتهى، لا لا توقف لباب الدائرة، توقف لبالشارع، توقف له دائما، صار بي عنده رهاب اجتماعي المسكين. يعني لو بكتها بوقتها يلبس كمامة، كان لبس 3 كمامات، حتى كمامات حتى وجهه غطى حتى لا تشوفه، ازعاج في الدائرة تجي أكثر من مرة وبصوت عالي ومرتفع، تدخل بياء وياه بإشكاليات، وهو يهدئها ما يفيد التهديئ، بالشارع تنتظره وغيرها، مشاكل كثيرة وعداها الرجل. فمن البداية قال لها خد تبقى لبنين مش لأن أنا أعرف حكم القانون، خليه تبقى هنا. بقت تقريبا إلى عمر 12 سنة فعلا تزوج وأنجب كريم، حياته سعيدة مع زوجة مثالية جدا على العكس، امرأة هادئة ساكنة تريد رضاه. ويشوفها شاف هذه الزوجة هي أم حنون وزوجة رائعة، يعني شنو الضير أنه يجيب بنته تحديدا بعد أن تزوجت زوجته اللي طلقها اللي كوثر، طلقها وتزوجت من شخص الله يساعده، وتجيكم القصة بعدين. راح لهم بالبداية تحدث مع الزوج، هو زوج البنت أو زوج كوثر اللي هي طليقته أساسا شخص ودود ويعرفه لأنه يشتغل في بيع وشراء السيارات، وشاءت الصدفة في أيام قبل أن يصير هذا الأمر يعرفه يعني، ويعرفه شخص محترم ومحبوب، ووفى زوجته والزوج هاي الله لا يوفقه. المهم خبره قال له يا حبيبي لبنية صار عمرها 12 سنة وأنا زوجتي لطيفة وحبابة، شنو تضير هالسيد، ما أريد ندخل بإشكاليات محكمة ووصلت إلى العمر عمر الاختيار. طبعا هم متواصلوا إياها في العطاء والهدايا وتجي له. طبعا في هذه الفترة اللي تروح بي تبقى عند أبوها أيام، لهو يعرف هاي الأيام الجميلة اللي راح يقضيها مع بنته، هي من راح تكون من أسوأ الأيام لهذه البنت بعد عودتها، تسألها انضربتي زوج كذا وما أدري شنو، والبنت تعقدت، وصلت المرحلة قلت الوالد في عمر 12 سنة قلت الآن متت يعني ما أقدر أطيق صياح على أخواني اللي من زوجها الجديد، صياح وضرب وإهانة وكلام سيء وخلافات هي وزوجها قائمة، والرجال يترك البيت ويطلع وينام حتى في المعرض. أنا اختنقت، قال لي حل، قال له بنتي إذا أرفع قضية وخيروك قبلين، قالت له والله على ابوها ما يعرف اي زوجه، اذا قال لها اريد بنتي يعني المشكله وتصرخ وتوقف بالباب وتجي الاهل وتدز ناس، فاحكي لك هاي مشكله، هاي خلنا اخذها بالقانون افضل، بس بدايه خلنا نخابر زوجها بدون ان ادخل في قضايا ومحاكم. فعلا اتصل بالزوج قال له يا حبيبي بنتك هاي طبعا، والبنيه انا راح اروح اليوم ساسالها بمنأى عن الام، تريدين ابوك لو امك؟ واذا قالت تريد ابوي من شار بهذا انا اجيب لك اياه. قال له والله جزاك الله خير، قال لي علي من جزاه الله خير يعني هاي بنيتك. قال لي أيضا أنا أشكرك لأنه أنت كنت يعني زوج أم رائع لها، هي أخبرتني بها جزاك الله خير، بس أكون ناس هيك خيرة وحبابة وتفهم الأمور بمنطق وعقل ورؤية إنسانية، هاي ما أكثرهم.
المهم اجى على اتصال، راح للبنت سألها قال لها ها بنتي شلون الامور؟ ابوك زين؟ ابوك يقول اريد اخذك. قالت له والله على وعلا يعني موافقه انت؟ نعم موافقه. زينين انا هاي المقرقعه ايش يسوي لها بطن؟ راح يدخل بمشكله هذا، راح يسأل حقها ترى بنتك مو هذا، يقول لها بنتك موافقه هاي تقضي البنيه وتم تاكلها اكل وبعدين ترجع الي تعتبرني مسبب، هذا شلون بالبلوه هاي؟ اكو بمناسبه ترى في حياتنا نساء بلوه، بلوه في حياه رجل مدمر لحياته، مرهقه لجيبه ولاعصابه و... يعني مرات نشوف بشارع واحد كان اثول، لاجلكم الله اثول يعني ماكش ما يفتهم، شوفه حتى ملابسه رثه أو... ما مكوية هاي وراها امراه يعني معقولة؟ ذاك اليوم والله العظيم استغربت يعني عالمني هذا الموضوع، وقلت اعرفه انا تباوعت اجلكم الله لحذاء ضرق مال طير على الحذاء، يعني معقولة هاي المرأة اللي إذا ترك حذاء ما شافت الحذاء؟ يعني هو ثاولته بالصياح والصريخ والطلبات والعدم الاهتمام، تشوفه تشوفهم مرات بالطريق مو طبيعيين، اكو ناس مو طبيعيين، اكو ناس تشوفه كان بهذل يعني وتزوج لا صحته صار زينة والأناقة و... وعنده منطق و... هذا لا هادي اجتماعيا، هذا هاي زوج أكبر الموضوع زوجه. نعم هو الشخصية هي بحد ذاتها أحيانا تكون السبب الأكبر في تطوير النفس، لكن مرات إذا يدخلك هكذا عنصر في الحياة خليك قلق قلق. الرجل قال اتصل بأبوها قال أنا بالمناسبة حكيت والبنية، البنية تقول قال لا أنا أعرف بنتي تريدني يعني تريد تعيش وشايفة زوجتي يعني شقد رقيقة وحبوبة، بس أنا هاي شلون أحكي فيها؟ هاي سوي لي مشكلة سوي لي كارثة. قال لها مو قلت لي من شاربي؟ قال لا إذا خلي إحنا ندخل أخوها وندخل أبوها. قال لها أوكي، راحوا للأبو والأخت قالوا يا ترى البنية تريد أبوها وأبوها يريدها، قال لهم ولا لكم علاقة، البنية راحت إلى أبوها على مضض ومشاكل، يعني هي وافقت بضغط من اخوانها من ابوها من زوجها، يعني لنتخيل مره هي مو موظفه وعدتها اسمعت استقلال اقتصادي وعايشه في بيت رجل اساسا انت مطلقه وعندك بنيه، يعني وبعد انت متنمره ما معقوله شيء نموذج، يعني شوفوا بصيرها. خلي تعظن النساء، خلي تعظن حتى الرجال هذول اللي يعتقدون انه عصبيته وصلت في البيت هي راح تخلي البيت يصير بخير، لا هاي تخلق لك ناس مجرمين عصبيتك أو مستلبين نفسيا وسلوكيا ومضطربين، أو زوجة تخونك بالتالي تخونك كرد فعل لهذه الإهانات اليومية، أو هي امرأة باحثة تريد تبحث عن الرقة وتسمعها من أي واحد وتقع في مطب عاطفي غير شرعي. المهم شنو اللي صار؟ جت البنية وعاشت، عاشت وي أبوها معززة مكرمة، بل مستواها الدراسي، شوف الأهمية دور العائلة في بناء وإذكاء شخصية الابن أو البنت، البنت مستواها الدراسي كان ضعيف جدا، إنها عادت أكثر من مرة وأكملت أكثر من مرة وضعيفة في دروس، لكنها تفوقت في معية والدها.

عاشت البنت بعز وخير ونجاح وتفوق إلى أن وصلت إلى السادس وطلعت معدل جيد وانقبلت كلية التربية ودخلت إلى الكلية. لكن في هذه الفترات تروح تزور أمها، لكن هذه الزيارات يعني اليوم اللي في الأسبوع تريد تروح لأمها، هذا يكاد أن يكون يوم قاسي، تبات يمها يومين وترجع. هنا بدت الخطابة تجي على البنية، بنية جميلة الحمد لله ما حامل سلوك أمها، والناس تجي. عرف الأب أن هذول الناس اللي يجون دائما يجون عن طريق أمها، فالأب عرف بالموضوع أنه الأم تدفع بيهم إلى أن يأتون وهي مختارتهم. شوفونها عن طريقها، قال لها شوفي، قال للبنت شوفي يا بنتي هذول اللي جاي يجون عن طريق أمك، وهذول اللي عن طريق أمك راح تتدخل بحياتي وتدمرها، وأنا ما أريد أي شيء من جهة أمك. غير محرض لأمك، لا، تبقى أمك معززة مكرمة في حساباتك ومقدرة أيضا في حساباتك، لأنه هي أمك وكانت زوجة لي يوم ما. لكن أي شيء يتعلق بيش الآن أنا اللي أختاره. البنت رسخت، يعني ماكو مشكلة، يعني ما مستعجل على الزواج، إلى أن يصد إلى أن إجا شخص تأكد من عنده، من طرفهم يعني، من أقربائهم يعني من أقربائهم من الناس اللي يعرفونهم اجتماعي، فتقدم للبنت وخطبها. هنا أب هو صاحب الدراية، هو اللي اختار، والبنت هي توافق أو لا، وراح وسأل عنهم ومشت الأمور بخير. وصل الخبر لأمها أنه إجا ولد وخطبها والأهل قابلين، إجت لهم محملة وصياح ومن يقللكم وشلونكم وهذولي ومن يا عائلة وأنا أمها ولازم تسألوني وتستشيروني وخليتوني وراكم وأنا دائما وكذا وكذا وكذا. يعني هاي المرأة اللي ما حمد الله وشكرت على نعمتها، ما شاكرة أنه هي في سنوات عديدة عندما رجعت إلى أهلها وينفق عليها، يروح يدزلها شقد مثلا في المحكمة كذا مبلغ ويزيد عليها، قدرت واحترمت ما عندش، وتزوجتي وخلفتي من اللي تزوجتيها، شو تريدين بعد؟ والبنت عايشة بخير وناجحة وأمورها طيبة وصحتها جيدة، وإجا خطب لها وخطبها. لا، هي عرفت أنه هذوليك ليش نصدوا، لأنه من طرفي. هذه هي إشكاليات المرأة الغبية اللي تخلق توترات اجتماعية ونفسية في الحياة ومشاكل، ما تعرف أنه يعبالها دائما نجاحاتها أو تفوقها الإشكالي أو تفوقها بهذه التصرفات السلوكيات السيئة راح توصلها إلى الخير. لا خير إيش، طلقتي وشاءت الصدفة أن تزوجتي، بس هو لأنه هذا كريم طيب وحباب ورجال مارد مشاكل، والله رزقه زوجة صالحة. يا أبا ماكو مشكلة، شفتي من العائلة الفلانية، راحت هدؤوها، هش نموذج ما يهدأ، ظل يوسوس. راحت خلقت جو، تخيل احنا خلقت جو من الازعاج من الطاقة السلبية، وايضا خربطت فرحة البنت. صار عقد القران، زوجته قالت لي شوف عقد القران استبق الامر حتى لا يحدث ما حدث، ليش وما ادري شنو. فاتصل بيها ام بنتك وقلها عقد القران في هذا اليوم، راح تجي الناس ويجي الشيخ ونعقد والحفلة في هذا اليوم، وخدت تفضل الحجية أمك وأختك وأقربائك يا واللي يحلو أن تدعينه. قالت لأم تخابرها أنت وتدعوه، مو أحسن من فلان وفلان، طبعا هنعرف عدنا. قالها لا تدللين، راح أخابر الحجية، أخابر الحجي ويطيني التليفون ويم الحجية ونسولف، وما صار تدللين. أجت اليوم أو إجى اليوم اللي هو يوم عقد القران المهر، الزلم قاعدين على صفحة والنسوان قاعدات على صفحة. اجت ام سارة، جت هي وحبايبها. طبعا هيك نموذج جديد، يعني انت شنو يعني تريد في حساباتها؟ انه العالم اكون يقومولها بالصلوات، ناس مشغولة، هاي اللي تصفق وهاي اللي تجيب شربت وهاي اللي تجيب كيك توزع وناس وشابات، وين يعرفن ام سارة؟ فحاجة ظلت ساكتة، لا جابوا له يعني وزعوا عصير وما ادري. بعدين مرات ينشغل واحد في مناسبات، يعني شلون يوزع الاهتمام؟ صعبة. فهاي قامت بنص المهر وظلت تصيح على
أهل العريس، أنتم ما تستحون، أنتم ما تقدرون، أنا أم العروسة تاركين ورا كأنه ضيف مدري شنو، إحنا العشيرة الفلانية، إحنا اللي كذا وكذا، وأنا أخت فلان وأبوي فلان، وأنتم شنو من عشيرة كذا وغلط، وأنتم من بناتكم، يعني كارثة، وهذا من بناتكم شأنهن كاوليات، شو حكي بايخ طبعا، واقعية جدا بمناسبة أعرف هذه العائلة تماما. أساءت لهم إساءة، شنو يعني بنات دارك صن في عرس وتتحولين هذين، شنو بنات الشريفات اللي ما كل عرس بس هي لا تأولها، بس لو بيتها تتزوج يعني ثانية من بناتها من زوجها الثاني لا تسكت، هاي الأنانية الاجتماعية، الأنانية النفسية لها. هذولي أهل العروس، هذولي عقدة والقران وهالهلن وغيرها، بدل ما تروحين لبنيتك تبوسينها وتجي لبنية تتوسل بومها يما الله يخليك، ما حد منتبه وما يدرون ومسعيها بوجهي وغيرها وتبكي البنية يعني عدة صيح، وأمها وياها خطية الحجية مرأة طيبة وفقيرة تدعي، لكن هاي مو مقمل لكم مقرقعاتك ويش نماذج عجيبة يعني. هدؤها الرجال عرفها وأكو مشكلة جاي صيح صياح في بيت، شوفونا شنو الموضوع يا بل، الموضوع هاي أم الولد وخوات الولد العريس هنا شانهن زين، هاي اذا ام البنيه باكر عقبه تتدخل بحياتها وتتدخل بحياتنا وتدمرها، وصارت مشاده كلاميه بينه وبين ام العروس، واساءت لها اساءه، والمراه ما قبلت على نفسها وحالها، راحت صاحت الابو العريس والعريس قالت تعال دول ما نقدر نناسبهم، جاب ابوها خير وبتمشي لكم لها ينطلقها، قال لا لا لا ما ريتها، عقدت القرآن هذا السيد اللي عقد هسه ما صاير والله، يعني الولد قال لهم شنو المشكلة، المشكلة قال هذا وبسقط علي، قال لا معقولة وصلت لها المرحلة، هاي امرأة سيئة جدا، احتمال هاي أهم البنت تطلع حجي العرق دساس، شنو يعني الخيار شنو، قالت له والله السيد أو الشيخ اللي عقد يطلق هسه، وتحول الفرح يعني هذا يعني تخلينا نتخيل الأبو حيرة الأب شي يسوي، يعني شي يسوي المسكين كريم في هكذا مأزق. طبعا نقلت له زوجته كانت حاضرة في العرس وحاولت تهدئها وأيضا أهانتها، أهانتها وقالت له تخذيتي مني رجلي وهسا خذيتي مني ابني وجاي هسا تصيرين خيرة براسي وغيرها، هم نقلت زوجها المصيبة، صار لغط وجلبة وحكي ومشادة، وهذا يريد يهدئ وذاك اللي يريد، ومن وراها نسوان وقباحة رأي وإشكالية في الفهم، خضعوا إلى طلب، راحت خذت بناتها وطلع خرب عقد القران، خرب وظل الرجال فاهش يتخذ القرار، يا بقى خلي يروح الشيخ، خلنا إحنا مو نمشي على حش النسوان، طلق طلق عجيب. رجعوا للبيت الرجل، راحت هي وعائلتها، رجعت البيت زوجها، اتصل كريم بزوجها قال لها يا بقى طليقتي أم سارة زوجتك سوت كذا وكذا وكذا، قال لا لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يا أخوي ليش طلقت تحت الزوج كان، قال أنا والله الحمد لله الله سبحانه وتعالى رحمني من عته، فالله يرحمك من عته وتصاحب القرار طلقك، قال له هذول اللي خلفت ليهم والله أطلق وأطلق عشيرتك هيك سوت، قال له إيه والله وصلتها سبتي في الغرفة مالتها تبكي منهارة، واتصل بي أبو الولد قال له يا با إحنا نريد نلتقي ولازم نجد حل، يعني مما أنه يجد حل يريدون انفصال، وفعلا فعلا تم الانفصال، ما قالوا ما ريته، والبنية ظلت شوف السمعة هاي، كلهم ضيوف جايات كلهم خطار جايين للحفلة، يعني توقعوا سالفة وطاحت بحلق نسوان، إذا جايات عشرة اعتبروا اللي نقلن الحج مية، والمية يصيرن ألف، والألف يصير مليون نسوان، ما عتن متعة غير تناقل وتنابس الحديث. البنية بسبب هذه بهذا الأمر تخيلوا من عمر 23 إلى عمر 31 البنية ما حد يجيها، انقطعت قسمتها بسبب هذه الأم السيئة، أم سيئة جدا، وإلى اليوم يعني طبعا البنت في قطيعة مع أمها لفترة من امتنعت عن زيارتها، و لكن بالتالي هي ابنية هم مؤمنة تقول لك هاي الأم يصير بها شيء وتبقى بذمتها، بل أبوها وزوجته بقول لها روحي شوف أمك ما يخالف يا بنتي
قطعة بنية جميلة، ظلت الناس ما يجون يخطبونها، يقول لهم عندها أم كذا وكذا. مثل أكو واحد بالعائلة سيء جدا، خرب البيت كله، بيت فلان المدري شنو، بيت فلان هذا اللي سوى كذا. وحتى بأخوات أختي الحبابات الشريفات يمكن قسمة من نوع واحد بائس يشرب حبوب ومكبسلتي دائما. إلى اليوم اللي جاءت قسمتها عن طريق زوجة الأب،

شلون اجت قسمة سارة؟ عن طريق زوجة الأب اللي هي قاتلتها. قالت له عندي موضوع أريد أحكي وياك فيه. الأبوها قالها نعم. قالت اجت له قسمة، يعني معقولة البنت خوش رجل؟ قالت له تعرفه ويعرفك وتحبه ويحبك ويحترمك. منو؟ قالت له حسنين. يا حسنين؟ قالت له أخوي. أخو المرأة هاي كان عايش شارد في زمن صدام حسين وعايش برا بالسويد، وبعد السويد هو مهندس نفط، من السويد راح إلى الإمارات عن طريق صديقة وعمل هناك في الإمارات في حقول نفطية، وضع المادة جدا جيد، إجا إلى العراق عمره 55 سنة، يبدو على محيا الشباب والوسامة والأناقة. قال لي بس أكبر منه بهواي، يعني هو أنا شوي أكبر من عنده، يعني هو صديقي. قال لي إحنا شايفه هو شلون الوسيم ولطيف وهاي، ورجل محتيني بنفسه وصحته وما متزوج. قال لي والله أنا أقدر هذا الأمر، بس شوف البنية. قالت له شفت البنية وسولفت وياها وبعدين حكيت وياك. وافقت وشافت صورته وحكيت له عن شخصيته وشلون حنون ورجل يعني ما قبل أن تهان كرامته في زمن صدام حسين، واعتقل وبعدين طلع من الاعتقال ورتب وضعه وسافر الكردستان وطلع من هناك، يعني رتب وضعه، رجل عنده كرامة، يعني معارض حقيقي صح التعبير، وما اشتغل في العمل السياسي وغيره. والبنية موافقة. هنا صار عقد القران. طبعا شنو الأبو قال؟ تمت الموافقة بين البنية والولد. قال لهم أبوهم بس هالمرة هذا درس، يعني يصير عقد القران. شوف ما اريد زواج البنية، لان البنية انكسرت ووصلت الى مرحله ما تريد بعد عرس وغيره، خذ مرتك وروح، شوفوا اي دوله سافروا بيها وتعالوا رجعوا. قال لها بكيف اي دوله تختار انا بالخدمه، يعني وين تريد؟ فالاختيار كان ايران. راحوا الى ايران. طبعا عرفت الام انها تزوجت بنتها ساره بدون ان تدري. اجت هي بالسفر البنية عروسه، اجت للبيت، وايضا الصياح والصريخ والبكاء والاساءه للاخرين وهذا الشايب العايب اللي جبتي وزوجتي لبتي، اولاد راح يطلعون كلهم معاقين. طبعا سكتت البنيه. هنا رجعت، ورجعت الولد اكرمها واشترى لها بيت في منطقه مهمه واسكنها ورفهها. وتدرون شخص يعني في عمر 55 ما متزوج عايش برا، رؤيته للحياة، نظرته، مثقف واعي مختلط بجنسيات، يعني أكو تلاقح ثقافي مع جنسيات أخرى، عنده وعي بالأديان، عنده وعي بالحريات الشخصية، عنده اهتمام واحترام للمرأة وفق الحضارات اللي عاشها. فعندما يسألها أبوها يقول لك شلون شخصيته، تقول له رائع بشكل، وكأن الله سبحانه وتعالى هذا هدية ضامها إلي وخلاني أتأخر. حتى أمي صارت هاي السيئة جدا سبب، صدق تجري الأمور بأسبابها يعني. بخير وعز وكرامة والحمد لله. الولد راح بزيارة، قال لها امشي خلنا وديك لأمك. قالت له لا هاي السيئة، قال لها بما أنه أنت حامل راحت، فهاي راحت تزور أمها والرجل قاعد يمزوج الأم. فإجت قالت لها يما سلمي عليه زوجي عيب وكذا. فقاعدين وقال لها شلونك عمه؟ تضحكي شنو عمه انت؟ انت بجدي شنو عمه؟ يعني واحد عيب خطارك وهو مثلا زوج بنتك والبنت سعيده بي. فقال لها ابشرك بنيتك حامل. فالمراه استاءت وذعرت، قالت حامل من هذا الشايب؟ هذا اللي راح تخلفينه بكذا وكذا وامراض ومصايب، وهسه تقعد راح تبقين وياه، وانت ليش خلفتي؟ هذا احتمال يموت، على الأقل تزوجين، ليش تضل برقبتش مثل ما أنت بقيت برقبتي؟ أمرأة سيئة سيئة جدا. المهم طلعوا شو تسوي يعني، طتها هدية وطتها فلوس. حملت البنية وجابت أيضا بنت، وأيضا أساءتهم أثناء الولادة، يعني جت زارتهم بتقول لها شوف هاي بنتك رخوة لأنه أبوها شايب وهو 55 ناضج. يعني تخيلوا أنه صارت مشكلة بين هذه الزوجة، أنا حتى أختم بهذه الحقيقة الواقعية المؤلمة. تخيلوا شوف الدنيا شلون تدور وتوصل إلى مفاصل عجيبة. هذه الزوجة السيئة كوثر طلقها، هذا ما مات دمر طلقها،
نطلقها، خلى جهالة عنده طبعا، قال لها يلا إلى بيت أبوك. وظلت ببيت أبوها لفترة، وعت أخوان وزوجات أخوان واشتغلت، وهيش نموذج ويعيش بعد نوب نقص جديد. والمشاكل عرفت بيتها بأن المشاكل كبرت ولازم تلقى حل، راحت أخذت أمها وسكنتها وياها بالبيت. ويا من وي هذا الشايب اللي عمره 55 سنة اللي يسميه هي المرأة شايب، مع اللي هو صاحب كرامة وعزة، وبدأ وضع لها الغرفة والتقدير والاحترام، وهو بنفسه يروح يجيب أبنائه يشوفونه ويتزاورون في هذا البيت، وهكذا دارت الدنيا. طبعا هذه المرأة الوقحة كادت أن تدمر، وكثير من النساء طبعا عتن هذه الأنانية والصلافة والاعتداد بالنفس إلى الحد اللي هي لا يكتفي أو لا تكتفي بالضرر على نفسها، إنما تضر الآخرين بل تعبث في حياتهم.

0: أحبتي مستمعين حكايتي، أتمنى أنه الحكاية راقت لكم، حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
4: تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
3: كريم العراق.
5: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: بين أروقة القصور السياسية في بغداد وموانئ التصدير في البصرة، يعيش العراق واحدة من أعقد أزماته في العصر الحديث. فبينما يترقب الشارع انفراجة في تشكيل الحكومة المتعثرة منذ أشهر، تتلقى الموازنة العامة ضربات موجعة جراء تراجع معدلات تصدير النفط. وتشير تقارير حديثة لمنظمة أوبك وبيانات شركة سومو لعام 2026 إلى أن أي تذبذب في الصادرات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة يضع البلاد على حافة عجز مالي قد يعيق دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، خاصة مع ارتفاع سقف النفقات التشغيلية في الموازنة الثلاثية التي تجاوزت حاجز 150 مليار دولار سنوياً. تتزايد الأرقام وتتضخم الخسائر مع كل يوم يمر دون حلول جذرية لملف التصدير، وهو ما يوضحه بدقة الدكتور أحمد صدام الخبير في اقتصاديات الخليج، الذي يرصد حجم الاستنزاف المالي الذي طال الخزينة العراقية مؤخراً.
7: حتى الآن العراق خسر ما يقارب أو ما بين 12 إلى 15 مليار دولار، 11 إلى 12 مليار دولار قيمة الإيرادات النفطية لو افترضنا تصديرها، وبالتالي هي توقفت، وبالتالي العراق خسر هذه الإيرادات، إيرادات الصادرات النفطية، وضاف إلى ذلك خسائر في الحقول المتوقفة. كل حقل يحتاج من 250 ألف دولار إلى نصف مليون دولار لغرض الإدامة ويعني إعادة الإنتاج إلى سابق عهده قبل الحرب، وبالتالي هذه الخسائر تتراوح ما بين كما ذكرت 12 إلى 15 مليار دولار.
6: هذه الخسائر لم تكن أرقاماً في ميزانيات ورقية فقط، كانت انعكاساً لواقع ميداني مرير في الموانئ والحقول التي توقفت عن العمل. وحول التفاصيل الفنية والكميات المهدورة التي أدت إلى هذا التراجع الحاد، يتحدث الدكتور حسين الجزائري رئيس المهندسين في شركة ناقلات النفط العراقية، كاشفاً عن أرقام صادمة تتعلق بالصادرات اليومية.
8: توقف معظم الحقول المنتجة للنفط نتيجة لامتلاء الخزانات النفطية وعدم القدرة على التصدير. توقف صادرات النفط الخام لأكثر من 3,200,000 برميل يومياً منذ تاريخ 3 آذار 2026. توقف صادرات المنتجات النفطية أيضاً لأكثر من 9,000 طن يومياً من زيت الوقود والنفط ونفط خام القيار، أي ما يعادل 65,000 برميل يومياً منذ تاريخ 14 آذار 2026. فقدان عوائد صادرات النفط الخام والتي تقدر بحدود 320 مليون دولار يومياً وفقا لسعر معدل سعر برميل النفط 100 دولار للبرميل، فضلا عن عدم الاستفاده من فرصه ارتفاع الاسعار والتي بلغت بحدود 112 الى 114 دولار للبرميل. فقدان عوائد صادرات المنتجات النفطيه ايضا التي تقدر بحدود 5,850,000 دولار يوميا. فقدان عوائد واجور الموانئ النفطيه التي تبلغ $0.8 لكل جي ار تي، الفقدان لهذه العوائد بحدود 290,000 دولار يوميا لكل ناقله. فقدان عوائد وأجور مينائي فور الزبير والقصر البالغة بحدود 8 دولار لكل طن، ويمكن تقديرها بحدود 72,000 دولار يومياً. فقدان شركة ناقلات النفط العراقية أيضاً لعوائدها والتي يمكن تقديرها بحدود 220,000 دولار يومياً. فقدان شركة النقل البحري أيضاً لعوائدها من نشاط نقل زيت الوقود والتي تقدر بحدود 53,000 دولار يومياً. إجمالي المبالغ المفقودة بحدود 326 مليون دولار، أي ما يعادل 10 مليار دولار شهرين.
6: هذا الشلل الاقتصادي لم ينفصل يوماً عن الواقع السياسي المتأزم، فالارتباط وثيق بين غياب الاستقرار التشريعي وبين القدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية. ومع انتهاء المهل الدستورية وتزايد حالة الترقب، يسلط الدكتور علي زاتشي مسؤول التنظيم السياسي لحركة الصادقون في البصرة الضوء على انعكاسات تأخر تشكيل الحكومة على حياة المواطن البسيط ومؤسسات الدولة.
9: الآن في ظل هذه الفترة وانقضاء المهلة الدستورية، على الساسة العراقيين يضعون أمامهم مصلحة الشعب العراقي ومصلحة المواطن العراقي، لأن عندما تتشكل الحكومة ستترتب جميع النواحي الحياة العراقية، السياسة، الاقتصاد، الحياة الاجتماعية، كل المستويات وكل الأصعدة حقيقة ستكون في مسارها الصحيح. لأن الآن توقف تشكيل الحكومة أو تعسر تشكيل الحكومة انعكس بظلاله على حياة المواطن العراقي البسيط، مع أخذ بنظر اعتبار المؤسسات التشريعية والمؤسسات الحكومية متوقفة لعدم تشكيل الحكومة، لعدم وجود وزراء يمثلون هذه الحكومات، وبالتالي حقيقة هي تلامس حياة المواطن العراقي. عدم تشكيل حكومة يوقف أجلة الحركة والتطور داخل البلد.
6: وفي الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن مخرج، يبدو أن الحل لا يكمن فقط في تسمية الوجوه، إنما في جوهر التوافق الذي يمنح الحكومة القادمة القوة لمواجهة العواصف الدولية والمحلية. الدكتور ساجد الركابي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية يحلل من زاوية الصراع السياسي واستغلال الأزمات لتأجيل الحلول.
10: الحقيقة أنا أجد أن القوى والأطراف السياسية تستغل هذه الأزمة لتأجيل الحل، لأن هي حقيقة لا يوجد لديها حل. هناك مخاض سياسي، وهي المخاض السياسي عسير في كل عملية سياسية، كل انتخابات هذه تعودنا عليها، لكن هذه المرة طال كثيرا. صاحب وجود أزمة دولية اللي هي الحرب الأمريكية الإيرانية، ومن ثم أعتقد أن الأطراف السياسية ستؤجل الحل أيضا. القوى السياسية الرئيسية لم تتفق على مرشح لرئاسة الحكومة يدير دفة الحكومة في أقوى أزمة سياسية عالمية واقتصادية. الحل هو أنه يختاروا رجل قادر على القيام بعمل معين. إحنا لا نفهم الرجل هذا أنه هو قائد الضرورة، لا، في الدول البرلمانية ليس رئيس الوزراء هو الذي بيده الحل السحري، التوافق السياسي هو الذي لديه الحل السحري.
6: يبقى العراق اليوم في سباق مع الزمن، فكل دولار يضيع من إيرادات النفط هو فرصة عمل مفقودة أو مشروع معطل، وكل يوم من الجمود السياسي هو خطوة نحو المجهول. إن الأزمة المركبة التي تعصف بالبلاد تتطلب ما هو أبعد من مجرد محاصصة جديدة، تتطلب رؤية اقتصادية تحمي قوت العراقيين من تقلبات السياسة وأسعار الطاقة العالمية.
11: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مللما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل

0: رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفر.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، فكونوا معنا.

هذا المحور من حلقة اليوم راح يكون تعريف مبسط الأهم الوظائف للكوادر اللي تشتغل بصناعة الفيلم. مبدئيا راح نحاول نقسمها إلى 3 مراحل، قبل التصوير والمرحلة الثانية، أثناء التصوير والمرحلة الثالثة ما بعد التصوير. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الإنتاج، البري برودكشن. أبرز الأشخاص العاملين بهاي المرحلة هو الكاتب اللي يكتب القصة الأساسية، وراح تتضمن الشخصيات الرئيسية والثانوية، يبني بيها عالم الفيلم ويحدد الأحداث الرئيسية. من بعده يجي كاتب السيناريو اللي هو السيناريست أو السكرين رايتر، هذا راح يحول القصة إلى سيناريو سينمائي قابل للتصوير من خلال تقسيم القصة إلى مشاهد وكتابة الحوارات بين الممثلين، تحديد أماكن الأحداث وتنظيم إيقاع الفيلم وزمنه. فالسيناريست ما يكتب القصة أو الرواية، لكن يكتب الوثيقة اللي يعتمد عليها فريق التصوير. السؤال اللي يتبادر إلى الذهن بهاي الحالة، هل ممكن أن يكون نفسه كاتب القصة هو كاتب السيناريو؟ نعم ممكن. عندنا شخصيات مشهورة بعالم السينما مثل كونتين تورنتينو اللي هو غالبا يكتب القصة والسيناريو بنفسه ويتولى الإخراج وبعض الأحيان الإنتاج، وكذلك كريستوفر نولان بعدد من أفلامه هو كاتب القصة والسيناريو. بشارة الفيلم من نشوف مرات ستوري باي معناها صاحب الفكرة أو القصة، ومن نشوف سكرين بلاي باي معناها كاتب السيناريو، وبهاي الحالة راح نعرف أنه شخصيتين مختلفة مو شخص واحد اللي كتب القصة الأصلية والسيناريو. وأكيد واضح لكم بعض الأحيان أنه تكون القصة مقتبسة من رواية أو نص مسبق مسرحية مثلاً، بهاي الحالة الفيلم ما راح يحتاج كاتب، النص اوريدي مكتوب، راح يحتاجون فقط كاتب سيناريو. الوظيفة الأخرى هي المنتج، البروديوسر، ممكن نعبر عنه بأنه صاحب المشروع الحقيقي لأنه صاحب رأس المال. تكون مسؤوليته توفير التمويل للفيلم، يختار فريق العمل الرئيسي، يحدد ميزانية. الوظيفة الثالثة هي المخرج، الدايركتر، هو القائد الفني للفيلم، يوجه الممثلين ويقرر شكل المشاهد، يحدد أسلوب التصوير ويحول السيناريو إلى صورة وصوت. وبأحيان كثيرة يكون القرار مشترك وللمخرج الثقل الأكبر باختيار الممثلين خصوصا الأشخاص الرئيسيين بالفيلم. وبعض الأحيان تنشأ علاقة وطيدة بين المخرج والنجم بحيث تشوفهم يشكلون ثنائية على مدى سنين.

يقتنع أنه التصوير حالياً بمدينة نيويورك أو بالفضاء أو بالعصور الوسطى من خلال الإضافات اللي خلاها بالمشهد، وممكن يشبهه بمهندس العالم اللي يعيش بيه أبطال الفيلم. بعد أن أكملنا العناصر الرئيسية للبدء بمشروع الفيلم، الآن راح تبدأ الكاميرا بالتصوير وننتقل للمرحلة الثانية اللي نذكر بيها أهم الوظائف الحاضرة بهاي المرحلة.

مرحلة الإنتاج production راح يبدي الجيش الحقيقي بالظهور، وهاي المرحلة هي أكثر المراحل اللي يتفاعل بيها المشاهد مع الفيلم، وأكثر متابعين الأفلام عندهم صورة تقريبية أو شبه واضحة عن صناعة الفيلم تكون بواسطة اللوكيشن، الكاميرات، الممثلين، موقع التصوير، الإضاءة، الإعازات، لكن يمكن عندهم فكرة قليلة عن مرحلة ما قبل الإنتاج وبعد الإنتاج، بعد أشهر من الكتابة والتخطيط والتحضير، واحتمال مدة أكثر يوصل الفيلم للحظة اللي يبدأ بيها التصوير فعلياً، وهنا راح يتحول المشروع من أوراق ورسومات ومخططات إلى مشاهد حقيقية أمام الكاميرا. بعض الوظائف إحنا وردي ذكرناها، لكن هاي تبقى سارية المفعول بالمراحل الثلاثة لإنتاج الفيلم. يعني المخرج ما ينتهي دوره بالبداية بالأمور والمهام اللي ذكرناها، لكن يبقى دوره فعال أثناء التصوير، لأنه هو قائد الموقع وهو اللي يوجه الممثلين ويحدد مكان الكاميرا ويختار عدد اللقطات المطلوبة ويقرر شو وقت تكون اللقطة ناجحة أو تحتاج إعادة تصوير. الوظيفة الثانية هي مدير التصوير، الشخص المسؤول عن الصورة اللي نشوفها على الشاشة، يختار العدسات للكاميرات، يحدد زاوية التصوير، يشرف على الإضاءة ويقرر شكل الصورة وألوانها بمتابعة المخرج طبعا. فمدير التصوير ممكن تشبيهه هو عين الفيلم. أما مشغل الكاميرا فهو الشخص اللي نسميه باصطلاحنا العامي المصور، هو يتابع حركة الممثلين وينفذ تعليمات المخرج ومدير التصوير، ويكون مسؤول عن ثبات ودقة اللقطات، وأي اهتزاز أو حركة غير مقصودة بالكاميرا ممكن تخرب المشهد بالكامل. بعض الأفلام يكون بيها مدير التصوير هو نفسه مشغل الكاميرا، لكن بالمشاريع الضخمة والأفلام الكبيرة تكون الوظائف منفصلة. وظيفة مهندس الصوت Production Sound Mixer، هذا الشخص يكون مسؤول عن تسجيل الحوار والأصوات أثناء التصوير، يراقب جودة الصوت ويمنع الضوضاء غير المرغوب بيها ويتأكد من وضوح الحوارات. يعني المتلقي ممكن يتسامح مع صورة متوسطة الجودة يعتبرها تعكس رسالة معينة حتى لو كانت ما مقصودة أثناء إنتاج الفيلم، لكن من الصوت يكون سيء فماكو أي عذر لهذا المنتج أن يكون مرضي عليه من قبل الجمهور. أصوات حتى لو بسيطة ممكن تخرب جودة الصوت وبالتالي تخرب المشهد ونحتاج إعادته أو إعادة الفيلم، مثل صوت مكيف الهواء، مرور طائرة أو سيارة شرطة أو إسعاف قريبة من موقع التصوير، أي صوت خارجي ما له علاقة بالفيلم ممكن يخرب المشهد بالكامل مثل ما ذكرنا. وظيفة مصمم الأزياء والمكياج Custom and Makeup، هذا يكون مسؤول عن المظهر الخارجي للشخصيات الممثلين والأبطال، يختار ملابسهم، يصمم تسريحات الشعر، ينفذ المكياج ويحافظ على استمرارية المظهر بين المشاهد، ومن خلاله تخلق واقعية للأشخاص والزمن اللي يدور به الأحداث. وإذا أخذنا على سبيل المثال شخصيات مثل الجوكر أو جاك سبارو بالشكل المعروف واللي راسخ بأذهاننا، نعرف شنو دور الأزياء والمكياج بصناعة هاي الشخصيات، بحيث صار جزء من شخصيتهم وبصمتهم الثابتة بالأذهان وبعالم السينما. الممثلون، الأشخاص اللي منحون الشخصيات المكتوبة حياة وصوت ومشاعر، يجسدون الشخصيات المكتوبة على الورق وينقلون المشاعر والأفكار للمشاهد، يلتزمون مع المخرج بتحقيق الرؤية المطلوبة وإيصالها للجمهور. الممثل هو الواجهة الحقيقية للفيلم واللي يمثل نقطة التماس بين صناع الفيلم والجمهور، لذلك غالباً المشاهدين والمتابعين يحبون هاي الشخصيات ويتعلقون بيها، لأنه الجمهور ما يشوف غير الممثل ظاهر بالصورة، لكن خلف هاي الصورة أكو جيش من العاملين والتقنيين. الفيلم مو عمل فردي،
لكن هو واحد من أكثر أشكال الفن اعتماداً على العمل الجماعي، من تتحول مئات القرارات الصغيرة إلى مشهد ما يتجاوز بضع ثواني بظهوره على الشاشة. نعرف أهمية الكادر اللي خلف الكواليس وشنو دوره وقيمته بإيصال الرسالة والفكرة إلى المشاهد من خلال الممثلين.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة بعد انتهاء التصوير Post Production ما بعد الإنتاج، وراح نعرف أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة. هاي الوظائف هي قلب مرحلة ما بعد الإنتاج، المرحلة اللي يتحول بيها كل شيء تم تصويره بالمواقع إلى فيلم جاهز للعرض. وممكن كثير من المشاهدين والمستمعين يظنون أنه الفيلم انتهى بانتهاء مرحلة التصوير، لكن الحقيقة أنه الأفلام تصنع فعليا بعد مرحلة التصوير. من أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة هو المونتير، الفيلم إديتر. المونتير يجمع مئات أو آلاف اللقطات اللي تم تصويرها ويحولها إلى فيلم متكامل، يختار أفضل اللقطات، يحذف المشاهد غير الضرورية والغير مرغوب بيها، يحدد إيقاع الفيلم وسرعته، يرتب المشاهد بالترتيب المناسب. الفيلم تصويره أحياناً يستغرق عشرات الساعات، نسميها المادة الخام. المونتير يحول هذه العشرات إلى ساعتين فقط، وكثير من الأفلام والجوائز العظيمة نجحت بسبب المونتاج أكثر مما بسبب التصوير. الوظيفة الأخرى هي مصمم المؤثرات البصرية، هو الفنان اللي يصنع أو يضيف العناصر الرقمية اللي ما ممكن تصويرها بالواقع، مثل الانفجارات الرقمية، تصميم الكائنات الخيالية، المدن الافتراضية، إزالة الأخطاء والعناصر غير المرغوب بيها من اللقطة. بدون هاي الوظيفة كان ما شفنا الديناصورات بالأفلام، ولا عوالم الفضاء، ولا أفلام الخيال العلمي. وأكو فرق تقني أحب أشير إليه، هو الفرق بين CGI والVFX. CGI اللي هي Computer Generated Imagery هي العناصر المصنوعة بالكامل بالحاسوب، لكن الVFX هي عملية دمج CGI مع اللقطات الحقيقية وإضافة المؤثرات البصرية المختلفة. الوظيفة اللي بعدها هي مصمم المؤثرات الصوتية Sound Designer، وهو الشخص المسؤول عن خلق العالم السمعي للفيلم، يصنع أصوات الخطوات، أصوات الأبواب، الأسلحة، المخلوقات الخيالية، البيئة المحيطة. هواي من الأصوات اللي نسمعها بالأفلام ما يتم تسجيلها أثناء التصوير، لكن يتم تصنيعها داخل الاستوديو. ومثال مشهور عندنا هو صوت سيف الليزر بالستار وورز، هذا مو موجود بالواقع لكن تم ابتكاره خصيصا بالفيلم. الوظيفة الأخرى هي مهندس المكساج. مهندس المكساج هو الشخص اللي يوازن بين جميع العناصر الصوتية بالفيلم، راح يجمع الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية ويحدد مستوى كل عنصر بحيث يسمع المشاهد بشكل متوازن. وحتى نعطي فكرة أبسط لهذه الأصوات، بالمشهد الواحد على سبيل المثال عندنا حوار بين أصوات الممثلين، وعندنا موسيقى تكون بالخلفية بالباك جراوند أثناء حديث الممثلين، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية الأخرى مثل الخطوات والأبواب والسيارات والرياح وغيرها. هاي الأصوات ما يتم تسجيلها كلها أثناء التصوير، يتم تسجيل فقط الحوار بين الممثلين، بقية الأصوات يتم إضافتها بالمرحلة اللي هي ما بعد الإنتاج. فبالمكساج راح يحدد شو وقت يرتفع صوت الموسيقى، شو وقت ينخفض الحوار، شو وقت يكون واضح وشو وقت يتلاشى، صوت الانفجار درجته قوي خفيف بعيد قريب. وحتى نعطي مثال بسيط للمستمع الكريم، هو الصوت اللي تسمعوه حاليا ببرنامج سينما تايم، فهذا الصوت مسجل، وانت تسمع حاليا اكو موسيقى بالخلف اثناء الحديث تكون ناصية، عند انتهاء المقطع صوت الموسيقى يرتفع تدريجيا ونروح باتجاه الفاصل الموسيقي، ومن يخلص الفاصل كذلك صوت الموسيقى ينزل بالتدريج ويصعد صوت المقدم، لأنه العمل الإذاعي يكون أبسط من التلفزيوني، فهذا العمل يقوم به المخرج، وهو اللي يهندس ويوازن الصوت وصعوده ونزوله وش وقت يخليه بالخلفية وش وقت يكون ظاهر بوقت الفاصل.

وحتى لا تختلط علينا الأمور يحتاج نوضح الفرق هسه بين المؤثرات الصوتية والمكساج. فمصمم المؤثرات الصوتية يصنع الأصوات اللي هي غلق الباب وصوت الخطوات وصوت الانفجار اللي ذكرناها. طبعا اكو تقنيات خاصة لصناعة هذه الأصوات بحيث المتلقي يشعر انه فعلا انه هاي غلقة باب، يعني ما يروح يجيب له باب قديم او مصدي ويخلي لاقطات الصوت قريبة عليه ويفتح ويسد بيه حتى يصنع هذا الصوت، لا، بطرق خاصة وأحيانا تكون بسيطة جدا وبأدوات بسيطة وأحيانا لا تكون صعبة ومعقدة. أما مهندس المكساج فهو يوازن هذه الأصوات، يعني تجي ثلاث خامات، خامة صوت الحوار بين الممثلين مثل ما ذكرنا، وصوت الموسيقى اللي تكون يا أما ظاهرة أما باك جراوند، وصوت المؤثرات الصوتية اللي ذكرنا كيف يتم صناعتها ودوره يكون يوازن بين مستوياتها، يعرف أي صوت من هاي الأصوات الثلاثة يطي درجة أعلى وأي صوت يطي درجة أقل. ملحن الموسيقى التصويرية هو الشخص اللي يكتب الموسيقى الخاصة بالفيلم، راح يألف المقطوعات الموسيقية، يحدد الطابع العاطفي للمشاهد ويصنع الألحان مرتبطة بالشخصيات والأحداث. صناعة الموسيقى مهمة جدا للفيلم، أحيانا تنجح أكثر من الفيلم، أحيانا تكون بصمة خاصة بالفيلم، أحيانا تسبب نجاح الفيلم نفسه. كثير من الأسماء موجودة بالساحة، نذكر منها على سبيل المثال موسيقيين مثل هانز زيمر، جون ويليامز، وإينيو موريكوني، صناعتهم للمقاطع الموسيقية حاضرة وخالدة، وإحنا برنامج سينما تايم بأوقات كثيرة نستخدم مقاطعهم الموسيقية في فواصلنا الإذاعية حتى نثبت بصمة السينما. وتجيني كثير من التعليقات من المستمعين بإشادة بهاي الاختيارات، لأنه صراحة نشتغل عليها بدقة ويا الزميل المخرج حتى نوصل للمستمع الكريم حلقة سينمائية متكاملة من حيث الصوت والموضوع والإخراج.

المحور الثاني كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة. بعد الفاصل راح نناقش العناوين التالية. نبدأ عن الرسوم المتحركة، ديزني ثورة سنو وايت، الانتقال من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. فكونوا معنا. هاكونا ماتاتا. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة؟ الرسوم المتحركة بدأت برسومات بسيطة ترسم إطار بعد إطار وتمنح المشاهد وهم الحركة، لكن مرور الزمن تحولت هاي التقنية من تجارب قصيرة صارت صناعة ضخمة، وصارت اليوم تنافس الأفلام الحية بالإيرادات والتأثير الثقافي. وحتى ناخذ نبذة قصيرة عن هاي الرسوم المتحركة، فعمرها تقريبا طويل بعمر السينما نفسها، وترجع جذورها الأولية إلى أواخر القرن التاسع عشر، من حاول الفنانين يلقون طريقة لخلق الإحساس بالحركة من خلال الصور الثابتة. العقود الأولى من القرن العشرين ظهرت شخصيات كارتونية شهيرة بأفلام قصيرة كانت تعرض قبل الأفلام السينمائية، بس الرسوم المتحركة آنذاك كانت عملية شاقة، لأن الرسامين لازم يرسمون آلاف اللوحات يدوياً لكل فيلم، ولك أن تتخيل كمية الرسومات اللي يحتاجها الفيلم الواحد. الثانية الوحدة من الفيلم كانت تحتاج إلى عشرات الرسومات المتتالية، فلذلك إنتاج الفيلم يكون طويل. بدأ الجمهور ينجذب لهذا النوع الجديد من السرد البصري اللي قدر يقدم عوالم وشخصيات ما يقدر تحقيقها بالتصوير العادي والتقليدي. ديزني وثورة سنو وايت. عام 1937 صارت نقطة تحول تاريخية من أطلقت شركة ديزني فيلم بياض الثلج والأقزام السبعة، وكان هذا أول فيلم أنيميشن طويل ناجح بتاريخ السينما. بالبداية كثير من المراقبين وصناع السينما اعتبروا المشروع مخاطرة، وتم وصفه بذاك الوقت بأنه جنون ديزني، لأن الجمهور ما كان معتاد مشاهدة أفلام أنيميشن أكثر من ساعة. والمفاجأة صارت من الفيلم حقق نجاح هائل، واثبت أنه الأنيميشن مو مجرد وسيلة ترفيه للأطفال، لكن فن قادر على رواية قصص كاملة بيها دراما وموسيقى ومشاعر إنسانية. كذلك قدم الفيلم تقنيات متقدمة وسابقة العصر، مثل استخدام الكاميرا متعددة الطبقات حتى ينطي إحساس بالعمق داخل المشهد، وهذا اللي ينطي للفيلم أكثر حياة وواقعية. ومنانا بدأ ديزني بعصر ذهبي جديد، تم إنتاج أفلام خالدة مثل بينوكيو، بامبي والسندريلا.
1: حكونا متاتا، حجمنا غمها لذيذ.
2: حكونا متاتا، ارمي الماضي اللي يغيظ.
1: انساه

0: أبونا ماتاتا؟
1: آه ده شعر.
2: من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، بقى هذا الحال على مدى عقود. الانيميشن يعتمد بالكامل على الرسم اليدوي، وهذا جهد مضني يكون مقيد للأفكار بسبب أنه آلية تنفيذ الرسومات. لكن بعد أنه تطورت الحواسيب فترة الثمانينات، بدأت الاستوديوهات تكتشف إمكانات التكنولوجيا الرقمية. بالبداية استخدموا الحواسيب حتى يؤدون مهام محدودة مثل تلوين الرسومات، إنشاء مؤثرات بصرية، لكن مرور الوقت صارت جزء أساسي من عملية الإنتاج. وهذا التحول كانت به عدة مزايا بصناعة الأفلام: قلل وقت الإنتاج، وأنطى إمكانية بناء عوالم ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيد ما كان ممكن أو بسهولة تتحقق بالرسومات اليدوية، كذلك تحريك الكاميرا بحرية داخل المشهد، وتحقيق مستويات جديدة من الواقعية والإضاءة والتفاصيل. ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. شركة ديزني أثبتت أن الانيميشن يمكن يكون فيلم طويل، لكن بيكسار أثبتت أن الحاسوب يمكن يصنع مستقبل هذا الفن. بدأ فصل جديد للانيميشن بعد عام 1995 من أطلقت شركة بيكسار فيلم توي ستوري، وصار أول فيلم روائي طويل بالتاريخ ينتج بالكامل بواسطة الرسوم المتحركة الحاسوبية ثلاثية الأبعاد. قدم الفيلم شخصيات محبوبة وقصة مؤثرة جذبت الأطفال والكبار على حد سواء. وبعد نجاح هاي التجربة صارت أفلام مثل Finding Nemo، The Incredibles، Up، Wall-E نماذج جديدة قدمها الأنيميشن، ضمنت قصص إنسانية عميقة وأفكار فلسفية ومشاعر معقدة. وبمرور السنوات تحولت بيكسار إلى معيار للجودة، وأجبرت بقية الاستوديوهات على تطوير تقنياتها وأساليبها السردية، وهذا اللي صنع العصر الذهبي الحديث للأنيميشن. واليوم ما بقت أفلام الأنيميشن مجرد وسيلة تسلية الأطفال، لكن صارت لغة سينمائية كاملة تقدر تضحك وتبكي، وأحيانا تخلينا ننظر للعالم بطريقة مختلفة.
3: Why when he was a young warthog?
4: When I was a young
3: warthog. Very nice.
4: Thanks.
3: He found his aroma lacked a certain appeal. He could clear the savannah after every meal.
4: I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt. My friends never stood downwind. And oh, the shame!
5: What's a change?
4: What a change in my name!
5: Oh, what's in a name?
4: And I got downhearted.
5: How did you feel?
2: المحور الثالث، عندما غيرت توي ستوري تاريخ السينما. بعد الفاصل سوف نناقش العلاقة بين وودي وباز، لماذا نجحت السلسلة لأكثر من 30 عام،
6: يا ترى يا فوركي تيبل ان كارين تبقى مراتك اللي بتحبها؟
7: بتمنى لكم تعيشوا في مودة وسكينة. مين اللي سمم صحبة العروسة؟
8: باني في طرد عشانك.
6: أوه شكرا شكرا.
9: أهلا أنا نيلي بار، يلا نلعب.
10: أنا انقرت.
2: وودي وباز هما أبطال توي ستوري. العلاقة بيناتهم ما كانت مجرد منافسة بين ألعاب، لكن مشاعر إنسانية كل إحنا نعيشها ونعرفها. وودي كان يمثل الخوف من فقدان المكانة والأهمية، وباز الثقة والطموح والرغبة باكتشاف العالم والحداثة، لأنه وودي هو اللعبة اللي يكون شكلها راعي بقر ويعتمر قبعة رعاة البقر، في حين باز هو مخلوق فضائي قادر على الطيران ويمتلك تقنيات حديثة. من تطور الأحداث يكتشف الاثنين أنه المشكلة مو بوجود الثاني اللي يعتبره منافس إليه أو خصم، لكن بطريقة نظرتهم واحد للثاني. لذلك بقت العلاقة بيناتهم مؤثرة مو فقط لنهاية الفيلم، لكن لحد الجزء الأخير، لأن العلاقة بيناتهم تعبر عن الصداقة بعد المنافسة، عن التعاون بعد الخلاف، عن القدرة على التكيف مع التغيير بدل ما تقاومه.

0: when the road looks rough ahead and your miles and miles from your nice warm bed.
1: لماذا أحب الجمهور السلسلة جيلا بعد جيل؟ بالغالب أفلام الأطفال تنجح الفترة وبعدها تنسي، لكن توي ستوري قدرت ترافق جمهور خلال مراحل مختلفة من الحياة. بالجزء الأول تعرفنا على معنى الصداقة، لكن بالأجزاء اللاحقة واجهنا أسئلة أكبر: شنو يصير من يكبر الأطفال؟ شنو يصير بألعاب الأطفال بعد ما يكبرون؟ شنو معنى الشعور أنه زمننا انتهى وهذا الوقت مو وقتنا بعد؟ وشون نتعامل ويا الفراق والذكريات؟ لذلك يعتبر الأنيميشن وتوي ستوري قصة مو موجهة للأطفال فقط، لكن تجربة عاطفية ممكن يشاهدها الآباء ويا أبنائهم، وكل جيل يلقى بيها معنى مختلف عن الجيل الآخر.

0: المحور الرابع، لماذا يحب الكبار أفلام الأنيميشن؟
1: Every year, grandkids, cousins, pretty much everyone gets together. Even great grandma Coco.
2: And the winner is Luchadora Coco.
3: I tell her pretty much everything.
1: I used to run like this, but now I run like this. It's just way faster.
4: Life sounds like.
5: Miguel, eat your food. Here, have some more.
1: No, gracias.
3: I mean, see?
5: That's what I thought you said.
6: Día de los Muertos has begun.
7: It's the one night of the year our ancestors can come visit.
0: أكو اعتقاد شائع أنه أفلام الأنيميشن مصنوعة للأطفال فقط، لكن الواقع أنه أكثر أفلام الأنيميشن تأثير خلال العقدين الماضية هي موجهة للكبار بقدر ما هي موجهة للصغار، لأن الأنيميشن اليوم ما يقدم مغامرة فقط تستهوي الأطفال والعقول البسيطة، لكن يقدم أسئلة إنسانية عميقة يعيشها الجميع. فيلم إنسايد أوت حول المشاعر إلى شخصيات. بهذا الفيلم ما كانوا الأبطال بشر أو حيوانات أو أبطال خارقين، لكن المشاعر نفسها صارت أبطال. أخذ أشياء غير مرئية، مشاعر مثل الحزن، الفرح، الخوف، الغضب، صارت شخصيات تتحاور وتتجادل داخل عقل طفلة، تتفاعل ويا تصرفاتها ويتناقشون بيناتهم، وقدم رسالة مهمة نادر ما نشوفها بأفلام الأطفال، إنه مو بالضروري نكون سعداء دائما. الحزن مو عدو للإنسان، لكن جزء ضروري من نضج النفسي والشخصي. فيلم أب قصة حب بعشر دقائق، من أشهر الأمثلة اللي ممكن نذكرها عن قوة الأنيميشن افتتاحية فيلم أب. خلال دقائق قليلة نشاهد حياة كاملة، لقاء، حب، زواج، أحلام، خيبات، وبعدها الفقدان. حوارات الفيلم كانت جدا قليلة، وقدر الفيلم يخلي ملايين المشاهدين يتأثرون بقصة إنسانية تشبه هواي من القصص الحقيقية اللي نعيشها يوميا، وكان إثبات ثاني أنه أفلام الأنيميشن ممكن تعبر عن مشاعرنا المعقدة مثلها مثل أي فيلم درامي حي.

كوكو عندما تصبح الذكريات حياة ثانية. فيلم كوكو تناول موضوع هواي يتجنبون طرحه بأفلام الأنيميشن باعتبارها أنه مادة قد يشاهدها الأطفال، وهو موضوع الموت. بس فيلم كوكو تعامل ويا الموت بطريقة لطيفة جدا، وما اعتبره أنه نهاية للحياة، لكن قدمه بشكل يكون بيه امتداد للذاكرة. فكرة الفيلم تقول أنه الإنسان يبقى حي بعد وفاته بالعالم الثاني ما دام أكو ناس أحياء يتذكروه. ولذلك كثير من المشاهدين لقوا أنفسهم يفكرون بآبائهم وأجدادهم وأحبائهم اللي فقدوهم. وكان فيلم مؤثر فعلا، وأغنيته رائعة، ونقل تجربة ثقافة حقيقية لأحد شعوب أمريكا اللاتينية. وولي قصة حب بصمت شبه كامل. فيلم وولي واحد من أكثر الأفلام جرأة بتاريخ الأنيميشن الحديثة. جزء كبير من الفيلم تقريبا ما بيه حوارات، ورغم ذلك بسهولة يقدر المشاهد يفهم الشخصيات ومشاعرها من خلال الصورة والحركة. كذلك طرح أسئلة مهمة عن الاستهلاك المفرط والتكنولوجيا وعلاقة الإنسان بالكوكب بطريقة ذكية ولطيفة، من دون أن يحول الفيلم إلى درس مباشر أو خطاب وعظي. السؤال الأساسي بهذا المحور أنه ليش الكبار يتفاعلون مع الأنيميشن؟ لأنه هاي الأفلام تتحدث عن مواضيع ما لها علاقة بالعمر، مثلا الحنين، استرجاع ذكريات الطفولة، الأماكن، الأشخاص، الفقد، مواجهة الرحيل، الوداع، الأسرة، العلاقات بين الآباء، الأبناء، الأجداد، الهوية، منو أني وشنو مكاني بهذا العالم، الصداقة، العلاقات اللي تشكل حياتنا وتغير.

عندما خرج الأنيميشن من فئة الأطفال ودخل سباق الأوسكار. طبعا هذا التعبير مجازي من نقول خرج الأنيميشن لأن هو باقي يغطي كل المراحل العمرية، لكن خلال سنوات طويلة كانت النظرة إلى أفلام الأنيميشن نوع سينمائي منفصل وتتنافس ضمن أطار أفلام الأنيميشن، لكن مرور الوقت بدأت هاي الأفلام تثبت أنه قادرة على منافسة أضخم الإنتاجات السينمائية بمختلف الفئات الفنية. بالبداية ما كانت أكو جائزة أوسكار مخصصة لأفلام الأنيميشن الطويلة، لغاية عام 2001 تم استحداث جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بواسطة أكاديمية الأوسكار، لكن صناع هاي الأفلام ما بقوا محصورين ضمن هاي الفئة، لكن انتقلوا للمنافسة على الفئات الأخرى وبجدارة. بالموسيقى والأغاني حققت أفلام الأنيميشن نجاح هائل بأغنيات مثل The Lion King, Beauty and the Beast, علاء الدين, Frozen, Cuckoo. صارت جزء من الثقافة الشعبية العالمية وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار الأفضل أغنية وأفضل موسيقى، ويمكن كثير من المشاهدين يحفظون أغاني هاي الأفلام أكثر من أغاني الأفلام التقليدية. وتوسعت المنافسة ووصلت للسيناريو من صار يتم تقديمه بجودة عالية، وصارت أفلام مثل Up, Inside Out, Wall-E, Ratatouille, Coco ناجحة مو سبب جمال الرسوم لكن بأفكارها الإنسانية وعمق شخصياتها وبنائها الدرامي. وهذا يوصلنا إلى سؤال آخر، إذا كان السيناريو بهاي الروعة ليش ما تنافس أفلام الأنيميشن على الجائزة الكبرى مثل باقي الأفلام؟ وهذا اللي صار في فيلم Beauty and the Beast، وكانت لحظة تاريخية عام 1991 من صار أول فيلم أنيميشن يدخل ترشيح الجائزة أفضل فيلم. كان حدث استثنائي لأن الجائزة كانت تعتبر كأنه حكرا على الأفلام الروائية الحية، وهاي أول مرة يتم الاعتراف بشكل واضح أنه الأنيميشن مو نوع أقل قيمة من بقية الأنواع السينمائية. فيلم أب والجزء الثالث من توي ستوري أكدون هاي الفكرة بعد ترشيحهم الجائزة أفضل فيلم عام 2009 و2010، ونافسوا أفضل أفلام العام، وما كان ترشيح مجرد مجاملة لو تكريم رمزي، لكن اعتراف أنه هاي الأفلام هي أعمال سينمائية قيمة بغض النظر عن نوعها أنه أنيميشن أو فيلم تقليدي. ويبقى سؤال يتبادر إلى الذهن، هل ممكن أن يفوز فيلم أنيميشن بأفضل فيلم؟ لحد هذا اليوم هذا الشيء ما صار، لكن متوقع أن يصير بيوم من الأيام، وهذا الشيء مو بعيد بحكم التطور الحاصل بصناعة أفلام الأنيميشن ومنافسته بأغلب فئات الجوائز، خصوصا مع تزايد الأفلام اللي تناقش موضوعات إنسانية وفلسفية عميقة متقل أهمية عن أي فيلم درامي أو تاريخي أو اجتماعي.

المحور الخامس مراجعة فيلم توي ستوري من لعبة مفضلة إلى قصة جيل كامل.

0: queen. The wind is howling like this swirling storm inside.
1: سلسلة توي ستوري تمثل رحلة نادرة بالسينما. الجمهور تابع بيها شخصيات على مدى 3 عقود وشافها هي تنمو وتتغير مثل ما تغير المشاهد نفسه خلال هاي السنين. يعني الطفل إذا كان حاضر الجزء الأول بال95 وعمره 10 سنين على سبيل المثال، فهو إذا بقى متابع وصل للجزء الأخير الخامس فصار عمره تقريبا 40 سنة. وهذه مو مجرد رحلة سينمائية عادية وعابرة، لكن تجربة حياة بالنسبة للمشاهد وبالنسبة للعاملين على إنتاج هاي السلسلة. خلي نمر مرور سريع على الأجزاء 5. الجزء الأول تحدثنا عليه تقريبا، صدر عام 1995. الجزء الثاني بعده ب4 سنين عام 1999. فكرته كانت أنه اللعبة وودي كقطعة نادرة ممكن أن تعرض بمتحف ألعاب، وهذا يمنح فرصة للخلود وعدم التلف باعتبار أفضل مما يبقى لعبة بيد الأطفال معرضة للتلف. ففكرة هذا الجزء هو المقارنة بين أنه تعيش حياة آمنة وخالية ما بيها من المخاطر، محفوظة بجام خانة، لو حياة قصيرة وبيها تفاعل ويا باقي الألعاب والطفل اللي ملكه وتكون مليئة بالحب والذكريات. وممكن اعتبار هذا الجزء هو أكثر أجزاء السلسلة نضج من الناحية الفكرية. بعد غياب لمدة 11 سنة صدر الجزء الثالث عام 2010. الطفل اللي كان يلعب بهاي الألعاب واسمه أندي صار شاب ويستعد لدخول الجامعة. وبهاي المرحلة العمرية الشاب أو المراهق بعد يغادر مرحلة الألعاب. فالسؤال اللي عالجه هذا الجزء كان شنو يصير لنا من تنتهي مهمتنا بالحياة؟ فكرة ممكن تتناول التقدم بالعمر، الشعور بعدم الحاجة لوجودك كشخص، وشلون ممكن يبدي الإنسان فصل جديد بحياته بدون ما يتخلى عن ذكرياته. وكان وارد جدا أنه يكون هذا الجزء هو الجزء الأخير بالسلسلة. بعد 9 سنين رجعت السلسلة بجزء جديد عام 2019 وهو الجزء الرابع. بطل السلسلة وودي فقد دوره التقليدي كلعبة مفضلة، وهذا الجزء اتناول عدة قضايا مثل الحرية الشخصية، إعادة اكتشاف الذات، اتخاذ القرارات الصعبة اللي تغير مسار الحياة. أما الجزء الخامس والأخير فتم عرضه بدور السينما بشهر حزيران، ولا يزال بدور العرض لحد لحظة إعداد هاي الحلقة بمنتصف شهر السابع. قصة هذا الجزء الدور حول مواجهة الألعاب العالم التكنولوجيا الحديثة بعد دخول جهاز لوحي ذكي إلى حياة الطفل الأفغاني، وهذا يهدد مفهوم وقت اللعب التقليدي وخلق صراع بين الألعاب الكلاسيكية والشاشات الرقمية. وهذه مشكلة عالمية يواجهها كل أطفال العالم، العزوف عن اللعب التقليدي والحركة الجسدية وقضاء ساعات طويلة أمام شاشة النقال أو التابلت بتركيز يأثر على البصر والفعاليات الحيوية للطفل وحتى نشاط الدماغي. الخطر صحيح أكبر، وهاي المشكلة هي مشكلة الكبار قبل الصغار، لكن بما أنه الفيلم يدور بهذا الفضاء وموضوعه هو أصلا تسميته توي ستوري قصة لعبة، وهاي المشكلة عالمية وكل بيئة حاليا يعاني منها، ارتفاع ساعات استخدام الشاشات من قبل الأطفال، تراجع أوقات اللعب التخيلي الحر، وانخفاض التفاعل الاجتماعي المباشر، اعتماد كبير على المحتوى الرقمي الترفيهي. فالسؤال المحوري كان للفيلم شلون ممكن تتعايش التكنولوجيا مع الخيال، وهل بالإمكان نرجع أطفالنا للعبهم الحقيقي

0: mi amor. You say, put them on your head. Ay, mi amor, you make me un poco loco, un poquitito loco, the way you keep me guessing.
1: المفارقة الكبرى اللي نستنتجها من خلال سلسلة توي ستوري على مدى 30 عام انه الجزء الاول بدأ بصراع وتنافس بين شكلين من اشكال اللعب الخاصة بالاطفال، شكل قديم وشكل جديد. الشكل القديم كان خايف انه مكانه يأخذ من الاصدار الجديد بسبب شكله وجاذبيته والتقنيات اللي يحملها، وعلى مدى هاي السنين اللي مرت وتطور الأجزاء نفسها واللي تعكس واقع الألعاب نفسها، ومن خلال اسم الفيلم نفسه كتوي ستوري قصة لعبة، فالتحدي اللي انتهت إلى السلسلة لغاية اليوم ما بقى بين الألعاب نفسها إنه وحدة تاخذ مكان الثانية، لكن صار تحدي المفهوم اللعبة ككل بكل أشكالها ومسمياتها، وصارت الألعاب تمثل جبهة بمواجهة جبهة ثانية من الألواح الرقمية والشاشات المضيئة اللي سلبت عقول الأطفال وغيرت مفهوم اللعب التقليدي وقللت الحركة وسببت أضرار كبيرة للطفل على المستوى الشخصي والمعنى الطفولة بصورة عامة. وبختام هذا المحور أحب أشارك وياكم تجربة شخصية باعتبار حضرت مشاهدة هذا الفيلم بصالة السينما، وكانت حقيقة مشاهدة مؤثرة. صادف أنه العرض الأخير ينتهي قريب الساعة 12 بالليل، ومع ذلك كانت القاعة مليانة وما غادر أحد الفيلم قبل انتهاء الوقت، وهذا شيء شائع بالسينما وملاحظة بكثير من الأحيان أنه بعض الجمهور يغادر قبل انتهاء الوقت، لكن مع توي ستوري بقوا جميع المشاهدين لحد اللحظة الأخيرة، وانتابني شعور وكأنه ما يردون يودعون هاي الشخصيات اللي رافقتهم سنين طويلة بحكم متوسط الأعمار اللي لاحظته. ومن انتهى الفيلم دوى تصفيق بالقاعة، مع أنه موضوع التصفيق أمر معتاد بالمسارح والحفلات الموسيقية، لكن بقاعات عروض السينما من تشوف هيشي مشهد أعتقد به دلالة خاصة كأنه تصفيق مو فقط للفيلم لكن للسلسلة بالكامل اللي صنعت ذكريات مشتركة الأكثر من جيل. بهاي اللحظات حسيت أنه الجمهور ما كان يحتفل بالجزء الخامس، لكن يحتفل بالرحلة اللي بدت قبل أكثر من 30 عام مع وودي وباز وأصدقائهم، رحلة شاهدنا بيها الأطفال شلون يكبرون ويغادرون موضوع الألعاب ويسلمون ألعابهم إلى طفل ثاني. وبالتوازي مع هذا التطور بالأحداث أكو مشاهد أيضا جاي يكبر بالعمر وتتغير نظرته للوضع والأحداث، وإذا كان شاهد الجزء الأول وهو طفل فاحتمال جاي يشاهد الجزء الأخير وهو أب وجايب ابنه أو أطفاله وياه. وهناك من قوة توي ستوري الحقيقية كونها تجربة عاطفية جماعية ربطت بين أجيال مختلفة وخلت قاعة السينما بليلة العرض وكأنه تجمع قديم للأصدقاء أكثر من مجرد مكان العرض الفيلم.

0: وبهاي الخاتمة نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلتقيكم بحلقة قادمة مستمعين الكرام، فكونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
8: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
9: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا حتى تكون هناك علاقة مع أي شخص تفرض الجو يفرض نوع من الأسئلة. يعني شنو طبيعة الأسئلة اللي من الممكن أن نطرحها على شخص دون آخر؟ هذا يختلف بطبيعة هذه العلاقة. هسه مرة يختلف السؤال لأن العلاقة أصلا ضعيفة أو قوية، ومرة يختلف السؤال لأن المقابل ذكي أو أقل ذكاء، ومرة يختلف السؤال لأن احنا نقدر نكون صريحين أو لا، ومرة يختلف السؤال لأن مناسب وغير مناسب، وقته، طبيعته، خطورته. أكو أسئلة احنا نتردد انه نطرحها لأن نخاف، مثلا نخاف على حياتنا يعني، وأكو أسئلة نتردد نطرحها لأن ما لاقين بعدنا الشخص اللي من الممكن ان يجاوبنا هذه الأسئلة، وهكذا. فطبيعة السؤال من الممكن ان تغير طبيعة التعاملات وطبيعة العلاقات. هسه مرة طبعا فهم السؤال التقليدي والسؤال غير التقليدي، هاي بها نوع من الاستفاضة يفترض ان تكون. هسه مرة سؤال تقليدي ومرة سؤال غير تقليدي. بأبسط الأمور طبعا، يعني تمضي علاقة الزوج مثلا والزوجة سنوات طوال دون أن يبادر بإنشاء علاقة قائمة على أسئلة حقيقية. هو طالع مثلا معزوم أو طالع

بس بمرور الزمن بتراكم هذه الأسئلة من هذا النوع العلاقة بيني وبين الآخر تكون سطحية. ليش؟ هسه ما أقول لي أسألني أنا دائما أسئلة عميقة، بس إذا كانت فقط هذه الأسئلة راح تتحول العلاقة إلى سطحية لأن الأسئلة بسيطة خلص يعني. مو زين زين أنا يعني أنت من الممكن أن تسأل مثلا زوجة، تسأل الزوج مثلا تقول له يمتى حسيت أنه أنا فعلا قريبة منك؟ شوف السؤال شلون يختلف. يمتى يعني يا لقطة يا يوم يا حادثة حسيت أنه إحنا فعلا قريبين من بعض، أنت راح تبدي تقول الجواب وهي راح تبدي تعرف أنت ليش انعجبت بذيش اللقطة أو ليش انعجبت بذيش الحادثة أو ليش انعجبت بهاي، راح تفهم شخصيتك هي. يعني جزء من الجواب يخلي شخصياتكم تختلف، تتعمق يعني تتعمق في الآخر، يعني أنت تدخل في الآخر تتعرف على الآخر بشكل حقيقي. الأسئلة الحقيقية تخليك تتعرف على الآخرين بشكل حقيقي صدقا يعني. هذا هذا هذا موضوع مهم جدا، لأن طبيعة الأسئلة هي التي تحدد نوعية العلاقة. هذا سؤال مثلا، أو تسأل شخص مثلا دليل أنت شنو أكثر شيء تغير بيك خلال سنتين؟ شوف ما راح يجاوبك بشيء ويسكت، راح لأن طبيعة السؤال تفرض عليه شنو؟ تفرض عليه نوع من الشرح، نوع من الشرح للسرد الداخلي، الحكاية الداخلية اللي راح يقولك والله أنا هاي السنة مثلا أنا قللت عصبية، ياخذ الله أحس كذا ويظل يشرح لك، يعني يدخل في تفاصيل عميقة تخص شخصيته. هاي الأجوبة تغير من طبيعة العلاقة مع الآخرين. ليش؟ ليش تغير؟ لأن أهم شيء بأي علاقة هو الفضول المعرفي. يعني راح تبدي تشعر أنه الآخر متشوق لأن يعرف هذه التفاصيل، ولذلك إحنا الناس اللي نحبهم دائما نتشوق أنه نسألهم، خصوصا في البدايات للأسف، يعني خصوصا في البدايات، وفي أحيان كثيرة تنطفئ الأسئلة مع البدايات. يعني مثلا واحد يتعرف له على امرأة مثلا أو على صديقة، أو صديقة يتعرف على صديق، الأسئلة تنهال، أكو فيض من الأسئلة، أكو استفاضة بالأسئلة. مو يقال طبعا أكو عالم يقول أنه التواصل الحقيقي يبدي بهذه الطريقة، يعني عندما يصبح الإنسان مهتم بالعالم الداخلي للإنسان الآخر أكثر من الموضوعات الخارجية. العالم الداخلي ليش؟ لأن هو هذا عالم بعد ما مكتشف، بعد زاخر بالأشياء اللي هو يريد أن يظهرها للناس اللي هم في دائرته في محيطه. لأن الأسئلة التقليدية ما تطرح لنا أو ما توضح لنا هذا العالم الداخلي أبدا أبدا أبدا أبدا. الأسئلة التقليدية تفرض إجابات تقليدية. يعني مثلا أنت تقول للواحد أنت سعيد، راح يجاوبك يعني جواب شنو؟ تقليدي، غالبا راح يجاوبك جواب تقليدي. بس من تقول له مثلا أنت آخر مرة يمتى شنو السعيد وليش، راح يجاوبك جواب شنو؟ ربما جواب أعمق من جوابه للسؤال الأول.

الآن خلينا نسولف عن أشهر دراسات في علم النفس الاجتماعي اللي أجراها آرثر آرون، اللي هي تسمى تجربة 36 سؤالا. هذه التجربة أجريت عام 1997، والباحثون شنو سووا؟ سووا أنه خلوا غرباء يجلسون معا، غرباء ما حد يعرف الثاني، يجلسون معا. طبعا فكرة أنه غريب يجلس إلى غريب هي فكرة أولا هي مثيرة حتى بالأفلام، شايفين من واحد مثلا يسافر بالقطار كذا يقعد أشوف باله واحد يفتح يا موضوع، مو يعني عين السينما تلتقط هذه الحالات، لأنها توحي شنو بنوع من الفيض أو بنوع من الاعتراف. أحيانا غريب بمساحة لأن يعترف، يعني تشعر بأمان أنه ما يعرفك، ما راح يأخذ عليك حكم مثلا، ما راح يحكم عليك، ما راح يقول أنت إنسان سيء إذا سولفت له شيء مثلا يخصك أو كذا أو في حالة معينة إلى آخره. المهم فقام الباحثون بجعل الغرباء يجلسون معا وخلوا لهم 36 سؤال، هي تجربة 36 سؤال. هذين الأسئلة يدرجا منين من كونها الأسئلة سطحية إلى كونها عميقة، نوع من التدرج، يعني ممكن هن عميقات الأسئلة ولكن هن سطحيات، أكو نوع من التدرج. أسئلة من قبيل أنه أنت إذا أنت تريد تروح مطعم وعندك شخص ثاني تأخذه وياك، راح تأخذ منه وليش مثلا، هذا سؤال بسيط، مو أنه بشوية توسعوا، يعني سألوا خلوا غريب يسأل غريب، غريب يسأل غريبا. ها شنو أكبر مخاوفك؟ شنو أكثر شيء تخاف منه مثلا؟ يعني واحد مثلا يجاوب لهم رب العالمين، أكثر شيء خاف، واحد يجاوب لهم مثلا أنا خاف من الوحدة مثلا، واحد لهم مثلا أنا خاف من التعاسة، واحد لهم أنا خاف من السعادة نفسها، خوفني السعادة، يعني أنا أشعر أحيانا أنه السعادة تلهيني عن أشياء، أو يعني هاي الرفاهية تلهيني عن أشياء أخرى، المهم تشغلني. المهم إلى أن وصلوا إلى سؤال مثلا، آخر مرة بتشيت قدام شخص يمتى؟ قدام شخص بتشيت، دائما يعني نختار الأماكن اللي نبكي بيها ونختار الأسباب التي نبكي لأجلها، خصوصا في ثقافات مثل ثقافتنا، يعني صعب أنه أنت يعني تبكي، صعب يعني في أي مكان. أنا مرة كنت قاعد بقهوة وصادفني مقطع فيديو بحالة إنسانية فبتشيت بالقهوة، يعني جديات والله مشقة، يعني حالة يعني إنسانية معقدة جدا، فأنا جاي أنا نسيت، يعني مو نسيت الجو، اندمجت بالفيديو وبتشيت، والناس من خلصت اكتشفت الناس كلها تباوع لي هيك بنوع من يعني حتى واحد يباوع لي بنوع من الاشمئزاز للأمانة، يعني يباوع لي هيك وايش بيه بهذه الطريقة. فمسألة البكاء أمام مجموعة من الناس هي مسألة ليست هينة، يعني احنا نختار الأسباب التي نبكي لأجلها ونختار الناس اللي نبكي أمامهم بالنهاية، مو هاي نبكي ما كان ساهر نبكي قدامهم. متى آخر مرة بكيت أمام شخص؟ النتيجة شنو مال هاي التجربة؟ النتيجة أنه كثير من الغرباء، يعني مرات تجربة أجنبية، ها فرجل يقابل امرأة، كثير من ذول المتقابلين، ها أو كثير من المتقابلين تزوجوا، تجي تلاحظ تزوجوا بعد هذه الإجابات اللي واحد جاوب الثاني وواحد سأل الثاني. والتجربة نقلت انه يعني الاستنتاج العلمي اللي صار بالتجربة قال انه الاسئلة هي مو تخلق الحب مباشرة، لا، وانما يعني هاي الاسئلة، ترتيب الاسئلة وعمق هذه الاسئلة في احيان كثيرة يغير طبيعة العلاقة، يغير طبيعة العلاقة. شنو علاقتك بوالدك؟ شنو علاقتك بامك؟ شنو علاقتك بزوجتك؟ شنو علاقتك بالشيخ؟ شيخ
شنو علاقتك بإذا أكو شيخ بالمنطقة أو تروح للجامع؟ شنو طبيعة الأسئلة اللي تسألها للشيخ؟ يحدد شنو طبيعة الأسئلة اللي تسألها بالصف للمدرس؟ يحدد علاقتكم. يعني كثير من العلاقات بين الأستاذ والتلميذ أو الأستاذ والطالب تتحدد بسبب طبيعة الأسئلة التي من الممكن أن يسألها الطالب. هذا يبقى راسخ في ذهن الأستاذ مثلا، وينشئ الأستاذ أحيانا يكون حريصا على أن ينشئ علاقة بينه وبين طالب معين أو نوعية معينة من الطلاب. ليش؟ لأن طبيعة الأسئلة أحيانا تكشف، تضيء أنت منه، يعني طبيعة السؤال. والأسئلة هنا أهم من الإجابات للعلم. يعني إحنا أمة ربما نجيب كثيرا، لكن الأسئلة ما عندنا طرح أسئلة جديدة. والآن عصر الأسئلة، هو عصر الأسئلة. يعني تخيل مثلا الذكاء الاصطناعي، أكو أسئلة أنه الذكاء الاصطناعي راح يفوق الإنسان، لو لا راح كذا، راح يسيطر على الحياة أكثر من الإنسان، لو لا راح يسيطر على الإنسان نفسه، لو لا راح كذا إلى آخر. أكو أسئلة، يعني كل اكتشاف بمجموعة أسئلة للمستقبل. ليش؟ لأن الأسئلة هي اللي تحرك مجالات التفكير. من تسأل سؤال أنت عارف مسبقا أنت راح تفكر بشنو أو شلون تفكر أو شلون تستخدم أداة التفكير أو شنو تريد تنجز إلى آخره.

0: واحد يقول يا فيزياء شنو اسئله واسئله ولازم انا اسال الشريك وهو يسالني واسئله عميقه كذا. طبعا اكو فيلسوف اسمه مارتن بوبر يقول انه احنا من نسال الشريك هو مو قصد ان نحصل على المعلومه يعني اكيد يعني مو نريد نعرف مثلا شنو قطر الارض او شنو الصح وشنو الغلط او معلومه معينه يعني كانما ناخذها من كتاب او من كمبيوتر او من تطبيق او كذا. لا لا ابدا مطلقا, وانما القصد هو انشاء العلاقه, علاقه انا انت تتاسس عن طريق مشاركه الوجود, يعني مخاوفك ومخاوفي وشعورك وشعوري ووجدانك ووجداني, هاي الاشياء اللي تشكل بالاخير نوعيه العلاقه. ليش؟ لان عندكم نظامين, وهذه النظامين حكى بيهن دانيال كانيمان اللي هو نظام سريع ونظام بطيء. نظام سريع للاسئله اللي تفرض اجابات سريعه, ونظام بطيء للاسئله التي تفرض اجابات شنو بطيئه, يعني تفرض نوع من التامل, وهي في الغالب اسئله غير متوقعه, وهي في الغالب تجعل السائل يعني لديه فضول, وتجعل الشخص الذي يجيب ايضا يكتشف ذاته من خلال السؤال. يعني مرات احنا محتاجين نوع من الاسئله حتى نبدي شنو, حتى نبدي نعرف نفسنا. هاي يستخدمها منه الطبيب النفسي من يلتقي بواحد, شو يسوي؟ ينطي نوع من الاسئله حتى نفس المريض, او حتى نفس مريض, نقول المريض مثلا, حتى نفس هالحاله هي تشعر انه بدت تتعرف على نفسها من خلال الاسئله, لانه ما يسال نفس الاسئله الصح, بس الطبيب النفسي يسال الاسئله الصح مثلا. يعني هذا مثال, وهذا موضوع مهم جدا, موضوع ليس عاديا. خلونا الان يعني ننتقل الى الى الى مقال او الى تقرير بصوت المبدعه لبنى الفضل حتى نستزيد ب يعني مجموعه من التفاصيل والمعلومات.
1: تتمحور الدراسة الشهيرة لعالم النفس آرثر أروين حول فكرة جوهرية تحكم العلاقات الإنسانية: الألفة الحقيقية لا تولد من مصادفات الزمن وحده, وإنما تصنع عمدا عبر شجاعة الانفتاح وتبادل الهشاشة الإنسانية في الحياة الاجتماعية والزوجية المعاصرة. يميل الكثيرون إلى إظهار جانب القوة والكمال, ظنا منهم أن حماية العلاقة تتطلب إخفاء العيوب والمخاوف, غير أن العلم يثبت العكس تماما. فالروابط المتينة تتأسس فوق الجسور التي نبنيها عندما نشارك الآخرين جوانب ضعفنا وقلقنا الداخلي. عندما يجلس الزوجان لتبادل أسئلة عميقة وتدريجية, يحدث تحول غير ملحوظ في طبيعة التواصل بينهما. الكلمات المعتادة عن تفاصيل العمل والمسؤوليات اليومية تتراجع لتفسح المجال أمام بوح صادق يمس المخاوف العميقة والأحلام المؤجلة. هذا النوع من الحوار يكسر الحواجز النفسية والدفاعات التي يبنيها الإنسان لحماية نفسه من الأحكام الخارجية. في هذه المساحة الآمنة يشعر كل طرف بأن شريكه يراه على حقيقته بكل مخاوفه وتناقضاته, دون حاجة لارتداء أقنعة القوة المثالية. إن القيمة الاجتماعية الكبرى لتجربة الأسئلة المتدرجة تكمن في قدرتها على تجديد التعاطف المشترك. الحياة اليومية وضغوطها المستمرة تجعل الأزواج في حالة تأهب دائم, مما يحول النقاشات أحياناً إلى ساحات لإثبات وجهات النظر أو إلقاء اللوم, بينما يساهم طرح الأسئلة غير التقليدية التي تلامس الذكريات القديمة أو المخاوف المستقبلية في إعادة تذكير الطرفين بأنهم في مركب واحد, وأن الشريك الآخر يحمل في داخله طفلاً يتطلع للأمان والقبول. في نهاية المطاف, تعلمنا هذه الرؤية العلمية والاجتماعية أن الاستمرار العاطفي يتطلب تغذية دافئة ومستمرة, مشاركة الضعف الإنساني والاعتراف بالاحتياج للآخر يمثلان القوة الحقيقية التي تحمي الزواج من الجفاء الإنساني والبرود العاطفي, وتمنح الطرفين القدرة على مواجهة تحديات الحياة بروح واحدة وجسد متماسك.

طبعا واحنا نحكي عن الاسئله لابد ان نحكي عن الاساءه. الاساءه غالبا مثلا يعني تعريف الاساءه هو تعريف شائك، مثل تعريف يعني الاعتداء احيانا او الانتهاك، هو تعريف غريب يعني غير يعني من الصعب احيانا ان نفسره او نفهمه. ليش؟ لان هو متغير وادواته كثيره جدا. الاساءات انواع، بس اكو نوع من الاساءه هو اساءه عاطفيه، والاساءه العاطفيه احيانا هي اكيد ما متعلقه بالضرب او متعلقه يعني او متعلقه بلغه جارحه فحسب يعني، وانما اكو نوع من الكسر للهويه. يعني اذا واحد مثلا دائما يحرص على انه يقلل من شأنك مثلا بشكل غير مباشر، او لا يبالي، واحد لا يبالي يعني هو ما أسألك إساءة مباشرة، بس دائما هو ما يبالي بشخصيتك، ما يبالي بآرائك، لا يبالي، لا يكترث، يعني ما يهتم انه انت شلون تفكر، انت شنو تحلم، انت شنو تريد، انت وين تريد توصل، انت شنو افكارك بهذا الموضوع، انت الان مثلا بحبوحة مالية، او العكس، انت تفكر تغير مشروع، تفكر تغير شغلك، شلونك بالدوام، مرتاح ما مرتاح، كذا الى اخر. هذين المواضيع مسويها شنو ميوت، ما مهتم بيهن، هو صاحبك بس ما يوم مثلا توقف وحكي وياك بدني، هذا صاحبي، هذا يوجه لك نوع من الاساءة شنو العاطفيه. ليش؟ ما مهتم بهويتك، ما مهتم بشخصيتك، غير مدرك لما تعانيه ابدا، مو بالحسبان انه انت تعاني من هذه المواضيع، ولا مو بالحسبان ابدا، ما مخليك اصلا في السيستم. يعني هذا نوع من الاساءة، ولا اصلا هذا نوع من الاساءة، يعني نوع مؤذي اكثر واكثر خطورة المناسبة، خصوصا اذا مثلا هو يعني هو يقول لك انه مثلا احنا يعني انت صديق عزيز مثلا، يعني هو اكو قناعة من الحب مثلا، بس كل السلوك وكل الافعال، هذا هنا تكون الاساءة اعمق واخطر. ومرات الاساءة تتحقق عن ناس بيناتهم شراكة عاطفية، يعني هو زوجته مثلا، هي ما مهتمة او هو ما مهتمين بعمق، هذا نوع من الاساءة، شخو مو الا يغلط عليها او تغلط عليه يعني، او يضربها والضرب، هذا نوع من الاساءه المضمره. لان احنا دائما نتخيل الاساءه مرتبطه بالصراخ، مرتبطه بالشتائم، مرتبطه بالاهانه المباشره، بس خبراء العلاقات يقولون لا، اصلا في كثير من الاحيان المسيء يبدو اكثر لطفا. الله اكبر، مسيء يبدو شنو اكثر، يعني يبدو لطيف. انتم شايفين هذا النوع اللي يوجه اساءات بلطف، مرات بشقة، مرات بضحكة، مرات بكذا، مو فاض لا ابدا، هو يضحك وهو يبتسم بين السطور، اكو راشدي معنوي بين السطور، ترجع مقهور بس ما تقدر تحكي. ليش؟ لان هو يعرف انه يدس السم في العسل.

الصعب أيضا تحديد الإساءة بالنسبة للأشخاص اللي عندنا وياهم علاقات. يعني مثلا هو تلقى غالب الوقت مثلا هو زين، غالب الوقت أكون نسبة من علاقتنا ويا بهن أنواع من الإساءة. هسا أقول 90% هو زين وأكو 10% إساءة. 90% زين و 10% شنو؟ إساءة. الشخص الذي يساء إليه الضحية شو يسوي؟ راح يطيه، يقول والله، يقول والله هو كان مضغوط هاي الفترة، كان أدري مضغوط يسيلك مثلا، أو يقول هو عنده ظروف مثلا، أو ربما سوء فهم أو كذا إلى آخره. وهذا من أقوى الآليات النفسية اللي تخلينا ملتزمين بعلاقات هي يساء بها إلينا. يعني أكو آلية نفسية، أكو تكوين نفسي في داخل الإنسان يخليه يستقبل عادي، يعني أكو نوع من العذر، أكو نوع من السيستم اللي يعني يتقبل هذه الإساءات. هذا يسمونه التعزيز المتقطع، وهو يعني موضوع شائك بصراحة، احنا محضرين تقرير عليه بس خلنا ناخذه بعد الفاصل.

0: كثيرون ماتوا من اليأس لكني مت من الأمل كما يقول الشاعر. مو هسه مرات أكو واحد يأملنا، يعني جزء من علاقتنا به هو يعني تجي له أوقات هو شنو هو زين، وأوقات كثيرة هو شنو هو سيء. مثلا نظل احنا في هذه العلاقة طمعا شنو عندنا أمل بمن بالزين. هاي دائما حتى في ظروف العمل تلقى مثلا مدير هو جدا عصبي واحتمال فاض واحتمال يسيء الى الموظفين واحتمال كذا الى اخره، بس اكو هيجي يعني فسحه زمنيه قليله يصير بيها بين فتره وفتره شنو يقول والله عافيه فلان كذا يشيد بواحد، يبقى هذا شنو ينسى ذنيش كلهن ها السيئات ويتشلب بمن بهذا المديح. طبعا هذا تعزيز شنو متقطع، يعني في فتره معينه هو شنو هو يمدح او او او يثني، وفي لحظات كثيره هو شنو هو يسيء. احنا نضل شنو انتاني هاي اللحظات القليله ونبقي على هذه العلاقه، والله هو يعني عنده جانب ايجابي. شايفتي هو مثلا احنا ندري انه هذا لاعب هذا جوله مثلا، نقول التشبيك ما ترد ما تحكي والله انت ما تعرفونه انا اعرف له، هو عنده جانب ايجابي بس ما يعني ما طالع للسطح. يابا يا سطح هذا عنده جانب إيجابي، يعني إحنا نقبل إنه ندخل في علاقة مثلاً بها نوع من الإساءات الكثيفة المكثفة العالية، حتى بعدين شو نقول؟ نقول والله يعني هو عنده جانب إيجابي زين، يعني مرات ها يعني صحيح هو عصبي، صحيح هو يغلط، صحيح هو لا يكترث، يعني صحيح هو ما يحترم الخصوصية، صحيح صحيح، بس هو يعني مرات زين يعني بهذه الطريقة. هذا نوع من الآليات اللي تخلينا احنا نقبل احيانا نوع من الإساءات كأنما نخلق لها الأعذار. الآن خلونا نستمع معا إلى هذا التقرير بصوت الأستاذ عبد الخالق الكريم.
1: من أكثر المفاهيم النفسية قدرة على تفسير التعلق بالعلاقات المؤذية مفهوم التعزيز المتقطع، وهو نمط يقوم على تقديم المكافأة أو الاهتمام بصورة غير منتظمة، فيعيش الإنسان حالة من الترقب الدائم منتظرا اللحظة الجميلة التالية. قد يبدو هذا السلوك بسيطا في ظاهره، إلا أن تأثيره يمتد إلى أعماق النفس ويعيد تشكيل طريقة التفكير والمشاعر واتخاذ القرارات. يمكن ملاحظة هذا النمط في الحياة اليومية بطرق مختلفة، فقد يمر شخص بتجربة علاقة يتلقى فيها كلمات دافئة واهتماما كبيرا في بعض الأحيان، ثم يواجه التجاهل أو البرود أو القسوة في أيام أخرى دون سبب واضح. هذا التذبذب يخلق حالة من الحيرة، فيبدأ العقل بالبحث عن تفسير، ويزداد التعلق بتلك اللحظات الإيجابية النادرة حتى تصبح كأنها جائزة ثمينة تستحق الانتظار. المفارقة أن الإنسان يتذكر المواقف الجميلة أكثر من تذكره للأوقات الصعبة عندما تكون تلك المواقف متباعدة وغير متوقعة، لذلك قد يقنع نفسه بأن العلاقة ما زالت تحمل أملاً وأن الأيام الجميلة ستعود إذا بذل جهداً أكبر أو غير بعض تصرفاته. ومع مرور الوقت يتحول الاهتمام إلى محاولة مستمرة لاستعادة النسخة اللطيفة من الطرف الآخر، فيستنزف طاقته العاطفية وهو يطارد لحظات قصيرة من الدفء. ولا يقتصر التعزيز المتقطع على العلاقات العاطفية، فآثاره قد تظهر في الصداقات وبيئات العمل وحتى داخل الأسرة. فقد يستخدم مدير الثناء بصورة متقطعة ليبقي الموظفين في حالة سعي دائم إلى نيل رضاه، أو يمنح أحد الوالدين القبول والتقدير بصورة متذبذبة، فينشأ الأبناء وهم يربطون قيمتهم الشخصية برضا الآخرين وتقلباتهم. تكمن خطورة هذا النمط في أنه يغذي الأمل باستمرار، فالإنسان لا يشعر أن كل شيء قد انتهى، وإنما يبقى مقتنعاً بأن التغيير قريب، وأن المكافأة التالية قد تكون على بعد خطوة واحدة. وهنا تتولد دائرة يصعب الخروج منها، لأن التوقع يتحول إلى عادة، والعادة تتحول إلى ارتباط نفسي عميق. العلاقات الصحيحة تقوم على الاستقرار والوضوح والاحترام المتبادل، حيث يعرف كل طرف مكانته دون حاجة إلى اختبارات متكررة أو تقلبات مرهقة. أما العلاقات التي تعتمد على العطاء المتذبذب، فإنها تدفع الإنسان إلى استهلاك جزء كبير من طاقته في محاولة فهم ما يحدث، عوضاً عن الشعور بالأمان والطمأنينة. إن فهم التعزيز المتقطع يمنح الإنسان فرصة للنظر إلى علاقاته بعين أكثر وعياً، فعندما يدرك أن التعلق قد يكون ناتجاً عن نمط نفسي أكثر من كونه دليلاً على قوة الحب، يصبح أقدر على التمييز بين العلاقة التي تمنحه السلام وتلك التي تجعله يعيش على انتظار لحظة جميلة قد تأتي وقد لا تأتي.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا، وفي فمه نزفا، وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
4: في مدينة مثل البصرة تعد كرة القدم وسيلة صعود اجتماعي ومتنفسا لجيل كامل، وأحيانا معركة شخصية بين الحلم والواقع. من بين الأزقة والملاعب الترابية والشعبية خرجت أسماء كثيرة، لكن القليل منها استطاع أن يعبر كل المراحل، من فرق الشباب إلى أندية الصف الأول ثم إلى المنتخب الوطني. اسم ناصر طلع ارتبط بتلك المرحلة المتدرجة، رحلة لاعب شق طريقه في فترة كانت تعج بالمهاجمين النجوم، وانتزع مكانه وسط منافسة قاسية قبل أن يعود إلى الميدان مدربا يواجه تحديات من نوع مختلف. هذه القصة لا تتوقف عند حدود مسيرة فردية، بل تفتح نافذة على واقع الكرة العراقية. كيف تصنع الفرص، ولماذا تتعثر، وما الذي ينقص اللعبة في بلد لا تنقصه المواهب؟ من هنا تبدأ الحكاية، من البصرة ومن لاعب قرر أن يراهن على كرة لم تكن مضمونة النتائج. قبل أن يصبح اسمه ضمن قوائم المنتخب الوطني، كان شاباً بصرياً يبحث عن فرصة بين أندية المدينة، تنقل بين الفرق، صعد تدريجياً من فرق الشباب إلى الفريق الأول، ثم خرج من حدود مدينته ليجرب نفسه في أندية أكثر حضوراً في الدوري العراقي.
5: مواليد 78، يعني كانت انطلاقتي الحقيقية سنة 96-97 مع نادي الزبير الشباب والفريق الأول، منتخب البصرة للشباب. بعدها انتقلت لنادي الميناء، بعدها نادي الجيش، من نادي الجيش انتقلت إلى نادي الزوراء، مثلت نادي أربيل، نفط البصرة، نادي البحري، والمنتخبات الوطنية، المنتخب الأولمبي ومنتخب الوطني.
4: حين وصل إلى المنتخب الوطني لم يكن الطريق مفروشاً بالورود. تلك الفترة شهدت حضور أسماء هجومية ثقيلة، المنافسة كانت شرسة، والمشاركة تعني أن تنتزع مكانك من بين نجوم يملكون خبرة وتجربة طويلة.
5: في وقت يعني اللي احنا مثلنا المنتخب الوطني صراحة كانت يعجل الإرهاق باللاعبين والمهاجمين، يعني في مركزي من الأسماء المهمة والأسماء الكبيرة. أخذت أنا فرصتي يعني فرصة قليلة ويا المدرب ستانج، كثرة وجود اللاعبين الخبرة واللاعبين المهمين وأسماء كبيرة. أكيد في ذاك الوقت يعني كانت صعوبة هي المشاركة أو الاستمرارية بالمشاركة، اسمك من ضمن الأسماء المستدعات المنتخب الوطني، مثلت المنتخب الوطني في أغلب يعني مباريات يعني عديدة، اسمك ارتبط بالمنتخب الوطني، فهذا يعتبر إنجاز بالنسبة لي.
4: لكن وراء كل لاعب قصة شخصية لم يسمع بها المشجعون في المدرجات في البيوت البصرية المحافظة. كانت الدراسة غالبا هي الأولوية، والرياضة مغامرة غير مضمونة العواقب. ناصر لم يكن استثناء، بين رغبة الأب في مستقبل أكاديمي آمن وحلم الابن في ملعب ترابي، نشأ صراع انتهى بانتصار الشغف. وحين بدأ اسمه يظهر على شاشات التلفاز تغير الموقف.
5: الوالد يتوجه للدراسة أكثر من كرة القدم، فكان يمانع ممارسة الرياضة أو المشاركة مع الفرق الشعبية والأندية. تمردت بهذا الجانب وحاولت أني لازم أوصل الهدف معين، قدرت أني أوصل هذا الهدف. بعدها أبوي يعني أو والدي غير نظرته من خلال شافني، بديت أنا اسمي يلمع، بديت أظهر على شاشات التلفاز، صار لي اسم، صرت نجم من نجوم البصرة. فهذا الشيء يعني صراحة أنا افتخرت به ورفعت رأس أهلي ورأس أبوي بهذا الموضوع.
4: اليوم ناصر في موقع الأب. المفارقة أن التجربة التي عاشها جعلته يمنح ابنائه ما لم يمنح له في البداية، حرية الاختيار، وهو لا يريد لهم أن يكونوا نسخة عنه، بل أن يكونوا أفضل. لا يتدخل في تفاصيلهم، لكنه يراقب الطريق الطويل الذي ينتظرهم، مدركاً أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن الالتزام هو العمل الأهم في سوق الكرة.
5: أولادي الحمد لله يعني كلهم متوجهين على الرياضة. للأمانة يعني أنا مو من المتابع لهم، أنطيتهم الحرية في خيارهم بكرة القدم، يمثلون أي نادي هم يعجبونه، يمثلون أي فريق شعبي هم يحبونه. ما أدخلت بشؤونهم الرياضية ولا أدخل بشؤونهم الرياضية. اللاعبين بدأوا شوية تصير لهم أهمية، تصير لهم قيمة فنية مع فرقهم، والطريق أمامهم طويل إن شاء الله، وأتمنى أن يكونون يعني لاعبين مميزين، ملتزمين، منضبطين، وإن شاء الله يكونون أفضل من عندي اسماً ولعباً.
4: بعد الاعتزال لم يغادر المستطيل الأخضر، اختار أن يبقى في قلب اللعبة، لكن من زاوية أخرى، التدريب. بدأ من أندية ليست سهلة الظروف، أندية تعاني من ضعف الإمكانات وقلة الدعم.
5: يعني ابتديها بنادي البحري اللي هو فتح لي الطريق للمسيرة التدريبية في اول موسم 2014-2015 كمساعد مدرب. من بعدها صرت مدرب اول، ومن خلال البحري انا انطلقت، مثلت المصافي، كنت من ضمن الكوادر التدريبية بنادي الميناء. لكن صعوبة التدريب في الظروف الملائمة، في الادوات المتاحة، في الامور المتوفرة لدى الاندية، يعني عانينا ولاقينا صعوبة بالفترة اللي انا دربت بيها. دائما ما الاقي الصعوبات المعاناة، يعني ما أعتقد أني أنا دربت نادي وكانت كل المؤهلات أو كل سبل النجاح كانت متوفرة بي. لابد يمر النادي في ظرف، أعتبر يعني تجاربي ناجحة، وأمامي الطريق طويل، بعدني ما حققت أي شيء بالتدريب، بعدني في أول خطواتي أنا بالتدريب.
4: وعندما يسأل عن واقع الكرة العراقية اليوم لا يتحدث عن نقص المواهب أو شح الأموال، بل يضع إصبعه على جرح إداري مزمن.
5: الكرة العراقية صراحة أشوف كل شيء متوفر بالنسبة لنا، يعني من دعم حكومي، من أموال، من مواهب، من لاعبين، لكن أنا أشوف الكرة العراقية ينقصها التنظيم، يعني في الأندية وفي الاتحادات ينقصها العمل الإداري المحنك، ينقصها الكوادر المهنية، الكوادر اللي كل شخص يعرف واجباته، يعرف التزاماته. الأندية دائما ما تلقاها يعني دائما هو رئيس النادي وعضو عضوين هم اللي يديرون جميع أمور النادي، ما جاي نشوف مدير رياضي، ما جاي نشوف مدير فني. إذا ما كان العمل الإداري والعمل المؤسساتي منظم، احنا بدينا يعني صراحة بدينا ان جاي نعالج هاي الامور. ان شاء الله نتمنى نكون بالقادم يعني تنظيميا اكثر نجاح، فنيا اكثر نجاح.
4: من الزبير الى الميناء، ومن الجيش الى الزوراء، ومن قميص المنتخب الاولمبي الى المنتخب الوطني، رحلة ناصر طلاع تختصر جانبا من حكاية الكرة في البصرة والعراق. في البصرة ما زال الأطفال يركضون خلف كرة في الأزقة نفسها التي شهدت بداياته، وربما بين هؤلاء ناصر جديد ينتظر الفرصة.
6: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق، وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال هو ذلك الوطن التمني والخيال فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.